0: حصرية عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للغرض بداية من 12 إلى 30 من جوان الجاري. وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تدعو إلى احترام حق العموم في النفاذ إلى الشواطئ والمحافظة على سلامة المرافق والتجهيزات الساحلية، وتشدد على أن كل اعتداء على الملك العمومي البحري أو إلحاق الضرر به أو بالمنشآت والتجهيزات الموجودة عليه يعرض مرتكبيه للتتبعات القانونية. اضطراب وانقطاع مرتقب للماء الصالح للشرب في عدد من أحياء ولايتي تونس وبن عروس بداية من 5 من صباح الثلاثاء المقبل جراء أشغال الصيانة ضمن مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة وفق ما أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. وسيتم استئناف التزويد تدريجيا في الأحياء التي يشملها اضطراب وقطع الماء لمدة 24 ساعة بداية من 5 من صباح يوم الأربعاء 17 من جوان، بينما سيتم استئناف التزويد في الأحياء التي يشملها اضطراب وقطع الماء لمدة 48 ساعة بداية من 5 من صباح يوم الخميس 18 من جوان. في أخبار العالم، الولايات المتحدة وإيران تعلنان أمس قرب التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بينهما، بينما نقلت رويترز عن مسؤول أمريكي كبير قوله إن الطرفين توافقا على نص وإنه من المرتقب أن توقع واشنطن على اتفاق مبدئي خلال الأيام المقبلة. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إنه لا يزال من الممكن إدخال تعديلات على نص الاتفاق الذي يظهر بوضوح أن طهران خرجت من الصراع أقوى. في الأثناء نفت الإمارات الإفراج عن 10 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة لديها أو تحويلها أو نقلها عبر أراضيها. في لبنان أصيب مسعفان أمس جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة سلعة في قضاء سور جنوبي لبنان. جاء ذلك بينما أعلن حزب الله أنه نفذ أمس 15 هجوما على أهداف لجيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي لبنان، أبرزها استهداف 6 دبابات ميركافا و3 آليات عسكرية والاشتباك مع قوة إسرائيلية وإجبارها على الانسحاب من أطراف بلدة مجدلزون. انتهى الموجز إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

0: وفي سكون الليل. في سكون الليل
1: رحلة ليلية
0: على موجات الإذاعة الوطنية،
1: تضيئها الكلمات،
0: تضيئها الموسيقى والأغنية.

0: في سكون الليل نتسامر، نسهر، نتآنس، مراكبنا الكلمات، زوارقنا الموسيقى، أشرعتنا القلوب. في سكون الليل غرفتنا الأثير.
1: في سكون الليل عندما يسكن الليل نعدل نبضات المزدح أعلى نبضات القلوب. نسافر معكم، نحلم، نغني.
0: في سكون الليل
1: نلتقي على شموع الأثير
0: مع
1: عز الدين بن محمود.

مساء الخير مجددا، اهلا بكل الاصدقاء الذين يواصلون السهر معنا على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه في سكون الليل. قصيد للشاعر العراقي حميد الساعدي من اقتراح الصديقه فاطمه الزهراء. كأني تأخرت عنك وقد كان قلبي يناديك في السر كل مساء، وكانت نوافذ عمري تصفق للعابرين، وأنت الذي لم تمر ولم تأتي حتى انتهى الوقت بي وانتهى الوقت في وصار البقاء شقا. كأني كبرت على صوتك البارد المستكين، كبرت وصارت يدي تشقان هذا الغياب كما تشق الحقيقة ظل السنين. أتدري أنا ما نسيتك يوما، ولكنني قد تعبت من الانتظار من الليل حين يطيل التنهد، حين يسيل على أرق المر، حين يحدثني عنك ثم يسكتني ثم يغري المدى بالفرار. تعال ولو كنت تأتي بخطو ثقيل، ولو كنت تحمل في صدرك العمر أو نصفه أو بقاياك من أمنيات القليل. تعال فأني كبرت على أن أحبك بذات الجموح، ولكنني قد نضجت لحبك بكل البصيرة بالصمت بالحرف بالروح. تعال ولا تسأل القلب هل من مكان، إن قلبي يخيب ولكنه رغم خيبته لا يزال يضيء إذا جئت، لا زال إن قلت شيئا يذوب ويخفق ثم يحبك كأنك أول نبض وآخر حب. من صفحة أطياف الورد تقترح أحلى النصر تقول: قال لي ذات يوم: سأقرأ كل ما تكتب حتى إن لم أعلق وحتى إن لم أترك إعجابا، أكتب كأنني موجود دائما. ومنذ ذلك اليوم تغير معنى الكتابة عندي، لم أعد أكتب لأجل الكلمات وحدها، بل لأجل تلك العين التي وعدتني بالقراءة، وذلك الحضور الذي لا يحتاج إلى علامة ليثبت وجوده. كنت كلما خططت سطرا تخيلتك تمر عليه بهدوء، وكلما كتبت شعورا شعرت أن قلبا ما يلتقطه في الجهة الأخرى من الصمت. لم تكن تعليقاتك تصل ولا إشعاراتك تظهر، لكن شيئا من الطمأنينة كان يخبرني أنك هنا بين الحروف وخلف المعاني وفي المسافة التي تفصل الكاتب عمن يقرأه بمحبة. ومنذها أدركت أن أجمل إشكال الحضور ليس الذي يرى، بل الذي يشعر به. فبعض الناس لا يتركون أثرهم في الصفحة، بل يتركونه في قلب من يكتبها. الصديقة سامية جبالي تقول: بعد منتصف الليل ينام الكبرياء ويستيقظ الحنين، يجوب شوارع القلب حافي القدمين، يطرق أبواب الرجاء وهو يستجدي اللقاء بصوته العذب الحزين. بعد منتصف الليل لا أشعر بشيء، أجد نفسي وحيدا منعزلا بين جدار وآخر، مكان خال من الأصوات والازدحام، وكأني أعيش في قبر مأجور منذ مئات السنين. نواصل الجولة بين أصدقائي وكتابات أصدقائي المستمعين. سامي جبالي تضيف تقول: عن ممرات نسرق منها لحظات لا تنسى، لحظات يصمت فيها كل جدال وكل عتاب مرير، نبحث عن لحظات نشتاق إليها مرت بذاكرتنا وتركت صورا تأبى أن تغيب. نواصل في جولتنا أصدقائي المستمعين، مضي ساعة 17 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية دائما في سكون الليل. غزيرة هي كتابات أصدقائي المستمعين في هذه السهرة، برشا اقتراحات غنائية. ناجح يقترح سلاف، حسان يقول أغنية مؤات حرك المشاعر، الأغنية ما أعرفش ما تقصد الأغنية بالضبط يا حسان.
سأحاول على كل سأحاول قدر ما أمكن لي أن أوفق في تقديم الأغاني المقترحة من أنسيقى المستمعين متى كان الوقت يسمح بذلك طبعا، لأنه عديدة هي الأغاني. إحنا باش نسمع الليلة، باش نسمع بوهاب، بعد باش نسمع نجاة الصغيرة، طبعا كما تعودنا في ساعتنا الثالثة باش نسمع أيضا نغم من الأنغام اللي تعودتنا نسمعها في ساعتنا الثالثة مع الكوكب الشرق وأم كلثوم، طبعا بالإضافة إلى هذا التجوال وهذا الترحال بين كتابات أصدقاء المستمع. ناس ناجح يقول لي وشادي الحاجي من الجمعة اللي فاتت، وبعد نحاولوا نسمع أغنية لشادي الحاجي، مش عارف أيمن نجمع اسم أغنية توا ولا نستناو شوية. باهي نستناو شوية. أعود إلى صفحة البرنامج. نحب نشكر أيضا كل الأصدقاء اللي على باقات الورد وعلى بعض الكلمات اللي نأخذ نقرأها سنة نفطي. ألف شكر، ألف شكر على الصور أيضا، عودتنا ديما بقنص الصور الجميلة صديقة العزيزة سنان نفطي. ابتسام تقول ثم تصر على قراءة مقطع من بكر، نحاول نبحث عليه لأني يعني صدقا ما لقيتوش، لأنه أحيانا تغيب علي بعض الجمل هكا وبعض الحكم وبعض المقاطع اللي يكتبوها الأصدقاء المستمعين. الأسباب تتعلق بالصفحة فقط، راه مش معناتها ما ثمش حتى سيكريت حتى انتقاء ولا حاجة، مش تبدو تندو واضحين مع بعضنا. نرجع إلى الشعر، نرجع إلى الشعر. ثم قصيد أعجبني كثيرا، قصيد من اقتراح الصديقة العزيزة أحلام نصري للشاعر فاروق جويدة اللي معروف بنصوصه العاشقة. هكا يقول: لو أننا لم نفترق لبقيت نجما في سمائك ساريا، وركبت وتركت عمري في لهيبك يحترق. لو أنني سافرت في قمم السحاب وعدت نهرا في ربوعك ينطلق، لكنها الأحلام تنثرنا سرابا في المدى وتظل سرا في الجوامنح يختنق. لو أننا لم نفترق كانت خطانا في ذهول تبتعد وتشدنا أشواقنا، فنعود نمسك بالطريق المرتعد تلقي بنا اللحظات في صخب الزحام، كأننا جسد تناثر في جسد، جسدان في جسد نسير، وحولنا كانت وجوه الناس تجري كالرياح فلا نرى منهم أحد. ما زلت أذكر عندما جاء الرحيل وصاح في عين الأرق وتعثرت أنفاسنا بين الضلوع وعاد يشترنا القلق، ورأيت عمري في يديك رياح صيف عابث ورماد أحلام وشيئا من ورق. هنا أنا عمري ورق، حلمي ورق، طفل صغير في جحيم الموج حاصره الغرق، ضوء طريد في عيون الأفق يطويه الشفق، نجم أضاء الكون يوما واحترق. لا تسأل العين الحزينة كيف أدمتها المقل، لا تسأل الطير الشريد بأي أسباب رحل، لا تسأل النجم البعيد بأي سر قد أفل. رغم الرحيل، رغم ما فعلت بنا الأيام، قلبي لم يزل يحيا وحيدا بالأمل. مهما توارى الحلم في عيني، مهما توارى الحلم في عيني وأرقني الأجل، وغدا ستورق في ليالي الحزن أيام سعيدة، وغدا أراك على المدى شمسا تضيء ظلام أيامي وأن كانت بعيدة. لو أننا لم نفترق أنا يا حبيبة كل أيامي قتيلك في الهوى، حملتك في ضجر الشوارع فرحتي والخوف يلقيني، والخوف يلقيني على الطرقات، تتمايل الأحلام بين عيوننا وتغيب في صمت اللقاء نبضاتي، والضوء يسكب في العيون بريقه ويهيم في خجل على الشرفات.

0: الليل نلتقي على شموع الأثير مع عز الدين بن محمود.
1: هاي طرت عيد تمام الساعة 32 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. سعد جيش كان تقني هكا، على كل حال شوية هكا سيرتو احنا في استوديو جديد وبمواصفات متطورة وصورة وصوت، خاصة الصوت ممكن نصبحنا حويجيات هكا في انتظار أن تستقر الأمور. نقول الكلام هذا خاطر برشا كتبوا لي هكا مستمعين يقولوا شنو واش بيكم خصيتوا فجأة ومن غير. على كل حال ماضي ساعة و32 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، دائما معكم في سكون الليل.

من صفحة البرنامج أسامة الخماسي. مرحبا أسامة، يقول سلام لعشاق الليل لأصدقاء هذا البرنامج والأولئك الذين رغم الحولة والتكنولوجيا ما زالوا أوفياء لتفاصيل الزمن الجميل للراديو وللكلمات التي تعيدنا إلى الماضي هكا حين كانت الحياة أجمل بأبسط الأشياء. يقول تحية خاصة لك أنت وكل مستمعين صديقي أسامة، وسلام خاص للصديق غفران اللي تشاركوا تقريبا نفس الاهتمامات وفي علاقة بالذوق الغنائي أيضا.

0: الصديقة سامية الجبيري تقول: ينام الكبرياء ويستيقظ الحنين، يجوب شوارع القلب حافي القدمين، يطرق أبواب الرجاء وهو يستجد اللقاء بصوته العذب الحزين. بعد منتصف الليل لا أشعر بشيء، أجد نفسي وحيدا منعزلا بين جدار وآخر، مكان خالي من الأصوات والزحام، وكأنني أعيش في قبر مهجور منذ مئة السنين. تضيف سامية تقول: قد نلتقي بأرواح ولا يكتب لنا رؤية ملامحها، ونحب كلمات مست قلوبنا دون أن نعرف كاتبها. قد نبكي مع عيون لم ترها عيوننا، وقد نفرح لفرح قلوب نثرت بسمتها أحرفا. ويبقى احترام الروح أسمى عناوين المحبة الطاهرة. ونبحث بين زوايا العمر عن ممرات نسرق منها لحظات لا تنسى، لحظات يصمت فيها كل جدال وكل عتاب مرير. نبحث عن لحظات نشتاق إليها مرت بذاكرتنا وتركت صورا تأبى أن تغيب.
1: فرشت رمل البحر ونامت وتغطت بالشمس، وصارت مثل دار أعصابي امتى الحلوة تحس. فرشت رمل

0: الليل أغنية المسافر، الليل محبة، الليل صفاء، الليل بريد القلوب إلى القلوب.
1: الليل بريد القلوب.

وإلى قلوب من الساعة 44 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، دائما معكم في سكون الليل. تحية لكل الذين يكتبون إلينا، وتحية لكل الذين يلتقطون هذه الموجات خاصة في الخارج، وخاصة في الناس اللي موجودين في أماكن ثم فرق كبير في التوقيت بيناتنا، مثلا في الولايات المتحدة غيرك متبع تو عرفنا تو بدينا نحظوا في وقت أمريكا من خلال كأس العالم الماتشوات الخمسة وماضي الساعة وماضي الثلاثة. تحية للصديقة العزيزة نجوى محجوب من محجوبي من نيوجيرسي في أمريكا، وتحية لكل أصدقاء اللي يسمعونا في أمريكا وكندا وأستراليا وكل الدول البعيدة والقريبة طبعا. ابتسام تقول دائما هناك نبضة تغير القلوب، وهناك كلمة لا تموت وذكرى لا تنسى، وهناك دمعة تساوي عمرا ونظرة تختصر الكثير، وهناك أماكن لا تغادرنا مهما ابتعدنا من المسافات عنهم، وهناك حزن لا يصغر وفرح لا يكبر. في حياتنا دائما لحظات وعلامات فارقة في كل شيء، وفي أرواحنا ركن هذا لكل شيء صادق نحبه. أحلام تقول أن الابتسامات فواصل ونقاط انقطع، وقليل من الناس أولئك الذين ما زالوا يتقنون وضع الفواصل والنقط في كلامهم المقولة لملك حداد.

شكرا على كل عواطف التقدير والمحبة، نحبكم برشا بكل بكامل معاني هذه العاطفة الجيشة. أصدقائي المستمعين، لكم مني كل أمان. السهر الجميل ده تعودنا ديما أن في ساعتنا الثالثة نسمع الأغاني الطربية اللي تهزكم في عوالم التأمل الليلي وتقودكم إن شاء الله نقول إلى أحلام لذيذة وأحلام وردية ومريحة وفيها الكثير من راحة البال والطمأنينة. اخترناكم الليلة أراك عصية تم عشيمتك الصبر، أمل الهوى نهي عليك وأمر، باش تسمعها بعد ماضي ساعتين، كوكب الشرق والهرم الثامن. قبل هذا أيمن، شكرا أيمن، نعطيك صحة على التفاعل مع بعض الإشكالية التقنية الصغيرة اللي نعرفه، خلينا نقول يعني مستمعنا يعرفوا يعيشوا أجواء وقاعات الإذاعة الوطنية. إن شاء الله تستانسوا بالصوت الجديد والصورة الجديدة، وهذه النوعية اللي أكيد هي قيمة مضافة لجسر المحبة بيننا وبينكم أصدقائي المستمعين، اللي أنتم دائما وأولا وأخيرا البوصلة لهذه الموجات ولهذه الإذاعة. قبل موجز أخبار ماضي ساعتين وقبل رائعة أراك عصية الدمع شيمتك الصبر بصوت أم كلثوم، هذا فنان كبير يغني ويقول، خلينا نذكركم الكلمات عاد لأنه بصوته أحلى أكيد. أعطيني ترى أيمن، أعطيني كلمات ترى، أعطيني. مسافر زاده الخيال والسحر والعطر والجمال، ظمآن والكأس في يديه. بقيت كلمات تسمعها بصوت الكبير محمد عبد الوهاب.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تمام الثانية صباحا هنا في تونس. وزارة التشغيل والتكوين المهني تعلن فتح باب التسجيل للانتفاع ببرنامج دعم تمويل المؤسسات الاقتصادية في الجهات الأقل تنمية، ويتم التسجيل بصفة حصرية عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للغرض من 12 إلى 30 من شهر جوان الجاري. وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تدعو إلى احترام حق العموم في النفاذ إلى الشواطئ والمحافظة على سلامة المرافق والتجهيزات الساحلية، وشددت على أن كل اعتداء على الملك العمومي البحري أو إلحاق الضرر به أو بالمنشآت والتجهيزات الموجودة عليها يعرض مرتكبيه للتتبعات القانونية. مجلس أوروبا يعلن إطلاق شراكة جوار جديدة مع تونس للفترة 26 و2029، وذلك بميزانية تقدر ب 8.7 مليون يورو وفق بلاغ للمجلس. في أخبار العالم، الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تعلنان أمس قرب التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بينهما. في الأثناء نقلت رويترز عن مسؤول أمريكي كبير قوله إن الطرفين توافقا وإنه من المرتقب أن توقع واشنطن على اتفاق مبدئي خلال الأيام المقبلة. هذا وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إدخال تعديلات على نص الاتفاق لا يزال متاحا وإن طهران خرجت من الصراع أقوى. عراقجي قال أيضا إن المحادثات النووية لن تنعقد إلا في مرحلة لاحقة ولن تستأنف دون تنفيذ الاتفاق المؤقت المقترح. في الأثناء نفت الإمارات الإفراج عن 10 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة لديها أو تحويلها أو نقلها عبر أراضيها. في لبنان أصيب مسعفان أمس جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة سلعة في قضاء صور جنوبي لبنان. جاء ذلك بينما أعلن حزب الله أنه نفذ أمس 15 هجوما على أهداف لجيش الاحتلال جنوبي لبنان، أبرزها استهداف 6 دبابات ميركافا و3 آليات عسكرية والاشتباك مع قوة إسرائيلية وإجبارها على الانسحاب من أطراف بلدة مجدل زون. انتهى الموجز إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: في سكون الليل. في سكون الليل
1: رحلة ليلية
0: على موجات الإذاعة الوطنية،
1: تضيئها الكلمات،
0: تضيئها الموسيقى والأغنيات.

0: في سكون الليل نتسامر، نسهر، نتآنس. مراكبنا الكلمات، زوارقنا الموسيقى، أشرعتنا القلوب. في سكون الليل غرفتنا الأثير.
1: في سكون الليل، عندما يسكن الليل نعدل نبضات المزدح على نبضات القلوب. نسافر معكم، نحلم، نغني.
0: في سكون الليل
1: نلتقي على شموع الأثير
0: مع
1: عز الدين بن محمود.

多。

إذا الليل أضواني بسطت يد الهوى بسطت يد الهوى وأزل

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: الثالثة صباحا هنا في تونس. وزارة التشغيل والتكوين المهني تعلن فتح باب التسجيل الانتفاعي ببرنامج دعم تمويل المؤسسات الاقتصادية في الجهات الأقل تنمية، ويتم التسجيل بصفة حصرية عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للغرض من 12 إلى 30 من جوان الجاري. وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تدعو إلى احترام حق العموم في النفاذ إلى الشواطئ والمحافظة على سلامة المرافق والتجهيزات الساحلية، وشددت على أن كل اعتداء على الملك العمومي البحري أو إلحاق الضرر به أو بالمنشآت والتجهيزات الموجودة عليه يعرض مرتكبيه للتتبعات القانونية. مجلس أوروبا يعلن إطلاق شركة جوار جديدة مع تونس للفترة 26 و2029 و2000، وذلك بميزانية تقدر ب 8.7 مليون يورو وفق بلاغ للمجلس. في العالم، القيادة المركزية الأمريكية سينتكوم تعلن أنها أسقطت مسيرات انقضاضية أطلقتها إيران باتجاه سفن تجارية في مضيق هرمز. جاء ذلك بينما أعلنت الولايات المتحدة وإيران أمس قرب التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بينهما. هذا وقالت صحيفة ستريت جورنال نقلا عن مسؤول أمريكي إن عقوبات إيران لن يتم تخفيفها قبل اتخاذها خطوات محددة بشأن برنامجها النووي. وأضافت أن نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس سيتوجه إلى جنيف لتوقيع مذكرة التفاهم مع إيران. هذا وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن إدخال تعديلات على نص الاتفاق لا يزال متاحا وإن طهران خرجت من الصراع أقوى. عرقجي قال أيضا إن المحادثات النووية لن تنعقد إلا في مرحلة لاحقة ولن تستأنف دون تنفيذ الاتفاق المؤقت المقترح. في الأثناء، نفت الإمارات الإفراج عن 10 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة لديها أو تحويلها أو نقلها عبر أراضيها. انتهى الموجز إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
3: إذاعة الجمهورية التونسية. الآن القرآن الكريم. يرتل القارئ محمد بن لامين آيات بينات من سورتي الرحمن والواقعة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومن دونهما جنتان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاختان.

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورات في الخيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون

0: صدق الله العظيم.
1: من كتاب الله العزيز، رتل القارئ محمد بن لامين آيات بينات من سورتي الرحمن والواقعة. ويرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
1: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
1: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
1: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
1: الإذاعة الوطنية،
0: الإذاعة الوطنية،
1: الإذاعة الوطنية للناس الكل،
0: للناس الكل.

0: آنساتي سيداتي سادتي، متعكم الله بالصحة والعافية. وبعد، لم أرى أحدا وضع أبا حيان التوحيدي في أعلام الفكاهة وفي عداد الأدباء الظرفاء، فقد عرف أديبا جادا ومفكرا منضبطا دقيق العبارة بارع الإشارة، كما لم يعرف بكتابة الشعر، بل صرح بأنه لا يريد أن يكتب الشعر لأن الشعر فن له أدواته وهو لا يملك هذه الأدوات. ولم يؤثر عنه أنه قال شيئا من الشعر باستثناء بضعة أبيات يوحي سياق كلامه بأنه صاحبها، منها بيتان وزنهما مختل، أو أحدهما على بحر وثانيهما على بحر آخر، وقد أحس هو بذلك فأشار إليه.
1: ورغم أنه لم يكن شاعرا بمعنى النظم طبقا للتعريف القديم، الشعر هو الكلام الموزون المقفى، فإن كثيرا من نثره يرقى إلى مستوى الشعر الراقي لما فيه من سمو عبارة وسعة خيال، وهذا يلمسه كل من قرأ كتبه الذائعة الصيت،

0: ورغم أن أبا حيان لم يصنف في عداد الأدباء الفكيهين، فإن كتبه لا تخلو من نادرة بارعة وطرفة ساحرة وحكاية لطيفة ونكتة خفيفة وسخرية عنيفة.
1: وعد التوحيدي مسامره بأن ينهي كل ليلة بنكتة تكون مسك الختام، ولكنه لم يلتزم بهذا الوعد، فكان يختم مجلسه بأبيات شعرية نادرة أحيانا، أو بوعد باللقاء حول موضوع معين وهكذا. ولكنه خصص ليلة كاملة للطرائف والنوادر وحامض القول وجامح التعليق والردود المفحمة وكلام المجان ومن إليهم، مما لا مجال لذكره على عواهنه، لأن ذلك من أدب المجالس الأدبية الخاصة الضيقة. لذلك سنكتفي بتقديم مختارات مما جاء في مسامرات الإمتاع والمؤانسة، لعلنا نكتشف وجها آخر من وجوه أبي حيان التوحيدي الأدبية، لعلنا نضعه بسبب ذلك ضمن أعلام الفكاهة.

0: في نهاية الليلة الأولى التي أمتع فيها أبو حيان الوزير أبا عبد الله العارض وآنسه، قال الوزير: هات ملحة الوداع حتى نفترق عنها، ثم نأخذ ليلة أخرى في شجون الحديث. فقال أبو حيان التوحيدي:
1: قلت: حدثنا ابن سيف الكاتب الراوية قال: رأيت جحظة قد دعا بناء ليبني له حائطا فحضر، فلما أمسى اقتضى البناء الأجرة فتماسك، وذلك أن الرجل طلب 20 درهما، فقال جحظة: إنما عملت يا هذا نصف يوم وتطلب 20 درهما؟ قال: أنت لا تدري أني قد بنيت لك حائطا يبقى 100 سنة. فبينما هما كذلك وجب الحائط وسقط، فقال جحظة: هذا عملك الحسن. قال: أفأردت أن يبقى 1000 سنة؟ قال: لا، ولكن كان يبقى إلى أن تستوفي أجرتك. فضحك أضحك الله سنه، والذي ضحك هنا هو الوزير أبو عبد الله العارض للبناء طبعاً.

0: في ختام الليلة الخامسة من ليالي أبي حيان، طلب الوزير أبو عبد الله العارض أن يقدم له أبو حيان ملحة الوداع، فروى له هذا الخبر الطريف الذي كشف عن جهل المهدي واثنين من جلسائه، أحدهما يكنى أبا سيار وثانيهما يكنى أبا شعيب.
1: قال التوحيدي: فقلت قال العيناء، قال دعلج، قال المهدي بايع. قلت: أبايعكم على ما؟ قال: على ما بويع به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم صفين. قال كريز بن سيار المسمعي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدرك صفين، إنما كانت معركة صفين بين علي ومعاوية. فقال دوسة بن رباط الفقيمي أبو شعيب: قد علم الأمير هذا، ولكن أحب التسهيل على الناس.

0: روى أبو حيان هذا الخبر الطريف عن أحد المتفاصحين الذين يحبون التقعر في الكلام واستعمال الكلمات العويصة التي لا يفهمها إلا اللغويون أو من يلتجئ إلى المعاجم والقواميس.
1: قال أبو حيان: كان محمد بن الحسن الجرجاني متقعرا في كلامه، فدخل الحمام يوما فقال للقيم، أي الذي يقوم بشأن الحمام، أين الجليدة التي تسلخ بها الضويتة من الأخقيق؟ قال: فصفع القيم قفاه بجلدة النورة وخرج هاربا. فلما خرج من الحمام وجه إلى صاحب الشرطة فأخذ القيم وحبسه. فلما كان عشاء ذلك اليوم كتب إليه القيم رقعة يقول فيها: قد أبرمني المحبوسون بالمسألة عن السبب الذي حبست له، فإما خليتني وإما عرفتهم. فوجه من أطلقه. واتصل الخبر بالفتح فحدث المتوكل، أي سمع الفتح بن خاقان وزير الخليفة العباسي المتوكل فحدثه بهذا الخبر الطريف. فقال المتوكل: ينبغي أن يغنى هذا القيم عن الخدمة في الحمام، وأمر له بمئتي دينار.
0: وهكذا يتبين لنا أن جميع العقلاء لا يحبون التقعر والإغراب في استعمال الكلمات الغريبة.

قال أبو حيان: حكى الصولي حدثنا ميمون بن مهران قال: كان معنا فتى يلقب مشمشة وكان أميا، فكتب بحضرته رجل إلى صديق كتابا فقال مشمشة: اكتب إليه مشمشة يقرأ عليك السلام. فقال: قد فعلت. وما كان فعل؟ فقال: أرني. فقال: هذا اسمك. فقال: هيهات، اسمي في الكتابة شبه داخل الأذن. فعجبنا من جودة تشبيهه.

قال التوحيدي: قال نظلة: مررت بكناسين، أحدهما في البئر والآخر على رأس البئر، وإذا ضجة. فقال الذي في البئر: ما الخبر؟ فقال: قبض على علي بن عيسى. فقال: من أقعد بدله؟ قال: ابن الفرات. قال: قاتلهم الله، أخذوا المصحف ووضعوا بدله الطنبور.

0: يقال اختيار الإنسان عنوان عقله، وليس من الظرف والكياسة أن يطلب إنسان من مغن أن يغنيه في حفلة عرس أغنية جنائزية حزينة أو شيئا من هذا القبيل في أمثال هذه الحفلة.
1: وقد ذكر التوحيدي هذه النادرة التي رواها عن أبي يوسف عن جحظة البرمكي، حيث قال: حضرت مجلسا فيه جماعة من وجوه الكتاب، وعندنا قينة محسنة حاضرة نادرة، فقال لها بعضهم: بحياتي عليك غني لي، لست مني ولست منك، فدعني وامضي عني مصاحبا بسلامي.
0: فقالت: أهكذا كان أبوك يغنيك؟ فأخجلت.

وبمناسبة ذكر طرفة هذا الثقيل، نذكر هذا الخبر من كتاب الإمتاع للتوحيد. سئل أبو عمارة قاضي الكوفة: أي بنيك أثقل؟ قال: ما فيهم بعد الكبير أثقل من الصغير إلا الأوسط.

0: من الأمثال العربية المعروفة قولهم أحشفا وسؤكيلة، يقال بصيغة الاستفهام أي أتبيعني حشفا، وهو أردأ أنواع التمر، ومع ذلك تكيله كيلا فاسدا فيه غش وتطفيف، كأنه من الذين نزل فيهم قوله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون.
1: وقد روى التوحيدي هذا الخبر الطريف قال اشترى مديني رطبا فأخرج صاحب الرطب كيلجة صغيرة ليكيل بها، فقال المديني والله لو كلت بها حسنات ما قبلتها.

قال أبو حيان: وقف أعربي على قوم يسائلهم، فقال لأحدهم: ما اسمك؟ قال: مانع. وقال للآخر: ما اسمك؟ قال: محرز. وقال للآخر: ما اسمك؟ قال: حافظ. قال: قبحكم الله، ما أظن الأقفال إلا من أسمائكم.

روى أبو حيان هذا الخبر الذي يعتبر أقدم خبر ورد فيه ذكر اسم جحا، الذي يقال إنه تركي الأصل، واسمه نصر الدين خوجة من مدينة أقشهر. وهذا هو الخبر. قال جحا لأبي مسلم الخرساني صاحب الدعوة: إني نظرت إن رأيتك أن آخذ منك 1000 درهم. فقال أبو مسلم: رأيت أصحاب النذور يعطون لا يأخذون، وأمر له بها.

وروي أن هارون الرشيد سأل الجماز الشاعر كيف مائدة محمد بن يحيى وهو أحد البخلاء وهو المعروف بالبرمكي. قال الجماز: شبر في شبر، وسحفته من قشر الخشخاش، وبين الرغيف والرغيف مضرب كرة، وبين اللون واللون فترة نبي، أي لا يأتيه خادمه بلون آخر من الطعام إلا بعد مدة طويلة تساوي الفترة بين نبي ونبي، وهي مبالغة كبيرة. قال الرشيد: فمن يحضرها؟ قال: الكرام الكاتبون، أي الملائكة. فضحك وقال: لحاك الله من رجل.

0: تلك كانت نماذج من النوادر التي رواها أبو حيان التوحيدي في كتابه الإمتاع والمؤانسة، فأرجو أن تكونوا قد تمتعتم بها وآنستكم بما فيها من طرافة.
1: وسلمكم الله ورعاكم وسدد خطاكم وجنبكم كآبة العبوس وملأ قلوبكم بما يشرح النفوس.
0: وفي الختام إليكم منا السلام.

0: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة.
1: منوعات، برامج اجتماعية،
0: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش.
1: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
0: وترافقكم أينما كنتم.
1: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
2: سبق، قف عند حدك ولا تطاول هكذا على أروى بنت أحمد.
3: على الأنام أبا وأكرم طيبة وأتم أعراقا وأصلب عودا. لو كان يعبد للجلالة في الورى بشر لكانت ذلك المعبودا. أو كان في أثوابها بلقيس ما هابت سليمانا ولا داودا. أروى بنت أحمد. أروى بنت أحمد بطولة نبيلة حمود، كتبها للإذاعة عبد الله عمر بلفقية، تسجيل ومونتاج سعيد شمسان، إخراج محمد حسين بيحاني.

0: ما أريد قوله أيها الشيخان، إن سبأ يلمح اليوم أنه عارف بأمر وصية أخيه المكرم، ولو عاد رسولنا سريعا من مصر لحسمنا الموقف مع أبي حمير. مع سبأ
1: أرى أن
2: مولاتي
0: ماذا تريد أيها الحارس؟
2: عفوا مولاتي، رسولكم عاد الآن من مصر وهو الآن موجود بالخارج يطلب الإذن منكم بالدخول
0: دعه يدخل سريعا. قلت لك دعه يدخل.
2: عفوا مولاتي، ومعه رجل آخر ليس من أهل اليمن، أظن أنه جاء معه من مصر.
0: دعهما يدخلان معا، قل لهما تفضلا بالدخول إلى مجلسنا.
2: سمعا وطاعة يا مولاتي.

0: السلام على سيدتي أروى، السلام عليكم جميعا.
1: وعليك السلام، حمدا لله على سلامتك.
0: سيدتي الملكة أروى، اسمحي لي أن أقدم لك الأمير أبا الحسن جوهر المستنصر، مبعوث الخليفة المستنصر إليكم يا سيدتي.
2: السلام والتحية لك أيتها السيدة الحرة الرضية الطاهرة المخلصة المكينة، عصمة المسترشدين، وحيدة الزمن، سيدة ملوك اليمن.
1: نشكرك على كل ما قلت، مرحبا بك في اليمن أيها الأمير، تفضل بالجلوس هنا، وأنت أيها الرسول اجلس أيضا.
0: شكرا شكرا لمولاتي.
1: شرفت اليمن يا أبا الحسن، إننا سعداء بقدومك إلينا. متى كان رحيلكما من مصر؟ ما هي أخبار مصر؟ كيف أحوال الناس هناك؟
2: كان رحيلنا من القاهرة قبل شهر تقريبا، وأخبار مصر طيبة تسر أيتها الملكة. أما الناس هناك فهم من الحزن على وفاة الملك المكرم، لقد أعلنا لهم ذلك، وأنني بالنيابة عن الخليفة أقدم لك التعازي، فالخير فيكم وفي علي.
1: نشكر الخليفة على هذه التعزية، ونتمنى له العمر المديد والصحة الدائمة.
2: أبقاكم الله وأبقاه لخير العباد.
1: ليسمح لي الأمير أبو الحسن أن أقدم له هذين الشيخين الجليلين، إنهما من خيرة رجال اليمن، وهما من مجلس الدولة الصليحية. هذا هو القاضي عمران ابن الفضل اليمي، وهذا أبو السعود بن أسعد بن شهاب.
3: نعم.
2: فرصة طيبة أن ألتقي بهما، فقد سمعت عنهما الكثير قبل أن أراهما.
3: مرحبا.
4: ونحن سعداء برؤياك يا أبا الحسن.
3: نعم نعم، شرفت اليمن بقدومك يا أبا الحسن.
1: يا أبا الحسن، إننا في لهفة إلى أخبار الخليفة.
2: الخليفة يا سيدتي يقرك السلام والتحية، وحملني إليك هذا السجل، تفضلي.
1: عسى أن يكون خيرا لنا ما يحوي هذا السجل.
2: أجل، كل الخير يا سيدتي، فالسجل يأمر ويكلف ولدكم المكرم الأصغر علي بن المكرم أحمد القيام بمرافق الدعوة وأمور الدولة الصليحية.
1: خذ يا قاضي عمران، خذ سجل أمير المؤمنين واقرأه علينا.
4: الأمر يا سيدتي هاته.
1: اسمعنا يا قاضي،
4: سأقرأه الآن عليكم. يقول السجل: نأمر بأن ترسل المراسلات إلى علي ابن المكرم، نصطفيه ونلحقه برتبة أبيه، وننصبه منصب أبيه، ويرقى إلى درجته، يتقلد الدعوة الهادية والأحكام في سائر اليمن وفي سائر الأعمال المضافة، برا وبحرا وسهلا ووعرا ونازحا ودانيا وقريبا ونائيا، ونخصه بملابس الإمامة بتشريف الحباء. الخليفة أمير المؤمنين المستنصر القاهرة.
1: هذا ما كنا نرجوه ونتوقعه من الخليفة.
2: هذا لأن الخليفة يثق أنك أيتها السيدة الجليلة من القوة والكفاية، بحيث يمكن الاعتماد عليك في تنفيذ سياسة الدولة بما ترضي أمير المؤمنين، ولا ريب في ذلك، فأنت سيدة ملوك اليمن وولية أمير المؤمنين.
1: لابد أن نرضي الخليفة المستنصر ونرضي الفاطميين جميعا.
5: قلت لكم دعوني أخابرها، أريد أن أقابل الملكة، دعوني.
6: ما هذا الصياح في الخارج؟
5: لابد أن
6: صوت ما
4: إنه هو. هذا صوته.
5: لابد أن نقابل الملكة.
6: إنه هو. امنعوه من الدخول. امنعوه أيها الحراس.
7: هل وصل بهم الحد هؤلاء الحراس لمنع من الدخول إلى مجلسكم يا سيدتي؟
1: هون على نفسك يا سبأ. فهذه أوامري أن لا يدخل كائن من كان، فنحن في اجتماع بهذا المجلس، ولكن لا بأس ما دمت قد دخلت هكذا، نقول لك تفضل بالجلوس معنا.
7: حسنا.
1: لا تجلس هنا يا سبأ، تعال هنا قريبا من مجلسي.
7: هذا كرم ولطف من سيدتي أروى.
1: مرحبا بالأمير سبأ، دعني أقدم لك الأمير أبا الحسن جوهر المستنصري، إنه مبعوث الخليفة أمير المؤمنين إلينا.
7: مرحبا بك يا أبا الحسن، وأهلا بك في اليمن. إنني سعيد برؤياك ولقائك. كيف حال الخليفة؟
2: في خير وعافية، وقد بعثني كي أقدم لكم التعزية في موت أخيكم الملك المكرم.
7: أطال الله عمر أمير المؤمنين.
1: لقد حمل إلينا أبو الحسن أيضا سجلا من الخليفة، هذا هو يا سبأ.
7: وما الذي احتواه السجل هذا؟
2: إن الخليفة أيها الأمير قد كلف في سجله هذا المكرم الأصغر عليا بن المكرم أحمد القيام بمرافق الدعوة وأمور الدولة.
7: كلف عليا؟ ولكنه طفل.
2: أعرف ماذا ستقول. لقد كلف طفلا صغيرا، ولكن أمير المؤمنين أمرني بأن أشد أزره بالتشريف على رؤوس الأشهاد ليلتف حوله المؤمنون وأجدع أنف المخالفين لتجتمع كلمة الأمة تحت لوائه وتنقمع نار الفتنة.
7: لا علينا بعد هذا يا أبا الحسن إلا أن نمتثل لأوامر الخليفة أمير المؤمنين.
2: ويمتثل كافة السلاطين والمقدمين والمؤمنين لهذه الأوامر. عليكم جميعا في اليمن طاعة الملك المكرم علي والامتثال لأوامره.
1: إن سبأ يا أبا الحسن خير من يلتزم بتعاليم أمير المؤمنين وأوامره، لقد عرفناه يدافع عن دولتنا ويعمل على رفع شأنها، إن مواقفه الحميدة شاهدة على ذلك.
2: أنا أعرف هذا، وأمير المؤمنين يعرف أيضا من هو سبأ.
1: وما علينا الآن إلا أن نعمل على جمع الكلمة في البلاد وأن نحمي دولتنا من المتآمرين والطامعين.
7: لي كلمة أود قولها أيتها الملكة، أتسمحين لي بكلمة قبل أن أنصرف من هنا؟
1: تفضل بالحديث يا سبأ.
7: بسيفي هذا سأظل جنديا حاميا لهذه الدولة السريحية، دمي فداء لليمن ووحدتها. الأمر منكم والطاعة من قبلنا. والآن لتسمح للسيدة أروى بالانصراف.
1: لنا لقاء آخر معك يا سبأ، نناقش وإياك بعض أمور البلاد والعباد، تفضل أنت الآن بالانصراف.
7: طاب مقامك بيننا يا أبا الحسن،

0: أجل راحة الأمير أبي الحسن كل شيء على ما يرام.
1: والآن لنتحرك جميعا مع الأمير أبي الحسن ونرافقه إلى قصر إقامته.
2: نعم. أيتها السيدة الملكة، نستأذنك الآن بالانصراف إلى مكان إقامتي، وأشكركم على كرم استضافتي واستقبالي، ولي رجاء ألا يطول بي المقام هنا في اليمن، فالخليفة هناك في مصر في لهفة لأخباركم للإطمئنان على أحوالكم.
3: دع الآن أمر العودة إلى مصر، استرح أولا من عناء السفر الطويل، ونحن لم نرك بعد كما ينبغي. تفضلوا الآن إلى قصر إقامتكم.

0: صفية. يا صفية.
1: نعم يا سيدتي.
0: أين الملك علي؟
1: ماذا يا سيدتي؟ تقولين الملك علي؟ لعلما أسمع حقا.
0: هو كذلك يا صفية. أين هو الآن؟
1: إنه يلو في حديقة القصر. هل أحضر الغذاء لسيدتي؟
0: الغذاء حتى الآن لم نتغدى. المشاغل أحيانا تنسينا الواجب لأجسامنا. هيا احضر الغذاء يا صفية ريثما أتحدث قليلا مع ملكنا الحبيب.

0: البرد الليلة قارص يا صديقي العزيز.
1: لقد غلبك النعاس يا حارس عبد الله فاشتد بك البرد.
0: نعم، ذلك لأنني قضيت اليوم كله في حراسة مجلس الملكة أروى أثناء اجتماعها مع الأمير الضيف أبي الحسن مبعوث الخليفة أمير المؤمنين. لقد كرهت يا صاحبي عمل الحراسة، إنه عمل مرهق نقف فيه الساعات الطوال دون راحة.
1: دعك من هذه الآن، كلنا نشكو من تعب الوقوف أثناء الحراسة ولكننا ننسى بعد أن نستريح. دعك الآن من هذا الحديث وقل لي، أعلمت شيئا من الأخبار؟
0: الأخبار كثيرة فعن.
1: اسمع،
0: ماذا؟
1: يقال إن الخليفة المستنصر أمير المؤمنين قد أمر بأن يتولى علي بن الملكة أروى أمور الدولة، هل حقا هذا؟
0: أجل، سمعت اليوم بهذا الخبر. تصور، رغم صغر سنه يتولى أمور البلاد والعباد، ولكنها السياسة.
1: نحن لا نعرف شيئا في السياسة، نحن الحراس والجنود لا نعرف إلا حمل السلاح فقط، أما السياسة فهي للحكام فقط.
0: نعم، الذي يحيرني يا رجل، لما لم يتولى الأمير سبا أمور الدولة؟ إنه شخصية تستحق الملك، أو لماذا لا تتولى الملكة نفسها أمور الدولة؟
1: نم عن الأمير سبا، فربما أن الخليفة غير راض عنه. أما أن تتولى الملكة أروى أمور الدولة فهذه
0: احذر أن تقول شيئا يمس الملكة أروى، فهي عظيمة وأعزها أكثر من 1000 رجل.
1: أنا أعزها أيضا يا صاحبي، إنها امرأة عظيمة، ولكن ألا ترى أن البلاد في حاجة إلى رجل؟
0: لقد عرفناها عظيمة حتى في عهد زوجها الملك المكرم، لقد فوض لها الأمر في حياتي، لقد كانت هي التي تدير أمور البلاد.
1: لقد قلت لك إنني لا أعرف شيئا في السياسة.
0: هيا إذن دعنا من هذا الحديث. تصور، لقد انقضى الليل كله ولم نذق للنوم طعما.
1: إنه عمل الحراسة يا صاحبي، وقوف طوال النهار وجولات هنا وهناك وسهر في الليل.
0: لقد بدأ الظلام يتبدد،

0: ساعات وتشرق الشمس.
1: ها انظر انظر هناك،
0: ماذا؟
1: ألا ترى؟
0: ها؟ هذا فارس. نعم إنه فارس مقبل نحو القصر.
1: ترى من يكون هذا الفارس القادم بهذه السرعة؟
0: ها هو يقترب، ها هو يقترب.
1: هيا هيا استعد استعد بسلاحك، ها هو يقترب.
0: سنعرف الآن ما الخبر.
2: السلام عليكم أيها الحراس.
3: وعليك السلام.
0: ماذا تريد أيها الفارس؟
2: أريد مقابلة الملكة أروى.
3: نعم ماذا قلت؟
2: قلت أريد مقابلة الملكة أروى.
0: تريد مقابلة الملكة أروى؟ هكذا بهذه السهولة في هذا الوقت؟ يا سلام.
2: لا تضحك أيها الحارس، لا وقت للضحك والمزاح، إنني أريد مقابلة الملكة أروى لأمر هام وخطير.
4: على الأنام أبا وأكرم طيبة وأتم أعراقا وأصلب عودا، لو كان يعبد للجلالة في الورى بشر لكان ذلك المعبودا، أو كان في أثوابها بلقيس ما هابت سليمانا ولا داودا. أروى بنت أحمد. أروى بنت أحمد بطولة نبيل حمود، كتبها للإذاعة عبد الله عمر بلفقية، تسجيل ومونتاج سعيد شمسان، إخراج محمد حسين بيحاني.

0: الخبر عنا مسؤولية
1: والمعلومة أمانة،
2: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
1: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
2: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار،
1: باش تكونوا ديما أقرب للحدث.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: الرابعة صباحا هنا في تونس. اضطراب وانقطاع مرتقب للماء الصالح للشرب في عدد من أحياء ولايتي تونس وبن عروس بداية من الخامسة من صباح الثلاثاء المقبل جراء أشغال صيانة ضمن مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة، وفق ما أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في وقت سابق. وسيتم استئناف التزويد تدريجيا في الأحياء التي يشملها اضطراب وقطع الماء لمدة 24 ساعة بداية من الخامسة من صباح يوم الأربعاء 17 من جوان، بينما سيتم استئناف التزويد في الأحياء التي يشملها اضطراب وقطع للماء لمدة 48 ساعة بداية من الخامسة من صباح يوم الخميس 18 من شهر جوان. وزارة التشغيل والتكوين المهني تعلن فتح باب التسجيل للانتفاع ببرنامج دعم تمويل المؤسسات الاقتصادية في الجهات الأقل تنمية، ويتم التسجيل بصفة حصرية عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للغرض من 12 إلى 30 من جوان الجاري. وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تدعو إلى احترام حق العموم في النفاذ إلى الشواطئ والمحافظة على سلامة المرافق والتجهيزات الساحلية، وشددت على أن كل اعتداء على الملك العمومي البحري أو إلحاق الضرر به أو بالمنشآت والتجهيزات الموجودة عليها يعرض مرتكبيه للتتبعات القانونية. في أخبار العالم، القيادة المركزية الأمريكية سينتكوم تعلن أنها أسقطت مسيرات انقضاضية أطلقتها إيران باتجاه سفن تجارية في مضيق هرمز. جاء ذلك بينما أعلنت الولايات المتحدة وإيران أمس قرب التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بينهما. هذا وقالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤول أمريكي أن عقوبات إيران لن يتم تخفيفها قبل اتخاذها خطوات محددة بشأن برنامجها النووي. وأضافت أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس سيتوجه إلى جنيف للتوقيع مذكرة التفاهم مع إيران. هذا وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن إدخال تعديلات على نص الاتفاق لا يزال متاحا، وإن طهران خرجت من الصراع أقوى. عرقجي قال أيضا أن المحادثات النووية لن تنعقد إلا في مرحلة لاحقة ولن تستأنف دون تنفيذ الاتفاق المؤقت المقترح. في الأثناء نفت الإمارات الإفراج عن 10 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة لديها أو تحويلها أو نقلها عبر أراضيها. يأتي ذلك بينما نقلت رويترز عن أربعة مصادر أن الإمارات وافقت على الإفراج عن مليارات الدولارات لإيران تزامنا مع المراحل النهائية لمفاوضات طهران وواشنطن لإنهاء الحرب، وهي محادثات يقول دبلوماسيون أنها قد تشمل الإفراج عن عشرات المليارات من الدولارات من عوائد النفط الإيراني المجمدة في بنوك أجنبية بموجب العقوبات الأمريكية. في لبنان، حزب الله يعلن أنه نفذ أمس 15 هجوما على أهداف لجيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي لبنان، أبرزها استهداف 6 دبابات ميركافا وثلاث آليات عسكرية والاشتباك مع قوة إسرائيلية وإجبارها على الانسحاب من أطراف بلدة مجدل زون. في الأثناء قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان اليونيفيل تواصل ورصد نشاط عسكري إسرائيلي مكثف في أجزاء من جنوب لبنان. وأوضح دوجاريك أن هذا النشاط يشمل تحركات لمدرعة كثيفة وأعمال هندسية وأعمال هدم واسعة النطاق وحركة لوجستية مستمرة. هذا الموجز، انتهى إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
1: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألوني ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.

0: حبيب.
1: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
2: مرحبا بالسادة المستمعين مستمعي إذاعة تونس في رحيق اللسان. رحيق هذه الحصة سيكون بلسان فرنسي ولكن بملفوظ عربي. سوف نتحدث هنا وهناك مع ضيفنا، وقد كان ضيفا خفيفا وعميقا في حلقات سابقة، وهو الأستاذ بدر الدين بن هندة. مرحبا بك.
3: شكرا على الاستضافة. مرحبا بك وبجميع المستمعين.
2: ربما يعرف السادة المستمعون أكثر باللغة الفرنسية، فهو أيضا ضيف على RTCE ويقدم أثاره التي ينتجها بالفرنسي، ولكنه أيضا يتقن الحديث عن الفرنسية بالعربية. في هذه الحصة سوف نتكلم عن فلوبير، ولذلك سنسمي الحصة فلوبيريت. الحقيقة أن هذه الحصة اخترنا لكي نتحدث مع سي بدر الدين عن فلوبير. وفلوبير هذا الرجل الذي كتب مدام بوفاري، وكتب عن تونس سلامبو، وكتب لإدوكاسيون سنتيمنتال. هذا الرجل ما زال يثير الكثير من الحديث، ورغم أن هذه النصوص فيها ما تجاوز تقريبا 150 سنة، قرن ونصف أو أكثر، فإن فلوبير في ذاته وإن أدبه وربما كثير من المعطيات ما تزال تثير الحبرة هنا وهناك في فرنسا، ولكن أيضا في الدول التي تعرف فلوبير وليست بالضرورة فرنكوفونية، يعني الدول التي درست طلبتها أو درسوا فلوبير. صدر لسي بدر الدين بن هندة سنة 2026 وأواخر 2025 جملة من الكتب، من بينها هذا الكتاب الذي سنخصص الحلقة له، وهو فلوبير أن بو بوكو باسيونيمون. وصدر له أيضا رواية بالفرنسية لو سينما دو مون بير. والحقيقة أن لوالده سينما فعلا، ليس هذا من باب الخيال المجنح، بل هو الخيال الذي يستند إلى الواقع. يكتب سي بدر الدين بن هندة دائما عن حفيده المحبب، وهذا الكتاب أيضا صدر عن مجمع لطرش في آخر 2025، له تواصل كعنوان صغير ولكن فيه تفصيل أشعار وخواطر لمد الجسور وجبر القناطر، وليس لجبر الخواطر. وكتاب آخر في آخر 2025 هو مشترك بين اللغة الفرنسية واللغة العربية، بالعربية مضامين ومفاتيح، وعنوانه بالفرنسية ريم اي شاتوامون. وحتى لن ننسى، ما معنى شاتوامون؟
3: شاتوامون هو بريق أو رفلي،
2: انعكاس
3: لبريقين، لبريق لمعان. جميل. في شتى ألوان، شتى الألوان.
2: هذا كل ما عندنا، وهو كثير بالنسبة إلى شخص ترك منذ عام المهنة، مهنة التدريس، ولكنه ينتج أكثر مما كان ينتج، وهو في سكينته الهادئة العادية يكتب كما يريد وكما يعن له، ولكن بشيء من الأدبية التي فيها عمق. نستمع سي بدر الدين إلى هذا المقطع الذي فيه حديث وتذكير ب Flaubert.
4: Gustave Flaubert, 1821-1880. Plus une idée est belle, plus la phrase est sonore. Biographie. Gustave Flaubert est né à Rouen, en Normandie, où son père est chirurgien. Il adore lire des romans sentimentaux. Il tombe amoureux d'une jeune femme rencontrée à Trouville, et cette relation impossible réapparaîtra dans l'éducation sentimentale. Il commence des études de droit qui ne l'intéressent pas, mais il fréquente les milieux artistiques. Il est atteint de crises nerveuses qui l'obligent à s'installer dans une propriété de famille au bord de la Seine, où il mènera une vie paisible et solitaire pour se consacrer entièrement à son œuvre. Œuvre principale, Madame Bovary, 1857, Salambo, 1862, L'éducation sentimentale, 1869, Trois contes, 1877, Bouvard et Pécuchet, 1881. La pensée et le style. Dans ses romans, Flaubert reproduit le milieu social qu'il dépeint en accumulant les détails et les mots justes pour donner la sensation presque matérielle des choses. Il passe son temps à corriger le moindre détail, la moindre phrase, usant ses forces pour arriver à un style impeccable qui puisse décrire les lieux, les époques et la société avec un regard précis et parfois ironique. L'auteur se fond dans ses personnages, il retranscrit leur voix de façon objective en s'effaçant complètement. Voilà pourquoi Flaubert prononce cette phrase devenue si célèbre « Madame Bovary, c'est moi ». Madame Bovary. Chef-d'œuvre de Flaubert, ce roman raconte une histoire tirée d'un fait divers. Pour échapper à son milieu campagnard, Emma, la protagoniste, épouse un médecin qui cependant ne lui offre pas la vie dont elle rêvait. La jeune femme est déçue également par la naissance de sa petite fille, car elle aurait préféré un garçon voué à un grand destin. Elle tente alors de s'évader de cette vie monotone et étouffante en lisant des romans d'amour et en s'égarant dans des aventures sentimentales décevantes. Ayant contracté des dettes importantes, sa situation devient insoutenable et elle décide de se suicider. Le personnage d'Emma Bovary a donné son nom à un état de crise psychologique et morale dû à une profonde inadaptation sociale qui dérive de l'écart entre le rêve et le réel, le bovarisme. Anecdote. Flaubert avait aménagé chez lui un cabinet de travail où il déclamait à haute voix les textes qu'il écrivait pour chercher l'harmonie sonore. Il appelait cette pièce « Le gueuloir ».
2: مرحبا بالسادة المستمعين. هذا المقطع فيه حديث الفرنسية عن فلوبير ومعطيات عن حياته الخاصة وكيف أن والده كان جراحا. ما كتب وما ألف، هل تعتقد، لا شك أنك استمعت إلى كثير من البودكاست وقرأت كثيرا مما يعرف بفلوبير، ما هو النص التعريفي الذي بقي في ذهنك عن فلوبير ومن كتبه ولماذا تميز في كتابته؟
3: مادام بوفاري هو أول كتاب جعلني أكتشف من خلاله هذا الرواية العظيم، وما ساعدني في ذلك هو أني درست مادام بوفاري في أول سنة لي في الجامعة عند أستاذ عظيم اسمه لومير، وجعلني أتعلم بكثير من الدقة كيفية معالجة النصوص وكيفية فهم النصوص الروائية. مع لومير لا يمكن أن تسقط في السطحية، لا يمكن، ويمنعنا بذلك بطريقة سلسة توجيهية، ومن يستمع جيدا لهذا الأستاذ لا يحتاج لأي بيداغوجيا، بل يتعلم شيئا فشيئا كيف يتطرق بطريقة منهجية جامعية علمية لنصوص مثل نصوص فلوبير.
2: أنت درست سي بالدين فلوبير، لنفترض أننا في قسم ونتابعك والسادة المستمعون يتابعونك، ثلاثة أفكار أساسية عن هذا الرجل فلوبير، من الذي يعني مما استمعت إليه وأنت طالب ومما يمكن أن تقوله وأنت مدرس؟
3: نقطة مركزية عند هو أنه فلوبير كتب كل كتبه تقريبا في موضوع القراءة، كيف تقرأ. مدام بوفاري إما البطلة فشلت في حياتها لأنها لا تعرف ولا تحسن القراءة. قراءة ليست قراءة الكتب فقط، لأنها تقرأ الروايات، لكن لا تقرأ للسين العلامات في الحياة، في المجتمع، في العلاقات. وفلوبير يكتب حتى نفهم معه
2: هذه العلامات المحيطة بنا التي إن نحن جهلنا كيفية تفكيكها ظللنا على جهلنا ولم نكتشف فعلا كثيرا فعلا من أركان الحياة. هذه الفكرة الأولى. والثانية
3: ثاني شيء هو أنه فلوبير كان كثيرا
2: يسميه تاليكار، يعني يبتعد يأخذ مسافة،
3: يأخذ مسافة نقدية من كل شيء.
2: جميل.
3: من كل شيء، وهذا يجعله في تحليله للتاريخ أو في تحليله لشخصية الإنسان لداخله لأحاسيسه إنسان أقرب إلى ما نسميه نحن الحقيقة، حقيقة الإنسان وحقيقة التاريخ، نوع إلى الموضوعية، أقرب من الموضوعية، رغم أنه هو مبتدع لرياليزم سوبجكتيف،
2: يعني الواقعية الذاتية.
3: الواقعية الذاتية
2: يعني التي أنت ترسم الواقع ولكن بانطباع ذاتي من خلال نفسيتك ومما تراه، ولكن رغم ذلك فإنه يأخذ هذه المسافة التي تجعله قريبا من ذاتيته لا يفارقها، ولكنه موضوعي في الحكم على الأشياء. هذا ثانيا. وثالثا،
3: ثالثا أنه عرف فلوبير أنه متشائم وعنده نظرة سوداوية للحياة، لكن لمن يعرف تفاصيل حياته ولمن يقرأ أبعد ما يكون نصوصه يجد أن هذا الأديب من أقرب الناس للإنسانية ولحب الإنسانية، فقد كتب ان كور سامبل من
2: قلب بسيط،
3: سيتان تكست تري توندر معبي بالأحاسيس. يقولون أنه يكره النساء وهو أفضل من كتب عن النساء. فسلامبو ابتدعها، هي ليست موجودة في تاريخ كارتاج، ابتدعها ونحن من خلال رواية خيالية جعلنا من سلامبو مدينة حقيقية ونحن نمر إلى قرطاج. فلوبير ليس في حياته إنسان متشائم، يحب الحياة، يأكل جيدا، يموت على الماكلة معناها واحدة، عنده صداقات، كل الأصدقاء يحبونه وهو صديق ممتاز، وهو حنون، حنون على بنت أخته كارولين، ولا ننسى أنه الأب الروحي لموباسان، وكم يحب موباسان، كم يحب السيركل، حلقة أصدقاء الأدباء من زولا إلى موباسان إلى غيرهم لفرير غونكور إتسيترا، كان محبا للحياة.
2: هل أدباؤنا طبعا ولكل نترك المسافة والقدر الذي لكل أديب ولكل إبداع أنتجه، هل في الوطن العربي خلقنا هذه الحميمية والدائرة التي يمكن أن يسكن إليها أديب إلى أديب أو أدباء، أم أن لدينا هذه الذاتية المفرطة التي تجعل كل شخص وهو يبتعد عن الحلقة الواسعة إنما يسجن نفسه داخل حلقة يتضح بعد ذلك أنها مفرغة؟
3: ربما قدمت فلوبير على أساس أنه ملاك، هو ليس بالملاك 100%، بما أن بعض من درسه درس حياته وجد أنه يخفي بعض الأحاسيس من نوع غيرة أو حسد أو كذا، لأنه لم يكن يبيع جيدا كتبه. زولا اللي هو تتلمذ عليه أو موباسان كانوا لهم مبيعات شيء عظيم، بينما فلوبير كان يعتبر فاشلا في الإدوكاسيون سنتيمونتال، كان فشل. مدام بوفاري اشتهر للحكم الذي صدر ضده، لم يشتهر كقيمة.
2: هذا في حياته.
3: هي سلامبو نفس الشيء، سلامبو هو تشهر من خلال شخصية سلامبو والموضة اللي لبسها إياها فلوبير، لكن كتاريخ كل المؤرخين والأركيولوج عابوا علي أنه أبعد ما يكون على الحقيقة التاريخية، لكن الكتاب نجح وراجع رواجا غريبا. بالنسبة للعودة إلى عالمنا العربي ترى لا يهم، ربما نحن في تونس عندنا علاقات ساعات نوع ما عدائية وباردة بين أدباء ووحدة، لكن ليس هذا ما يمكن أن نعممه. هناك عدة أدباء في تاريخ المعاصر أو التاريخ القديم كانوا يتعاملون بصداقة وبحميمية كبيرة بين بعضهم، أما الآن فلا يهم، لا يهم.
2: أنت جمعت بعض المقالات التي كتبتها أو ألقيتها في محاضرات حول فلوبير، وطبعا أنا توقفت عند كثير من الاستعمالات التي بدأت فيها أسلوبيا سي بدر الدين. فعلى سبيل المثال في صفحة 20 تتحدث عن الأسماء الأعلام وتضع عنوان لغو دينون بروبر، بمعنى كأن لأسماء الأعلام مذاقات، وتوقفت عند بعض المقاطع من إما في مدام بوفاري وعند تسميات معينة. هل أن استخدام الأسماء الأعلام كما تقول في هذا المقطع لديه رائحة ولديه مذاق يمكن وأنت تقرأ أن تقيم معه شيئا من الألفة. فإما بوفاري صارت اسما رائجا حتى أن المصنفين ذهبوا إلى مذهب سموه بوفاريسم، بمعنى كأن اسم العلم هذا تجاوز الشخصية وخرج من الخيال إلى أن يصبح تيارا كاملا في الكتاب وحتى في السلو.
3: شكرا. لأن المعروف عن فلوبير أنه منذ الصغر كان يأخذ دي نوت
2: تقييدات
3: عن الأسماء، وكان يختار بكثير من السوان
2: دقة ولا
3: الأسماء أسماء أبطاله الثانويين أو المركزيين،
2: يعني بكثير من العناية حتى
3: من العناية. وأغلب الأسماء أغلب الأسماء التي يختارها هي رمزية وغالب الوقت إيرونيك ساخرة ساخرة. فإذا اختار مثلا أسماء توحي بالمذاق فذلك إما مرتبط بالمعنى العام الذي يريد أن يعبر عنه من خلال القصة، لأن إما كانت تريد كانت تتذوق الحياة كانت تبحث عن لادوسور واللذة والمذاق الحلو في الحياة، فكان يسخر منها يسخر من بطلته ويضع من حولها أبطالا يحملون مثلا اسم بريدو بريدو دي او يو اكس في الاخر هي حلاوة، وهو يسخر من بطلته لأن في الواقع البطلة تعيش قصة مريرة وتعيش مرارة كبرى وهي لا تدري أن الحلاوة التي تراها بالظهر تخفي مرارة كبيرة.
2: لكنك تقول عن في مقابل ذلك عن شارل تقول au sujet de Charles on peut dire qu'il savoure tout lui dans un aveuglement total sur sa situation et celle de son foyer. معناها كأنما هذا الرجل كان يتذوق لكن في عمن. هل هذا هو المقصود؟ هل يمكن سؤال ربما هنا هل يمكن أن نتذوق شيء ولكن الاكتشاف طعم ذلك الشيء ليس هو نهاية اكتشاف المذاق؟ يعني كأن هناك عتبة للمذاقات وما بعد تلك العتبة المذاقية ليس متوفرا للجميع، هل هذا ما المقصود؟
3: بالنسبة لشخصية شارل زوج إما هو مثال للعماء التام، هو أعمى على كل ما تفعله من ورائه من خلفه زوجته وهي تخونه، هو أعمى فيما يخص علاقاته بمن حوله وهو طبيب والصيدلي صيدلي المكان زي المدينة التي يسكنها يخفي له مطبات وأفخاخ
2: ودساس.
3: أما بالنسبة للماء فهو أكول يحب الأكل وكل الأكل عنه لذيذة، من ذلك مثلا أنه يتلذذ غلال المشمش التي أرسلها عشيق زوجته، وبين الغلال كانت رسالة قطيعة كان لاتر دو ريبتور، فبينما زوجته كادت تنتحر
2: من هذه القطيعة أكله هو المشماش وتذوقه،
3: هو يتبنن المشماش ويتذوقه ولا يدري طبعا ولا يتساءل حتى ما حكاية هذا المحاولة محاولة انتحار هذه.
2: شكرا. سنعود إلى ما كتبت ولكن بعد هذا المقطع.
0: عندما كتب الروائي الفرنسي الشهير غوستاف لوبير روايته الثانية التربية العاطفية أو ليديكاسيون سونتيمونتال عام 1869 لقيت انتقادات كثيرة وفشلا كبيرا في حينها على عكس روايته الأولى مدام بوفاري، لكن الرواية سوف تعتبر لاحقا من أفضل وأهم الأعمال الخالدة وسيعتبرها فرانس كافكا أحب الروايات إليه، وسيقول عنها الناقد والفيلسوف المجري جورج لوكاش إنها رواية خيبة الأمل. أما الناقد الإيرلندي جون بانفيل فسيقول إن الرواية المعاصرة ولدت من رحم التربية العاطفية. الرواية تصف حياة الجيل الفرنسي الشاب الذي عاش وقائع ثورة 1848 ونشوء الإمبراطورية الفرنسية الثانية. كتب فلوبير عن روايته قائلا أردت أن أكتب رواية أخلاقية عن جيلي أو بشكل أدق رواية عن مشاعرهم. إنه كتاب عن الحب، عن الشغف، لكنه شغف مثل الذي نعيشه اليوم معطل. ولاحقا عندما سيشاهد فلوبير الأهوال والكوارث التي لحقت بباريس خلال انتفاضة كومونة باريس، سيكتب فلوبير قائلا: لو إن الفرنسيين قرأوا بعمق ما كتبته في التربية العاطفية لما حدث كل هذا الخراب. وعلى الرغم من أن فلوبير بقي بعيدا عن السياسة أو عن التحزب بالأحرى، إلا أن رواياته هذه ستوثق مقدمات وأحداث ثورة 1848 الفرنسية أفضل توثيق، وهي بهذا المعنى تعتبر أيضا رواية تاريخية تتناول انعكاس هذه الثورة المشحدة ولاحقا انقلاب لويس بونابارت على الثورة، وهي بهذا المعنى تعتبر أيضا رواية تاريخية تتناول انعكاس هذه الثورة المشحدة ولاحقا انقلاب لويس بونابارت على الثورة وقيام الإمبراطورية الثانية وعودة الرشعية على الفرنسيين وعلى الثقافة والآداب والفن. وهي لهذا سيعتبرها لوكاش رواية الأمال المشحضة أو رواية خيبة الأمل، كما سيعتبرها فلوبير أيضا نفسه رواية الشغف المعطل. التربية العاطفية يمكن وصفها ببساطة بأنها قصة حياة شاب هدر كل الفرص التي منحتها له الحياة، ففقد كل شيء مثله مثل كل شخصيات الرواية، فالكل في التربية العاطفية خاسر. من أراد الحب أو المال أو السلطة أو الشهرة خسرها.
1: رحيق اللسان.
2: مرحبا بالسادة المستمعين، نحن في حصة عنوانها فلوبيريات، نسبة إلى فلوبير الأديب الفرنسي المعروف الذي يثير دائما حديثا واختلافات نقدية وحتى انطباعية في ما ألف وحتى في حياته. ضيفنا أستاذ بدر الدين بن هندة، ونحن نتحدث عن هذه الشخصية التي درسها ودرس عنها سايرها في تاريخ بحوثه وفي تاريخ تدريسه، ولكن نحن نتحدث عن كتاب أصدره عنوانه فلوبير أن بو بوكو باسيونيما. كنا نستمع أستاذ بدر الدين إلى حديث عن ليدوكاسيون سنتيمنتال. ذكرت لي منذ حين نفس الفكرة التي وجدناها هنا، أن هذه الرواية لاقت فشلا مثل بقية الروايات، رغم أن كثيرين اعتبروا أن هذه الرواية، فمثلا كافكا يحب حب رواية إليه هي هذه الرواية. هل قدر المؤلف الكبير أن يكون صغيرا في عصره ثم بعد ذلك يكبر؟
3: فعلا القرن العشرين هو الذي أعاد لفلوبير مكانته الأدبية ومكانته كمجدد، مجدد الرواية الفرنسية. وكانت رواية ليدوكاسيون سنتيمونتال هي أكثر من مدام بوفري منطلق النظر لفلوبير وتصوره لما يجب أن تكون عليه الرواية الحديثة.
2: لماذا اختار هذا العنوان؟ أنت قلت منذ حين أنه حتى في شخصياته يأخذ يختار بدقة وبعناية الأسماء. هل تعتقد أن كلمة إدوكاسيون سنتيمنتال بمعنى التربية العاطفية كأنما هذا عنوان بحث، عنوان بحث بيداغوجي، عنوان رسالة دكتوراه، عنوان نظري؟ هل أثير عدم توفيق أو توفيق الكاتب في هذا العنوان في الدراسات التي اطلعت عليها؟
3: هو منذ القرن الثامن عشر كانت هناك نوع من الجنس الأدبي في الرواية أو الكاتيجوري نوعا ما من صنف من الروايات، يكون الغاية منها هو تصوير مراحل حياة بطل يتعلم من تجاربه. فكونديد مثلا التي كتبها فولتير هي مراحل التي تعلم منها كونديد عدة أشياء فيما يخص الحياة والحب والعلاقات الاجتماعية وغيرها والحرب والسياسة. فلوبير حاول مسيرة هذا الجنس وهذا الصنف الأدبي لكن بشيء كبير من السخرية. فبينما الأدباء الذين سبقوه يجعلون من أبطالهم كما ساندال يجعلون من أبطالهم شخصيات إيجابية،
2: نماذج رفيعة، طرازات،
3: فلوبير يجعل من فريدريك شخصا فاشلا ولا يتعلم شيئا. في آخر صفحة من ليدوكاسيون سنتيمنتال فريدريك البطل هو صديقه ديلوريي يقررون بيلان متاع حياتهم،
2: مخطط
3: المخد، ويحكون فيه أنه التجربة التاريخية الثورة الفرنسية المعترك السياسي تدرى ما يسوى حد شيء أمام مغامرة عاشاها وهما في سن المراهقة مع نسوة من القاع. سيسكو نو زافون او دو ميور، أي كل ما سبق من تاريخ
2: من ثورة وبعد الثورة وما إليه لا تساوي شيء أمام هذه النزوات لشخصي.
3: فعلاقة فلوبير بالتاريخ علاقة كومبلكس مركب ومعقدة. فبينما تنتهي الرواية بما قلته، يعتبر فلوبير اليوم من أفضل من قرأ تاريخ عصره
2: بما في ذلك الثورة وما بعد الثورة.
3: ليست ثورة
2: 1848.
3: شكرا. هو أفضل من قرأ أيام ألف ثلاثة أيام الكرة أسبوعية ولا حاجة 1848. والمؤرخون يرجعون إلى فلوبير
2: في هذا، يعني أنه ليدوكاسيون سنتيمنتال يمكن تكون وثيقة تاريخية.
3: طبعا طبعا، وربما أراده كذلك. ولذا ليدوكاسيون سنتيمنتال ليست ليدوكاسيون دو فريدريك البطل، هي أيضا
2: هي انعكاس لذلك القرن كاملا. بالنسبة إليك أنت، أنا وجدت أنك تركز كثيرا على مدام بوفاري، وهذا الأثر رغم أنك أطلت فيه الآن الحديث وأبدعت في وصفه وقدمت شهادة عارف بالكتاب، لماذا لا يلقى القيمة الأدبية؟ أنا لا أتحدث عن شهرة، لا يلقى القيمة الأدبية التي لأثره الكبير مدام بوفاري، ونحن في تونس لأثره الثاني اللي هو سلامبو. لماذا هذا الأثر يظل دائما وكأنه ينتظر في البهو؟
3: إذا تحدثنا عن عصره وعن المعاصرين، القراء المعاصرين لمدام بوفاري ففلوبير يكون راوغ بهم، راوغ القراء، لأن القراء كانوا ينتظرون بعد طيار الرومانسية ينتظرون قصة حب فعلا إما هي رومانسية، لكن رومانسية سلبية، رومانسية لم تفهم حتى الرومانسية نفسها. لذلك فشل آثار فلوبير، خاصة مدام بوفاري وليدوكاسيون سنتيمنتال وبوفاري بيكوشي، فشله يعود إلى أنه
2: إلى أن الذائقة كانت تركز على تيار معين هو الرومانسية، وهو كسره
3: وأتى بالجديد. أما بالنسبة لنا نحن اليوم وبعد القرن العشرين، فأنا أنصح دائما وأقول دائما أن من لم يقرأ كتابين روايتين فهو لم يقرأ شيء بالأساس. ليزون دانجوز تاع لاكلو،
2: العلاقات الخطيرة
3: في نهاية القرن الثامن عشر، ومدام بوفاري.
2: ما الفرق بين الاثنين بالله حتى نغتنم فرصة معرفتك بها؟ ما الفرق بين
3: الصنف الأدبي؟
2: ليزون دانجوز هي عبارة تطلق على العلاقات التي فيها خيانة،
3: هو
2: رسالات
3: هو كتاب رسالات، كتب برسالات، سان رومان ايبيستولير،
2: يعني رواية ترسلية.
3: مدام بوفاري
2: رسالات بين من ومن؟
3: بين كل أبطال
2: يكتبون رسائل ويتخطبون من خلالها.
3: وثم زوز أبطال، فالمون ولا ماركيز دو مرتاي، اللي هما زوز أبطال وزوز عشاق يعرفوا بعضهم. والقصة هذه تعلمنا أن المجتمعات إذا كان أنت تجي للمجتمع وأنت ساذج وأنت ماكش محتاط، تقع بكل سهولة
2: فريسة
3: في الفريسة للجميع. للجميع وخاصة
2: لأنه كل واحد معناها سلاحه في جيبه أو فاره في جيبه.
3: عبارة فريسة من أفضل ما يقال، لأن البطلين هما
2: مفترسين
3: دي بريداتور، والمجتمع مليء بالبريداتور. وليس القرن الثامن عشر فقط أو التاسع عشر فقط أو القرن العشرين أو نحن ما نعيش اليوم هو من يعلمون هذه الحقيقة. هذه الحقيقة سترافقنا نحن وسترافق الأجيال القادمة.
2: ولكن سي بدر الدين، طبعا أنت أديب وأنا نحن نتحدث، لابد أن يكون المرء فريسة لوحوش حتى يتعلم. إن لم تقع فريسة في موقع أي موقع يعني سواء في الجانب العاطفي ونحن نتحدث عنه حتى في الجانب ربما التجريبي البسيط، فإن هذا الوقوع هو الذي يعلمنا الخبرة بالحياة. هل تعتقد أنه الأديب يكتب لكي لا يقع الناس في شراك هؤلاء الوحوش، أم أنه من الواجب أن تقع ولكن أن تقع أقل فيما بعد؟
3: بالنسبة
2: وإذا تحدثنا عن الحب، هل هذه العلاقات التي نسميها بين ظفرين فاشلة؟ هي فاشلة حقا، إنها علاقات رغم ذلك وتظل مفيدة في حياة الأشخاص ومرجعية بالنسبة إليهم حينما يعودون إليها في مرحلة لاحقة من تجاربهم. أن نقيس الأشياء بأننا كنا فريسة أو كنا موضوع خيانة، وكأنما أضفينا على الأدب قيما. الحقيقة أن الكتاب لا يريدوننا أن نخرج بهذه المواضيع القيمية، لأن قيمة كل حكاية في تجريبها. ما رأيك؟
3: يمكن أفضل ما أنطلق منه هو جملة يقال أنها لفلوبير، وهي مدام بوفاري سي موا.
2: هذه جملة دائما شهيرة جدا،
3: ويقال أنها ليس
2: السيدة بوفاري هي أنا، ولكنك تلعبت بهذا الضمير في هذه الدراسة فقلت مدام بوفاري أنا أيضا.
3: فلوبير تعلم من تجربته الرومانسية، كتب كثيرا من النصوص تشبه نصوص فيكتور هوغو ولامارتين وفيني وشاتوبريون، خاصة كان مولعا جدا بأسلوب شاتوبريون، لكنه أبدا لم ينشرها، لم ينشرها أبدا، لأنه في الحقيقة كان واعيا بأنه ليست هذا ما يبحث عنه،
2: ليس هذا هو أسلوب الرجل الذي يبحث عنه.
3: ولما قرر القطيعة مع كل ما كتبه، كتب مدام بوفاري، ومدام بوفاري نشره، هي أول نص نشره، بينما عدة نصوص أخرى سبقت مدام بوفاري لم ينشرها، نشرت حتى بعد مماته. ولذا أول من تعلم
2: هو
3: من تجرب هو.
2: هل يمكن أن نعتبر الرسائل العاطفية التي نشرت هي جزء ربما يمكن أن تنظر من خلالها إلى حياة الرجل وأن تقارنها ببعض أبطاله في الروايات؟ هل يمكن أن يحدث ذلك؟ هذا رجل رسائله تقول وتحكي علاقاته العاطفية وهي منشورة، ورجل يكتب الرواية وفي بعض الأحيان يشير في بعض رسائله إلى أنه بصدد كتابة نص، وأنه ربما استذكر هذا النص في بعض رسائله لتشابه ما بين الشخصية التي يكتبها وذاته التي تتحدث عبر التاريخ وعبر هذه الرسائل الهاتفية.
3: فعلا بالنسبة لفلوبير، الرسائل كانت طريقته للتفكير فيما يكتبه أو فيما سيكتبه،
2: لا سيما أن من كانت عشيقة له هي لويس كولي، هي أيضا أديبة
3: طبعا،
2: وفنانة وعارفة ومتذوقة بالفنون وراقية، ولها حتى سن في الوقت الذي كان يعرفها فيه كانت معروفة أكثر، وحتى في السن أكبر منه. دونك هي
3: والتجربة
2: في الحياة إلى غير ذلك، يعني فكأن هذا الرجل لا يمكن أن تنظر إليه من روافد ما ذكرته، أنه يجرب كتابات بأساليب أدباء ولا يرضاها، ويختبر نفسه في علاقات عاطفية يلقي بها عبر الرسائل، ولكن أيضا في مع هذين الرافدين المهمين يكتب روايات بالشكل الذي إن أنت، والحقيقة هو شكل مستعصي، إن أنت أردت أن تقارن بين الأبطال فشلت، وإن أنت أردت أن تخرج فلوبير من معمعان هذه النصوص أيضا تفشل.
3: كان قارئا جيدا لكل ما يكتب في وقته، وكان نصوحا، لم يكن مع لويس كولي عشيقا فقط، لكنه كان ناقدا، ولم يكن بالمرة ممن يستحسنون ما تكتب لويس كولي، بل كان له موقف سلبي جدا من كل ما تكتب، على أساس أنه ليس هذا ماذا، ويسمي هذه الكتابات كتابات نسائية، كتابات إفيميني، ليست الكتابة الرجولية التي يحلم بها. كان يعتبر ميسي مثلا العظيم، كمتخمس.
2: أنت تتكلم عن جنس الكتابة.
3: عن جنس الكتابة لا أتكلم عن
2: جنس الشخص. جنس الكتابة يمكن أن يسمى بألفاظ جنس الرجال.
3: طبعا طبعا عند فلوبير، فلوبير ليس متخلقا في أغلب حتى في رسائله يضع بعض الكلمات النابئة، لأنه كانت علاقات حميمية. طبعا الرسائل هذه اكتشفناها بعد ما توفي، لكن
2: لم يشتغل فيها مقص الأدب.
3: الرسالة والرسائل، رسائل فلوبير بالآلاف بالآلاف، قرابة 5000 رسالة، ليست كلها رسالات كما نكتب نحن الرسالات بين أصدقاء، لا، كانت رسالات نستوحي منها نظرة فلوبير للحياة، للأدب، للعلاقات الإنسانية، للتاريخ، للسياسة، لكل، كانت فيها العديد من كانت فيها قدر كبير من الأمور النظرية والفلسفية.
2: نعم طبعا ككل تونسي وككل ربما متوسطي تعلقت في كتابك على حضور فلوبير بتونس وعلى نص سلامبو. لماذا نشعر بشيء من العزة باعتبارنا أبناء هذا الوطن حينما نتحدث عن شخص كبير أديب مهم زار تونس، رغم أن زيارة الأدباء إلى تونس لا تترك شيئا ربما كبيرا في التاريخ، غير أن هذا الأديب له ليس رحالة، وإنما جاء أديب كبير بهذه بهذه القمة وبهذا المجد كان في تونس. ما الذي شدك في نصه وفي رحلته؟
3: لما حل بتونس حل يضع نفسه في أجواء قرطاج. كان يظن أنه بزيارته لتونس سيجد قرطاج وسيجد لروين الأثار الحضارة القرطاجية، لكنه ذهب إلى المكان ولم يجد شيئا مما يمكن أن يوحي له بما بالحياة القرطاجيين في عصرهم، فابتدع عدة أشياء وأتى بها حتى من المكسيك، حتى من الحضارات الفرعونية، حتى من
2: أسقطها
3: إسقاطا، فنتج عن ذلك صورة جميلة وبديعة لقرطاج رغم كل ما فيها من إنكزاكتيتود معناها وديزابري معناها لا من أجمل صور التي تركها الأدب عن قرطاج هي ما كتبه فلوبير في سلامبو. شيء آخر أريد أن
2: أشير إلى دراستك صفحة 133 عن الماء وعن طريق الماء، وتقول في أول جملة لو كول بارتو دون لوفر دو فلوبير اي إل ريست بوسيبل دو تراسي نون اون روت مي دي روت دو لو دون لي رومان اي لي نوفيل دو سيت اكيروان فرانسي دون لو فامو كابيني دو ترافاي اكروسي إلى غير ذلك. فأنت تعتقد أن سلامبو قد أعطت أيضا، أو هذا الحضور في سلامبو في المكان الذي نحن نسميه سلامبو ربما هو ليس بالضرورة أن يكون زار سلامبو التي نسميها الآن. أنت تعرف أن قرطاج تمتد، ما يعرف السادة التونسيون أنه تجيام رحلة التجيام تبدأ القرطاجات في محطات كثيرة، ولكأنه أيضا وهو يأخذ بعض الأجواء البعيدة أخذ بعض الأجواء التونسية، يعني هذا الماء الذي يصفه ماء البحر كأنما أخذ شيئا يجري ولا يترك أثرا كالزمن، وأراد أن يرسخه وأن يأخذ صورة من كانوا يعيشون في وهم خياله على ذلك المكان. هل هذا صحيح؟
3: لكن لنأخذ ما قلته بحذر، لأن فلوبير حتى فيما يخص ليرد له أتى ببدعة تاريخيا لا يقبله العقل، ولكنه يتحمل مسؤوليته، يرفونديكي لاسيم، يقول فعلا كذبت. الحناية، ما نسميه الحناية التي تأتي من زغوان، لم تكن موجودة آنذاك ولم تكن تصل إلى حد قرطاج.
2: صحيح.
3: لكنه لي بزوان دو لا كوز حاجته بها في القصة، يلزمها من ناحية دراماتيكية، يلزم موجودة الحناية، هو يعرف أنه موجودة لكن مش في تاريخ قرطاج اللي يحكي عليه. فابتدع احنا قرطاج والمالي باش يجينا من زغوان تترا وصلوا حتى القرطاج، بينما هو قرنين بعد باش تعملت الحنايه وصلت حتى لتونس. هو حاجته بها جاب المال القرطاج. وبالنسبه للقرطاجات هو وصل جاء من الكاف، دخل من الكاف وصل حتى اللي في بزرت اوتيكا، وصل حتى الغديكا وصور كل الاماكن. لكن هاك الطريق خرج منه رومان انا ما درستوش برشا، لكني اليوم مغرم كثير وعندي شغف كبير بسالامبو بعد ما حبيت طبعا مدام بوفاري اي ان كارسان.
2: نعود طبعا فيما بقي من وقت والحديث عن فلوبير لابد ان يكون حديثا ذا شجون، لكن ما الذي ونحن نتحدث ما الذي يغفل عنه الناس في كل مره وهم يتحدثون عن فلوبير، وياتي شخص نابه ويذكر شيئا ما لم يتحدث عنه الاخر؟ لابد في كل تاريخ نقد وفي كل تاريخ حديث عن اديب هناك دارس يعبر في قرن ما مثلا اليوم أو غدا ويأتي بشيء لم يذكره الناس. هل تعتقد أنه مهما تحدث الناس منذ قرنين أو أكثر عن هذا الرجل وعن إبداعه تظل هناك أشياء تحتاج إلى ناقد وأديب أو إلى دارس يتحدث عنه؟ ما هي حسب رأيك؟
3: ذكرتني بما قاله أحد أساتذتي أجلاء وأحترمهم كثير، قال لي مرة أنه قيل كل شيء عن فلوبير وهذا ما لا يقبله عقل باحث مثلي، فما فائدتي أنا
2: إن جئت متأخرا وما ذنبي؟
3: لا، أنا كباحث دوري أني أجد عند فلوبير وعند غيره شيئا جديدا.
2: نعم.
3: ثم كتابة فلوبير ليست كتابة عادية، في كل إنسان يعدي 5 سنين وستة سنين باش يخرج رومان تاع 400 صفحة، بينما بلزاك يكتب في الليل ثلاثة قصص معناها مجمع. هذا فلوبير يدقق في جملته ويقضي ليالي وأيام في فقرة باش يخرج فقرة أو جملة ساعات منه، فمعناه أن كل جملة من جمل فلوبير تحوي عوالم، ودوري أني أدخل هذه العوالم وأكتشف الجديد فيها ما لم يقال قبل ذلك. وهذا لرولي، هذا التداول بين الباحثين. إذا قيل كل شيء فما دوري ونخلص الويل؟
2: أنا سأكون دقيقا في آخر هذه الحصة وأقول مثلا ماذا قلت مما لم يقله الآخرون عن فلوبير.
3: أنا كتبت 5 كتب على فلوبير، وأعتبر أنه في عدة مقالات تطرقت لجوانب هي تعتبر جزئيات لم يتفطن إليها عدة قراء عظماء.
2: المثل الفرنسي أنت تعرفه يقول في التفاصيل يكمن الشيطان، ولكنه شيطان أدبي نختي
3: طبعا،
2: مش شيطان ممشوم.
3: ولنأخذ مثال سالامبو، مثلا سالامبو كانت تعتبر كرواية ليست في الحجم وقيمة مدام بوفاري والإدوكاسيون سنتيمونتال. عند إعادة قراءة هذه القصة اكتشف الجانب الموسيقي عند فلوبير. مثلا تساءلت هل بالصدفة، هل هو محض صدفة أن البطلة اسمها سالامبو يوفى بأو وأنه حبيبها اسمه ماتو؟ بالصدفة فلوبير يختار ينتقي الأسماء ويدرسها، ومن أين له باسم سلام؟ في التاريخ ما ثماش سلام، ثم سلام مي بو هذه منين جابها واحد؟ وعلاش هالعشق؟ خاطر ثم وليس من الصدف، من محض الصدف أنه سلام بو تولي أوبرا، لأنه هناك موسيقى، ومن بين عناصر الموسيقى هذه أسماء الأبطال سالامبو ماتو. ثم أنا درست في أحد مقالاتي الفونيم أو،
2: الصوت أو
3: في سالامبو، وأخرجت من هذا عدة أفكار وعدة تأويلات، وما دوري إلا طبعا طرح هذه التأويلات للنقاش، ومن له عكس ذلك فلا يقول.
2: وهو كذلك. كل الشكر لك أستاذ بدر الدين بن هندة إن كنت ضيفا في هذه الحصة التي خصصناها للحديث عن فلوبير وسميناها فلوبيريت.
3: شكرا، شكرا جزيلا.
2: قبل أن نترك السادة المستمعين إلى حصة قادمة، نتركهم على الموسيقى مع صوت مارك لافوان في أغنية عنوانها الأ ليزيو ريفولفر. تعرف هالأغنية؟ إذن نستمتع معك ومع السادة المستمعين بهذه الأغنية، فإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألوني مسموع حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.

0: حبيبي.
1: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
2: الإذاعة الوطنية.
3: الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية
3: تونسية 100%.
2: تونسية 100%.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير، مرحبا بكم في هذا الموعد الإخباري. في إطار متابعة الاستعدادات للعودة المدرسية 2026-2027، اجتماع بين وزير التربية نور الدين النوري وإطارات الوزارة للوقوف على مدى الجاهزية في المحاور الاستراتيجية الكبرى للسنة الدراسية المقبلة. وتم التأكيد خلال الجلسة بخصوص التسجيل عن بعد على الاستعداد الجيد لتسجيل التلاميذ في مختلف المراحل التعليمية في الآجال المحددة. كما تناول الاجتماع ملف البنية التحتية للمؤسسات التربوية في إطار الحرص على توفير محيط تربوي لائق يستقبل التلاميذ في أحسن الظروف. وزارة التشغيل والتكوين المهني تعلن فتح باب التسجيل للانتفاع ببرنامج دعم تمويل المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية، ويتم التسجيل بصفة حصرية عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للغرض من 12 إلى 30 من جوان الجاري. وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تدعو إلى احترام حق العموم في النفاذ إلى الشواطئ والمحافظة على سلامة المرافق والتجهيزات الساحلية، وشددت على أن كل اعتداء على الملك العمومي البحري أو إلحاق الضرر به أو بالمنشآت والتجهيزات الموجودة عليه يعرض مرتكبيه للتتابعات القانونية. في العالم، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقش يقول إن إدخال تعديلات على نص الاتفاق لا يزال متاحا، وأن المحادثات النووية لن تنعقد إلا في مرحلة لاحقة ولن تستأنف دون تنفيذ الاتفاق المؤقت المقترح. القوات الأمريكية تعلن إسقاط عدة طائرات إيرانية مسيرة وصفتها بالهجومية كانت متجهة نحو مضيق هرمز. على الجبهة اللبنانية، حزب الله يعلن تنفيذ 15 هجوما على أهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان أمس، ومصدر رسمي لبناني يكشف أن الجولة الخامسة للمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي ستكون في واشنطن بدءا من 22 من جوان الجاري. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
0: عذب الكلام.

صديقاتي المستمعات، أصدقائي المستمعين، هذا الوجود الذي نعيش بين أحضانه هو أشبه ما يكون بالبيت الكبير الذي نأوي إليه، وتجمعنا فيه صلات كثيرة وعلاقات عديدة، وتؤلف بيننا طموحات وتطلعات وأهداف شتى، حتى لكأن هذا الوجود خلية نحل تعج حركية ونشاطا وعملا دؤوبا، وتآزرا على مواجهة الصعاب، وتعاونا على تحقيق الأهداف المشتركة. فلا مجال للأنانية، ولا مكان لاحتكار الإمكانات، بل إنه الانسجام في أدق معانيه، والتواصل في أجلى ملامحه.

قال أحمد شوقي متحدثاً عن خلية نحل هي عنده مثال للمجتمع النشيط الكادح المتضامن حتى تحولت إلى مملكة غاية في النظام والانسجام، مملكة مدبرة بامرأة مؤمرة تحمل في العمال والصناع عبء السيطرة، عاقدة زنارها عن ساقها مشمرة وارتفعت كأنها شرارة مطيرة، مخلوقة ضعيفة من خلق مسورة. يا ما أقل ملكها وما أجل خطرة، قف سائل النحل به بأي عقل دبرة، أليس في مملكة النحل لقوم تبصرة، ملك بناه أهله بهمة ومجدرة، لو التمست فيه بطال اليدين لم تره، مالكة عاملة مصلحة معمرة، صاعدة في معمل من معمل منحدرة، واردة دسكرة صادرة عن دسكرة، باكرة تستنهض العصائب المبكرة. فهل رأيت النحل عن أمانة مقصرة؟ ما اقترضت من بقلة أو استعارت زهرة، أدت إلى الناس به سكرة بسكرة.

وقديما قال الجاحظ في ضرورة التعاون بين الناس: إن حاجة بعض الناس إلى بعض صفة لازمة في طبائعهم، وحاجتهم إلى ما غاب عنهم مما يعيشهم ويصلح بالهم ويجمع شملهم، وإلى التعاون في درك ذلك، كحاجتهم إلى التعاون على معرفة ما يضرهم. لم يخلق الله تعالى أحداً يستطيع بلوغ حاجته بنفسه دون الاستعانة ببعض من سخر له، فأدناهم مسخر لأقصاهم، وأجلهم ميسر لأدقهم.

الفضاءات الشاسعة، قال إيليا أبو ماضي: أراد الله أن نعشق لما أوجد الحسنى، وألقى الحب في قلبك إذ ألقاه في قلبي. مشيئته وما كانت مشيئته بلا معنى، فإن أحببت ما ذنبك أو أحببت ما ذنبي. يريد الحب أن نضحك فلنضحك مع الفجر، وأن نركض فلنركض مع الجدول والنهر، وأن نهتف فلنهتف مع البلبل والقمر. فمن يعلم بعد اليوم ما يحدث أو يجري. تعالي قبلما تسكت في الروض الشحارير، ويذوي الحور والصفصاف والنرجس والآس. تعالي قبلما تطمر أحلام الأعاصير، فنستيقظ لا فجر ولا خمر ولا كاس.

للصداقة في هذا المجتمع المنشود نصيب في تقوية العلاقات وتمتين الروابط بين الناس. الصداقة التي لا تميز بين ذكر وأنثى ولا تستثني في أداء دورها الإنساني الهام فئة ولا شقا معينا، إنها كالشذى المتضوع في الأرجاء، يشمه كل أنف ويهتز له كل وجدان.

قالت الشاعرة سعاد الصباح وقد أعلنت بجرأة وشجاعة عن ميلاد صداقة جديدة صامدة أمام الزمن لا تتقهقر أبداً. قالت: كن صديقي، كن صديقي، كم جميل لو بقينا أصدقاء. إن كل امرأة تحتاج أحياناً إلى كف صديق وكلام طيب تسمعه وإلى خيمة دفء صنعت من كلمات لا إلى عاصفة من كلمات. فلماذا يا صديقي، لماذا يا صديقي لست تهتم بأشياء صغيرة؟ ولماذا لست تهتم بما يرضي النساء؟ إن كل امرأة في الأرض تحتاج إلى صوت ذكي وعميق وإلى النوم على صدر بيانو أو كتاب. فلماذا تهمل البعد الثقافي وتعنى بتفاصيل الثياب؟ كن صديقي، كن صديقي، فأنا محتاجة جدا لميناء سلام، وأنا متعبة من قصص العشق وأخبار الغرام، وأنا متعبة من ذلك العصر الذي يعتبر المرأة تمثال رخام. فتكلم حين تلقاني، لماذا الرجل الشرقي ينسى حين يلقى امرأة نصف الكلام؟ ولماذا لا يرى فيها سوى قطعة حلوى وزغاليل حمام؟ ولماذا يقطف التفاح من أشجارها ثم ينام؟

لقد مرت الآن أيام على حلول الصيف بيننا، فصلاً محاطاً برياحينه وأشذائه وأنواره وظلاله. لقد تضوعت عطور الورد والياسمين والفل والقرنفل في الحدائق والبساتين، وتحولت الطبيعة إلى لوحة رائعة بديعة فيها الألوان الزاهية والظلال الموحية. لكأن فناناً عبقرياً مر من هنا وترك خلفه شرفات عائمة في الضوء وفي الألوان.

قال الشاعر التونسي صادق لفقي في الورد: للورد عندي اشتياق ولوعة وغرام، إذا تبسم صيفا وقد تغنى الحمام تفيض عيناه دمعا مما أطل الغمام، فما استطعت سكوتا ولا اعتراني احتشام، وقلت: يا ورد مهلا لا يؤلمنك السقام، يا ورد لولا غرام وحرقة وهيام ما سال جفنك دمعا ولا تغنى اليمام، يا ورد لولا اشتياق ما طار عني المنام، يا ورد مهما افترقنا مني عليك السلام.

صديقاتنا المستمعات، أصدقاءنا المستمعين، كل فصل له في حياتنا حضور مثير، فلا نكاد نودع فصلا حتى نهب لاستقبال فصل آخر جديد. وقافلة الأيام تمضي، يحيط بها من كل جانب شلال ضياء وبستان لون بديع وأحزمة ورد ونسرين وأسراب سنون تطير في الآفاق، تسكب ألحانها الشجية في أعماق القلب وثنايا الوجدان. فما أروعك أيتها الفصول، ما أروع الحياة، فيها لفح منك وألق من صباحاتك الرائعة تتجدد كل يوم، ويتجدد معها حبنا للحياة وعشقنا للثواني الحالمة.

صديقات المستمعات، أصدقاء المستمعين، في غمرة احتفالية الصيف الموحية تبقى دعوات الحب مواعيد مفتوحة على كل احتمالات البوح والإبداع، تبقى نداءات شجية تتداعى لها الذات والوجدان. قال محمود درويش: كما ينبت العشب بين مفاصل صخرة، وجدنا غريبين يوماً، وكانت سماء الربيع تؤلف نجماً ونجماً، وكنت أؤلف فقرة حب لعينيك غنيتها. أتعلم عيناك أني انتظرت طويلاً كما انتظر الصيف طائر، حبيبان نحن إلى أن ينام القمر، ونعلم أن العناق وأن القبل طعام ليالي الغزل، وأن الصباح ينادي خطايا لكي تستمر على الدرب يوما جديدا. صديقان نحن، فسيري بقربي كفا بكف، معا نصنع الخير والأغنيات. لماذا نسائل هذا الطريق؟ لأي مصير يسير بنا؟ ومن أين لملم أقدامنا؟ فحسبي وحسبك أنا نسير معا للأبد.

0: والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. وقوله تعالى والله على كل شيء قدير. إذن القدرة لله سبحانه وتعالى هي قدرة مطلقة لا تضاهيها قدرة، والإنسان له قدرة ولكن قدرة نسبية، والله سبحانه وتعالى ييسر له التصرف في المقدرات بتزويده الأسباب التي تمكنه من اكتساب قدرة نسبية. ومن حباه الله تعالى بقدرة مهما كانت هذه القدرة فكرية عملية ذهنية مادية، عليه أن يتفكر مليا فيما أسند له وأن يعين إخوانه، لأن بإمكانه أن يعطي لأن المولى أعطاه، فأن يأخذ طريق العطاء وطريق المساعدة أسلم له وأنجع. فليتفكر النعم التي هو فيها ويعين إخوانه، ثق وأن الله تعالى سيزيده بركة وسيزيده قدرة إنسانية بطبيعة الحال على إعانة الآخرين، وهو مثاب عليها في الدنيا وفي الآخرة. وفتح الله لنا وزودنا بقدرة نتقرب بها إليه عز وجل، والحمد لله رب العالمين.
1: ولله الأسماء الحسنى. ولله الأسماء الحسنى برنامج يعنى ببيان دلالات أسماء الله الحسنى وأثرها في عقيدة المسلم وسلوكه. تقديم الدكتور نوف الجراد.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير، مرحبا بكم في هذا الموعد الإخباري. في منشور مشترك، وزارات التربية والشؤون الاجتماعية والصحة تعلن انطلاق عملية إيداع مطالب الدمج للأطفال ذوي الإعاقة بالمسار العادي للتعليم بعنوان السنة الدراسية 2026-2027، ويكون إيداع الملفات لدى مصالح الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية. لجنة قيادة البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي تعقد أمس اجتماعاً خصص للإعلام بالقائمات النهائية للمترشحين للانتفاع بمساكن اجتماعية والمصادقة على جداول تحديد الأثمان بالنسبة لكل منتفع بالمساكن الاجتماعية للمشاريع الجاهزة المنجزة بعدد من المعتمديات بمختلف ولايات الجمهورية. وزارة السياحة تتجه إلى دعم السياحة الراقية وتطوير جودة الخدمات والاستقبال والتنشيط السياحي بما يستجيب لتطلعات الأسواق ذات القيمة المضافة العالية، وفق ما أكده أمس وزير السياحة سفيان تقية. في شأن رياضي، الجامعة التونسية لكرة القدم تدعو الجماهير التونسية في المونديال إلى الالتزام بجملة من الترتيبات في مباراة منتخبنا ضد السويد بعد غد الاثنين بملعب مونتيري بالمكسيك، والمساهمة في إنجاح هذا الموعد الرياضي بما يعكس الصورة الحضارية والمشرفة للجماهير التونسية داخل الملعب وخارجه. في العالم، باكستان تؤكد الاتفاق على نص نهائي لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وتقول إنها تعمل حاليا بشكل وثيق مع الجانبين لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التالية. مصادر إعلامية تنقل عن مسؤول أمريكي رفيع قوله إن مسودة التفاهم بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب ستشمل لبنان وإيران ودول الخليج والكيان المحتل. وفي لبنان، المروحيات الإسرائيلية تنفذ عملية تمشيط بالنار في محيط مرتفع علي الطاهر جنوبي البلاد، الذي تعرض أيضا لقصف بالقذائف والقنابل الحارقة، كما سجلت غارات إسرائيلية على محيط بلدة باريش في قضاء سور وبلدة كفر صير. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. لأن الإذاعة أكثر من خبر،
3: هي نبض المجتمع،
1: صوت للثقافة،
3: مساحة للترفيه،
1: صدى للخبر.
3: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية
1: تبقى قريبة من اهتمامكم.

0: صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: الساعة الآن في تونس 6:05. أهلا بكم أعزائي المستمعين في بداية هذا اللقاء في برنامج يوم سعيد.

سعيه سعيا وفوق متون أن يقر رسومي ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم سريت من

يا رب العالمين، الساعة الآن في تونس 6:18، السبت 27 ذو الحجة 1447، 13 جوان 2026. الفجر كان في 3:07، الظهر يكون بإذن الله في منتصف النهار و 26 دقيقة، العصر 4:11، المغرب 7:42، والعشاء في تمام 9:32.

غنى رؤوف عبد المجيد لما إصباحك يطل. أهلا وسهلا أعزائي المستمعين في برنامج يوم سعيد. في إطار دعم الدبلوماسية الاقتصادية وتعزيز حضور المؤسسات والكفاءات التونسية ببريطانيا، نظمت سفارة الجمهورية التونسية في العاصمة البريطانية لندن لقاء اقتصادي، وذلك تحت عنوان الدبلوماسية الاقتصادية رافعة للشراكة والاستثمار وتمكين ريادة الأعمال التونسية بالمملكة المتحدة. شارك في هذا اللقاء عدد من المسؤولين، المدير العام لصندوق الودائع والأمانات، كذلك رئيسة المجلس الدولي للنساء صاحبات المشاريع، وأيضا رئيس غرفة التجارة التونسية البريطانية، ورئيس كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، إلى جانب عدد من رائدات ورواد الأعمال التونسيين المشاركين في فعاليات هذا اللقاء. واللقاء في الحقيقة مثل مناسبة لتبادل الآراء حول سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمار بين تونس وبريطانيا، ودعم المؤسسات الناشئة وريادة الأعمال خاصة النسائية والشبابية، فضلا عن توسيع فرص النفاذ إلى الأسواق الدولية. كما تم التأكيد على أهمية توظيف آليات الدبلوماسية الاقتصادية لدعم المبادرات الاستثمارية والتجارية التونسية وتعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين في البلدين، بما يساهم في دفع المبادلات والشراكات الثنائية.

كان هذا بلغيث الصيادي قالوا دوايا الود. مدينة قفصة أو بلدية قفصة تحديدا اقتنت معدات جديدة، وهذا سيساهم بالتأكيد في تحسين الوضع البيئي بكل الولاية، إضافة إلى معاضدة جهود وتيسير عمل البلدية في مجال رفع الفضلات بهذه الجهة. مسؤول بلدي تحدث عن هذه الاقتناءات والمعدات الجديدة الخاصة بالنظافة، وذلك مثلا اقتناء شاحنة ضاغطة جديدة سعة 16 متر مكعب لرفع الفضلات، وكانت في الحقيقة مبرمجة ضمن ميزانية سنة 2024. تشمل كذلك اقتناء 3 شاحنات ضاغطة و3 شاحنات أخرى قالبة وآلة شحن كبيرة. طبعا هناك ميزانية مخصصة لهذه الاقتناءات، وكذلك التفكير في مزيد دعم الحاويات باعتبار أن هناك 220 حاوية جديدة، وبرمجة اقتناء معدات نظافة أخرى تتمثل في 5 شاحنات قالبة، 1 كبيرة الحجم، و4 شاحنات سعة كل شاحنة 4 أمتار مكعبة.

الساعة الآن 6:33 أنتم مع برنامج يوم سعيد. مستمعين الأعزاء، في إطار مبادرة التعاون التقني بين تونس وجيبوتي، كانت هناك زيارة لوفد من جيبوتي متعدد الاختصاصات، وذلك خلال فترة الأيام الأخيرة من 8 إلى 12، يعني انتهت الزيارة أمس الجمعة. تندرج إذن هذه الزيارة وتحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية في إطار برنامج التدريب وتبادل الخبرات بين النظراء لدى الهياكل والمؤسسات الثقافية التونسية، بالتعاون مع مؤسسات تونسية خاصة، بهدف التعرف على التجربة التونسية في مجالات الحوكمة الثقافية والصناعات الثقافية والإبداعية والتحول الرقمي في القطاع الثقافي، فضلا عن تعزيز التعاون وتطوير الشركات وتبادل التجارب الناجحة بين تونس وجيبوتي، وذلك بطبيعة الحال في إطار مزيد دعم أواصر التعاون في مختلف المجالات.

تم في الفترة الأخيرة مستمعين الأعزاء إعادة أو استرجاع قطع أثرية تاريخية من كندا، طبعا في إطار المجهودات المبذولة من طرف الوزارة، وزارة الشؤون الثقافية، لاسترجاع قطع أثرية تم إعادتها بصفة وقتية خلال فترة التسعينات في إطار الحملات الأثرية الدولية بموقع قرطاج تحت إشراف اليونسكو. إذن تمكننا من استرجاع عدد من القطع الأثرية تتمثل في 105 قطعة نقدية نحاسية و105 قطعة من بقايا قناديل من الفخار مستخرجة من حفرية البعثة الكندية بقرطاج بين سنوات 1994 و1999، وقد تم حفظها بمخازن الموقع الأثري بقرطاج. تعود إذن هذه القطع إلى موقع قرطاج الأثري، حيث تم إخراجها من البلاد بصفة مؤقتة خلال تسعينات القرن الماضي في سياق حملات الحفرية الأثرية الدولية التي أنجزت بالموقع تحت إشراف منظمة اليونسكو.

بان الضياء على كل تونس مع عليا بلعيد. خلال هذا الشهر ولمدة يومين 24 و25 جوان 2026 يحتضن مقر منظمة الأعراف بتونس فعالية المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي، ويعد هذا الموعد موعد هام باعتباره الأبرز لدفع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. ينتظم المنتدى بالشراكة إذن مع وكالة التجارة الإيطالية ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وينتظر أن يشكل منصة أعمال عملية ميدانية متخصصة لتطوير شراكات فاعلة بين البلدين في المجال الاقتصادي.

برنامج يوم سعيد يتواصل اليوم السبت 13 جوان حتى الساعة 10. أجمل تحيات فريق البرنامج بالقاعة الفنية المركزية فتحي العبيدي، في الإخراج الرقمي سمية زواوي، في الإخراج الفني وهبي الواعر، في التنسيق حميد الورغي، بالمكتبة الغنائية الفونوتيك ليلى جلاصي، نجوى العربي، نسيمة المجري، في الإعداد والتحرير والتقديم حبيب جغام فيروز، ثم نشرة أخبار السابعة.

0: الدكتور حكيم.
1: المشروبات المنشطة وإلا المشروبات متاع الطاقة ولات ظاهرة كبيرة وموضة للشباب متاعنا. هالمشروبات فيها كمية كبيرة من السكر والكافيين، هذاك علاش يلزمنا نردوا بالنا مليح، على خاطر تنجم تتسبب في السمنة وتعطي اضطرابات في القلب وتأثر على الأعصاب وتنجم تخلف الإدمان.
0: الدكتور حكيم.
2: الخبر عنا مسؤولية
3: والمعلومة أمانة،
4: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
3: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك
4: على رأس كل

0: الساعة موعدكم مع الأخبار.
1: باش تكونوا ديما أقرب للحدث.
2: الإذاعة الوطنية
1: متعة الاستماع.
0: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
3: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. هذه أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وفي أبرز عناوينها: إعلان القائمات النهائية للمترشحين للانتفاع بمساكن اجتماعية والمصادقة على جداول تحديد الأثمان. في الثقافة اليوم، تسليم الجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل، واختيار الشاعر والجامعية التونسي رضا مامي شخصية العام لسنة 2025 في إسبانيا. وفي العالم، واشنطن وطهران تؤكدان قرب التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. تفاصيل الأنباء. تم أمس في اجتماع لجنة قيادة البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي والمنعقد بإشراف وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والمناجم والطاقة إعلان القائمات النهائية للمترشحين للانتفاع بمساكن اجتماعية والمصادقة على جداول تحديد الأثمان بالنسبة لكل منتفع بالمساكن الاجتماعية المنجزة بعدد من المعتمديات بمختلف ولايات الجمهورية. وتعمل وزارة التجهيز والإسكان بالتنسيق مع السلطة الجهوية على استكمال وتوزيع 1350 مسكنا إضافيا إلى موفى سنة 2026، والإعلان عن طلبات عروض جديدة لإنجاز 2260 وحدة سكنية إضافية. انطلق أمس التسجيل في المنصة الإلكترونية المخصصة للانتفاع ببرنامج دعم تمويل المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية، الذي يتم تنفيذه بالشراكة بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والبنك التونسي للتضامن، ليتواصل إلى 30 من جوان الجاري. ويهدف البرنامج إلى تيسير نفاذ الباعثين إلى مصادر التمويل لإحداث مشاريع ومؤسسات صغرى في مختلف المجالات الاقتصادية أو توسعة أنشطتها من خلال تمكينهم من قروض بشروط ونسبة فائدة تفاضلية. احتفالا باليوم العالمي للتبرع بالدم الذي يوافق غدا 14 من جوان الجاري، تقام اليوم بعدد من المستشفيات بالعاصمة وبنابل حملات تبرع بالدم. ثقافة التبرع بالدم في تونس موضوع تقرير لكوثر العرقوبي.
4: تحتاج تونس إلى حوالي 40,000 تبرع إضافي بالدم سنوياً لتأمين الحاجيات الوطنية وضمان استمرارية التزود لفائدة المرضى. فكيف ينظر التونسي لعملية التبرع بالدم؟
5: إيش تعمل أنت هون؟
6: جاي باش تبرع إن شاء الله بالدم اليوم.
5: قداش من مرة تبرعت؟
6: والله هذه ثالث مرة.
5: في العام؟
6: لا، سنة أول مرة.
7: أنا كنت قبل كنت تقرأ في الليسي كنت نتبرع برشا، مي بعد وليت أنيميك ما عادش نجم.
5: أنت تبرعت بالدم ولا تبرعتش؟
8: والله ما تبرعتش لأسباب صحية، خاطر ناخذ في دواء ما نشجع شكون باش يتبرع.
9: خاطر بالرسمي فما عباد تستحق برشا، ساعات واحد تحكم فيه قطرة نتاع دم.
10: أنت كي تبرع بالدم باش يجي نهار وباش تستحق.
11: في السبيطارات اللي يبدا عمل اوبيراسيون اللي عمل اكسيدون حاجه، جي انسان يتبرع له بالدم ينقذ له حياته، هذا عمل انساني وعمل نبيل. معناه واحد كي يتبرع بالدم يحس بسنتيمون محلاهم، خاطر هو انقذ حياه غيره. انا نتبرع مرتين في العام، حاجه فرحتني على الاخر خاطر انا منعت حياه غيري، والبوش مني انا تبرع حياه ثلاث عباد.
4: ثلث المتبرعين بالدم في تونس هم متطوعون، وثلثان اخران يتبرعون من اجل عائلاتهم، يقول رئيس قسم جمع الدم والتحسيس بالمركز الوطني لنقل الدم حمادي عكري.
12: كل انسان عمره ما بين 18-65 سنه، ما عندوش امراض مزمنه، ما عندوش امراض حاده قاعد يعالج عليها توا، ما عندوش اللي تعزز الليجان توا اللي تاتواج وبيرسينغ قبل 6 شهور. الراجل ينجم يتبرع 5 مرات في العام، المراه 3 مرات في العام، ما بين المره والمره على الاقل شهريا. يعني معزوز نوع نحن نتاع متبرعين بالدم في الجمهوريه التونسيه هم متبرعين توعيين، اللي هم يمثلوا تقريبا ثلث نتاع المتبرعين، والثلثين الاخرين هم متبرعين يجيو للعائله تاعهم، المريض في العائله ولا اصحاب ولا كل.
2: هذاك يتقلب الموازين هنا، هو انه فيها اكثر ريسبونسابيلتي وديزونجاجمون نتاع انه الكبار هما اللي يساندوا بعضهم، اطرق اكثر كهول هما اللي يتبرعوا في اطار العائله والزملاء والكل. في المتطوعين نلقاو اكثر نسبه من شباب.
4: وحسب كاتب عام الجمعيه التونسيه للنهوض بالتبرع بالدم لحبيب بن عماره، ثقافه التبرع بالدم تحسنت في تونس لكن ما زالت دون المطلوب.
13: ثقافه مازلنا ما وصلناش اللي نحبوا عليه، ولات عندنا نخبه من الشباب يجي وحده ثم اللي تقعد تحاول معاه وثم عام مش قابل، لكن بصفه عامه ماهيش 100%، بدينا نتحسن ان شاء الله نوصلوا هكا.
4: هذا وتجدر الاشاره انه يكفي ان يتبرع كل شخص مره في العام بالدم حتى تضمن تونس مخزونا استراتيجيا كافيا.
3: تختتم اليوم الدورة 17 للملتقى العربي لأدب الطفل بمدينة الثقافة شاذلي الإقليبي بالعاصمة بحفل توزيع الجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل. رئيس الملتقى محمد آيت ميهوب.
14: ندوة دولية نسميها الملتقى العربي لأدب الطفل، تقدم فيها محاضرات كل سنة حول مسألة من المسائل التي تهم أدب الطفل، وفي اليوم الثاني توزع جائزة مصطفى عزوز لأدب الطفل، وهي جائزة عربية أيضا. تأتينا مشاركات من مختلف الدول العربية. تكشف لجنة التحكيم عن أسماء الفائزين بالجوائز الثلاث. لدينا 3 جوائز للكتاب الكهول، لدينا جائزة أخرى يشارك فيها الفتية، وهي أيضا مفتوحة للعالم العربي كله. هذه السنة جاءتنا 130 مشاركة بالنسبة للكهول من مختلف الدول العربية، جاءتنا حتى من الصومال ومن تشاد، من السعودية، من مصر، من الجزائر، من الأردن، من فلسطين، من غزة. جاءتنا حتى مشاركات من خارج الدول العربية كم من كندا، جاءتنا مشاركة من مالي، و17 مشاركة للفتيان. هذا هو عصر الكتاب، نحن الآن في أحوج الحاجة إلى الكتاب.
3: في شأن ثقافي أيضا، اختار المنتدى الثقافي العربي الإسباني ثهار الشاعر والمترجم والأستاذ بكلية الآداب بمنوبة رضا مامي شخصية العام لسنة 2025، وتم أمس الأول منحه جائزة الميدالية الذهبية ثهار بالبيت العربي في مدريد. مامي اعتبر في تصريح لسمية الفرجاني من إسبانيا أن هذا التكريم يتوج جهدا وعملا دؤوبا لعدد من الأساتذة والطلبة بهدف التعريف بالثقافة التونسية في العالم.
15: حصلت على الميدالية الذهبية من طرف مؤسسة ثقافية اسمها فيهار، وهي مؤسسة مرموقة تشتغل على موضوع التثاقف والعلاقات العربية الإسبانية. اختياري يعني كشخصية ثقافية لسنة 2025. سلمت الجائزة كان بحضور وفد من الأساتذة والدكاترة والباحثين التوانسة اللي رافقوني، سفراء من عدة بلدان عربية. هذا التكريم يعني هو جاء كنتيجة لعدة مجهودات قمنا بها، سواء كان في قسم الإسبانية بكلية الأداب منوبة، أو كذلك صلب يعني الجمعية التونسية لدارسي اللغة الإسبانية وأدابها التي أترأسها، وهي مجموعة أعمال قمنا بها مع ثلة من الزملاء الأفاضل والطلبة وبعض محبين اللغة الإسبانية، وذلك عن طريق يعني تنظيم المؤتمرات، الندوات، الدروس، سواء كان في تونس أو في قرطبة، إشبيلية. نابع من إحساسنا بضرورة فتح نافذة أخرى ثقافية، دورنا نكون سفراء لثقافتنا ولتاريخنا، قوموا بإيصال الإرث الثقافي والحضاري التونسي إلى قراء إسبانيا وقراء أمريكا اللاتينية. مسرور بهذه الميدالية، مسرور بهذه الجائزة.
0: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
3: في أخبار العالم، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمس، قال إن الولايات المتحدة وإيران أقرب من أي وقت مضى إلى التواصل لاتفاق لإنهاء الحرب. تصريحات تتطابق مع أخرى لرئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أكد فيها أنه تم الاتفاق على النص النهائي لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، مضيفا أن إسلام أباد تعمل حاليا بشكل وثيق مع الجانبين لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التالية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق التوصل إلى تسوية مع إيران، وتوقع الانتهاء من الاتفاق في غضون الأيام القليلة المقبلة، لافتا إلى أن مضيق هرمز سيفتح بمجرد التوقيع على الاتفاق. يأتي ذلك فيما نقلت مصادر إعلامية عن مسؤول أمريكي رفيع قوله إن مسودة التفاهم بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب ستشمل لبنان وإيران ودول الخليج والكيان المحتل. ميدانيا، أعلنت القوات الأمريكية إسقاط عدة طائرات إيرانية مسيرة وصفتها بالهجومية كانت متجهة نحو مضيق هرمز، معتبرة أن الطائرات شكلت تهديدا لحركة النقل التجاري في المنطقة. على الجبهة اللبنانية، وفي ظل تعثر جهود التهدئة، تواصلت الهجمات الإسرائيلية رغم توقف إطلاق النار المعلن في 17 أبريل الماضي. وشنت المروحيات الإسرائيلية خلال الساعات الماضية عمليات تمشيط بالنار في محيط مرتفع علي طاهر جنوبي لبنان، الذي تعرض أيضا لقصف بالقذائف والقنابل الحارقة. كما سجلت غارات إسرائيلية على محيط بلدة باريش في قضاء سور وبلدة كفرسير. يأتي ذلك بالتزامن مع إصدار الاحتلال إنذارات بالإخلاء لثلاث قرى في جنوب لبنان والإعلان عن سقوط مسيرة داخل الكيان المحتل في القطاع الغربي للحدود مع لبنان. في المقابل، أعلن حزب الله أمس تنفيذ 15 هجوما ضد تجمعات لجنود الاحتلال الصهيوني في جنوب لبنان. على الصعيد السياسي، كشف مصدر رسمي لبناني أن الجولة الخامسة للمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي بهدف التواصل إلى وقف نهائي لإطلاق النار ستكون في واشنطن بدءا من 22 جوان الجاري. ختام هذا الموعد الإخباري قدمناه إلى حضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا أبرز ما جاء فيه في عناوين: إعلان القائمات النهائية للمترشحين للانتفاع بمساكن اجتماعية والمصادقة على جداول تحديد الأثمان. في الثقافة اليوم، تسليم الجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل واختيار الشاعر والجامعية التونسية رضا مامي شخصية العام لسنة 2025 في إسبانيا. وفي العالم، واشنطن وطهران تؤكدان قرب التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. دمتم في رعاية الله.
16: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
17: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

صديق المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

الساعة الآن 7:15 يوم سعيد حتى الساعة 10. نبيل التركي، وحشتك عينيّ.

0: ديما في 12 جوان من كل عام الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال. هذه مناسبة أطلقتها منظمة العمل الدولية عام 2002 لتسليط الأضواء على معاناة ملايين الأطفال حول العالم. نأخذ فكرة على نشاط نادي في إعدادية حي التحرير تنشطه السيدة نجاة الواتي مديرة نادي التربية على المواطنة. سيدة نجاة الواتي صباح الخير ويومك سعيد.
1: صباح الخير ونهارك زين. يسعدني اليوم اني نكون على موجات اقدم واعرق اذاعة وطنية ومعك انت بالذات في الحبيب شغام في برنامجك يوم سعيد.
0: مرحبا بك، اهلا وسهلا. اذا انتم النادي متاعكم اش تعملوا فيه مع الاطفال؟
1: ده احنا نادي اذاعة، احنا عندنا في الواقع نادي نادي نسمينه نادي التربية على المواطنة.
0: نعم.
1: وإلى جانب نادي التربية على المواطنة عندنا إذاعة.
0: إذاعة صغيرة.
1: نعم. إذاعة صغيرة في مستوانا.
0: نعم.
1: سميناها إذاعة المواطنة.
0: نعم.
1: إذاعتنا مش إذاعة أخبار. هي إذاعة التربية على المواطنة.
0: نعم.
1: ومن هنا جت التسمية، معناتها تسمية إذاعة المواطنة.
0: صحيح.
1: ما نعطيوش في الدروس. أما نخدم على تغيير عقلية وبناء أخرى. شو يعني الهدف الأساسي؟ هو أنه نخلق ونبني مواطن الغد.
0: صحيح.
1: يعني خرجت المواطنة كدرس يتقرى في الكراسة إلى مواطنة فعلا. أنا واحدة من الناس كأستاذ تربية مدنية.
0: نعم.
1: سنوات نقري المواطنة يعني درس في كراسة. أنا حبيت نخرجوا مك الكراسة، وكانت فرصة بالنسبة لي الإذاعة هي الفرصة هذه.
0: صحيح.
1: وهذا اللي تم فعلا من خلال مجموعة البرامج اللي نقدموها في إذاعة متاعها.
0: نعم. الناشطين أبناء الإعدادية.
1: أي أكيد الناشطين متاعنا هما ثلاثة بنيات.
0: أي.
1: يعني تضم ريتاج وفاطمة وغفران.
0: أي ولكن عندكم تلاميذ وتلميذات أخريات، يعني ما مش كان هذوما ثلاثة.
1: باهي نزيد نفسر. احنا في النادي عندنا 18 عضو.
0: هذا هو.
1: باهي. وعملنا معناتها الإذاعة هذه اللي ينشطوا فيها هما ثلاثة مبدئيا ثلاثة.
0: نعم.
1: اللي هي فاطمة وغفران وريتاج.
0: أي.
1: بنيات. نعم. بالفعل أبدا حضورا تقديما وكلمة.
0: باهي توا هذايا في موضوع آخر. أي. يتعلق بالإذاعة توا نجيوه في مناسبة أخرى. أي. ونشجعوكم
1: صح.
0: أي واللي مالاد تجيو بحذانا في الإذاعة ونجيو بحذاكم في الاستوديو نتاعكم الصغير في إعدادية حي التحرير. سيده نجاة الواتي، انتوما يعني واكبتوا هذا اليوم العالمي لمكافحه عمل الاطفال، شنو عملتوا؟ يعني شنو تحبوا تقولوا؟
1: باه احنا في الاذاعه نتاعنا من بين البرامج اللي نقدمها يعني نحيوا الايام العالميه هذه، معناتها كل ما ثم يوم عالمي نقوموا باحياء نحضروا له ونحضروا الموضوع.
0: اعطيني هذا اليوم العالمي لمكافحه
1: تشغيل الاطفال اللي هو الموافق ل 12 جوان.
0: صحيح.
1: عملنا حصه خاصه بهالموضوع.
0: نعم.
1: اذا نعرف لكم اذا تحب معناتها شنو اليوم هذايا بالضبط. هو معناتها يوم اطلقته منظمه العمل الدوليه لاول مره سنه 2002.
0: نعم.
1: والهدف هو تسليط الضوء على هذه الظاهرة العالمية، ظاهرة تشغيل الأطفال.
0: صحيح.
1: وحث الجهود للقضاء عليها، يعني منع استغلال الأطفال اقتصاديا وحماية حقوقهم خاصة في التعليم والصحة والحياة.
0: صحيح. يعني من المفروض ولاد الصغار يكونوا على مقاعد الدراسة مع كامل الأسف، فما استغلال كبير للأطفال. تعرف قد شما أنا بحثت في المسألة 138 مليون طفل حول العالم منخرطين في سوق العمل والشغل، وهذا مش معقول.
1: وهذا مش معقول. المؤسف سي الحبيب.
0: نعم.
1: انه احنا نشوفوها الظاهره، يعني نشوف وليدات تخدموا كل وناخذوها عاديه او كي يخدم يسترزق يعاون في عائلته، ولكن بالعكس هنا راهو قانون معناتها صارم جدا. صحيح هو عنده الحق يخدم مثلا في حالات معينه، بس كيفاش يفسر القانون؟ هنا طفل يقول لك القانون شكون الطفل اللي يحكي عليه اللي ما عندوش الحق انه يخدم؟ القانون الدولي سواء ولا التونسي.
0: أي.
1: القانون يمنع تشغيل اي طفل دون سن 16 سنة.
0: هذا هو.
1: في كافة القطاعات.
0: نعم.
1: وحتى اذا كان مثلا تجاوز 16 سنة، يعني اقل من 18 سنة يمكنه العمل، ولكن بشروط، يعني حتى إذا اضطر إنه يخدم راهو فما شروط وشروط صارمة جدا.
0: صحيح، لأنه فما أعمال خطرة تهدد سلامة الأطفال الجسدية والنفسية، مثل العمل في المناجم، مثل الحقول الزراعية الملوثة بالمبيدات. نعم،
1: هذا هو، يعني انه ما يكونش العمل يأثر على صحته، على دراسته، وعلى نموه الطبيعي.
0: نعم،
1: واهم من هذا ما يلزموش يتضارب مع وقت الدراسة، خاطر فما مثلا ينجم يقول لك انا نخدم ويقرا، لا ما يلزموش يتضارب مع وقت الدراسة. اذا حتى راهو كان يخدم راهو فما شروط صار، ما مش هكاك معناتها التلميذ يخدم ويلزم حتى كي يخدم فما معناتها اعمال معينة كما تفضلت سيادتك قلت، مع العائلة، في مكتبة سويعتين، مع مثلا مع ابو في مع حجاب، اما مش اعمال اللي باش تضر بصحته.
0: صحيح، هناك حرص في تونس في بلادنا والحمد لله. أيوة، يعني لانه فما عدد من الإجراءات تم إطلاقها تساعد هذه الفئة على الالتحاق بسوق الشغل. صحيح، الدفع نحو تحقيق حماية فعلية بما يكفي الظروف طيبة ينعمون من خلالها بطفولة سعيدة وسوية.
1: يعني بالنسبة لتونس يعني مجهوداتها تنسجم مع المجهودات الدولية، راهو قامت مثلا تونس عملت هنا، قامت بإطلاق خطة وطنية وقائية ضد كل الأطفال المهددين بالانخراط في سوق الشغل.
0: أي،
1: الخطة فاش تتمثل؟ تفعيل مشروع سميته، يعني مشروع شنو اسمه، كلنا ضد عمل الأطفال.
0: نعم،
1: هو مشروع وطني لحماية استغلال الأطفال اقتصاديا. نعم، وحماية حقهم في التعليم.
0: على كل حال
1: على شنو يقوم؟
0: أي أي،
1: به التطوير، انها عملت قاعدة، طورت قاعدة بيانات لرصد بؤر انتشار تشغيل الاطفال بدقة.
0: صحيح،
1: خاطر نجم يكون يخدموا ما تفيقش بهم،
0: دونك
1: القاعدة هذه هي اللي تخلينا نرصدوا البؤر هذه. وتطوير آلية الرقابة والتبليغ، يعني كل انسان ينجم يبلغ على هذه الحق، اول حاجة واجب به. وتوجيه المنقطعين عن الدراسة إلى مسارات التكوين المهني.
0: نعم،
1: يعني تلميذ انقطع على الدراسة إذن من حقه ويلزمه نوجهه للتكوين المهني على قيلة يتعلم صنعة باش يمارسها وتمنه حقه في العمل بعد.
0: نعم،
1: هذا هو،
0: هذا هو تقريبا. يعني بصفة عامة لابد من مزيد التأكيد على ضرورة احترام حق الطفل في أنه يعيش
1: طفولته،
0: يعني نعيش عمره، هذا هو
1: وعمره صحيح، هذا هو.
0: نعم، شكرا لك سيدة نجاة الواتي. نعم،
1: هذا هو، شكرا لك سي الحبيب، وسعيدة جدا أني نكون معك على موجات إذاعة المواطنة.
0: شكرا، شكرا، إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء، ونهاركم زين، إلى اللقاء.
2: خي خي حبيبي لقاسي لي، يا خي
3: يا خي
2: قلبي قلبي خوفي علي وعملي، يا خي
3: يا خي
2: خي خي.

0: أحوال الطقس مع الأرصاد الجوية. سرحان الرحالي، صباح الخير ويومك سعيد.
1: يومك سعيد، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي الوطنية هذا الصباح.
0: أهلا وسهلا، تفضل.
1: نعم، نهاية الأسبوع يعني بعد ما سجلنا كميات طيبة من الأمطار في الواجهة الغربية للبلاد، نعود إلى الاستقرار لنقول أنه مؤقت هذا اليوم.
0: نعم.
1: عامة صافني إلى قليل السحب، درجات الحرارة ما هيش كبيرة، خاصة وكونه نحافظ على الاتجاهات الشرقية للرياح ما بين 26 و30 درجة نتوقع بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وما بين 31 و35 ببقية الجهات، تصل محلين إلى حدود 37 بالجنوب.
0: نعم. وين صبت الأمطار؟
1: في يعني في الأيام الفارطة كانت يعني خاصة بجهة القصرين، يعني سجلنا في حدود 38 ملم على ما نتذكر بجهة تالة، كميات كبيرة من الأمطار نتيجة ظهور الخلايا الرعدية اللي باش تكون أيضا موجودة يوم الغد بمرتفعات الوسط الغربي، ولكن بكميات أقل بعد ما نشهد فترة من الاستقرار الصباحية، سحب قليلة تظهر العشية هذه الخلايا الرعدية مع تغير اتجاه الريح لتصبح من القطاع الجنوبي، وبالتالي ارتفاع مرتقب في درجات الحرارة متوقع ما بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية.
0: نعم.
1: وكذلك المرتفعات، وبين 35 و39 ببقية الجهات.
0: نعم.
1: في الحقيقة بداية الأسبوع وكذلك يوم الثلاثاء ما زلنا معنيين بهذه التقلبات الكلاسيكية صح التعبير، خلايا رعدية تظهر بالمناطق الغربية ثم تتجه نحو بعض الأماكن الشرقية، الحرارة في ارتفاع طفيف بداية الأسبوع تعود إلى الانخفاض الطفيف والقليل يوم الثلاثاء نتيجة عودة الرياح أيضا من القطاع الشرقي. في الحقيقة الحمد لله يعني منذ دخول شهر جانفي الرياح هذه، نوعية هذه الرياح الشمالية أو الشرقية يعني ما زالت موجودة، وبالتالي الحرارة ما ارتفعتش بشكل كبير. إن شاء الله ربي يعطينا كل شيء باللطف، خاصة وإحنا مقبلين على شهر الصيف شهر جويلية المعروف يعني فيه الحرارة ترتفع، ونأمل كونه ما نسجلش ديما أرقام قياسية. وبالنسبة لحالة البحر سيكون هذه الأيام قليل الاضطراب، ملائم في الحقيقة لتعاطي مختلف الأنشطة، لكن الحيطة والانتباه دوما ضرورية في مثل هذه الأوقات.
0: شكرا إذن سرحان، إلى اللقاء.

0: قافلة صحية باتجاه المكنين مستشفى محمد بن صالح بطبيعة الحال لتقديم خدمات صحية للمواطنين والمواطنات. جمعية نوران للوقاية من أمراض السرطان هي اللي منظمة هذه القافلة. معنا الدكتورة حنان المحيرسي. دكتورة صباح الخير ويومك سعيد.
1: صباح الخير سي الحبيب وصباح الخير للمستمعين إذاعة الوطنية.
0: مرحبا بك. إذا انتم في الطريق إلى المكنين؟
1: اي احنا توا في الحافلة.
0: نعم.
1: في طريقنا إلى مستشفى الجهوي بالمكنين.
0: نعم. اي القافلة يعني.
1: القافلة. القافلة احنا جمعية نوران هي تعمل على الوقاية من الأمراض السرطانية.
0: نعم.
1: أهمية الخدمات متاعها هي التوعية والتحسين من خلال تقريب الخدمات والكشف في النساء التوانسة.
0: نعم.
1: في مختلف الجهات البعيدة اللي المرأة التونسية عندها تلقى صعوبة جدا يا إما باش تخلص للمستشفيات وإلا ما عندهاش الإمكانيات ولا تنجم تكون المستشفيات في الجهة ديكا ما تكونش فيها الآلة المختصة للتقصي المباشر.
0: نعم. هي فكرة القوافل أنها تقرب من المرأة. المواطنين والمرأة بصفة خاصة باعتبارها هي المتضرة من هذه الأمراض السرطانية. يعني المرض السرطان عفانا وعفاكم الله متفشي بعدد كبير.
1: اي هو سرطان الثدي يكون سرطان الاول في تونس وفي العالم.
0: نعم.
1: بالنسبة للمرأة.
0: نعم.
1: دونك احنا نعملوا على توعية المرأة بالقيام بهذه التصويرة هي الماموغراف من السن 45.
0: نعم.
1: والا اذا تكون عندها حاجة غير عادية في الثدي متاعها لازمها تمشي تقوم بالتصويرة هذه والا يكون عندها حد من العائلة مريض بالسرطان.
0: نعم.
1: دونك تمشي لطبيب مختص ويقوم بالتصويرة هذية.
0: نعم. وطبعا دكتورة عندما المرأة تأخذ بنصائح الطبيب أو الطبيبة بإمكانها أنها تمنع يعني تتوقع من هذا المرض بنسبة مهمة.
1: طبعا هو كل ما يتيق به المرض هذا بكري كل ما يكون الشفاء أسرع والأدوية تكون أسهل.
0: نعم. نعم.
1: ولحنا هذه العيادة المتنقلة اللي هي اسمها مامو لايت مامو الحياة مجهزة بأحدث المعدات للكشف المبكر لسرطان الثدي.
0: نعم.
1: ويكون معنا فريق توا كما توا في الحافلة فريق كامل من الأطباء المختصين في الأورام.
0: نعم.
1: وأطباء الأشعة وأطباء التشريح وتقنيين وشبه أطباء ومطوعين باش يقوموا بتسجيل هذا النساء اللي توا باش نمشيو نلقاوهم يستناو فينا يقوموا بالتسجيل متاعهم ومن بعد الطبيب المختص يقوم بتعيين المرأة وهو اللي يقولها اللي لازم تعمل التصويرة ولا تعمل مامو ولا إيكو وإلا الاثنين مع بعض.

0: هم؟
1: نعم.
0: وبعد تطلع هذه العيادة المتنقلة وتقوم بالتصويرات، وبعد في الخدمة هذه كلها كان فما حاجة نقوم بأخذ عينة يعملوا ميكروبيوبسي وباش تعرف وضعيتها الصحية في أسرع وقت ممكن.
1: واضح. نعم.
0: وبالتنسيق
1: نعم.
0: مع وزارة الصحة وهيكل الصحة والإدارة الجهوية يتم التكفل بالحالات اللي تستحق المتابعة والعلاج.
1: نعم. شكون بحذاك من الأطباء والدكاترة مثلا؟
0: معنا بحذية دكتور سيدي فراج، دونك هو عضو معنا في نوران.
1: نعم.
0: نجم يحكي لكم على
1: العيادة. مرحبا بيه. مرحبا. اهلا دكتور رضا، صباح الخير ويومك سعيد.
2: مرحبا.
1: نعم
2: يعيشك.
1: توا دكتور، العمل اللي تقوم به مهم جدا في العالم. المختبرات والاطباء والكفاءات العلميه لم تتوصل الى ادويه حقيقيه؟
2: لا، في العلاج الكيماوي قاعد يتطور.
1: اي.
2: وإحنا عندنا تو مثلا ملتقى اسمه ACCO بالتعاون مع جوستافو سي بيريز.
1: نعم.
2: وتحت بإشراف سيد وزير الصحة.
1: نعم.
2: باش يجيبوا أحدث العلاجات الكيميائية في السرطانات المتعددة، كما سرطان الثدي، سرطان الرئة، سرطان تاع الرجل.
1: المهم دكتور انه فما بالاكتشافات، فما امل يعطى للمرضى في السرطان بصفه خاصه، فما امل.
2: الامل هو اللي الحمد لله تو السرطان ما عادش نقولوا واحد مرض مخطر.
1: أي.
2: العلاج تو تقدم عنا الليمينوثيرابي، هذايا اللي العلاج تقدم وسميه علاج بيرسوناليزي.
1: أي.
2: هو حسب الانسان اللي يفهم علاج اللي ميني انفازيف، ما يعملش مخلفات.
1: نعم.
2: ولكن متطورة، ادوية متطورة.
1: نعم نعم. على كل، اذا هذه جمعية نوران للوقاية من امراض السرطان باتجاه المكنين، مستشفى محمد بن صالح، للقيام بكشوفات على المواطنات هناك اللي ينتظروا فيهم. شكرا دكتورة حنان المحيرسي والدكتور رضا السراج، بعد لحظات مع موعد الرياضة.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: فلاش سبورت.
3: صباح النور، أهلا وسهلا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في هذا العدد الأول من أخبار الرياضة، وبالتأكيد أصداء المونديال اللي تأتينا من الدول الثلاث، الولايات المتحدة الأمريكية، مكسيك وكندا، مع دخول بطبيعة كل منتخبات الدول هذية لمقابلاتها، مقابلات انطلقت بفوز المكسيك ثم اكتملت بتعادل كندا وفوز الولايات المتحدة الأمريكية البارح. قبل الحديث بتبيع عن جولة البارح، المنتخب الوطني التونسي واصل الاستعدادات متاعه لمقابلة نهار الاثنين فجر ما 3 متاع صباح ضد منتخب سويد بقيادة الحكم الأرجنتيني فالكون بيريز. بلغ من الجامعة طالبت فيه الجماهير بالالتزام بالقوانين، خاصة حول الملعب اللي أبوابه تفتح من 5، وأمطار منتظرة في المقابلة إن شاء الله في نشرتنا القادمة، نشرة الظهر، وأيضا في المجلة تاخذوا كل التفاصيل، ومراسلة مباشرة من مدينة مونتيري. صور مسربة في الصحافة العالمية لمنتخب السويد والتشكيلة متاعه، حتى صحيفة ليكيب الفرنسية كانت قدمت تشكيلة المنتخب السويدي. مهما كان مهم منتخب التونسي يكون حاضر بطبيعة في المقابلة هذه اللي أهم مقابلة هو يعول عليها، باعتبار أنه يرى أن المنتخب السويدي هو ممكن أقل المنتخبات اللي موجودة في المجموعة، واللي ممكن المنتخب التونسي يعمل قدامها نتيجة إيجابية. في مجموعتنا، المنتخب الياباني يخسر لاعب من أهم لاعبيه وتارو إندو بعد تأكد غيابه بسبب الإصابة، واليابان تفتتح مقابلتها غدوة هي أيضا ضد منتخب هولندا. منتخب الياباني وهولندا يلعبوا قبلنا تقريبا 11 بتاع الليل. البارح الافتتاح الثاني والثالث كما سبق وذكرت في المقدمة متاعي، مع انطلاقة أولى مباريات الولايات المتحدة الأمريكية وكندا بعد انتصار المكسيك. البارح تعادل كندا وفوز الولايات المتحدة الأمريكية، الولايات المتحدة اللي كانت البارح على أغلى ملعب في العالم، ملعب سوفي في كاليفورنيا، الملعب الأغلى من حيث التكلفة. الولايات المتحدة الأمريكية حققت فوز كبير على الباراغواي بأربع أهداف مقابل هدف، دخول قوي مع المدرب بوكيتينو. تتصدر هكا المجموعة متاحة في انتظار مواجهة أستراليا وتركيا غدوة. نتيجة عادلة في لقاء كندا والبوسنة 1-1، رغم أن البداية كانت قوية جدا لمنتخب البوسنة، قدم شوط ممتاز، لكن العودة لمنتخب كندا والتعادل 1-1. اليوم الانتظار للدخول العربي، والدخول العربي الأول يكون مع المنتخب القطري 8 متاع الليل بلقاء المرشح الأول في المجموعة منتخب سويسرا، لقاء يتلعب كما قلت 8 متاع الليل في اختبار يعتبر هو الأصعب بالنسبة للمنتخب القطري. سويسرا ترشحت في التصفيات الأوروبية دون هزيمة، ومدرب منتخب قطر لوبيتيغي يعتبر أن سويسرا مرشح بقوة باش يكون هو الأول في المجموعة. حسن الهيدوس قائد منتخب قطر البطولة قال اللي تلعبت في قطر أعطت خبرة للمنتخب القطري، وينتظر أنه يقدم منتخب بلاده أفضل ما عنده في لقاء الافتتاحي. لكن يبدو أنه 90 دقيقة الأكثر انتظارا بالنسبة للمنتخبات العربية، ومنذ ما تمت القرعة البرازيل ضد المنتخب المغربي، مقابلة هذه الليلة 11 متاع الليل، مدرب المنتخب المغربي محمد وهبي قال في الندوة الصحفية قال أنه يحترم جدا المنتخب البرازيلي لكن لا يخافه.

نقل معاداة المنتخب الإنجليزي من بالم بيتش لفلوريدا تمثلت في سرقة أحذية اللاعبين ومعاداة التدريب، خاصة منها الأحذية لبعض نجوم الفريق اللي فيها تكنولوجيا خاصة من الشركات الراعية. مصدر حتى بين فيما يخص الحادثة اللي جات بعد إطلاق نار أصيب فيه 9 أشخاص بجروح قرب قاعدة المنتخب في كانساس سيتي. منطقة هذه أيضا زلزال وهزة هي الأكبر من 140 سنة بلغت 6.1 درجة في فلوريدا وتململ كبير في المعسكر الإنجليزي. المنتخب الغاني يكتوي بنار التأشيرة بعد حرمان لاعبه توماس بارتي من الحصول عليها. اللاعب هذا عنده قضية منشورة في إنجلترا، مؤكد غيابه عن لقاء بنما في كندا في انتظار الوضعية في الجولة الثانية والثالثة على الأراضي الأمريكية في مقابلة إنجلترا وكرواتيا. كرة القدم لكن اللي تهم المنتخب الأولمبي، اليوم نهائي دورة تولون بطولة عريقة ما شاركوش فيها برشا. اليوم النهائي سيكون في مواجهة المنتخب البرتغالي 6 متاع العشية، هي آخر مباراة للمدرب أنيس بوجلبان لأنه عنده مركز إداري في الأهلي في انتظار الاسم البديل، خاصة أنه نقترب من تصفيات الأولمبية لوس أنجلوس. كمل مع المدربين نصر الدين نبي من جنوب القارة إلى نصفها الشمالي والإشراف الرسمي على فريق الرجاء البيضاوي خلفا لمدربها الجنوب أفريقي. طبعا هو بطولة يعرفها مليح لأنه كان درب في موسم 2023-2024 الجيش الملكي. أنهي بتحضيرات المنتخب الوطني التونسي لكرة السلام البارح في طرابلس في المنستير تحضيرا للنافذة الثانية من التصفيات الأفريقية لكأس العالم في قطر 2027. غينيا تتصدر المجموعة بثلاثة انتصارات، تونس زوز انتصارات وخسارة، نيجيريا فوز وزوز هزائم، والرابعة رواندا بثلاثة هزائم. يترشحوا ثلاثة أوائل باش يلعبوا بطبيعة مع ثلاثة أوائل في مجموعة أخرى، هذوما باش يلعبوا في أنغولا في انتظار الدورة الحاسمة والنافذة الأخيرة اللي باش تكون في تونس. أنا هكا وصلت معكم لختام موعد هذا من أخبار رياضة، نتقابل إن شاء الله في موعد قادم. أجمل تحياتي نجوى طالبي.

0: أهلا بكم
1: مستمعينا الكرام في مي.
0: أهلا بكم أعزائي المستمعين، أنتم مع برنامج يوم سعيد الذي يأتيكم من تونس، وحلقة اليوم تتواصل إلى تمام الساعة 10. الجمعية التونسية للريادة في التربية والثقافة والعلوم تنظم الدورة الثانية لملتقى الريادة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 4 جويلية بمدينة سوسة تحت عنوان استراتيجيات التعليم الحديث من الفكرة إلى التصميم. هذا الملتقى في دورته الثانية يهدف إلى معاضدة الجهود الرامية إلى تحقيق التميز المهني عبر تمكين الإطارات التربوية والمشاركين من آليات توظيف تكنولوجيا العصر والذكاء الاصطناعي في المنظومة التعليمية، بالإضافة طبعا إلى التميز المهني من خلال تطوير القيادة التربوية ومعاضدة جهود التغيير الشامل في المؤسسات التعليمية، وأيضا تطوير الكفاءات بتحويل المهارات الرقمية

البحثية إلى مهارات حياتية تطبيقية تفيد المتعلم. يتضمن هذا البرنامج تجربة تدريبية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتربية الحديثة والهندسة البيداغوجية. المحتوى التدريبي يرتكز على 3 محاور أساسية من خلال ورشات تطبيقية حصرية تشمل منصات مساعدة في خدمة المربي، كذلك ورشة ثانية تهتم بتوليد الصور باستعمال أدوات الذكاء الاصطناعي، بينما تعنى الورشة الثالثة بإنتاج عروض تقديمية احترافية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

0: الساعة الآن في برنامج يوم سعيد 8:30 غبت عنكم بعض الوقت لترتيب أمور فنية في الأستوديو. أذكر السادة المستمعين بطبيعة الحال أننا عدنا إلى استوديو 5 وهو يحمل اسم نبيل بن زكري ووليد تليلي في إطار هذه الاحتفالية التي نعيشها في الإذاعة من خلال تحديث وتعصير وتجديد التجهيزات التقنية الرقمية الجديدة. يصلكم صوتنا أصفى والمهم المحتويات تكون أفضل بكثير. أهلا بكم إذن أعزائي المستمعين. نمشي إلى البلدات وقبلي مع سي سعيد مرزوق. جمعية النور الرياضي تنظم قافلة صحية. سي سعيد مرزوق صباح الخير ويومك سعيد.
1: أهلا صباح النور.
0: أهلا وسهلا مرحبا بك.
1: أهلا صباح النور يا زلمة.
0: سي سعيد انتم في جمعية النور هكا الرياضي؟
1: انا السيد مسعود منسق القافلة.
0: نعم نعم نعم. اي جمعية النور الرياضي هي اللي تنظم
1: تحت اشراف الادارة الجهوية للصحة بقبلي.
0: نعم.
1: ينظم مجمع الصحة الاساسية بقبلي.
0: نعم.
1: بالتعاون مع جمعية النور الرياضي للاشخاص ذوي الإعاقة بقبلي وجمعية خيرية بالبليدات.
0: هذا هو يعني أكثر من جمعية متعاونين مع بعضكم.
1: جمعيتين مع المجمع الصحي الأساسية بقبلي.
0: صحيح. القافلة الصحية متعددة الاختصاصات.
1: هي الإطارها هي لمسة وفاة لروح الفقير لسعد مصالح.
0: نعم.
1: المدير المجمع الصحي الأساسية بقبلي.
0: نعم. نعم. أي تفضل تفضل.
1: هي القافلة الطبية متعددة. هي القافلة في مستوصف جنعورة.
0: نعم.
1: بما أنه هو من جنعورة ومسخة رأسه حبينا نعمل لمسة وفاة لروحها في بحذاء دارهم وحذاء.
0: نعم.
1: المنطقة
0: جنعورة هذه وين بالضبط؟
1: في قبلي في طريق دوز.
0: في طريق دوز قبلي.
1: اي لاصق قبلي معناها لما تخرج من قبلي تلقى الجنعوره
0: تقريبا. على قداش من كيلومتر بعيده؟
1: لا لاصقين بعضهم
0: قرب من بعض
1: كيلومتر وكذا.
0: نعم. والقافله هذه بطبيعه فيها ممرضين واطباء اختصاصا.
1: فيها عده اختصاصات. عندنا طب القلب والشرايين.
0: نعم.
1: عندنا طب امراض الدم السريري.
0: نعم.
1: وطب النساء والتوليد. عندنا طب الامراض الصدريه وطب العيون.
0: نعم.
1: عندنا وحده قيس ضغط الدم والسكري. عندنا زاد وحده الصحه الجنسيه والانجابيه.
0: نعم.
1: والتقصي المبكر للشرارات وعنق الرحم.
0: نعم.
1: هذه متكفله بها المندوبيه الجهويه للاسره والعمران البشري بقبلي.
0: نعم. وين باش يجتمعوا الاخيان باش يقوموا بالفحوصات؟
1: الفحوصات في مركز الصحه الاساسيه بجنعوره.
0: في جنعوره اللي هي
1: جنعورة. نعم.
0: اللي هي كما قلنا طريق دوز قبلي.
1: نعم. بالنسبة للتشييد بدي من يوم الفارق.
0: نعم.
1: وهذا الإطار الكامل
0: وقتاش يبدأوا يجتمعوا الناس؟
1: الناس ولجوا من 7:15 أما الأتباع 8:30 يبدأوا يخدموا راح.
0: صحيح.
1: يعني ان شاء الله كنحب ربي.
0: اي حتى الوقتاش حتى لاي ساعه؟
1: من نص حتى نصف النهار.
0: حتى نصف النهار.
1: نصف النهار عيادات طبيه ثم التكريم الاطباء وتكريم العائله الفقيد.
0: نعم.
1: الله يرحمه ان شاء الله.
0: الله يرحمه. شكرا سي سعيد مرزوق جمعيه النور الرياضي وقافله صحيه. الى اللقاء.
1: نعم. شكرا سيدي. الله
0: شكرا
1: سيدي.

0: ثقة، توزيع عديد المشاكل الاجتماعية، وثم المنصة متاع المشروع المسك الاجتماعي المملك إن شاء الله المنصة من هنا لآخر السنة باش تبدأ جاهزة باش يدخل المواطنين يسجلوا.
1: نعم.
0: وثم أول دفعة للمساكن الاجتماعية 5000 مسكن إن شاء الله باش تبدأ 2027.
1: نعم.
0: وإحنا هذيك الغاية من الصالون هذايا هي اللي باش يكون مرآة على كل الحركية والفرص والمشاريع والتسهيلات الجديدة على المستوى العقاري. ونحب اليوم هو نشهد اليوم الأخير للصالون هذايا.
1: نعم.
0: هذه دعوة من المواطنين اللي مازالوا ما جاوش باش يلتحقوا باش يلقاو كل المعلومات وكل التفاصيل على جل المشاريع الاجتماعية الاوستاندينغ والمسكن الاول.
1: وطبعا من اي في الصالون هذا من اهم المشاركين هم الباعثين العقاريين، يعني فما عارضين مختصين في مجال البعث العقاري.
0: هذا هو هي فرصه ديما نجمعوا جل الباعثين العقاريين.
1: نعم.
0: على المستوى معناها الباعثين العموميين هو السنيت وسبرالس ولافاش ولاريو، ذوك موجودين هما اللي يوفروا المساكن الاجتماعية. ومن ناحية أخرى ثم الباعثين العقاريين الخاصين اللي هما عندهم عديد المشاريع معناها في ذات جودة. علاش هذا يا حبيب؟ هو الصالون هذا يروي يهم جميع الفئات المجتمع، باش تلقى فيه المسكن الاجتماعي وتلقى فيه المسكن الاوستاندينغ وتلقى فيه هذاك الميزة. وإحنا اليوم نشهد اليوم الأخير وإحنا نرحبوا بجميع مواطنينا.
1: نعم. وطبعا سي سامي من المشاركين كذلك اللي عندهم التجهيزات التقنية والتأمين والسلامة والحماية، أعوان حراسة، كاميرات مراقبة، تجهيزات تكييف.
0: هذا هو البنوك زادة موجودين. إحنا نحبوا كي يبدأوا معناها زادة بش يستفسروا على التمويل كيفاش بش يكون. وهو تول حاجة للميزة جديدة زادة إلى البعث العقاري معناها يتدخل في تكوين ملف على مستوى التمويل، زادة يساعد المواطن. وإحنا ذاك علاش استدعينا معناها عديد البنوك زادة متواجدين.
1: نعم.
0: ثم عديد المزودي التجهيزات كما تفضلت سيادتك موجودين من أحدث التجهيزات معناها اللي متوفرة تول على المستوى العالمي باش تلقاها على مستوى الحماية. ما تعرف حاجة وما عادش الحماية ما عادش حاجة دولوكس كما يقولوا معناها، هي ولات حاجة ضرورية.
1: نعم.
0: لحماية المنزل متاعك. ثم وسائل التكييف، ثم عديد وعديد معناها من
1: التجهيزات
0: والتجهيزات.
1: صحيح.
0: إن شاء الله. نعم. اللي يرغب فيها المواطن زادة يلقاها متوفرة.
1: إذن الصالون اليوم الأخير فيه بالإمكان زيارة هذا الصالون بقصر المعارض في شارع محمد الخامس وسط العاصمة، ويتواصل المعرض حتى 7 من هذا المساء. نعم. شكرا إذن سي سامي الشامخ مدير المركز التونسي للمعارض والمؤتمرات.

0: الاذاعه الوطنيه التونسيه.
1: عشيري الثاني عشيري الثاني ومحبته في قلبي.
0: الاذاعه الوطنيه.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية يتمتعون بعطلة بيوم واحد وفق بلاغ لرئاسة الحكومة اليوم، وهو يوم رأس السنة الهجرية 1448، والذي سيكون إما يوم الثلاثاء 16 من جوان أو الأربعاء 17 من جوان الجاري، حسب ما ستثبته الرؤية ووفق ما سيعلنه بلاغ سماحة مفتي الجمهورية التونسية في الغرض. الوقوف على مدى الجاهزية في المحاور الاستراتيجية الكبرى للسنة الدراسية المقبلة والاستعداد الجيد لتسجيل التلاميذ عن بعد في مختلف المراحل التعليمية في الأجيال المحددة، علاوة على ملف البنية التحتية للمؤسسات التربوية، كانوا أبرز محاور اجتماع وزير التربية بإطارات الوزارة في إطار متابعة الاستعدادات للعودة المدرسية المقبلة. وزارة التشغيل والتكوين المهني تعلن فتح باب التسجيل للانتفاع ببرنامج دعم تمويل المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية. التسجيل يتم بصفة حصرية عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للغرض إلى غاية 30 من جوان الجاري. في شأن رياضي، الجامعة التونسية لكرة القدم تدعو الجماهير التونسية في المونديال إلى الالتزام بجملة من الترتيبات في مباراة منتخبنا ضد السويد بعد غد الاثنين بملعب مونتيري بالمكسيك، والمساهمة في إنجاح هذا الموعد الرياضي بما يعكس الصورة الحضارية والمشرفة للجماهير التونسية داخل الملعب وخارجه. في العالم، باكستان تؤكد الاتفاق على النص النهائي لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وتقول إنها تعمل حاليا بشكل وثيق مع الجانبين لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التالية. مصادر إعلامية تنقل عن مسؤول أمريكي رفيع قوله إن مسودة التفاهم بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب ستشمل لبنان وإيران ودول الخليج والكيان المحتل. ختاما، وفي لبنان، الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا عاجلا بالإخلاء لسكان 20 قرية وبلدة جنوبية، ويشن 3 غارات على منطقة دير الزهراني. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال.تي إن.

0: نواصل إذن مستمعينا الأعزاء اللقاء في برنامج يوم سعيد. أتحدث الآن عن الجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل في هذه الدورة الجديدة، الدورة 17 اليوم الاختتام كان أمس الجمعة بمدينة الثقافة شد القليبي، نشاط اليوم الأول، واليوم ستعطى الجوائز، ستمنح جوائز. أكثر تفاصيل هو الدكتور محمد آيت ميهوب تحدث عن هذا الملتقى، ولكن اليوم نزيد نأكد على أهمية الملتقى باعتبار اهتمامه بأدب الطفل. وصلت إلينا إلى الأستوديو دكتور مصحوب بضيفة عزيزة على البرنامج من الإمارات العربية المتحدة.
1: مرحبا بك سيد حبيب، ومرحبا مرة أخرى بضيفتنا العزيزة في رحاب الإذاعة الوطنية.
0: نعم،
1: واسمح لي في البداية أن أشكر عنايتكم وعناية إدارة الإذاعة الوطنية بملتقى مصطفى عزوز لأدب الطفل.
0: نعم،
1: فأمس حلوا بيننا في على عين المكان، وأخذوا تصريحات مني شخصيا ومن زملائي في المنتدى أدب الطفل ومن زوار الملتقى والمحاضرين.
0: نعم،
1: نحن نثمن هذا.
0: لا بالعكس، هذا واجبنا احنا. شكرا. نؤكد على هذا. ضيفتنا إذن في الأستوديو الأستاذة الكاتبة سميرة الحوسني.
2: نعم، الحوسني.
0: الحوسني.
2: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أستاذ حبيب. شكرا دكتور محمد. حقيقة في البداية أنا حابة أشكر تونس وأشكر الشعب التونسي الكريم، يعني ما تلقيت من حفاوة وكرم ضيافة حقيقة من أول ما وصلت المطار لين اليوم، شيء بالغ حبي وتقديري له.
0: نعم.
2: شكرا، شكرا كثير، وسعيدة أني أكون يعني اليوم حضور أحضر المنتدى هذا كحضور وكأيضا مشاركة. بالأمس كان لي يعني جلسة في ورقة عمل مشاركة لهذا المنتدى، شيء أسعدني من الجميع ومن المشاركين جميعا بالعناوين المعروضة أو اللي كانت طرحت للنقاش.
0: نعم طبعا، أنت كاتبة ومديرة أيضا.
2: نعم.
0: مديرة المجمع الثقافي أبوظبي في الإمارات.
2: نعم.
0: ومديرة مكتبة أيضا.
2: نعم، هي مكتبة أبوظبي للأطفال، هي ضمن المجمع الثقافي في أبوظبي.
0: ضمن المجمع.
2: نعم. ومكتبة أبوظبي للأطفال هي أكبر مكتبة أطفال في تخصصية للطفل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
0: أكبر مكتبة.
2: أكبر مكتبة.
0: قداش فيها من 1000 كتاب؟
2: اليوم وصلنا تقريبا 95,000 كتاب في للطفل.
0: بلغات متعددة.
2: نعم، في عندنا تقريبا 4 إلى 5 لغات. هاي السنة أضفنا اللغة الصينية، فيها الإسبانية وفيها الألمانية وفيها الفرنسية بشكل كبير، لأن عندنا أيضا مجتمع فرنسي.
0: والإنجليزية
2: كبير.
0: والألمانية.
2: والإنجليزية طبعا. الإنجليزية نحن طبعا تعتبر مجتمعنا يعتبر بايلينجول.
0: نعم.
2: مجتمع ثنائي اللغة، فالعربية دائما مع الإنجليزية، وبعدين تأتي الفرنسية والألمانية الإسبانية والصينية هاي السنة، وكلها بالتعاون طبعا مع شركائنا في السفارات وفي تقريبا مثلا أليونس فرنسي ومعهد غوتيه الألماني وما إلى ذلك.
0: نعم، سنعود إلى هذا. سنعود. الجائزة دكتور محمد آيت ميهوب مرتبطة بالكاتب والأديب مصطفى عزوز الله يرحمه.
1: مصطفى عزوز الشاعر. نعم، خاصة. نعم. الذي عرف بكتاباته للأطفال خصيصا.
0: نعم،
1: يعني ربما لو تسمح لي أطلالة تاريخية نفيد بها السادة
0: هذا المستمعين. هذا حبيت.
1: نعم، هذا هي الجمعية، جمعية منتدى أدب الطفل.
0: أي.
1: ابتدأت في الحقيقة سنة 2003 في شكل نشاط محلي في اللجان الثقافية في أريانا.
0: نعم.
1: وهنا المرحومة المؤسسة الأستاذة سعاد عفاس.
0: صحيح.
1: هي كانت أنذاك، هي طبعا ما شاء الله الله يرحمها، كانت لها مواهب وهوايات كثيرة، كانت كشافة في السباحة.
0: نعرف. نعم.
1: ثم كانت في إدارة التعليم، وكانت تعرف الشاعر مصطفى عزوز الله يرحمه، فأسسوا معا جلسة ثقافية في أريانا
0: ثم
1: حول أدب الطفل.
0: تطورت الفكرة،
1: ثم أخذت تتطور شيئا فشيئا، أصبحت جهوية بعد أن كانت محلية أصبحت جهوية. ثم سنة 2010 أبرمت شراكة مع البنك العربي لتونس، وهنا جاءت القفزة النوعية للمنتدى، صار ملتقى عربي، وأيضا صارت الجائزة عربية وهي مفتوحة لكل الدول العربية، ونحن الآن في الدورة 17.
0: نعم.
1: يعني جائزتنا سيد حبيب على قدها يعني بالتونسي، يعني ماليا على قدها، يعني مستواها المالي ليس كبيرا،
0: ولكن معناها الرمزي،
1: ولكن عرفت الآن في الوطن العربي ولها سمعة كبيرة جدا، ناهيك أنه أتتنا هذه السنة 135 مشاركة من مختلف الدول العربية. عندما أقول مختلف الدول العربية يعني مختلف الدول العربية، كل الدول العربية، بل هناك مشاركة من مالي، هناك مشاركة من تشاد
0: كذلك،
1: هناك مشاركة من كاتبة لبنانية تعيش في كندا.
0: نعم.
1: فالحمد لله هذا يبعثنا على
0: يعني دائرة الاهتمام توسعت.
1: توسعت، وأيضا عرفت بتحكيمها النزيه والشفاف، نعتمد أقصى درجات السرية.
0: دكتور. نعم. الجائزة باسم مصطفى عزوز، هل مصطفى عزوز هو الوحيد الذي اهتم بالكتابة للطفل في أدبنا المحلي مثلا؟
1: مصطفى عزوز لعله هو الذي اختص في الكتابة للطفل، لكن هناك كتب كتبوا للطفل لكن لم يكن مختصين، مثلا المرحوم الشيخ العريس المطوي كتب للطفل،
0: صحيح،
1: ونحن كلنا قرأنا قصة تلك القصة الجميلة عن قيسون.
0: نعم.
1: ولكن
0: صحيح.
1: العريس المطوي لم يختص في الكتابة للطفل، مصطفى عزوز العريس المطوي لم يختص في الكتابة للطفل. هناك أيضا حتى مثلا الآن من الكتاب المعاصرين بوبكر العيادي يكتب للطفل
0: المقيم في فرنسا.
1: نعم. هناك كتاب كثيرون كتبوا للطفل لكنهم لم يختصوا في الكتابة للطفل. مصطفى عزوز اختص في الكتابة، وضع أعداد كبيرة من الأناشيد للطفل، كتب أيضا قصص للطفل. فأنا ذاك اللجنة الثقافية في أريانا بإشراف طبعا السيدة سعد عفاس، أيضا كان المستشار أنذاك المرحوم أيضا فرشوشان.
0: نعم.
1: كان مستشار للجائزة وللملتقى، ارتأوا أن يسموها باسم المرحوم مصطفى عزوز.
0: نعم. أدب الطفل يلقى الاهتمام من طرف لا الكتاب أو الأكاديميين أو الأساتذة أو المختصين بالكتابة، وإنما من القراء.
1: هذا موضوع كبير
0: يعني
1: هذا موضوع كبير، وخصصنا له ندوة كاملة قبل سنتين عن الكتاب للطفل.
0: نعم.
1: بين مقتضيات الإبداع ومطامح الإبداع ومقتضيات الصناعة، وندوة هذه السنة تدخل في هذا الإطار أيضا. للأسف أدب الطفل يعتبر أدبا من درجة ثانية حتى عند النقاد والمختصين.
0: نعم.
1: ولهذا السنة نحن خصصنا هذا الموضوع المباني السردية في الأدب الموجه للطفل.
0: صحيح.
1: حتى نحسس النقاد الذين يدرسون السرد ولا يهتمون إلا نادرا جدا.
0: نعم.
1: بأدب الطفل، بأن أدب الطفل فيه أيضا مباني سردية وفيه فنيات وفيه طرائق في الكتابة، فعليهم أن يلوها الأهمية التي تستحق مثله مثل أدب الكبار.
0: نعم.
1: ونحسس أيضا الكتاب الذين يكتبون أدب الطفل، أغلب الكتاب لا يكتبونه من باب التفرغ، هو على هامش، مثلا تجد أكثر من يكتب أدب الطفل معلمون أو معلمون متقاعدون، يعني يتصور أن الكتابة للطفل هي على هامش نشاطه التربوي أو
0: الرسمي
1: البيداغوجي، وهذا يؤثر في الفنيات
0: وفي الجودة.
1: بالضبط. يجعل صحيح. أدب الطفل كأنه مجرد رسالة وعظية، كأنه مجرد رسالة تعليمية، يعني المضمون يتغلب على الفن على الشكل. ولكن المشكلة ليست هنا فقط، المشكلة هو أن أدب الطفل على عكس أدب الكهل، أدب الكهل 90% هو نص، أدب الطفل لا، النص ليس إلا مكون من مكونات كثيرة، يعني ربما النص هو 20%. أدب الطفل فيه الألوان مهمة جدا.
0: صحيح.
1: الخطوط مهمة. أي. جدا. الغلاف مهم جدا.
0: الصورة
1: طبعا الصورة أساسية جدا.
0: صحيح.
1: نوع الـ حتى شكل الحروف.
0: نعم.
1: مهم. الألوان الحروف مهمة.
0: نوع الخط
1: بالضبط، هذا نوع الخط، هذا كله مهم جدا. فما بالك إذا كنا نهمل القصة، نهمل الفنيات، نهمل الطابع. نعم. الجمالي. نعم. ونركز فقط على الرسالة الواضحة، يصبح وكأن كتاب الطفل هو تتم للكتاب المدرسي.
0: نعم.
1: وهنا الخطأ.
0: صحيح.
1: وهنا الخطأ، وهذا ما نحاول كل سنة أن
0: تقع إثارته.
1: أن تقع إثارته.
0: صحيح.
1: في العالم العربي هناك الآن تجارب متطورة جدا، والحق يقال تجربة في لبنان من سنوات، التجارب الآن ليس مجاملة للدكتور أمامي، ولكن يعني أعرف جيدا الكتب التي تطبع في الإمارات الموجهة لأدب الطفل في مستوى عالي جدا وراقي جدا، ويأخذ بالعاب يعني الاعتبار كل هذه المعطيات والمقتضيات.
0: نعم دكتورة، ذكى أنت مشرفة كما أشرت قبل قليل وتحدثنا عن أكبر مكتبة في الشرق الأوسط ربما،
2: وشمال أفريقيا. الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
0: كذلك. نعم. متخصصة
2: في أدب الطفل أو في كتاب الطفل. خلنا نقول
0: توا الأطفال يتعاملون مع جهاز ذكي وعجيب وغريب ومثير. كيف يتعاملون مع الورق؟
2: طبعا في المكتبة عندنا نحن أستاذ حبيب، المكتبة هي عبارة عن ديجيتال وأيضا ورقية، لكن نحن للطفل نعزز الورقي ونعزز تجاوب الطفل مع الكتاب الورقي. طبعا لأن هذا لا يعني أن نحن فقط نحافظ على أرث، هو الموضوع يعني مش كذي، الموضوع أن المانيوسكريبت أو المخطوطة الطفل ضروري يتحسسها.
0: أي.
2: فحقيقة لو أنا أقول لك عندنا يعني ما يعادل أو ما يقارب 500 إلى 600 طفل زائر في اليوم للمكتبة، يعني نحن ماكسيمم يعني نوصل 10,000 زائر في الأسبوع مثلا، ومن جنسيات مختلفة. هذا الطفل شغفه أنه يمسك الكتاب، وشغفه أنه يبحث في الكتاب نفسه، وأنه يقوم بأيضا ترتيب الكتب، لأن نحن عندنا داخل المكتبة عندنا برنامج Little Librarian أو المكتب الصغير أو أمين المكتب الصغير. كمية المسجلين في هذا البرنامج لأنه فقط يريد يمسك الكتاب ويصنفه ويحطه في التصنيف ويتعلم التصنيف. فأنا أعتقد الشغف موجود، والطفل محتاج فقط للتوجيه، والطفل
0: وللتأطير.
2: وللتأطير أيضا. صحيح. نعم. ودائما
0: من طرف شكون؟ الأولياء أولا.
2: طبعا
0: البيت،
2: طبعا البيت اولا، لان اغلب الزائرين او البيترونز اللي دائما يزورون المكتبه.
0: أي.
2: انت تشوف اوقات العائله، الجده مع الام مع الاب، مع ايضا اذا كان في كير جيفر دائما معهم. فلما تشوف العائله كامل انت تفهم الباك جراوند عند الطفل، او تفهم الطفل خلفية. الخلفيه.
0: ولكن في حالات كثيره دكتوره سميره تدخل الى بيت، تدخلين الى بيت الاب والام والجده، ربما كل له هذا الجهاز.
2: نعم.
0: الهاتف الجوال بما فيه من وسائط وتواصل اجتماعي وانستغرام وتيك توك.
2: نعم.
0: وكل.
2: نعم.
0: هذه المحركات، والطفل يلقى روحه معناها غريب وسطهم إذا بش ياخذ الكتاب.
2: لا. أنا أعتقد أستاذ حبيب هو الموضوع لازم يكون في توازن. نحن طبعا لا يمكن أن نلغي هذا الشيء، ولا يمكن أن نحن نوقف اليوم. اليوم نحن في عالم تكنولوجي بحت، وفي عالم رقمي.
0: صحيح.
2: خلنا نقول الطفل هو اللي يقودنا في الرقمية، مش نحن نقوده، لأن يسمى الطفل في الأبحاث العلمية اليوم النيتف ديجيت. فالنيتف ديجيت هذا هو اللي يقودنا، مش نحن نقوده. لذلك
0: يعني هو قادر على استيعاب أدوات الاستعمال
2: جداً. نعم.
0: صحيح.
2: جدا. لذلك الواجب علينا اليوم أن نحن نوفر المنصات اللي هو تجعل العائلة كلها متوازنة، وفي نفس الوقت أن هي ما في شخص غريب عن الآخر في استخدام الأدوات. أما وجوده اليوم في المكتبة أو زيارته للمكتبة، هذا لأنه يحتاج مساحة خلقها، خلنا نقول خلقتها الأسرة له، أن هذه المساحة اليوم مساحتك في الابتعاد عن الشاشة أو الابتعاد عن الديجيتس هذا من خلال مثلا زيارة المكتبة، من خلال مثلا قربك من الكتاب، من خلال استعارتك للكتاب وتأخذها البيت، وكلنا نحن نكون ممارسين للقراءة التفاعلية مع بعض.
1: الحبيب
0: نعم،
1: ما قلته صحيح مليون بالمئة، وأنا نفسي أحيانا يعني يتسلل إلي بعض الخوف الذي يصبح قريبا من اليأس، أقول هل بإمكان الكتاب الآن أن يزاحم هذه الآلات؟ هل بإمكانه؟ هل بعد 50 سنة سيكون هناك كتاب؟ في المقابل سيد الحبيب، عندما أسمع أن الكتب الموجهة للأطفال هي من الصناعات الكبرى في كندا،
2: صحيح،
1: وفي بلجيكا،
2: صح، وفي اليابان، نعم.
0: يعني هذه مفارقة عجيبة.
2: نعم.
1: إذا كانوا هم الذين سبقونا في هذا إلى هذه الآلات، هم الآن الكتب المطبوعة للأطفال في أعلى مستوى في كندا وفي بلجيكا، وهذا لماذا أقول كندا وبلجيكا فقط؟ لأن هذا أعرفه متأكد منه،
0: ربما هذا عنده،
1: ربما في دول أخرى،
0: هذا في الغرب، ولكن نعم. خلينا هي في وطننا العربي، في بلداننا العربي نسبة القراءة ضئيلة بصفة عامة،
1: ربما
0: سواء كانوا شيوخ أو كهول أو
1: نعم.
0: أو شباب،
1: ربما لأن هذه الآلات دخلت علينا ونسبة القراءة هي ضئيلة أصلا، ربما، بينما هم عندما دخلت عليهم هم لهم تقاليد، وأنت تعرف في المترو الأول ما يجلس في المترو يفتح الكتاب
0: ويقرأ،
2: نعم.
1: يعني عندما دخلت عليهم هذه الآلات كانت القراءة متأصلة فيهم، العلاقة بالكتاب راسخة، يعني أجيال وأجيال وأجيال، ربما لم تؤثر فيهم كما تؤثر فينا. ولكن طبعا أنا وافقك، دور العائلة مهم، مهم جدا، يعني لا يمكن الطفل إذا كان لا يرى أباه يقرأ كتابا أن يسمع إلى أبيه عندما يقول له افتح كتاب وطالع واذهب إلى المكتبة العمومية
0: هو يقتدي
1: وعمل اشتراك في المكتبة العمومية، طبعا صعب. ولكن مع كل هذا يا سيدي حبيب، أنا من خلال تجربتي في ملتقى مصطفى عزوز وفي جائزة مصطفى عزوز أفاجأ كل سنة، لأن نحن نقيم أيضا جائزة للشباب وللفتيان، وتأتينا النصوص ولجنة التحكيم كل سنة، والله العظيم يا سيدي حبيب كل سنة لجنة التحكيم يعملون لي ملاحظة، يا سي محمد نحن لدينا شكوك في هذه النصوص،
0: شكوك،
1: شكوك
0: بمعنى
1: في أصلية النص أن يكون الطفل كتبه. أعطيك ما نعيشه وعشناه الأمس ومتأكد أننا سنعيشه اليوم في المساء، لأن اليوم في المساء يقع توزيع الجوائز. يقولون لي سي محمد لدينا شكوك، من قال أن الأطفال هم الذين كتبوا هذه النصوص؟ فنحن نعطيك النتائج، هذا الطفل أخذ هذه الجائزة وهذا الطفل أخذ الجائزة، ولكن نحن مرتابون.
0: إذن كيف تتصرفون؟
1: يأتون الأطفال أم لا؟ يأخذوا الجائزة ويقدم شهادة الطفل
0: حتى يثبت.
1: لا نحن من تقليد أنه من يأخذ جائزة يقدم شهادة كهل وهناك نفاجأ، وهناك نفاجأ الحبيب في مستويات رائعة.
2: نعم.
1: ورائعة والله العظيم. أمس جاءت بنت فقرأت شهادة، والله كل القاعة أفواهنا مفتوحة.
0: قداش عمرها تقريبا؟
1: عمرها 12 سنة،
0: صغيرة.
1: صدقني سيدي حبيبي أنا عندي هاجس، هذا الذي عندما أسمع الشخص أحاول أن أقبض على الأخطاء اللغوية، والله العظيم دون نص، إلقاء دون نص،
0: ما شاء الله،
1: ظلت ربع ساعة وهي تقرأ شهادتها إلقاء دون نص.
0: بنت هذه بربي
1: أنا أعطيك، ممكن حتى أنا أعطيك بعدين اسمها، من دون نص، دون أن تقرأ نص، صدقني ولم أقف لها ولو على خطأ لغوي واحد.
0: طبعا نحاول أنا كبرنامج نتصل بها في فرصة قادمة نقدم هذا
1: من بوعلات، وهي تنشط في نادي أدبي هناك من بوعلات.
0: نعم.
1: يعني هناك التأطير أولا من الوالدين، وجاء معها والده من المنشطة الثقافية هناك في هذا النادي،
0: صحيح.
1: فهنا يعني مهما قلنا دائما نكتشف أن العلاقة ربما تكون فطرية بين الطفل والكتاب.
0: نعم.
1: أمس
0: نعم.
1: الدكتورة جليلة تريتر قامت بمداخلة مهمة جدا، قالت إن السرد الذي تربينا عليه الجدات عندما يروين لأحفادهن القصص، هذه القصص ليست فقط ليعرف سندباد أو ليعرف الغول أو لا هي تساهم في تكوين ملكاته الذهنية. هذه الدراسات
0: واللغوية،
1: دراسات العرفانية، حتى قبل اللغوية سيدي الحبيب، حتى قبل اللغوي، الملكات الذهنية وطريقته في اكتشاف العالم وفي تعامله مع الناس كلها تنبني في السرد القصص. تعرف أنا ماذا أقول لطلبتي؟
0: ماذا
1: أقول لطلبتي وهم طبعا شباب على أباب الزواج؟ أقول لهم إذا حذاري أن توجهوا أبنائكم إلى الأدب، أنتم لا تحبون أن توجهوهم إلى الأدب، تحبونهم أن يعرفوا الحساب والفيزياء والرياضيات. طيب قل لهم أحسن طريقة ليكون قوي في الحساب هو أن يبدأ وهو صبي بالمطالعة، لأنه عندما يطالع الطفل تتحرك 35 ملكة ذهنية. 35 ملكة ذهنية، يعني بالذي درست علميا ليست لي، 35 ملكة ذهنية فيها الاستنتاج والربط والحساب والتوقع والاستشراف، 35 ملكة ذهنية عندما يطالع. فإذا كنت تريد بالفعل أن ابنك يكون قوي في الحساب، ابدأ بالمطالعة وبالقراءة.
2: نعم دكتور، أؤكد على ذلك. يعني أنت هذه النقطة جدا مهمة. نحن عندنا أستاذ حبيب في المكتبة في كل سيزن، في كل موسم عندنا تحدي بسيط للقراءة يناسب الموسم. مثلا في الصيف عندنا سفاري القراءة، في الشتاء عندنا اقراء واصنع، في الربيع عندنا ماراثون القراءة. عندنا أيضا بنت من القارئات عمرها 12 سنة بعد. أيضا هذه البنت في تحدي واحد توصل 80 كتاب. 80 كتاب تقرأ في الشهر، شهر واحد فقط.
0: كنت 80 كتاب 80 في الشهر؟
2: في الشهر. كنت أعتقد أن
0: هذا شيء عجيب يعني.
2: نعم، والكتب نحن في تحديات القراءة نخلي الكتب تقرأ داخل المكتبة عشان نتأكد من الطفل وعشان نعرف. اعتقدت في البداية أن هي تقرأ الكتب الصغيرة، خمس صفحات، وفي كتب خمس صفحات وعشر صفحات. لكن في الحقيقة لأن عندنا أيضا جواز سفر للقراءة داخل المكتبة، فيتم توثيق كل البنت تقرأ من 30 صفحة وأباف. يعني البنت هذه أنا أعتقد أنها مش راح تكون فقط طبيبة، أو فعلا ملكات القراءة هذه بتكون لها شيء جدا مهم لمستقبلها.
1: شكرا على سبيل التذكير السادة المستمعين، وأن مهرجان تحدي القراءة في دبي كم من مرة فاز به أطفال تونسيون.
0: صحيح.
1: نعم. كم من مرة فاز به أطفال تونسيون، وبالفعل كما قالت الدكتورة هو
0: الفترة الأخيرة كانوا زوج أخوات.
1: نعم. زوج أخوات من السير.
0: صحيح.
1: حسب
0: جاوب بحزايا في الإذاعة
1: بالضبط. في مسار أيضا، يعني القراءة فيها مسار. يعني هو كما قالت الدكتورة، يبدو لي في مهرجان قراءة في دبي 50 كتاب يطلبون منهم 50 كتاب في السنة، وفي هذا الجواز سفر الكتاب فيه يقوم بالمعطيات الكتاب، فيه تلخيص، يعني دراسة كاملة ومسار كامل.
0: العربي يقرأ كتاب واحد في السنة؟ نتحدث بصفة
2: أنا
0: عامة.
2: أنا هذا المؤشر القراءة العربي حقيقة، يعني اليوم أنا أقولها بكل صراحة، لأن أنا شفت وقمت بدراسات فعلية experimental داخل المكتبة. أنا أعتقد هذا مؤشر غير دقيق. أنا أقول أنه مؤشر غير دقيق، لأن ما أراه.
0: أعطينا صحيح.
2: ما بعطيك الرقم بالتحديد، لكن حقيقة اليوم أنا لما أشوف الطفل والأم مع تقرأ داخل المكتبة، والكتب هذه كلها نحن الكتب اللي عندنا updated، يعني تقدر تقول 26 كتب، 26 كلها موجودة، كتب 25 كلها، إذن هي أيضا updated مع سوق الكتاب. فهذا اليوم أنا أقول مؤشر القراءة لازم يكون أكثر دقة. مؤشر القراءة لازم يشوف التجربة الفعلية للقراءة اللي قاعدة تصير في دور الثقافة، اللي قاعدة تصير داخل المدرسة، اللي قاعدة تصير داخل المتاحف، اللي قاعدة تصير
0: يعني
2: داخل
0: العملية الإحصائية لابد أن تكون أكثر دقة،
2: أكثر عن كوانتيتيف. يعني أنا قصدي الرقمية في أو الكمية اللي قاعدين نحن نحددها، قرأ أكثر عن ساعة أو قرأ، نحتاج أن مؤشر أو إنديكيتر أو تول واضحة أكثر دقة لمؤشر القراءة.
0: ولكن بكل صراحة نقولوها، الواقع يؤكد أنه هناك معناها
2: هناك ضعف دكتور، هناك فجوة، والفجوة تقع ليست على القارئ،
0: يعني هناك
2: فقط
0: مسافة بين الـ
1: نعم
0: الـ المواطن بصفة عامة. نعم. والكتاب
1: سي حبيب. نعم. أريد أن أسألك سؤال بسيط، وأنت ما شاء الله الراسخ الأقدام في الثقافة التونسية وفي الأدب التونسي وتتابع الأدب التونسي. بالمناسبة دكتورة، عندما أصدرت مجموعة القصصية الأولى وأنا ما زلت شابا، سي الحبيب ضمني في برنامجه ليلي أنذاك تقريبا ساعة ونصف كاملة خصصها لي، فلا أنسى له ذلك. مجموعة المهم سي الحبيب، أسألك سؤال بسيط، في الستينات كيف كانت حالة القراءة؟ أحسن من اليوم؟
0: لا.
1: في السبعينات كانت أحسن من اليوم؟ صحيح. في الثمانينات أحسن من اليوم؟ أي. في التسعينات أحسن من اليوم؟
0: بالعكس. أي الأمور طيب نسبية.
1: أنت حضرت، كنت تحضر معرض،
0: ولكن أنا كنت مثلا تبع أنشطة اتحاد الكتاب مثلا أو نادي القصة في الوردية مع الأستاذ العروس المطوي، حضرت برشا مناسبات مع الميداني بن صالح ومع برشا أساتذة، كان الحضور أكثر، توا الحضور أقل. زيد أنه في المشهد الإعلامي والبصري في التلفزيون وفي الإذاعات فما اهتمام أقل.
1: أسألك سؤال آخر،
0: إحنا في الإذاعة الوطنية نعطي قيمة لهذا.
1: من الناحية المشهدية،
0: أي
1: أنت حضرت دورات ودورات من معرض الكتاب،
0: نعم،
1: في الثمانينات، ما قلش في السبعينات، في الثمانينات، كنت ترى صف طويل على رواية؟
0: لا.
1: ها؟ هاو جديد هذا،
0: هاي صحيح،
1: هاي أشياء مبشرة بالخير.
2: نعم.
1: بالعكس،
2: نعم،
1: هاي يعني ماذا ودعم ما قالته الدكتورة، على الأقل على الأقل لا توجد عمل إحصائي دقيق في هذا،
2: نعم،
1: المجال،
2: لذلك
1: يعني لا نعرف،
2: نعم،
1: لا نعرف بالضبط لحد الآن.
2: نعم، لذلك دكتور أنا يهمني كثير، بما أن التكنولوجيا متطورة، نحن ليش ما نطور أداة مؤشر القراءة؟ بمعنى اليوم نحن عندنا في البلاتفورم أو في منصات المكتبات الوطنية الأداة تحتاج أنها تتطور، بمعنى أن هذا اللي يحمل الكتاب الصفحة اللي، لأن لما تحمل الكتاب وتقلب الصفحة وأنت تقرأ، خصوصا الكتب التي يعني أنت ما تسوي لها داونلود، تقرأها أونلاين، هذه الكتب أنت تحتاج وقت لما تقرأ الصفحة وتقلب الصفحة. هذه التول اللي بتخلينا نحن عارفين كم شخص انتهى من كتاب ديجيتال مثلا، هذه التول اللي بتعطينا كم نسبة الأكتيفيشن للكتاب، مثل هذه الأمور جدا بتسهل علينا أن نحن نعرف مؤشر القراءة رايح لين وين. فأنا أعتقد أن نحن مع التكنولوجيا ونحن نتحدث بالتكنولوجيا، لكن نحتاج أن نكون ممارسين فعليين في البيانات اللي توصلنا.
0: صحيح.
2: من التكنولوجيا.
0: نعم. معنا في برنامج يوم سعيد الدكتور محمد آيت ميهوب، مدير الملتقى العربي لأدب الطفل والجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل في هذه الدورة، دورة 17، واليوم الاختتام بمدينة الثقافة الشاد القليبي. وكذلك معنا الأستاذة والكاتبة ضيفتنا من الإمارات العربية المتحدة الدكتورة سميرة الحوسني. هكا
2: الحوسني بدون سكون على الواو.
0: مرحبا بك،
2: أهلا وسهلا.
0: نغم ثم نعود.
3: الدكتور حكيم.
4: المشروبات المنشطة وإلا المشروبات متاع الطاقة ولات ظاهرة كبيرة وموضة للشباب متاعنا. هالمشروبات فيها كمية كبيرة من السكر والكافيين، هذاك علاش يزمنا نردوا بالنا مليح، على خاطر تنجم تتسبب في السمنة وتعطي اضطرابات في القلب وتأثر على الأعصاب وتنجم تخلف الإدمان.
3: الدكتور حكيم.

0: أعود إلى يوم سعيد. أجواء الرحبانيات هذه. معنا الدكتور محمد آيت ميهوب يواصل الحضور في البرنامج وحديثنا عن هذا الملتقى، ملتقى مصطفى عزوز لأدب الطفل اليوم بمدينة الثقافة الاختتام، وتحضر كذلك الدكتورة الأستاذة سميرة من الإمارات العربية المتحدة. بالطبيعة الاهتمام بأدب الطفل يؤكد أنه هو المستقبل بالتأكيد.
1: طبعا كل مستقبل هو الطفل.
0: نعم.
1: وسبق لي الكاتب الفلسطيني الرائع الخالد غسان كنفاني عندما قال الطفل هو أبو الرجل.
0: نعم.
1: هو المستقبل أولا لأن الأدب هو إرث، وهو إرث وطني ككل إرث من ترثه مجموعة وطنية ما، كالأثار، الأثار قرطاج عندنا وكأثار القيروان. نفس الشيء الأدب هو إرث يتناقل من جيل إلى جيل إلى جيل.
0: نعم.
1: فإذا لم نعتني بأدب الطفل، من سيحفظ لنا هذا هذا التراث، ومن خاصة سيجدد في هذا التراث حتى يعيش هذا التراث أكثر وقت؟
0: نعم. المهم لابد من التفكير في ابتكار علاقات جديدة تربط بين الكتاب والطفل حتى لا يتلاشى اهتمامه ويذهب إلى ما تفرضه الحداثة والتكنولوجيا الجديدة.
2: نعم.
0: مش هيك دكتورة؟
2: نعم بالضبط، وهذا ما نسعى له.
0: نعم.
2: يعني اليوم نحن في نشر الكتاب أو في خلنا نقول تأليف الكتاب أو إخراج الكتاب أو تصميم الكتاب، كل جزء في الكتاب لازم يعرف رغبة الطفل اليوم في الكتاب شو.
0: نعم.
2: هذا ضروري. لذلك أستاذ حبيب، يمكن نحن أمس تكلمنا دكتور عن موضوع الكتب اللي حاليا نعمل عليها في مكتبة أبوظبي للأطفال، فنحاول أن نحن نخرج عن التقليدي أو نخرج عن المألوف، لكن البعض يعتقد الخروج عن المألوف هو الشاذ. طبعا نحن دائما نحب أن نوضح الخروج عن المألوف أو الخروج عن التقليدي هو محاولة لابتكار التقليدي وليس إلغاء أو الخروج للشاذ. طبعا فهذا يعني أن نحن مثلا خلنا نقول هناك نحن في الإمارات نسميها خروفة، اللي هي الفيبل أو
0: الخرافة، يعني
1: خرافة
2: خرافة، بس الخروفة هي ما تحكيه الجدات للأطفال وما تحكيه الأمهات للأطفال، نسميها الخراريف
0: أو الحكاية.
2: الحكاية بالضبط.
0: نعم.
2: فهذه الحكاية اليوم لما أنت تي تنقلها من لسان الأم أو لسان الجدة إلى الكتاب، لا يمكن أنك أنت تنقلها بالضبط مثل ما هي، لأن في المحكي هناك تعبيرات أو هناك تعابير تقتضي بعض الخصوصية للبيئة اللي تقال فيها أو خصوصية للأسرة اللي تقال فيها، لكن أنت لما تيجي تنقلها الكتاب تحتاج إلوستريتر، رسام يجذب الطفل في هذا الوقت، مش رسام يجذب الطفل اللي ما كنا نحن ننجذب له.
0: نعم.
2: وألوان معينة. فلذلك نحن اليوم اشتغلنا على كتاب مثلا هو الكتاب كتاب مواقع أبوظبي الثقافية بالتلوين الحراري أو بالألوان الحرارية. الألوان الحرارية في هذا الوقت خصوصا الطفل كثير مع الشاشة، الطفل كثير مع الديجيتاليزيشن، فالأطفال أيضا محتاجين أنهم يعرفون السنسيشن أو المشاعر في الألوان، أو هي ما تسمى في البيداغوجي والتربية والتعليم اللي هي السنسري ليرنينج.
0: نعم.
2: فالسنسري ليرنينج هناك ألوان اللي هي تسمى الألوان الحرارية، هني أنا أحس بالبرودة، هني أنا أحس بالحرارة بهالطريقة.
0: دكتورة تعرفش حكاية تومي سيسي تكنس القط طفليس؟
2: لا ما أعرف. هاي ضروري، هو ضروري تعرف عليها.
0: هذه حكاية خرافة شعبية معروفة عند الجدات وعند الأمهات وعند الأجيال اللي عشناها إحنا. برشة قصص وبرشة حكايات وخرافات ممتعة ولذيذة.
2: صحيح.
0: تنمي شخصية الطفل بالتأكيد بالخيال بالابتكار.
2: وتكون أيضا هذه الحكايات يمكن عناوينها مختلفة، يمكن شخصياتها مختلفة، لكنها تكون متشابهة.
0: صحيح.
2: مثل الذئب وليلى، مثل الدجاج والثعلب، يعني هاي مشتركة في جميع الشعوب عند أو عند
0: كما قصة الحلزون أعتقد، والسلحفاة
2: والأرنب.
0: والأرنب.
2: نعم.
0: قصة طريفة جدا،
2: طريفة جدا عند كل الشعوب. هذه عند جميع الشعوب
0: اللي هي مأخوذة من الأداب العالمية،
1: أي من الأخوان غريم
0: هذا
1: الكاتبين الألمانيين. بالنسبة لليلى والذئب، هناك نسخة لها في الموروث الأمازيغي بالضبط، تقريبا بالضبط نفس القصة في الحكايات الشعبية المزيدة.
0: دكتورة سميرة، أنت تقول في هذا الكتاب الخاص السرد الثقافي في كتاب الطفل بين التجريبي والتجريدي، شهادة أدبية، منذ نشأتك الأولى تعلقتي بالكتاب، شكون اللي غرمك بالكتاب؟
2: حقيقة كانت أول شيء قبل يعني اللي وصلني للكتاب كان في مجلة عندنا في الإمارات، ويمكن معروفة مجلة ماجد.
1: طبعًا.
0: معروفة.
2: هذه المجلة
0: كما كان عنا إحنا عرفان.
1: مثلاً.
2: أيوة بالضبط. وكان في شخصية اسمها عرفان في مجلة ماجد أيضا. أيوة. فهذه المجلة فيها صفحة في أواخر الصفحات هي تعني بالمعرفة العامة وبالدول وبالثقافات العامة وبالشعوب، وغرمت بهذه الصفحة يعني كل أربعة أنا من.
0: أي من يأتي بالمجلة إلى البيت؟
2: الوالد.
0: هذا هو
2: الوالد، مع أن الوالد لا يقرأ، يعني الوالد يعني يفك الخط مثل ما نقول، يقرأ المانشيتات الكبيرة، لكن هو يعني
0: وضبطي على القراءة أنت.
2: وضبطي على القراءة، وهو أيضا كان الوالد الله يحفظه يواظب على أنه يجيب المجلات.
0: شكون هي الطفلة تايا التي عاشت في سهول أوكرانيا قبل حوالي 15,000 عام؟
2: نعم، هذا بعد العصر الجليدي. هذا في كتاب شدني صراحة، هذا الكتاب خلال أطروحتي للدكتورة، اسم الكتاب A Child Through Times، أو طفل عبر الزمن. هو يحكي تاريخ الطفولة مما بعد العصر الجليدي حتى اليوم.
0: نعم.
2: فهو يذكر، أنا يمكن ذكرت تايا كمثال، لكن هو يذكر تايا ومريم في شمال إفريقيا وفي مصر القديمة وفي العصر في العصور الذهبية. يختار طفل، لكن الأسماء هذه طبعا خيالية مش أسماء حقيقية. لكن هو يجسد شخصية الطفل في ذاك العصر عبر الزمن. فتايا مثلا كانت طول يومها هذه الطفلة مشغولة في مع أمها ومع أسرتها في دبغ الجلود للتحضير للشتاء أو للتحضير
0: وكان الطقس عندهم بارد،
2: وكان الطقس بارد جدا. فأنا هذا الكتاب استوقفني ليش؟ لأن أستاذ حبيب، نحن ضروري نوصل للطفل أن التغير المناخي اللي نحن فيه اليوم كان في غيرنا أيضا يعاني من تغير مناخي.
0: صحيح.
2: وكان في أيضا أدوات يخليه أنه دائما يفكر مع أهله ومع أسرته
0: حتى يقاوم،
2: عشان يقاوم. فالمقاومة هذه ليست شيء جديد، وأنت مش في صراع مع البيئة، أنت لازم تكون في ارتباط وحب مع البيئة.
0: صحيح. شكرا دكتورة.
2: شكرا أستاذ حبيب.
0: مرحبا بك.
2: شكرا الصراحة. يعني تشرفت.
0: جيت قبل إلى تونس بالتأكيد.
2: نعم جيت في 2023 كان للأليكسو.
0: تحب تونس؟
2: جدا جدا جدا جدا، كل شيء في تونس جميل.
0: إن شاء الله ما يخليوكش كان في مدينة الثقافة في الملتقى وتخرج تتفسح.
2: تفسحنا من بنزرت لين أيوة، شفنا بنزرت وشفنا بحر بنزرت، وشفت الطريق من تونس لبنزرت، وكنت أقول للدكتور هذا الطريق وغرمت به كأنك من مدريد لغرناطة.
0: طريق سيارة
1: ذهبت إلى بيت الحكمة، ذهبت إلى قصر النجمة الزهرة.
0: بارون ديرلونجي.
2: بارون ديرلونجي. نعم.
0: ممتاز. إن شاء الله تتوفر لك مناسبات أخرى باش تمشي للجنوب التونسي مثلا.
2: الله، حلمي الجنوب
1: التونسي.
2: حلمي إني أزور الجنوب التونسي.
0: وتذهبين إلى توزر، مسقط رأس الشابي.
2: نعم. ونشوف ونشوف مسقط رأس.
0: تمشي لجزيرة الأحلام جربة.
2: بس الصراحة البريفيليج اللي حصلته هاي المرة، والامتياز اللي حصلته، إني زرت بيت ابن خلدون. يعني كان امتياز
0: في البلاد العربي.
2: نعم نعم، انك تشوف بيت هذا العظيم الاستاذ اللي نحن يمكن استاذنا،
0: وان شاء الله وزاره الثقافه، انا تحدثت مرات عديده في البرامج حول ضروره الاهتمام ببيت ابن خلدون.
2: نحتاج نشوف يعني حاره كامله باسمه وندخلها شيء وندخل ونشوف ال
0: شفت نصب التذكاري في نعم شارع بورقيبه.
2: نعم, نعم طبعا،
0: وهو
2: طبعا
0: من إبداع الرسام والنحات التونسي زبير التركي.
2: زبير
0: عنده أيضا جدارية جميلة هنا في الإذاعة،
1: شفنا
2: رائعة هاي الجدارية.
0: نعم
2: يعني مثل هذه الفنون اللي هي تشبه الأدب الذي لا يموت.
0: صحيح،
2: يعني هذا بالضبط. اللي
0: هذا الذي يبقى،
2: هذا اللي يبقى
0: أي.
2: بالضبط،
0: والأدب يبقى،
2: والأدب دائما باقي دائما
0: والفنون
2: نعم
0: والصدق خاصة في الأدب.
2: صحيح
0: صحيح. صحيح،
2: هذا اللي نحتاجه، الصدق في الأدب.
0: نعم، شكرا دكتورة سميرة.
2: شكرا أستاذ حبيب، شكرا شكرا. تحياتي لكل الشعب التونسي، وتحياتي للمؤلفين المهتمين بالطفل.
0: نعم، أنت مجيئك إلينا في يوم سعيد تزامن مع احتفالنا بهذا التجديد لهذا الأستوديو.
2: مبارك عليكم التجديد حقيقة. دخلت ويعني انبهرت بهذا الجمال والترتيب والأناقة في الاستوديو. موفقين إن شاء الله أستاذ حبيب.
0: شكرا شكرا شكرا, شكرا, شكرا دكتور محمد أيت ميهوب، يعطيك الصحة
1: وجدد لك الشكر على هذا الاهتمام وهذه العناية، وفرصة لأدعو السادة المستمعين من تسنى لهم ذلك أن يشرفونا بالحضور في مساء اليوم لحضور حفل توزيع الجوائز ومشاركة الفائزين فرحتهم.
2: نعم، نحن متشوقين دكتور نعرف منو الفائز. دائما هم عندهم مثل السرية التامة في الإعلان، نبي نعرف منو الفائز. نعم. اليوم
0: شكرا لكما.
2: شكرا.
0: إلى اللقاء.
2: شكرا. إلى اللقاء.

هذه الفنانة السورية الشابة رشا رزق ستكون هذا المساء بمدينة الثقافة بقاعة الأوبرا مع الأوركستر السيمفوني التونسي بقيادة شادي القرفي. إذن هذا نشاط موسيقي، اذهبوا وشاهدوا وتابعوا واستمعوا إلى هذه الفنانة في عرض خاص بقاعة الأوبرا بمدينة الثقافة هذا المساء مع الأوركستر السيمفوني. كما قلت شكرا زملائي فريق البرنامج برنامج يوم سعيد بالقاعة الفنية المركزية فتح العبيدي، في الإخراج الرقمي سمية زواوي، في الإخراج الفني وهبي الواعر، في التنسيق حميد الورغي، بالمكتبة الغنائية ليلى جلاصي، نجوى العربي، نسيم الماجري، أعدادا وتحريرا وتقديما حبيب جغام. نلتقي غدا في موعد الأحد في الساعة العاشرة صباحا.

0: إشهار.
1: أنت اللي تسمع فيها. أنت واحد من 12 مليون، واحد من اللي كبر وحلمه يستنوا في النهار كي مليون، واحد من اللي صاح وطاح ولبدن الكل مرشوم. اجري وتدرب، العب وجرب، اتعب وارتاح، واحلم وين تهزك الرياح. هوني القلوب معلقة والعينين مشنقة، ملايين متقلقة والتونسي ديما رباح. دنقري وميل الكبوس ضربوا على كتفي ملبوس، وهنا اليوم 12 مليون، نفس الروح نفس الصوت يتكلم فينا حب المريول.
2: بينابون، المساند الرسمي للمنتخب الوطني لكرة القدم.
0: إشهار.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. في منشور مشترك، وزارات التربية والشؤون الاجتماعية والصحة تعلن انطلاق عملية إيداع مطالب الدمج للأطفال ذوي الإعاقة بالمسار العادي للتعليم بعنوان السنة الدراسية المقبلة. ويكون إيداع الملفات لدى مصالح الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية. لجنة قيادة البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي تعقد أمس اجتماعاً خصص للإعلام بالقائمات النهائية للمترشحين للانتفاع بمساكن اجتماعية والمصادقة على جداول تحديد الأثمان بالنسبة لكل منتفع بالمساكن الاجتماعية للمشاريع الجاهزة المنجزة بعدد من المعتمديات بمختلف ولايات الجمهورية. بمشاركة واسعة من 21 دولة، تونس تحتضن أسبوع صاحبات الأعمال للكوميسا بداية من 28 من جوان الجاري. الحدث سيتوج بصياغة توصيات موجهة للمنظمة العالمية لصاحبات الأعمال لمعالجة ملفات النقل واللوجستيك وغيرها، وفق تصريح لرئيسة الغرفة الوطنية لصاحبات الأعمال ليلى بالخيرية جابر. أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية يتمتعون بعطلة بيوم واحد وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، وهو يوم رأس السنة الهجرية 1448، والذي سيكون إما يوم الثلاثاء 16 من جوان أو الأربعاء 17 من جوان الجاري حسب ما ستثبته الرؤية ووفق بلاغ لسماحة مفتي الجمهورية. في العالم، باكستان تؤكد الاتفاق على النص النهائي

0: لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب، وتقول إن التوقيع سيتم عن بعد. في لبنان قتل شخص اليوم مع استمرار الغارات الإسرائيلية على جنوب البلاد، تزامنا مع إنذار للجيش الإسرائيلي بإخلاء 20 بلدة وقرية لبنانية. ختاما، وفي غزة استشهد فلسطيني وأصيب آخران اليوم بقصف إسرائيلي استهدف مناطق قرب مخيم البريج وسط القطاع. ختام الموجز، قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. لأن الإذاعة أكثر من خبر،
2: هي نبض المجتمع،
1: صوت للثقافة،
2: مساحة للترفيه،
1: صدى للخبر.
2: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
1: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: هم القادرون على تحويل الإرادة إلى قوة، والإصرار إلى عزيمة، والتحدي إلى همة. هم القادرون على الإبداع والعطاء والنجاح. هم أصحاب الهمم. مع كوثر بن دلا، أصحاب الهمم.
4: 10:04 على موجات إذاعة الجمهورية التونسية. أوفياء الكرام، وين ما كنت، أهلا وسهلا بكم في موعد جديد وأسبوعي من برنامج أصحاب الهمم، ديما على موجات الإذاعة هذه اللي تحكي على قصص الإرادة والعطاء عبر برنامج أصحاب الهمم. نمرحو في البرنامج هذه الكلمة للأشخاص ذوي الإعاقة اللي تحديوا كل الصعاب. مش هذا برك؟ البرنامج هذا زاد يكرم كل اللي مدلهم يد الدعم والمساعدة من عائلات ومربين وإخصائيين وجمعيات ومتطوعين. مساحة اليوم وكل سبت نكتشف فيها نماذج ملهمة تأكد إلي الاختلاف ماهوش عائق، وإنه الإنسانية تقاس بقدرتنا على مساندة بعضنا البعض. حكايتنا اليوم اللي باش نبدا بها مفتتح البرنامج، نحكي فيها عن إرادة، عن عزيمة، عن ناس تعاون الناس. نحكي على المتطوعين اللي رافقوا أبنائنا وبناتنا من فقدي البصر في امتحانات البكالوريا، وهما متطوعين بالفم والملي على خاطر رافقوهم على مدى الأيام الكل متاع الامتحان الوطني اللي هو حاسم ومصيري للناس الكل، فما بالك بلي عندهم إعاقة بصرية. دونك والاختتام كان مع صبيحة اليوم الأخير من الدورة الرئيسية لبكالوريا جوان 2026، والأستاذ العزيز والقدير غازي المروعي اللي هو زاد من فقد البصر كان احتفى مع عدد من التلاميذ المتطوعين المرافقين للمترشحين المكفوفين ببن عروس. كان فيديو أروع، فيديو تقريبا وصلني محليه مزيان، ومن أروع الفيديوهات اللي تلقيتها، قديش فيه طاقة إيجابية، قديش فيه نية صافية وحب، قديش فيه منطق ومعنى متاع إنه الناس الكل إيدينا مع بعضنا، نعاونوا بعضنا، وحمل الجماعة ريش، وإن شاء الله يا ربي في البلاد نوصلوا الحق وديما الإضافة لذوي وذوات الإعاقة. حكايتنا ما توفيش بالطاقة الإيجابية بطبيعة الحال، بعد شوية باش يكون عنا استضافة من نوع خاص، استضافة لإنسان قدم الدعم والمساندة لفئة ذوي وذوات الإعاقة. نحكي لكم عن إنسان عمل عملية ولكنه قدم كل طاقته واستنزف طاقته باش يقدم حفل اختتام السنة الدراسية في كل من الكبارية ورادس ونابل وغيرها من الجهات والولايات. نستعرفوا عليه بعد شوية في برنامجنا وحكايتنا اللي تبدأ طاوة تتواصل النص نهار. وحصة اليوم تحمل إمضاء كل من ألفة بشير، حميد الورغي، سمية زواوي، حسام الدين الهمامي، كوثر بن دلالة. تقول لكم حصة نثاوة بديت، مرحبا.
5: أين مانيش نكرة ولا صفحة مطوية في ذاكرة النسيان؟ أين اللي تعرضت لحادث شغل أو مرض لكن ما ضعفتش وما استسلمتش؟ أين الموظف والعامل والعالم والفنان والتاجر والمزارع والطالب؟ أين طه حسين وبيتهوفن وأديسون وروعة ليلي؟ أين اللي تخطيت صعاب الحياة وانطلقت؟ أين من الإعاقة صنعت طاقة وإرادة تحديت بها الدنيا؟ أنا معكم

0: أهلا وسهلا بكم، هذا برنامج أصحاب الهمم، هما صناع الأمل، وديما نرافقوكم عبر موجات إذاعة الجمهورية التونسية. حكايتنا باش تبدأ برشا طاقة إيجابية وبرشا أخبار مزيانة، وبطبيعة الحال في فقرة سواعد وهمم.
1: سواعد وهمم.
0: استضافتي باش تكون بداية مع سي سعيد الحجاجي، رئيس جمعية أولياء وأصدقاء المعاقين برادس. سي سعيد نورتني، أهلا وسهلا بيك، مرحبا.
2: مرحبا، يعيشك.
0: شني حويلك؟ صحة لباسة؟
2: شكرا على هذه الاستضافة.
0: شكرا ليك لتلبية دعوتنا، شكرا ليك على كل مجهود اللي ريتو. وحبيت أنا على غالب، معناها راني نقول حاجات كيما من النوع هذايا، باش يعرفوا اللي بالحق هالبرنامج هذايا مش يكرم فئة ذوي الإعاقة فقط، بل أيضا الناس اللي تعاونهم. فعم سعيد عمل عملية دقيقة وعلى سقيه وغيره والكل، ولكن أنه أشرف على مجموعة كبيرة من الحفلات اختتام السنة الدراسية، كنت حاضرة وباش ننقل لكم كل المشاعر والأحاسيس، وننقل لكم زادة ملاحظاتي، ملاحظات اللي زادة تحكي على وليداتنا تبارك الله كيفاش تطوروا، كيفاش مش صامدين فقط، بل إنهم ملتزمين بالغناء، بالحركات، بالمسرح وغيره، نفسيا تحسهم تطوروا بارابور على عام ناول، وإن شاء الله يا ربي عام جاي خير من السنة. بطبيعة الحال مش هذا يجي من فراغ، فما برشا تعبوا مجهود للإطار المشرف بما فيهم السيدة أروى بن حسونة أخصائية نفسية، وهي ضيفتنا اليوم. أروى مرحبا بك، أهلا وسهلا. شني حويلك؟ لباسة؟
3: الحمد لله.
0: قبل ما نوجه الكلمة العام سعيد، هل أنه نفسيا أنا نكون عادية ولا مش عادية وقت نحضر حفل ختام السنة الدراسية ومن ذبية نشتح؟
3: عادية جدا، عادية جدا،
0: عادية.
3: بالحق بالحق راني أنا مسميتك صوت الجمعية.
0: الله يفضلك، عايشك يا أروى، خليك يا ربي. بعد شوية نزيدوا نحكيوا معاك أروى بن حسونة. عام سعيد، حفلات مصلي على النبي ولا نفسية محتاجة الحفلات من نوع هذي؟ مشيت للكبارية انتشيت وابتهجت، مشيت الرادس عرفت زدت في الريتم والطاقة الإيجابية.
2: أنت
0: ما كنتش كنت ود البارح في بالي في نابل هكا ولا لي؟ بالضبط الحفلات هذي خلينا
2: منزل تميم.
0: منزل تميم بالضبط.
2: هي حفلات آخر سنة، هي تتويج العمل، المربيات تتويج العمل سنة كاملة مع كل وليدات هذاكم، وين وصلوا في بالعمل النفساني والنسبة بالعمل التربوي، وين وصلوا وشفتوا على عينيكم شنو، وين احنا توا الدرجة اللي احنا فيها.
0: الحقيقة
2: الحقيقة مشينا مشى باهية، لو ان الدولة متاعنا كما قلها تعاوننا شوية باش نخرجوا بها القطاع هذا اللي هو فيه.
0: هو اللي يمشي للحفلة الحقيقة، حفل اختتام السنة الدراسية، يلاحظ قديش فما تطور، خاصة بالنسبة للناس اللي تتابع أبنائنا وبناتنا من الفئة هذه اللي هما موجودين في المراكز اللي تتدخل لفائدة فئة ذوي الإعاقة، ولكن يلاحظ اللي فما مجهود. صحيح أنا خزرت نص الكيس المليان، ولكن فما زيادة نص كيس فارغ باش نحكيوا عليه ونزيدوا نبحثوا فيه. كنت وقت اللي قاعدة في الحفلة عم سعيد، لاحظت اللي فما برشا خدمة، فما برشا تأطير، فما المربيات قاعدين يرافقوا، وكالحب من المربيات بيوم هما عم سعيد عم سعيد عم سعيد، أسرة مع بعضكم الحمد لله.
2: الحمد لله
0: الحمد لله
2: الحمد لله. علاقتي بالمربيات في أنحاء الجمهورية أنا علاقة طيبة برشا، علاقة بو وبناته. بالفعل علاقة بو وبناته، وعندي شوية دعم أنا باعتباري كنت في التعليم وكنت في حاجة معناتها اللي عندي، مازلت عندي حاجة في التربية.
0: أي.
2: فهمت؟
0: وعندك إرادة إنك ترافق الفئة هذه وتوصلهم إلى بر الأمان.
2: يعني رافقوا فيها الفئة هذه على خاطر الحقيقة هي آخر اهتمامات الدولة بتاعنا.
0: للأسف.
2: والجمعيات لولا الجمعيات راهي عندنا مراكز مسكره، وراهي ورم الوليدات رم في الديار و
0: وفما اللي فيهم حتى معناه من اللي معناه والده متوفي، فما اللي ايتام قاعدين.
2: عندنا
0: برشا حكايات،
2: كل جميع الفئات موجوده. عندنا جميع الفئات موجوده، وهم ما يلقوا الملجا نتاعهم هي وقت تمشي وتجيبوا بالكار وتحطوا في المركز باش يعدي اك 7 سوايع ولا 8 سوايع عديهم في المركز
0: بهين مهمين،
2: يمشي ويلقى ما ياكل. ويلقى ما ياكل ويلقى ما ملبسوه زادة. مرات لازم ندبر
0: لبسة الكورال عليكم انتوما اللي امنتوها، ولبسة مزيانة كانت وكسبابت وكل ليزاكسيسوار والكل كل شيء عليكم انتوما،
2: ويكثر خير من الخير
0: يفضلهم يا ربي.
2: الخير مازال مرسوم في الدنيا هذه، مازال عند عباد برشا عباد
0: لباس، كثر خير من الناس لباس يكثر خيرهم
2: الحقيقة. وقت يلقوا زاد ناس منضبطين يلقوا ناس منضبطين ويلقوا ناس يمدوا يديهم ويلقوا ناس معناتها فئه طيب راهم ما يبخلوش حتى على شيء
0: اكيد اكيد ان شاء الله ربي يفضلهم وهذه هي تونس المزيانه اللي فيها ناس الخير. عم سعيد في الحفله ريت فما التزام كبير بالغناء والموسيقى فما حضور وذهني متميز فما القى فما وليدات وبنيات قاعدين يقوموا بعمليه الالقاء وفاهمين الكلمات وانه سي زهير زاده اللي قاعد اشرف على الكورال معناها يسيطر هي كلمه مبالغ فيها ولكن انه مع فئه هذيك المساله تحتاج الى ليه ما شاء الله عليهم الموسيقى ودورها في تاهيل هالوليدات
2: ان شاء الله نجي نستدعوك باش نشوف الحفل الكبير. احنا عندنا لا جروند كورال اللي قاعده تصير في كل عام لا جروند كورال فيها 80 صغير وقت تشوف 80 صغير تيل ثلاثة سوايع وهم واقفين يغنيوا وتقول جامي اللي هم الناس هذوما عندهم إعاقة ذهنية
0: أي ولي
2: ولا وجامي باش تقول المحتوى اللي هو في روسهم الأغاني هذية مالك فيش تقول لي أنت هذا متعنده تخلف ذهني ولا عنده
0: صحيح فهمت؟ صحيح عملت الملاحظة دي
2: الالتزام وهو واقف وكذا معناته حاجة حاجة حاجة أخرى
0: أي أي فهمت؟ وملتزم بالكلمات والكل وكان
2: هذيك عمل هذاك عمل نفساني وعمل تربوي وعمل موسيقي اللي هو وصلنا لك المرتبة هذيك.
0: أستاذ الموسيقى متوفر في كل المراكز موجود
2: لا هذاك خلصوا فيه
0: هذاك تخلصوا فيه
2: هذاك نجيبوا فيه خلصوا فيه أنا طلبت من السيد الوزير اللي مش لازم مش نذكر
0: اللي هو وزير سابق
2: أي قلت له أعطينا أستاذ في ولاية مثلا في ولاية بنعروس في ولاية تسعتين أستاذ مادام المراكز قريبة لبعضها ينجم يعطيني أنا في الجمعة دي يعطيني سويعتين ويمشي الجمعة أخرى في المركز هذاك يعطيني سويعتين
0: ما وقعتش الاستجابة
2: سمعنا كلام مش باهي
0: الله غالب خسارة مؤسف الشيء اللي صار نذكره اللي هو وزير سابق هل دقيت باب الوزير الحالي سي عصام الأحمر راهو يدعم في ذوي الإعاقة وفي كل مرة نراني ونوجه مراسلة للبرنامج هذايا يتجاوبوا معايا ويتفاعلوا
2: سي عصام الأحمر اجتمعنا معاه في آخر شهر ديسمبر كجمعية كتنسيقية متاع جمعيات الأم هي فهمت وعندنا برشا حاجات الحقيقه وقاعدين نستنوا التوا في بالنا لويت عن اجتماع هنا في كل يوم نقولوا عن اجتماع واحنا نستنوا التوا
0: ان شاء الله ما تزيدوش تستني وبعد المرور الاعلامي هذا ان شاء الله سي عصام خاطر هو راهو خدام الحقيقه وراهو ينصت لمشاغل
2: الحقيقه هو مشى معنا في خطوه كبيره مره وان شاء الله يتمم
0: عملنا خطوه اخرى خطوه ذي باهيه ان شاء الله يا ربي الخطوه الجايه تتحقق فيها المطالب نتاع ذوي الاعاقه مطالبنا شنيه ميساج خلينا نخفوا على السيد الوزير وقت تمشيو له ما نقولولوش حشتنا يقول لكم راني سمعتكم عبر موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه وهيا مطالبكم
2: احنا نطالبوا بسلطه الاشراف لفتح قنوات حوار جدي في من اجل ايجاد حلول كفيله للنهوض بالقطاع هذي هذا القطاع شنو فيه هو أكثر شيء إحنا عنا المربين والمربات هما قاعدين يخلصوا في خلاص ومشهم في مستوى زملائهم اللي هم على خاطر السيد الوزير وقت اللي عملنا المركز الدولي جاء أخذها فئة وزادها فلوس وخلى البقية في اللوطة فهمت معناتها قاعدين نعانيوا في مشكل آخر متاع ناس اللي هي مش قاعدة تخلص ناس مش قاعدة
0: واللي هو حله موجود
2: في الوقت اللي يزمه هو الحقيقة مع السي الأحمر قال أرني بحول الله مش نلقاكم حل
0: إن شاء الله إن شاء الله خطر صدقا يا سي عصام معناها وأنقل بكل أمانة راهم قاعدين يبذلوا في مجهود كبير راهو قاعدين مش فقط يأطروا في صغيراتنا بل يحبوهم أنا ريت من بعد كل حفلة كيفاش يبدوا يعنقوا في بعضهم ويحملوا في بعضهم راهو اللي عنده إعاقة مش اللي يجي يحبوا وإلا يبوسوا لا راهو ما معناها هما صادقين راهو يشمئز من العبد الخايب ولا اللي عمل له حاجة خايبة ويتعاطف بشكل كبير مع الإنسان اللي قدم له المساعدة فماريت كان الحقيقة كل حب فك اللمات اللي عملتوهم أستاذ موسيقى طالبين أنه زاد تسويت وضعية
2: العاملين مختلف أصنافهم فهمت؟
0: أي
2: فما حاجات أخرى اللي هي يلزم وقت نقعدوا معاه فيها
0: إن شاء الله يا رب يقع تحديد موعد في القريب العاجل
2: على خاطر شوف احنا مثلا عندنا جاوا وقفوا الدعم نتاع بناء مراكز وقفوا في الوزارة وقت كنا احنا ناخذوا في عندك أرض يعطيوك فلوس باش تبني المركز فهمت وقفوا عندنا دعم نتاع البرامج كي تجي مش تعمل في برنامج في مركز تطلب دعم يعطيوك دعم وقفوا ملك كيفاش باش نتحركوا كيفاش باش نمشيوا فهمت وعندنا توا احنا في الشهر اللي فات مشينا اقتنينا ارض في منزل بوزيان فايت ماركس غاديك شريناها الارض فما شكون اللي جاب لنا شويه فلوس واحد كل شيء مشينا شرينا الارض لكن باش مش نبنوا
0: لازم تتوفر
2: يلزم الدوله على الاقل تعاوننا في الباب هذايا واللي تحت السقف عليه شنو نعملوا ما نخرجناه كارين ليه عندنا مراكز كارين ليها كارين ليها شكون اللي يخلص فيهم يخلص فيهم المكتب الوطني يخلص فيها جمعيه الام فهمت معناتها هالحاجات هذه يلزمها تتصلح ويلزمها يلزم ينظروا لنا كمكاتب يلزم ينظروا لنا كفروع تربيه مختصه فيها ناس قاعده تخدم ناس قاعده تتعلم ناس قاعده
0: تبذل في مجهود
2: تبذل الحقيقة. في مجهود مش ممكن باش نخلوها في المستوى هذا اللي هي موجوده فيه تو
0: سي سعيد حكينا على الحفله المزيانه وكاللبسه الازين وكالصوره النموذجيه والاستثنائيه ولكن فما سؤال يتطرح ماذا بعد الحفل اختتام السنه الدراسيه الوليدات والبنات هذوكم وين باش يمشيو ونعرف اللي انتم ترافقوا إلى حدود 30 سنة كيف بعد 30 سنة وين يمشي وشني مصيرهم
2: هذيك الحاجة اللي احنا قاعدين نجروا عليها توا عندنا 15 سنة كمكتب وطني مثل جمعية أولياء وأصدقاء المعوقين اللوج على أرض باش نبنوا مركز للكهول اعطاونا زوز أراضي فكوهم لنا في ولاية أريان
0: بعد ما اعطاوهم لكم خذوهم
2: فهمت ولا اللي يخرج من بعد 30 سنة يمشي تحت حيط
0: ويستغلوا
2: ويمشي باستعمالات أخرى
0: صحيح
2: الاستعمالات
0: مؤسف
2: حاجة مؤسفة وين نوصلوه احنا لدرجة ما نجي نلقاه في الحديث فهمت لا عملنا له معناتها اماكن الحرفية اللي تعلمها ويكون في اماكن معناتها محمية وفي ورشات محمية وكل شيء ويخدم واحد وكل شيء وتكون عنده حياة مهنية هو بيده ولا واحد كل شيء
0: يتلهي فيها ويدبر
2: فيها فهمت كيما موجود عندنا كيما موجود في الخارج فهمت فما ورشات محمية وتلقاه ساكن في اماكن باهية عنده البيسين عنده سينما عنده من يمشي عنده يتحرك معناتها فك المساحة هذيك فهمت وما يضيعش احنا اللي يخرج 30 سنه يمشي ويزيد البو والام يتوفاو وما يلقاش شكون اللي يهزو
0: واللي هما
2: يخوفنا اكثر شيء
0: اي اكيد
2: صدقني حتى نحب نقول كلمه مش نحب نقول كلمه اللي هي بكيت تتمكينا كل مره وقت نجتمعوا بالامهات ونجتمعوا بالواحد وكل شيء خاطر احنا نجتمعوا بهم الاولياء تقول لك ان شاء الله نهار ولدي ولا بنتي قبل نهاري انا
0: اي
2: لشكون مش نخليه
0: اي
2: فهمت هذه علاش على خاطر احنا فاقدين لو كوتي سوسيال فاقدين
0: الطمأنينة
2: اللي هي مش تجي من بعد اللي الدولة مش تكفل
0: معناها الولي والولي الأولياء يتمنوا يتوفوا ولادهم
2: قبلهم هم
0: باش يتهنوا عليهم
2: سامحني الله غالب
0: لا الله غالب هذا مؤسف وتقالت قبل في أكثر من مرة احنا زادة لازمنا نشخصوا الواقع ونحكيوا الحكاية وما فيها زادة باش نلقاو حلول فوالا احنا من موقع الحدث باهي عم سعيد أنا قلت اللي لاحظت طب بعد شوية باش تحكي لي على كالتابلويات المزيانين ريتهم في الكبارية في مركز الكبارية باش نزيدوا نحكيوا على حفلة الترادس ولكن أنا اللي لاحظته أنه الوليدات نفسانيا متطورين لباس الحمد لله يا ربي ما فماش كلية عنف ما فماش كلية تنقيز ياسر وإلا ربما بعض الحركات اللي هي نفسيا عندنا لها تفسير كانوا ما شاء الله عليهم مريقلين وحاضرين هل مدام أروى عندها
2: عمل نفساني
0: أيوة
2: طيب عندنا عمل عندنا دي بسيكولوج متاعنا الحقيقة قايمين بواجب كبير في اللي سنتر متاعنا وحتى عندنا المربيات مختصات على خاطر يتغيرت الدنيا الكل ما عادش عندنا توا قبل كنا المربيات اللي جايبينهم احنا جايبينهم معناتها من الموجودين هذه عندها سنة باك هذه ما عندها حتى باك بلس دو هذه ما عندهاش حتى باك ودخلناها على خاطر وقتها ما فماش ما عندناش حتى باش نخلصوهم داخلين متطوعين فهمت ومن بعد كي جات الاتفاقيه دخلناها من ناحيه كل شيء لكن من بعد جات فئه اخرى اللي هي في المربيات المختصات والمربيات المختصات هم مختصات في الميدان هذاك فهمت مع ما توجد من تربية نفسية موجودة كاملة وتحكي لنا
0: أروى بنحسونة هي أخصائية نفسية نعرف كحجم حجم المسؤولية عندك والكل هو عبد سوي فما بالك اللي فيه اختلاف ربما هنا يضاعف المسؤولية عليك
3: حاجة بركة قبل الكوثر نحب نبدأ بها اللي راهو هنا الإعاقة أو بالأحلى الاختلاف بالنسبة لي أنا ليس حاجز هو نقطة انطلاق نحو الإبداع ومن هنا انا نحب نشكر بصراحه المربيات نتاعنا وزميلاتي،
0: يفضلهم ما شاء الله عليهم
3: الحقيقه، يعطيهم الصحه والله ما شاء الله. الحفله هذيك راهي عمل نتاع اشهر، خاطر راهو كل يوم بروفيت، كل يوم نحضروا، كل يوم تبريف، يعطيهم الصحه، وقفوا متاع اركح ريض عمل هكا مشي هكا، معناتها مجهود بصراحه كبير برشا. انا في الاطار هذا نتاع المرافقه النفسيه جوست هي اتيحت لي الفرصه ومشكوره جدا، نحب نوضح اكثر دور الاخصائي النفساني في المراكز.
0: هيت مهم جدا
3: ولا خاطر هنا يقول لك شبيك ما تاخذش ولدي، شبيها ما تشوفش ولدي. هنا نحب نفسر، نحن معناتها مثلا عندنا 80 ولا قداش عام سعيد من صغير موجود في المركز،
2: 70 صغير
3: فوالا. دونك الاخصائي النفساني هنا شنو قاعد يخدم؟ بالطبيعه ما يخدمش وحده الاخصائي النفساني، عندنا برشا فريق متعدد الاختصاصات ونجبد لك عليهم بعد. هنا شنو نخدموا؟ الدور الاخصائي النفساني ياخذ معناتها يطلع على الملفات الطبيه، يطلع على الملاحظات نتاع المكون نتاع المربي، ملاحظاته هو الشخصيه كي يدخل صغير عنده معناتها من جمعتين فما اكثر، وينقي الصغار اللي باش ياخذهم اون شارج ضمن هذاك جدول نتاع التعهد النفساني. اللي هو فيه شنو يعمل الاخصائي هنا؟ يقوم بتقييمات واختبارات نفسيه، تقيس الذكاء، وكما تعرف تقيس الحاجات لي فونكسيون كوجنيتيف معناتها القويه والضعيفه، وزاد يقيم السلوك حسب مراجع علميه بالطبيعه، يخرج التقييم، ومن بعد شنو باش يعمل؟ ومن بعد باش يحط خطه تعديل، مش تعديل سلوك، يحط خطه برنامج او بلوتو معناتها بروجي ثيرابيوتيك، اللي هذايا فيه برشا حاجات معناتها. راهو الاخصائي هنا يحط البروجي ثيرابيوتيك، يصمم بالحق مصمم، يصمم برنامج علاجي مخصص لكل صغير مع مراعاه قدراته. البرنامج هذا باش ما نطولش عليك بغيف ما شنو فيه، فيه المهم فيه تطوير المهارات المعرفيه، كسوا يستحق انتباه، ذاكره، ميموار، اللي هو يستحق تعديل سلوك، ولا نعطيو استراتيجيات معناتها باش نقصوا، مش باش نقولوا نتخلصوا، نقصوا شويه من السلوكيات السلبيه، نعملوا زاد الدعم النفسي، وكهو الطفل يستحق ثقه بالنفس. واخيرا واللي هي الاهم، اللي لاكومبانيومون بارونتال، اللي هو الارشاد الاسري، اللي انا راني شدت عليه وعملنا له ديجا في الجدول كل جمعه نستدعاو الصغير، خاطر على شنو فيه الارشاد الاسري. انا ديما نقول راهم لي زونفون سون لي ميغوار دو لوغ بارون، معناتها انا كي الولي يعاونني بالقدا، معناتها نقدم انا بالبريزون شارج نتاعي 70%. شنو فيها شو اسمه الاكومبانيومون بارونتال؟ فيها اول حاجه اللي باغ اكزومبل يجيك بارون رافض اعاقه ولده،
0: صحيح،
3: والا معناتها ما يحبش يتجوزها، ما يحبش يشوفها. دونك احنا شنو نعملوا هنا؟ احنا نعملوا دعم نفسي، نكسروا كل حاجه، نكسروا كديني باش نجموا من بعد نعطيوه استراتيجيات يتعامل بها بطرق صحيحه في الدار، خاطر راهو نخدموا انا في السونتر ولا زميلاتي لازم يخدموا في الدار. راني بالحق ونزيد نقول راهو لازم تاخذوا معانا في الدار باش نقدموا بهم. هاك شفت انا متاكده كان يزيدوا يخدموا معانا، شفتوا كي النجاح يزيد يمشي لقدام بالحق. فهمت في الحاجه هذه
0: من الخدمه اروى، من
3: حاجه اخرى
0: ما سيدي
3: كملنا البروجي ثيرابيوتيك، كملنا
0: صحيب اروى تخدم كما في التلفاز، تحطك
3: الصغير قدامها والله ريسنا لا نهزوها باش نلقى وقت،
0: انا راني نفدلك، اما نعرف اللي فما مجهود نعرف.
3: كملنا البرنامج البيداغوجي هذه، نحب نفسر الاولياء نجتمع، معناتها ما نحطوش طول نبدا نخدم به، قبل التطبيق نجتمع مع فريق متعدد الاختصاصات اللي فيه اخصائي في علم النفس الحركي، اخصائي علاج طبيعي، اخصائي تقويم نطق، مربي اذا كان الطفل اللي ناخذوا فيه اون شارج باش نحكيوا عليه تحت 16 سنه، اذا كان والمكون اذا كان فوق 16 سنه، ومع زاده مشكورين باساتذه الانشطه البدنيه اللي بالحق عاملين مجهود جبار
0: كبير،
3: اي خاطر راهم يدعمونا، راهو بالكدا بالكدا خاصه في ثقه بالنفس. دونك مع
0: صحه حتى ينحي طاقته السلبيه على الاقل،
3: راهو كي يعمل اكتيفيتي سبورتيف انا نقول لك الديشارج، وكان تعرف الكورتيزول الكل يخرج تسيب ديشارج، معناتها فريمون معناتها تحل
0: ربي اروى. اما نعرفش انا باش نتعصف عليك لا محاله، اما كي يجيك ولي رافض اعاقه ولده هذا قاعدين نشوفوا فيه بارتو الحقيقه، كيفاش معناه تحكي معاه؟ فما دي زيكزيرسيس يقوم
3: هو بيه. الحمد لله في المجمل كي يجينا معناتها الولي ترقى الطفل نتاعو اللي عنده موهبه، والولي نتاعو مش قاعد يشوفه،
0: صحيح
3: فهمت. دونك نحن ندخلوا له مدخل الموهبه اللي عنده الطفل اللي نشوفوا فيه نحن، اللي موهبه معناتها راه بالحق
0: لقينا مواهب في المراكز نتاعنا في الكباريه،
3: نحن عندنا برشا مواهب،
0: مثلا
3: عندنا موهبه الرسم كيما
0: ريتها
3: يوسف.
0: ريتها حاجه مزيانه،
3: موهبه الغناء راهو غيان كو تقف زاد على البوستور نتاعك وتغني وتقلد فنانه زاد هذيك راهي موهبه. عندنا موهب اخرى زاد، عندنا ما شاء الله عندنا دي جيني بالفرش انفورماتيك، عندنا السباحه، عندنا السباحه وذيك باش نحكي السباحه راني باش نحكي، وعندنا زاد على الانشطه الرياضيه زاد كيف عندنا برشا خذوا لي ميداي في الانشطه الرياضيه، برك الله عليهم سيغ معناتها سيغ البلون
0: ما شاء الله عليهم، وينجموا يتميزوا
3: بالحق. وي في باش نبداو بعد فهمك البرنامج هذاك هذا برك فوالا جوست كملنا توا خنكمل نتاع الارشاد الاسري انا اللي هو معناتها راهو هو الاساس ومفتاح لكل المواهب وكل التواصل بريزون شارج فهمتوا. بهذه المناسبه نشكر زميلاتي زيدا اللي يخدموا معايا راهم يخدموا صباح الليل معناتها فريمون يعطيهم الصحه زيدا هما ضمن جدول نتاع التعهد يعملوا به بي جوست حاجه برك نحب نجبد في الكوتي هذاك في الارشاد الاسري راهو زيدا عندنا حاجه اخرى انا نحكي لك عليها هذيا نخدموا مع الصغيرات حسب ضمن التعهد النفسي اللي هو مش ناخذ غير الكل اللي يستحقوا ولكن الدعم النفسي
0: مش الكل لازمهم مرافقه نفسيه
3: فمش اللي عنده اختلاف فما اللي يستحق فما تركه عنده اختلاف ولكن ما عندوش معناتها ما عندوش تروبل ادابتاسيون لاباس عليه ولكن الدعم النفسي والاكومبانيمون راهو يصير للصغار الكل مستفيدين به نشوف معناتها مستحق ناخذو في وضع استثنائي مستحق نعيطوا له الولي نتاعو في وضع استثنائي فهمت فماش معناتها موجودين الناس الكل. بي حاجه اخرى اللي هي مهمه زاده حبيت نجبد في اطار معناتها البروجي ثيرابوتيك نحن عندنا وهو معناتها طلب للدوله بصراحه هي مشكوره الدوله عملت شراكه بين وزاره التربيه وزاره الصحه بلوتو وزاره الشؤون الاجتماعيه وزاره الثقافه وزاره التشغيل زاده كلي برنامج نتاع طيف التوحد في باش يتمتعوا بالانشطه الرياضيه والسباحه والترفيهيه نحن ماذا بينا كان بيودنا خاطر برشا دي بارون يصلوا وما عندهمش الامكانيات باش يرافقوا ولا يهزوا ولادهم ماذا بينا يا ربي كان مره جايه نتيح الفرصه وانهم يخصوا زاده ويبرمجوا لك الاعاقات الاخرى معناتها كيما نتاع تروبل دابرونتيساج نتاع لي زونفون ايبيليبتيك خاطر بصراحه بون لي زيبيليبسي متزمهمش برشا البيسينا ما على الاقل يخرج من السونتر ويمشي الانشطه صحيت عنده ماذا بينا
0: والمية يتحبر وهما صغيرات راه
3: الرياضه راهو الفن قداش تفيد برشا في الثيرابي راهي وتعاون على الاخر على الاخر وتعمل توازن عاطفي
0: لا وحتى على الصغيرات ما تنجمش هذوكم تهزهم على اساس باش يمشيو
3: يتسلط لنا حساسيه ديجا سلط لنا حساسيه نحن تلموا الموضوع هذا
0: ما الا قالوا لي معاكم في السونتر تهزهمهم تخلوني نقول نبكي
2: يعرضوني انا ندخل يعرضوني عم سعيد راه ما هزوني
0: ما هزونيش يشكيوا لك يا عم سعيد خذ لي حقي يا رب لهنا نداء موجه لشكون اروى
3: للدوله بالحق
0: احنا في البرنامج هذا ساعات نتعسفوا على وزاره الشؤون الاجتماعيه ما صابت تتحرك في الموضوع
3: هذا
0: شباب ورياضه حتى شباب ورياضه راهي قاعده تعمل في مجهود كل ما تسمع نداء معنا الا والحقيقه
3: راهو عنده بالحق راهو كان شفت نحن السيونس انا ما ناخذ في بالك انا برويا اللوطة ونهار اللي يبدا نشاط رياضي موجود ونعرفك الطفل هذاك يحب والله العظيم الطفل ما نوخر بيه ما نهزوش على خاطر اللي معناتها سبور يحب يخرج يحب فما صغار يحل بيبو يخرج ما عادش ينجم يستنى في حصه الرياضه دي فول مود بالنسبه لي تحقق التوازن العاطفي معناتها والنفساني نتاعو فهمت
0: ان شاء الله
3: يا ربي صوتنا يوصل بحاجه اخرى زيدا راهو نحن الدور نتاعنا ما يكتفيش كان داخل المركز ولكن زيدا خارج المركز نحن نتصلوا زيدا مشكورين الاطباء النفسيين الاطفال المراهقين والاطباء النفسيين زيدا اللي في السبيطارات الرازي موجي سليم تبع المدرسه محمد الخامس يخدموا معانا وزيدا شكر خاص للطبيبه بيدو بسيكياتر دكتور ايمن اللي تخدم معنا معناتها بصراحه جينيروزمون تليفوني فهمت تخدم معنا فهمت بكل بصراحه
0: يفضلها يعطيها الصحه الكل الحقيقه انا
3: يجيبوا معنا يتصلوا بينا الحق معناتها سي تري كومبليمونتير
0: وقت اللي نقول لك انا ريت نعرف اللي انتم اليد في اليد وانتم ما شاء الله عليكم ما تنسبوش ديما النجاح لكم انتم وتحاولوا تحكيوا على زملائكم وزميلاتكم ولكن وقت اللي نقول لكم انا وقت اللي مشيت ما عمري ما ريتش اختلاف ذهني عندك الوليدات والبنيات نفسيا اسويه انت كيفاش تراها الملاحظه هذه كيفاش تاخذها معناها
3: ناخذها نجاح
0: نطير تيران
3: انا ناخذها نجاح انا غير كولي يجي يقول لي معناتها يقول لي معناتها نخرج يقول لي الله ينورك بصراحه نقعد نهار كامل نبكي الحقيقه نتاع ربي فهمت شهاده الاولياء زاد راهي
0: خليونا اروى ولا وجماعه اللي في المركز يخدموا لاباس ووفرونا هالتمارين الرياضيه لوليداتنا وخليونا عاملين جو يا ربي ان شاء الله
3: الحكايات الكل تستمتع بها.
0: عم سعيد مشيت انا ريت تابلويت مزيانين يشرحوا الحقيقه وانا نحب نقول ديما نقول فيها ديما عندي تابلو في الدار من لابات حطته في الكلوار واللي يدخل نقول له هذاك راهو من بايادي وليداتنا وبنياتنا اللي هما عندهم اختلاف باش تحكي لي على الرسومات هذه كيفاش يشاركوا فيها والكل وهل تعرض للعموم معناها باش نبيعوها باش
2: سيز انفون سون ميتيكولو سامحني بالكلمه الفرنسويه معناتها هكاك اللي يردوا بهم على كل شيء حتى كي تحط ترسم لهم الصوره قدامهم تدخل وتتبعها يتبعها وتتبعها وتعطيه لي كولور انت تقول تبع نحب لهنا كذا ونحب لهنا كذا ونحب لهنا كذا ما كريت شنو اللي
0: مزيانين صدقوني انا نبدا فخوره بها كتابلو
2: خاطر يجي يقول لك هذا المربيات هم اللي قاعدين يرسموا
0: ليه
2: صحيح المربيات
0: يعاونوا
2: فيه باش يقولوا اعمل هكا اعمل هكا شوف هذه هكا شوفها
0: معاهم استاذ ترسم سي سعيد معاهم استاذ ترسم
2: عندنا مربيات مختصات اللي هما بيديهم هما بيديهم
0: هما ما شاء الله عليهم ما شاء الله عليهم كيفاش يكلموا في الوليدات من تيلي
2: ويدير عندنا عندنا زوز اساتذه تاع رسم زي
0: رسم عندنا فيه مانيش مستحقين اساتذه رسم حاليا ولا ديما مستحقين
2: لا على خاطر احنا محتاجين المكونات هما بيديهم اساتذه تاع رسم واستاذه تاع كل شيء احنا غير برك نلقي
0: برك اعطينا تسويه الوضعيه بربي وكدوا لنا امورنا المعروضات هذه تتباع للعموم عمني ولمشينا فيها مناسبه صارت مع مركز الكباريه
2: كي نعملوا معرض نبيعوها
0: يلا عمل معرض مال عم سعيد خاطر فما ناس مؤمنه انه هذاك انجاز وهذيك حاجه اكسبسيونيل استثنائيه صنعت بايدي فئه مختلفه
2: فما صوره كبيره مش تتنشر في مارسيليا يظهر لي في الشهر هدايا صورة كبيرة هي طولها يظهر لي فوق 30 متر فهمت على بلاص كبير منهم عنا وليد معناتها عنده الامبرانت نتاعو مصور حاجة ديك. في الصورة هذه
0: والله يا عم سعيد
2: هذه في مارسيليا
0: في مارسيليا
2: عالمية
0: ان شاء الله في تونس على قريب
2: صورة عالمية
0: سي عصام الأحمر نحبك بصراحة وبكل ود وحب تتحرك في الموضوع هذي ونتلهيو بوليداتنا وان شاء الله تكون فما رسومات جميلة
2: بربي.
0: من أنامل هالفئة هذه
2: سيدتي أنا بصفتي كتب عام تاع مكتب وطني رئيس جمعية رئيس الجمعية رئيس الفروع وكل شيء لكن أنا كتب عام تاع مكتب وطني والمكتب الوطني معناتها أنا ننظر للمراكز الكل نتاعنا كيفاش يلزمهم يكونوا عندنا مراكز كارية عندها أراضي ما لقيناش باش نبنيو لها احنا قاعدين نعملوا تصور احنا تو عملنا 10 مراكز فيهم دبرنا لهم الطباعة الحرارية
0: اي
2: سيبليماسيون
0: اي كيما هكا
2: كيما هكا
0: اي كيما اللي في الكاس نتاع
2: اي معناتها نحبوا المراكز نتاعنا نطوروها ونخرجوها من اللي هي فيه مش مركز نتاع إعاقة الحقيقة يلزمني نقولوا احنا السنة فما عندنا ثلاثة وليدات خذاو الكفاءة المهنية كريت ما كريتها في الإعلامية وراهم عدوا بارمي للناس الكل كل كصحاح كل معاند معاق ما عملوش ليهم خاص وقت ولا عملوا لهم لا لا لا عدوا مع الوليدات دخلوا في السجاو وعدوا مع الناس العاديين
0: واخذوا الكفاءة المهنية واخذوا الكفاءة معناها هما قادرين انهم يشتغلوا
2: إيه كل
0: عندنا وليد بربي لهنا نجدوا سلطة الإشراف في تونس ولاية تونس رجاء تتحرك لهالوليد هذا باش نضمنوا له خدمة لوليدك اللي قلت لك عم سعيد ما يظهرش عنده إعاقة قلت لي أنت إعاقته ذهنية خفيفة
2: أي خفيفة وعنده إعاقة في ساقه بركة
0: نحبوا له على خدمة
2: إن شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي
2: ان شاء الله ان شاء الله نشوفوا له قاعدين نسعى
0: اي اكيد مهم
3: هذا اللي نحكي على لي بارون ديما حتى كي يجيو نقول لهم يبداو يخمموا من توا 16 17 يبداو يخمموا من توا على الاستقلاليه
0: اي
3: استقلاليه
2: عندنا اماكن حبيت نواصل السيد الوزير عندنا اماكن اللي هي توا طالبين باش نعملوا فيها مثلا في مدني طالبين عندنا منطقه فيها عملوا احصائيات فيها 2000 اعاقه
0: اي
2: وما فيهاش ماركس مش ممكن معناتها مش ممكن واحنا في وتونس في المستوى هذايا عندنا في الناظور زاد طالبين عندنا اكثر من 200 صغير فهمت ومطالبين احنا باش نعملوا مركز غاديك وكل شيء ما نجمناش علاش على خاطر الحقيقه المراكز هذه كي تجي مش تعمل داكورد وتو نكري لك سي المركز لكن وقت تجي مش تطلب في مربي ما تلقاش وقت تجي تطلب في كار مش يجيب صغار ما تلقاش وقت لي بلا باش تحلوا المركز فهمت هذايا يلزم يتوفر يلزم وقت نقول له انا مش نحلوا مركز في البقعه الفلانيه ونقدم لك حاول باش تعطيني الكار ليه المركز هذاك وحاول باش تعطيني باش نحن ديما نقدمه ما نخلوش كان المراكز هذه اللي عملناها تو احنا عندنا 22 مركز تو عندنا سنين من اللي عملناهم وكتفنا يدينا ما عملناش مراكز اخرى ما عملناش احداثات اخرى كذلك زاده في الجمعيات الام الاخرى نفس ماذا بينا الدولة تعاوننا على هالشيء هذايا باش نجمو نقدمو احنا
0: إن شاء الله.
2: كجمعيات المدودين
0: ان شاء الله تستجيب الدولة على خاطر رينا حاجات مميزة واستثنائية ويقول لك احنا توينس قادرين ان نقدموا صورة نموذجية لفئة الذوي وذوات الإعاقة وعنا بارشا قصص اللي انقذناهم معناها فما اللي يتامى وجاوا معناها واحتضنهم المركز فما اللي معناها وضعيتهم صعيبة فما اللي معناها اجتماعيا الأسرة مفكة والكل ولكنهم يقراوا قاعدين يقدموا في جديد ويقدموا في شهيد وما شاء الله عليهم متميزين
2: ما شاء الله عليهم والله
0: باه باش نخلي لكم كلمه الختام دونك المجال باش يكون مفتوح ليكم شنو هي اللي تحبوا اليوم توصلوه اروى نبدا بك انت اروى بن حسونه اخصائيه نفسيه ومره اخرى شكرا لكم على المشهد الاستثنائي اللي انا قلت لكم وقت اللي مشيت للحفله جيت باش معناها باش نعالج روحي
3: ديتونت
0: اي والله
3: ديتونت في الختام والله اش باش نقول لك، هاني قلت لك أسر إصرار شديد على توفير الأنشطة
0: إن شاء الله.
3: راهو الإمكانيات محدودة، نخدموا قاعدين باللي عنا، معناتها راهو بعض حتى بالورقة نخدموا، راه ما نخفوش، فهمت؟ دونك ماذا بينا بالحق أن سوبور من الدولة، وتوفير الأنشطة اللي قلنا عليها راهي مهمة جدا.
0: واضح. عم سعيد نعرف برشا حكايات وبرشا مطالب، إيه
2: برشا مطالب،
0: أعطيني تراه مثال شنو مطلوب اليوم نحكي. وإحنا مهم جدا أنا ما دقينيش باب رئاسة الجمهورية، خاطر اللي هذا ما يلقاش حتى حل، يمشي الرئيس يمشي الجمهورية. اليوم الاستثناء عملناه معك أنت، وقت اللي قلت لي سي عصام الأحمر أعطانا موعد، وإن شاء الله يا ربي
2: أعطانا موعد جديد في آخر ديسمبر، كان معناتها في آخر ديسمبر، وتفهمنا على حاجات اللي هي مش نقدموا بها كل شيء الحقيقه، مشى معانا بالباي، لكن التو تعدينا خمس شهور
0: لكن
2: ست شهور.
0: لا لا لكن ليه باش نتجاوزوها مع سيد الوزير وتقول لي راهو حقنا المطالب
2: في بالنا نهار 8 مش نجتمع.
0: أي.
2: قال الجمعه الجاي هانا تعدينا تو هانا في نهار
0: مال بقدره ربي اللي اي استناني اليوم قدي 13 هي الجمعه الجايه باذن الله،
2: على خاطر مش ممكن باش نخلوا القطاع هذايا بهالصوره هذه.
0: صحيح صحيح،
2: انت ما نكذبش عليك،
0: والصوره النموذجيه راهي فيها برشا خدمه وبرشا مجهود. للناس اللي تحب تتطوع كيفاش تتواصل مع الجمعيه؟ كيفاش تنجم تعاونك الوليدات والبنيات وتمشي تكتشفهم على عين المكان؟ صدقوني حاجه، وانا عجبتني المقدمه نتاعك اللي انت عملتها، قلت هذوما معناها ناس ما يحاسبهمش القانون، هما معناها خلقوا للجنه بقدرتهم.
2: ماني انا اي من بعد ما نخرجوا فما جماعه يبوسوا فيا، نسايه يبوسوا فيا وواحد كل شيء، قالوا لي راهي الكلمه راهي حست فيا.
0: أي.
2: انا مش نعاودها. شوف الناس هذوما ما عندهمش مسؤوليه لقدام العبد لقدام ربي، هذوما ناس عندهم تخلف عندهم كذا ونشغل. فهمت؟ قلت كونوا احبابهم فوق الدنيا هذه يكونوا هم احبابكم في الجنه ان شاء الله، وانا هذا نداء نزيد نوصله لكل الناس اللي هم موجودين ويحيطوا بينا واللي هم عندهم باش يقدموا وباش احنا عندنا مراه تسكن عنا في رادس مليان في رادس، المرأة هذه كانت تعمل 50 فرنك فضلت 100 فرنك فضلت تلمهم تعمل بيهم بشكوت وتجيبوا للمركز
0: عايشها يفضلها يا ربي.
2: قالت هذا على صحتي وهذا للوليدات، معناتها راهو نجموا راك تنجم بالبشكوت تعمل حاجة.
0: أكيد أكيد والله.
2: فهمت؟
0: يتواصلوا على صفحة الجمعية، يتواصلوا معك انت. نحب نعطي انا نمرو الهاتف نتاعك والفاكس 71 460 955 للناس اللي تحب تعاون الاهل الخير، راهو فما حاجات مميزة واستثنائية. لا لا كملنا عم سعيد،
2: كملنا.
0: عندك اضافة اخرى؟ قل.
2: اريد ان اوافي بكلمة صدق بخصوص السيدة كوثر بن دلالة، الصحفي القديرة والمتميزة بالاذاعة الوطنية التي تألقت في برنامجها الخاص بذوي الهمم وتفاعل معها جمهور كبير، حيث وجدنا نحن أهل القطاع ملجأ لطيفا ومثالا للمهنية والإنسانية عندها، مع حضورها الجيد والتمكن من المعلومة لإدارة التفاصيل، مع ما لها من صوت شجي وكلمات منتقات في الإعداد والتقديم. شكرا سيدتي.
0: يخليك يا عم سعيد، هو راهو صوتي مش جي برشا، ما طاقتي هذيك اللي انتم تمنحوها لي. حاجه اخرى، ريت لهنا في الاذاعه البرنامج هذايا ما غير ما قلت لهم بربي تلهوا به الكل، من رئيس المديرة العامة السيدة هندة من علي الغريبي، مرورا بإدارتنا سي محمد خضر، سامية فتحلي، مكتب الاستقبال وقت اللي يستقبل الفئة هذية،
2: الله يبارك لهم.
0: راني ما قلت لهم شيء، صدقوني أنا قدمت مقترح برنامج، راني نقولها
2: الله يبارك،
0: وهما الكلهم تطوعوا وتجندوا لإنجاح هذا البرنامج.
2: تعرف اللي راهو هالبرنامج نتاعك أصبح ملجأ.
3: نحن جايين في ثنية. قلت له عم سعيد راهي كوثر بالحق صوت الجمعية، نعاودها مرة أخرى.
2: انت صوت
3: بالحق
0: يفضلكم. نحب نقول لكم شكرا جزيلا على هالبوكيه المزيان وعلى هالالوان الجميله، يفضلكم يا ربي والله فرحانه بكم، وشكرا لكم على العين والراس، وان شاء الله يا ربي نزيدوا نوصلوا رساله اكثر واكثر، واليد في اليد حمل جماعه ريش باش نبلغوا صوت فئه ذوي الاعاقه. في ختام المداخله نتاعكم نحب تسلموني على مدام عفيفه برشا برشا برشا برشا برشا، وموصلين رحلتنا، يفضلكم. شكرا جزيلا لك مره اخرى. نذكر سي سعيد الحجاجي رئيس جمعيه اولياء واصدقاء المعاقين برادس، والسيده اروى بن حسونه اخصائيه نفسيه. فاصل ونواصل.

0: وسيدك كلوب مسارات، يعني عدة نوادي كانت حاضرة معنا باش تأسس على اليوم هذية اللي يتناول عدة مواضيع تهم الشباب، واللي تنجم تشكل معناها سلوكات تنجم تشكل خطر على صحتهم. كان تسمح معناها نقول لك شنو معناها المواضيع اللي طرقني لها. طرقنا للتغذية السليمة، طرقنا لأهمية تعاطي الرياضة، للوقاية من التدخين، وقاية من الإدمان، تعرضنا كذلك للإدمان الرقمي والوقاية من الإدمان الرقمي والعنف الرقمي، العنف الميسر بالتكنولوجيا، من الأمراض المقولة جنسيا، وقاية من الأمراض المقولة جنسيا والسيدة. ومع هذا الكل معناها باش ما يكونش ثقيل معناها عليهم، كان فيه برشة ورشات تنشيطية، ورشة رسم في الموضوع بالطبيعة. وتوا حاليا في الوقت هذايا عنا جمعية الأشخاص حاملي تسلم صبغية 21 قاعدين يقوموا بسكيتش في الموضوع، خاطر حابينه دامج معناه للأشخاص حاملي ذوي وذوات الإعاقة اللي حضروا الورشات، لكن كذلك أسسوا معناه البرنامج التنشيط نتاع اليوم، معناه قاعدين يقوموا توي
1: تبرع الجمعية إن شاء الله تكون ضيفتنا الأسبوع القادم. وراه مهم جدا أنه يكون معناه يوم تحسيسي يشمل الناس الكل، الأسوياء واللي عندهم اختلاف. يعطيكم الصحة الحقيقة مدام.
0: فوالا دونك هذاك علاش حابينه يكون كما قلت لك دامج لكل الفئات، ومعناها مش يتلقاو اكاهو، يتلقاو لكن يعطيونا زاده، يتلقاو في المعلومات لكن معانا مشاركين في التنظيم ومشاركين في التنشيط. دونك والورشات الرسم زاده في الموضوع، باش نختاروا ان شاء الله احسن رسمه في الموضوع باش نعطيوها كادو معناها. وكيف كيف الورشات اللي قاعدين يقوموا بيهم احنا المدخلين الخبراء اللي جبناهم في كاسة كادوما المواضيع هذية، يطرحوا سؤال في اخر الورشة باش يضمنوا بالطبيعة التركيز كلي للشباب داخل الورشات، واللي يجاوب معناها على الاجابات الصحيحة كذلك في ان شاء الله في حفل الاختتام باش نفرقوا الجوائز للي يجاوبوا صحيح على الاسئلة هذية.
1: يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم. الحقيقة المواضيع متميزة والاهداف زادة كيف كيف، ان شاء الله يا ربي تكون لنا مواعيد ومصافحات اخرى. نحب نشكر مدام حياة اللباسي المندوبة الجهوي للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري ببن عروس، واللي انت توا باش ترجع لليوم التحسيسي وما زلنا في المعمعة والخوضة.
0: عايشك
1: ربي يوفقك،
0: عايشك كل الشرف لي انا، ويعطيكم الصحة بالحق على الاهتمام بهذا النشاط.
1: يعيشك عايشك، شكرا جزيلا ليك. كان هذا موضوعنا اليوم، يوم تحسيسي مفتوح حول السلوكيات المحفوفة بالمخاطر وشعارها شباب واعي سلوك صحي حياة آمنة. ان شاء الله يا ربي شبابنا آمن ووليداتنا وبنياتنا آمنين، هذا هو اللي نحبوا عليه. وإن شاء الله كما قلت لكم اليد في اليد نكونوا مجتمع واعي، راهو تبدأ من الأسرة، راحت الولي والولية دورهم كبير في أنهم يأطروا الوليدات قبل ما يخرجوهم للشارع، باش من بعد ما نقولوش ونحملوا المسؤولية لسلطة الأشراف وين وزارة المرأة وزارة الشؤون الاجتماعية وغيرها. حكايتنا مازالت متواصلة، برشا حكايات باش توصلوا، باش نوصلوا صوت في ذوي الإعاقة في برنامج أصحاب الهمام صنع الأمل. بعد شوية نتقابلوا في الجزء الثاني بين هذا وذاك باش نواصلوا بالأنغام وأيضا بالأخبار. أبقوا معنا.

0: استوديو المونديال
1: تحاليل فنية،
0: قراءات تكتيكية،
1: وصف وتعليق على مقابلة المنتخب الوطني لكرة القدم في المجموعة السادسة.
0: السويد، اليابان وهولندا في طريقنا،
1: وإن شاء الله الفوز حليفنا.
0: تابعونا في سهرات رياضية يطير فيها النوم وتحضر فيها الجرينتا والإصرار.
1: يلا الولاد جيبونا الانتصار.
2: الإذاعة الوطنية التونسية،
3: أخبار على رأس الساعة،
2: رياضة،
3: ثقافة،
2: موسيقى،
3: 24 ساعة على 24،
2: مش من عام
3: ولا حتى من 20، معاكم من 38. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وزارة التجهيز تخصص اعتمادات بأكثر من 18 مليون دينار لتنفيذ أشغال نظافة بشبكة الطرقات المرقمة، وتشمل الأشغال التي ستتواصل على امتداد السنة الحالية إزالة الأعشاب والجهر اليدوي والألي لمجاري المياه ورفع فواضل البناء والعناية بالمساحة الخضراء على شبكة الطرقات المرقمة. وزارة السياحة تتجه إلى دعم السياحة الراقية وتطوير جودة الخدمات والاستقبال والتنشيط السياحية، وذلك في إطار الاستعدادات المتواصلة لتظاهرة تونس عاصمة السياحة العربية 2027، وفق ما أكده وزير السياحة سفيان الطقية في لقاء جمعه أمس بأعضاء المكتب التنفيذي الجديد للجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة. اللقاء تناول عددا من النقاط، منها تطوير رقمنة الخدمات والإجراءات المتعلقة بنشاط وكالات الأسفار أو من خلال إحداث منصة إلكترونية للتأشير والإعلام المسبق بالرحلات السياحية، بما يضمن مزيد التنسيق بين مختلف المتدخلين. في إطار دعم مسار التحول الرقمي وتقريب الخدمات الإدارية من المواطنين، افتتحت أمس دار الخدمات الرقمية ببلدية عقارب في ولاية صفاقس لتوفر في مرحلة أولى 26 خدمة إدارية راجعة بالنظر إلى عدد من الهياكل والمؤسسات العمومية، من بينها الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه والصندوق الوطني للتأمين على المرض والصندوق الوطني للضمان الاجتماعية والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والشركة التونسية للاتصالات. قافلة طبية متعددات الاختصاصات اليوم بمركز الصحة الأساسية بجنعورة من ولاية قبلي لتشمل طب القلب والشرايين وطب أمراض الدم السريري وطب النساء والتوليد والصحة الإنجابية، إضافة إلى طب الأمراض الصدرية وطب العيون، وذلك في إطار تقريب الخدمات الصحية خاصة في المناطق الداخلية. في العالم، واشنطن تتوقع اتفاقا وشيكا مع إيران لإنهاء الحرب رغم تحفظات كيان الاحتلال الإسرائيلي، وباكستان تقول إن التوقيع على مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران سيتم عن بعد. جيش الاحتلال الإسرائيلي

0: الإسرائيلي يعلن اعتراض مسير تسللت من لبنان إلى شمال الأراضي المحتلة ويوجه إنذارا عاجلا إلى سكان 20 بلدة وقرية في جنوب لبنان بالإخلاء الفوري. وحزب الله يعلن من جهته استهداف آليات عسكرية إسرائيلية في أطراف بلدة زوترة الشرقية وفي بلدة القنطرة بالمسيرات. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: هم القادرون على تحويل الإرادة إلى قوة، والإصرار إلى عزيمة، والتحدي إلى همة. هم القادرون على الإبداع والعطاء والنجاح. هم أصحاب الهمم. مع كوثر بن دلال، أصحاب الهمم.

0: أنا منيش نكرة ولا صفحة مطوية في ذاكرة النسيان. أنا اللي تعرضت لحادث شغل أو مرض لكن ما ضعفتش وما استسلمتش. أنا الموظف والعامل والعالم والفنان والتاجر والمزارع والطالب. أنا طه حسين وبيتهوفن وأديسون وروعة ليلي. أنا اللي تخطيت صعاب الحياة وانطلقت. أنا من الإعاقة صنعت طاقة وإرادة، تحديت بها الدنيا. أنا معاكم، كونوا معايا.
1: إن شاء الله ديما اليد في اليد، وإن شاء الله نوصلوا كلنا إلى بر الأمان، خصوصاً فئات ذوي الإعاقة واللي هما عندهم اختلاف، واللي هما ديما نحكيوا على نجاحاتهم، على طموحهم، على حلمتهم، وإن شاء الله يا ربي ديما يحققوها في هالبلاد هذية، حتى إذا كان فما هينات بشوي بشوي نحاولوا نصلحوها. وراهو يصير في كل دول العالم، وراهو تونس رائدة مش فقط في القوانين حتى في الإنجاز، على خاطر فما ناس الخير اللي قاعدة تعاون. وإحنا في البرنامج هذا نحكيوا على أصحاب الهمم، الناس اللي عندهم اختلاف والناس اللي تعاون وتدعم الناس. مرحبا بكم، هذا الجزء الثاني من برنامج أصحاب الهمم. يقعدوا ديما هما صناع الأمل، وديما نفرحوا بهم ونحتفيوا بهم ونحكيوا على مشاغلهم وحكاياتهم ومشاكلهم في برنامجهم اللي بدا نص النهار، اللي بدا سامحوني العشرة ويتواصل إلى منتصف النهار. في البرنامج هذا ما زلنا باش نوصلوا صوت ومشاغل ومشاكل في ذوي الإعاقة في فقرة انتي صوت.
2: أصحاب الهمم، انت الصوت.
1: الصوت اليوم من قلب الحدث، ربما باش نحكيو على عنا اسبوع من اللي صار الملتقى الوطني للنظر في مشاغل ومشاكل الاشخاص من ذوي وذوات الاعاقه والعمل على ايجاد الحلول ممكنه حسب الامكانيات المتوفره للدوله. الحقيقه الموضوع تناول جوانب مهمه، خاطر حتى تطاع اطلب المستطاع، فكان فيه نوع من فيه ذكاء فيه فطنه. خلينا باش نشوفوا المخرجات نتاع الملتقى هذايا ونزيدوا نحكيو اكثر مع سيد احمد الكلاعي نائب المجلس المحلي بدار شعبان فهري. سيد أحمد أهلا وسهلا بك، مرحبا.
3: مرحبا بكم ومرحبا وشكرا للإذاعة الوطنية على الاستضافة.
1: شكرا لتلبية الدعوة، شكرا اليوم أنك حاضر بحضينا باش نوصل ونبلغوا المشاكل متاع ومشاغل وليداتنا وبنياتنا من فئة ذوي الإعاقة، واللي أنت كنت صاحب المبادرة أنت بمعية مجموعة من النواب هكا ولا لا كما سي سامي.
3: الفكرة جت بين زوز أشخاص، أحمد كلاعي معتمديت دار شعبان الفهري نائب بمعتمديت دار شعبان الفهري، وسامي الزيادي نائب بمعتمديت تكلسة.
1: وسامي الزيادي رئيس المجلس المحلي بتكلسة ضيفنا اليوم. سي سامي مرحبا بك، شرفتنا سيدي.
4: مرحبا أختي، ونشكرك على الاستضافة ونشكر الوطنية اللي أعطتنا الفرصة باش نجيو نوصلوا صوتنا، ومشكورة وياك الصحة.
1: يفضلك سيدي. وإحنا وقت نحكيو زادا اليوم نابل تقريبا صنعت الحدث، نحكيو على دار شعبان الفهري وعلى تكلسة على أولاد منطقة وقت اللي وصلوا فئة، معناها مشاغل فئة خصوصية. باش نبداو نحكيو أي هات سي سامي معاك.
4: هي أختي راهي بديت حكاية كيان سيد أحمد بن كيان
1: درتشة.
4: نحب نعمل يعني شنو راهي، خاطرنا نتمس في صديقي وزميلي وأخو خويا هذاك الحق
1: سيد أحمد يفضل.
4: وللأمانة من غير ميورود للأمانة احنا لعنا مناصب سياسية ولغيات سياسية، احنا زوز نواب بسطة الحال نمشي على طبيعتنا، عندنا شغلات سياسية الحق. تو يعمل شنو رايك برجولية، نحبوا نعملوا جمعية ونحب شنو رايك. قال لي سامي انا معاك. قلت له تعرفش كيفاش بحكم انت في الولاية، انا بعيد شوية للأمانة، منجمش نقل لها أجور كل يوم، منجمش بحكم هو موجود في أمريكا ديسبونيبل على الأخر، يعني منذ بيونجو كل يدور به، يعني ديما ملم أكثر مني خاطر هو في الولاية بجنب الولاية. بديت درت هكا كاري شنو رايك يا أحمد.
1: أما
4: عجبته الفكرة أحمد اللي سامي برجلي هات نخدمه له
1: فوالا بر
4: دينا كل مرة نجبد حوايج وللأمانة معنا زوز من الناس خرين وما شاركناها معنا في الفكرة اللي هي مريم بوركيزة وسي مراد بالحاج صالح هكا يعني.
1: والكلهم من نابلة؟
4: لا. للأمانة احنا زوز بركة من نابل. معنا صديقنا من زبو زلفة عزيز السيد جدا، هو شاركناه شوي في الفكرة
1: صحية.
4: أما لكن توغلت عندي أنا وأحمد بقيت حلمة شنو رايك صارش الملتقى اللي في صفاقس هذاك
1: وليتوا قلتوا انتوا ما
4: احنا فكرتنا قبل الملتقى هذاك.
1: اي ريت قلنا
4: الملتقى هذاك مشى واحد ومشيت قلت له بدنا شنو نقصنا باش ما نعملوش
1: نعملوه
4: تاش وذاك اللي ربي بديت الحق والفضل بالامانه يرجع للشخص هذاك المتواضع
1: سيد احمد
4: خاطره هو خذيه لعاتقه
1: سيد أحمد، الموضوع شكون اللي اختاره؟ الموضوع بهالحذر النسبي والذكاء، زيادة أنك تقول حسب الإمكانيات المتوفرة للدولة. أنت عملت صياغة الموضوع؟ يعطيك الصحة. به وصلنا الحلم اليوم إلى بر الأمان وعملنا الملتقى واستدعينا فيه الناس. باش تحكي لي ساعة على الملتقى، كيفاش كان؟ القصد شكون اللي حضر؟ شكون زاد اللي ما حضرش؟ دقينا بابه وما جيش.
3: احنا نحكوا على النواب اللي حضروا من عديد الولايات. الادارات
1: ما كانتش حكر على ولايه نابل.
3: لا لا،
1: الناس
3: لا
1: الكل
3: لا
1: كانت
3: لا
1: الدعوه موجهه للناس الكل مفتوحه.
3: زميلي سامي قدم مريم بركيزه معتمدية غمراس في ولايه تطاوين،
1: يفضلها اللي
3: شاركتنا في الفكره،
1: يعيشها
3: ديكابي موتور.
1: ايه؟
3: مراد بالحاج صالح السواسي ولايه المهديه.
1: ايه؟
3: اعاقه بصريه. ايه؟ اعاقه متعدده هو عنده. أظن الزوز اللي نحكي عليهم الساعة الشركاء واللي نحن شركناهم معانا.
1: أيه.
3: وشادين اليد في اليد وراهو في الليل،
1: وهم أصحاب المشكل زيادة. أي خطروا أي باش تطرح قضية من نوع هذي. فوالا يعطيك صحة.
3: نواب.
1: أنا نعرف مشاغلك وانتي معناها قالك إيدك في العجينة كولا ليه.
3: أكيد أكيد. احنا راهو ملي تنصبنا نهار 1 مارس 2024، واحنا كدخلنا ساعة حتى قبل التنصيب دخلنا متوعين. لا لي شيء، احنا ما نعرفوش اللي هي فما منحة ولا داخلين على منحة ولا للتوضيح. احنا دخلنا حامين قضية
1: اللي هي
3: قضية الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة. هذا الهدف الأول والهدف متاعينا، وأنا ساعات بصراحة نتشنج رو حتى في المداخلات متاعي.
1: ريتك إن شاء الله ما تتشنجش.
3: لا لا نتشنج. علاش نتشنج؟ علاش نتشنج؟
1: تتحمس تتحمس وبكل عفوية.
3: ما نشعر
1: نعرف.
3: ما أنا كي نحكي لذوي وذوات الإعاقة، أنا تعرضت للإعاقة عام 2000 والحمد لله شال الناس
1: بعد حادثة.
3: أي المشكلة شنو هو؟ مشكلة ساعات نقبلوا بعضنا كذوي الإعاقة.
1: مهم معاك.
3: هات ما نستعروش كلمة
1: معاق.
3: معاق ساروش به.
1: اي بالضبط.
3: وبالله
1: كما انت عملت لي
3: النقطه نتاع ذوي الهمم،
1: اصحاب الهمم.
3: اصحاب الهمم ولا ذوي الهمم، ذوي الاحتياجات الخصوصيه، ذوي الاراده. ما معنى هذا؟ احنا عندنا مصطلح
1: اللي هو ذوي الاعاقه.
3: ذوي الاعاقه
1: ايش نقول لك؟ وانا ديما نوضحها الحكايه، اصحاب الهمم كان الغرض منه انه يكون عنوان مخالف للصوره النمطيه، ربما يتقاطع مع كلمه ذوي الاعاقه اللي انا لا ارى فيها حرجا، ولكن بعض الضيوف يقول لك لا وليت صوره نمطيه مستهلكه، قلت لا ذاك مسكين معاق. فانا باش نراوح بين ما ورد في القانون والدستور وبين الصيغه الاتصاليه وكل كلمه اللي تضرب في الوذن اصحاب الهمم واللي فما برشا فرحانين به، ولكن المضمون يحكي على ذوي الاعاقه. وانا اليوم استضيف سيد احمد الكلاعي باش نحكيوا على ذوي الاعاقه، وانت لا ترى حرجا في ذلك من بين الناس اللي ما عندكش معناها مشكله من الكلمه هذه.
3: انا ما عنديش مشكله من الكلمه هذه. علاش تو يجوك ناس مثلا كما كنت تحكي وتقولي مثلا عندهم احراج، هي كيفاش كي تمشي للبوسطه وتحب تشد الصف تجب تستظهر بها بطاقه الاعاقه؟ هذيك ماكش حاشم بها. وكيفاش كي تمشي للسبيطار مش تعدي بها ولا المستوصف ولا مخالف ذلك
1: مثلا.
3: وتجبدها ما تستعرش بها. اما كي يجبدوها لك ويقولوا لك من ذوي الاعاقه تستعر بها،
1: ريت اللي هنا هو زيد حتى الجانب النفسي عنده دوره. اي الجانب النفسي حتى هما راهو تو مثلا انا مجموعه اليوم مجموعه من المتطوعين في امتحان البكالوريا يناديوا معنا بشعار اصحاب الهمم صنع الامل. دونك باهي حتى حاجه كي تضرب. احنا المفيد يا خويا نوصلوا مشاغلهم ومشاكلهم وباش نحكيوا عليهم.
4: احنا غنيين برشا، سمي كما تحب تسمي. سمي
1: شو هاو سي سامي مثلا؟
4: شفت انا
1: عندي منه
4: من غير مشكل. سمي كما تحب تسمي. انا ايش عندي في راسي الان؟
1: يعطيك الصحه.
4: انا مقتنع باللي قلتوا لي ربي.
1: اكيد
4: مقتنعين.
1: اكيد
4: وهذيك حاجه الله سبحانه وتعالى، سواء ولد بها ولا في الحياه نتاعها ولا انديكابي. انا هي الابتلاء من عند الله سبحانه وتعالى.
1: اكيد.
4: وهل عندنا اعتراض حكم الله؟ احنا
1: لا.
4: سمي كما تحب تسمي انت. سام
1: واضح. اوكي خذيت في فيغ من عند سي سامي. شكرا لك، نحييك على هل زيدة انه الواحد يتصالح مع الحاجه اللي عنده والاختلاف اللي عنده، على خاطر اذا كان فما انسان عنده اعاقه بينا فما برشا ناس
4: الاعاقه لنا
1: يظهر. يعطيك الصحه. الاعاقه في المخ
4: عمرك كانت جسديه.
1: اي خاطر ريت اللي يقولوا مسكين معاق ولا
4: كذا
1: هو اللي مسكين.
4: يرحم والديك.
1: به سيد احمد وصلنا عملنا قلنا الملتقى منكم كان مفتوح لكل الولايات، حضروا فيه به معناها الحضور. خلينا نبداو نقيموا. لبس لبس
3: بس وجن... مادام وصل الواحد، مادام وصل زميل من الزملاء جاني من قرقنا.
1: ايه.
3: وجاني من صفاقس. نعمه من عند ربي.
1: نعمه من عند ربي يفضلهم يعطيهم الصحه.
3: حتى المؤمنين مش يعني اللي ماجوش ما همش مؤمنين بالقضيه للتوضيح. ايه. ما هم يحبوا ولا
1: عذروا معاه. عذروا معاه.
3: لا ما هو الشيف، خاطر انا بكل صراحه اللوم شوية على الإعلام. ربما أنا ما عرفش نوصل المعلومة للإعلام.
1: صحيح.
3: أي ما اللوم على روحي زيادة راهو مش شدوا واحد.
1: هو راهو فما خدمة اتصالية كاملة راهي تصير باش نبداو واضحين باش معناها تتعمم المعلومة والكل.
3: احنا ما احنا ما ناقصين تجربة. الحقيقة. ناقصين تجربة كي غير دخلنا في الميدان. أنا كاستدعيت وكالة تونس أفريقيا للأنباء في بالي هي الأم.
1: في بالك اللي هي باش توزع الدعوة للناس. لا لا اللي هي أنت وجهت الدعوة لوكالة تونس أفريقيا للأنباء وحضروا غاديك.
3: حضروا.
1: وأنا ما فماش دعوة وصلتني ولكن لقيت المضمون نتاع الملتقى في صفحة التنسيقية وتواصلت معك مباشرة هكا على الأقل قمنا بواجبنا وجاي إن شاء الله خير بحول الله إن شاء الله نتعاملوا مع بعضنا ونوصلوا الصوت. كان المحور الأول تقييم عمل النواب من ذوي الإعاقة بالمجالس المحلية وحكيتوا عن أبرز التحديات في هذا المحور. أعطيني تقييم كيفاش إلى حد الآن كيفاش نجمو نقيموه توفقنا؟
3: أي التقييم ساعة نقيم رواحنا. هل إحنا كي دخلنا للمكان هذا والعمل هذا اللي إحنا حاضرين في بلاستنا شادين بلاستنا فاكين فارضين وجودنا ولا لا؟ وما هي أصعب تحديات اللي تعرضنا لها سواء من السلطات المحلية أو من السلطات الجهوية أو حتى منا فينا من بعضنا من النواب اللي هما معانا.
1: أي.
3: النواب اللي هما معانا رو ثم برشا نواب يقول لك أخوي يقول لك أنت ما تمثل كان الفئة ذيك خيانك مش مثل الفئة ذيك خي نحكي على التنمية خي التنمية الفئة ذوي الإعاقة ما عندهم دور في التنمية
1: أكيد
3: يا خي نحكي على طريق خطريق. أنا مش نعطي نقطة صغيرة مش نخرج على الموضوع نعطي نقطة صغيرة. احنا عندنا امرأة غادي عندها بنتها ديكابي موتور كياس متاعنا ما عندناش كياس عندنا بيست ما عندناش كياس قالت لك نفضل نكري ما نسكنش في داري نكري باش بنتي تنجم تقرأ ولا نسكن في داري ونبطل بنتي. قلت لها علاش الكروسة ما تمشيش الموتور ما يمشيش في الطبع مش حس انتي
1: أنا
3: كشخص بالحقش نحس
1: دخلت معاي المرة اللي فات وقام قويد نوجه لها تحية هي أخصائية اجتماعية وصلت في قرايتها المستوى عالي ورفيع والكل كان وقت اللي بوها يمشي وما يلقاش معناها طريق مؤهل لمرور الـ الـ الـ الـ الـ الكرسي المتحرك متاحة كان يعمل لها الطريق البوء هو اللي يبني ثنية هذيك وشوف خليها لشكون وبون وصل بنت ولكن بالحق هي مشكلة
4: هي للأمانة وسمعني سيد أحمد للأمانة إذا كان أنت ما فرضتش وجودك في البيئة اللي تعيش فيها في المحيط اللي تعيش فيه وأنت خذيتها كما خلك سيد أحمد أنت خذيتها لعاتق كأن أنت نائب يعني نائب أنا صحيح ترشحنا بالقرعة صحيح هما اللي معاك يحسوا روحهم عندهم بوفور خير منك خاطر هما بالانتخابات ليك الأستاذ قيس سعيد يعني ساعة مرة ما صارت عطينا الأولى نزيدك زيادة اللي احنا نتميز احنا على معتمدية كاملة
1: تكلسة
4: احنا كنواب ذوي الإعاقة على معتمدية كاملة ما تموش عمادة احنا تو انا كنشد رئيس مجلس محلي في تكلسة تقولي انت تخص كل فئة هذيك لو رانا تعرف انا الفترة متاعي يعني النيابية
1: بتاع
4: 3 شهر خلاها كان نسيب التنمية متاعك ونسيب عماداتك من كل ونشد كان ذوي الإعاقة ما عادش نتلاها بيك لا تجهيز ما نتلاها بشي نتلاها بجمال ما عندهاش كرنيات ما عندهاش كروسة ما عندهاش عصي ما نتلاها كان
1: بديك حاجات العاجلة هذيك اللي يعني هي معناها أكيدة
4: يعني
1: لازم
4: انت تزربني
1: فيها باش
4: تقزم نايب كيف كيفة وانت اللي خولك القانون انت باش تحدد لي مهامي
1: كل واحد يتلهى الحقيقة في مهام وفي أمور وباش يوصل صوته يعني. ويوصل مشاغل الفئة اللي
4: مو أنت تهز لي مورالي أنت تهز لي مورالي وتشركني وتخو رأي وتسمعني على قليلة تهز لي باش أنا نجم ندمج معاك نولي نعطيك رأي من غير ما نبدأ متحفظ بالك شي أناك شو نقول حاجة تقولي غلط
1: توسي سامي حالة شاذة ذو أنت تحكي عليهم هذوما ولا باش نعموا ولا كيفاش معناها الأغلبية يتعاملوا معاك كي ولا لا
4: لا لا
1: لا قلية
4: أنا نحمد الله ونشكر إيش فهمك حاجة انا عندي رأي في اصحابي نشكر اصحابي حق الحمد لله مانيش مقز للامانه
1: الحمد لله
4: انا عندي افكاري وعندي دينتي
1: فارض روحي
4: ونعرف رايح فاش خدمه نعمل وعندي يعني كونتاكت بالنواب كل بريسك مانيش يعني منعزل على جنب ولا اتصل بالناس الكل بسيد معتمد بسيد كاتب العام
1: يتفاعلوا معاك ويتجاوبوا
4: الناس تليفون ينزلوا يسمعوني زيد عندي كونتاكت بصحابي برشا
1: بهينا قاعدين يقدموا في الدعم، خلينا نزيد نعطيوهم حقهم.
4: لا للحق مانيش باش نعمم الناس الكل مش بها.
1: نرجع للي عندها هذه الكروسة، معناها ما نجمتش تعديها، والكل هنا اليوم توافقنا باش نوصلوا لها صوتها. أكيد. كانت ربما معناها مغيبة، كانت تحاول بينها وبين روحها ومع بنتها باش تلقى حل، هاو اليوم على الأقل الصوت يوصل وإن شاء الله نلقاو لها حل ونعملوا لها طريقة. علاش ليه؟
3: تعرف الفضل شكون يرجع؟ الفضل يرجع للأستاذ قيس سعيد. لولا ديما نقولها، لولا ما جاش قيس سعيد ما كنتش انا بحالك هنا.
1: أي.
3: وربما ما كانش المجلس المحلي، وربما ما كانش الملتقى الوطني. واللي كنا نحن راهو برشا نحكي على السنين اللي فاتت، راهو عبونا كروشنا بالفارغ. خلينا نقولوها بصراحه، عبونا كروشنا بالفارغ، منظمات وجمعيات، واللي فيز يقول انا جمعيه، واللي فيز يقول انا كذا كذا، وذوي وذوي وذوات الاعاقه وذوي الهمم ذوي الاراده، وكل واحد عامل جمعيه باسمه الخاص، واحنا مرينا شيء الحمد لله يا ربي. تو احنا وافقنا ربي. والاستاذ قيس سعيد يعرف شو يعمل، راهو كيشرك الاشخاص ذوي وذوات الاعاقه، راهو عارف شو قاعد يعمل. واحنا زاده رانا عارفين وش قاعدين نعمل. راني يلزمنا نكونوا في ثقة بالحق، راهو خلينا نقولوا الشخص نظيف.
1: باه.
3: الشخص نظيف ونكونوا احنا، أكون أو لا أكون أنا واحد من الناس.
1: وهل في الحساسة هذه اللي أنتم راهو من قلب الحدث وباش توصلوا لها مشاغلها؟
3: كل يوم نوصلوا في المشاغل. راهو نوصلوا مش على جهة
1: الملتقى. المحور الأول اللي كان في الملتقى، تقييمكم للأداء نتاع النواب من ذوي الإعاقة كيفاش؟ تحت العشرة ولا فوق العشرة؟ متوسط قوي؟
3: لا لا متوسط.
1: مازال متوسط. نمشيو للمحور الثاني سيد أحمد، واللي هو كان إمكانية الوصول وحق النفاذ. أي يا سيدي، حق النفاذ ممكن لذوي وذوية الإعاقة، والمسألة ذي راهي قاعدة معناها يناقشوا فيها بارشة حتى جمعيات ومكونات مجتمع مدني.
3: قدرني.
1: كيفش؟ قدرني
3: أول حاجة. كيفاش مش تقدرني؟ مش نعطيك أنا كلمة تقدرني.
1: أي.
3: أنا كين تستدعي ضيف.
1: أي.
3: وما توفرش ليه اللازم وتحقره. السما ما قدرتوش، انت كتقدرني كتوفر لي الممر. توفر لي الممر مثلاً. باش انا نجيك للاداره. ونوصل تو مثلا، حتى تو كي مش نجيك انا مش نوصل، وعدنا تبارك الله عدنا برشا ديكابي موتور. ديكابي موتور تحطوا انت سواء معتمديه او قاعه اجتماعات او كذا في الطاقه الرابعه، مسح الالكتريك ماهوش متوفر.
1: صحيح.
3: والممر ماهوش متوفر.
1: قدرتني انت يا سيد احمد تبالغ. شعره لا قلت لك مانيش الرافه، ما ناس قاعده تهين او تسيء لذوي وذوات الاعاقه الا حالات شاذه الحقيقه، ولا
3: لا لا هو المصطلح
1: فما
4: لا
1: حالات شاذه
4: عندنا غزلي
1: ولا انا يمكن نراه في الجانب المزهر، خاطر انا راه برشا يتعاملوا بالقدام مع ذوي الاعاقه وبالعكس ياثروهم ويسندوهم.
4: موجوده صحيح. مي فما حاجه ديما تحسها بسورتو الفئه هذيك، كي تتعاطي معها اكثر ما اكثر من القيمه،
1: يولي يتجاوز
4: تولي
1: بلغت زيد.
4: تولي فهمت
1: اليوم
4: سيكنيك يا اخي.
1: لا لا لا لا
4: يشركوا في الحياه معك عاديه ونسيه في عاقته نرمو باش تهز معاه. تو كي نحكي لك سي دحمه تويك انت على الممرات، هات نرجعوا احنا في كامل تراب الجمهوريه، البنيات القديمات الكل، مؤسساتنا القديمه الكل، هل فيها مصعد الكتريك؟ ما فيهاش.
1: احنا عندنا بنية قديمة، ما عندنا مصعد الكتروني. لا اسمعني، انا ديما نحس اللي ذي ذي عمانية راهو بالملاحظات هذه
4: خاطر
1: اي نقول
4: يعني
1: صحيح.
4: انت من واجبك وبتبيعتك باش تدعم الفئة هذيك، وما يلزمناش باش نعطيو كل الحاجات الخايبة على الاخر. نعطي الحاجات الباهية
1: طبعا. لا لا لا ونعطيو الخايبة كما تعمل ممر لذوي الإعاقة، ويجي شكون عنده إعاقة ذهنية يحط عليها كرهبته، معناها إعاقة الحقيقة نتاع تخلف والكل، ولا ينصب فيه ولا
4: يا سيدي نحكي على انت الممرات هذيك والازدحام الروفي تو في الشوارع.
1: اي كيفاش باش تعدى انت؟
4: الارصفه وين؟
1: ما فماش به. الحديث عن المواقع الالكترونيه وتطبيقات التابعه للمؤسسه العموميه وعدم مراعاه حق النفاذ لذوي الاعاقه. معناها لهنا تحكي على الاعاقه البصريه او الاعاقه البصريه اللي ما نجمهم شيء، دونك لازمهم تقنيه برايل باش ينجموا يوصلوا.
4: بربي سيد احمد صديقك اللي مال عليك خرج هز عصاه في بلاصه
3: الواحد نتاعك. مش يجبدها.
4: اي بربي يجبدها لنا.
1: قولها لي، قولها لي شنو هي الحكايه؟
3: احنا ثم بعض مش بعض الزملاء هم مواطنين، اما بعض نحكي لك على الزملاء، نحكي على الزملاء من ذوي الاعاقه ماهوش في السياسه يعني كمجلس محلي. عاملين لايف مع بعضهم، دخلت انا نلقى اللايف قاعد نتابع فيه ونتابع في المقترحات. سيد والله لا صدقني ربي من جلمه يحكي هو الزملاء نتاعو، قال انا عندي عصا بيضاء لكن راني اضطريت خذيت بالا حشاك ما بالا شتعمل بها البال
1: ايش
3: تعمل بها البالا؟ قال لي باش ندافع على روحي من حشاك من الكلاب السايبه. حاجه الساده المستمعين من الكلاب السايبه، والبلديه قاعده تتقدم. وراهو بعد الملتقى بالضبط زدت مشيت للبلدية قاعدة تتقدم البلدية لكن ما هيش بك التاريخ الكافية. وسبحان ربي ياكل الحشاك الكلاب السايبة تقوليش عليهم يشموا في ريحة الكرتوش ولا ريحة الواحد يغبلوا جملة هم يروحوا منهم يرجعوا منه. راهو قلت كتقدرني كتقدرني بالحق توفر لي الممر كتوفر لي المسعد الإلكتريك وراهو زادة للمواضيع ملاحظة مهمة وانا عشتها والتو عايشها تحط لي مسعد الكتريك مسياش المسعد الكتريك يخدم تبارك الله هم تحط قبل ما نوصل المسعد الكتريك سبع درجات محسوبين بالسبعة مصورين عندي سبع درجات
1: اي صحيح
3: سبع درجات الديكا بي موتور كيفاش مش يوصل للمسعد تو هنا ثم ولا ثم كيفاش يعني اللي نجم يمشي على سقيه ينجم يوصل للمسعد وينجم يطلع في المسعد انا ما حشيش باللي يمشي على سقيه اللي يمشي على سقيه هان وفرنا له مسعد ومشكور يعني ديكابي موتور
1: مقصود بونديكابي موتور اللي عنده معنى إعاقة عضوية اللي عنده كرسي متحرك
3: كرسي متحرك ديكابي موتور يعني من يجيب شي يمشي يمشي جنب الكروسة كيفاش مش يوصل للمسعد
1: انت انطلقت من حكايات واقعية وتجارب معناها واقعية اللي فئة ذوي الإعاقة باش ربما تقول هو المشكل وين وهي تعطينا حل الممرات
3: المسعد الكتري
1: المساعد والكل
3: الأرصفة
1: والمواقع وسهولة الولوج لذوي الإعاقة البصرية
3: اي لا لا والأرصيف الأرصيف توكي أصحاب المحلات التجارية يعرضوا البضاعة نتاعهم للبيع كي تعرضها أنت للبيع وتحطها لي في المسعد في على المادة على الأرصيف
1: سيد أحمد الكلاع يمشي في الكياس هو وغيره
3: ديكابي موتور اكثر ناس خاطر ديكابي موتور عنده كروسه مش يمشي في الكياس مش يتسبب في تعطيل حركه المرور وحركه المرور اللي عنده مشاغل واللي عنده مشاكل واللي عنده كذا وبالخصوص نهار تصب المطر
1: اي
3: وقت تتعدى الكرهبه الطياره تبارك الله وتجري تجري وعامله جناح بالماء والواحد الواحد يروح مسحب ما مدوش
1: لهنا لهنا المساله تتعلق بعقليه مساله وعي معناه وقت اللي انت تجي معناه تخلي الرصيف اللي هو خاص بيا تجي تمليه والا تعدى وما تحترمنيش في الكياس عقليه يا سيد احمد عقليه قديش تحب لنا باش نصلحوها ان شاء الله بشويه
3: يعني شوي نعالج ديما نرجع للشكر لفخامه الرئيس الجمهوريه اللي شارك الاشخاص ذوي وذوات الاعاقه من قلب الحدث اللي هما معنيين بالامر بالحق واللي هما حاسين بالوجع راهم يحس من الجمره كان اللي عفس عليها
1: اكيد به التشغيل والاوضاع الاقتصاديه لذوي الاعاقه شنو اللي طالبتوا فيها معناها من حيث معناها توفير التشغيل واهميه الاستقلاليه الماديه لفئة ذوي الإعاقة
3: حسب الإمكانيات المتوفرة للدولة
1: أي شوف سيد أحمد يركز عليه ومهم جدا راه حديثك
3: أنا قادر باش نشغل
1: قال لك
3: أنا
1: دولة ما عنديش
3: المعمل متاعي شغل في 100 تحط فيه 150
1: معقول
3: وحسب المعمل اللي أنا شغل فيه فهمتني هي راهي ذات الأولوية للتشغيل وخلنا نوضحها صحيب الشهادة العليا ومن طالت بطالتهم هذيك السعر هم يكونوا الوالا وزاد راكم تشغلوا على الاقل كذاك عائله ما فيهاش يكون يخدم وفيها زوز وثلاثه واربعه من ذوي الاعاقه او بطاله وعندهم واحد من ذوي الاعاقه راه هو ذاك ذات الاولويه راه ما نجوش انا زاد نشغل في عائله فيها ثلاثه شغلهم ثلاثه وعائله ما نشغلش حتى واحد هذه نحكي على السنين السابقه اللي صارت سنين سابقه واللي ماخذين بطاقات الاعاقه واللي ماخذين الكرنيه الابيض واللي ماخذين المنحه في عاد من 2013 ومن 2010 ومن 2008 وانت راجع حتى ل 2019 تو قاعد الدوله قاعده تصفي وزاره الشؤون الاجتماعيه قاعده تصفي في المره اللي فاتت انا سمعت هذا رقم خيالي 62,000 اللي تنحت لهم بطاقه الاعاقه وتنحت لهم المنحه وتنحت لهم الكرنيه الابيض
4: ما مش اهل لها
1: اي
4: خاطر كنت فيها حاجات اخرى ولا علينا فيها احنا
3: ترافيك
1: اي فما تحيلي
3: اي ثابت ذي
1: واللي هو صاحب الحق ما يوصلش يتحصل على حقه واللي احنا معناه اليوم نبداو نحكيوا
4: على بطاقة الإعاقة موينة على الاخر
1: اي
4: بطاقة الإعاقة انت واحنا سيد احمد معنا تو في مركب شبابي بنابل تو ما يشوفش
1: اي
4: لا مش لون ما يتحركش انا مستدعيه للمؤتمر يعني كي جايب المرافق اللي معاه بطاقه ما فيها شيء بطاقه الاعاقه
1: ما فيها شيء
4: فيها شيء شلته شلتين ثلاثه شلتين فتحت لي دوري يعني فتحت لي عنواني شني شلته شلتين
1: نوعيه الاعاقه تقصد
4: تحط لي النوعيه اللي بيها عندها مرافق تحط لها مرافق
1: شنو مقصود شلته شلتين ثلاثه
4: هي البطاقات الإعاقة الكل موجودة فيها يعني
1: إعاقة خفيفة متوسطة والعميقة
4: إعاقة عميقة أما لكن ما يكتب له أنت وهذه خمس سنين وبدل وعشر سنين وبدل خزامين أنا عندي إعاقة واعتنيت بيبي عاق. نفترض انا ما تولدتش معاق. صار لي اكسيدون وليت صاحبي عاق. مادام انت وصلت كلجنه اعطيتيني بطاقتي عاق. زعما 10 سنين باش نبر انا. انت تحدد لي في المده هذيك 10 سنين وخمس سنين باش نبر انا في الحاله. وانت طبيب وشخصت الحال واعطيتني بطاقتي يلزمني بطاقتي عاق. تربط فيها باب مد عليه.
1: ربما ايه ربما فما مبررات ما نعرفش باش خلي سؤالك مفتوح هذا ان شاء الله تجيني وزاره الشؤون الاجتماعيه نسال عليه. اليوم بطاقه الاعاقه تقضي في تونس وقت اللي تمشي بها للبوسطه او البنكه او بالشد بها بلاصه في الكار والمترو تقضي سيد احمد البطاقه
3: هذه هي اول حاجه. بطاقه الاعاقه فيها برشا مشاكل. مشاكل شنو؟ نبداو مثلا بالشيفور نتاع الكار. نحكي بالدرجه راني
1: لغال
3: بالشيفور نتاع الكار. الشيفور نتاع الكار تشوف ديكابي موتور اهبط له وعنده اربع بلايص ولا ثلاثه اربع بلايص مخصصين من تالي ورشي فور وفهم ذوي ذوي تلاقى اهبط له سعد. وهذه اول حاجه ساعه في صورة ما عندوش مرافق اللي هي بدات تشوف شويه نور بدات ثم كيران مش الكل اللي فيها
1: اي فما استحسان
3: فما استحسان. بطاقه الاعاقه كي تمشي يلزم تكوين. هي فيها خدمه كبيره راهي بطاقه الاعاقه مش المفعول في بطاقه الاعاقه مفهوم في اللي يلزم يكون يفهم هو ما معنى بطاقه الاعاقه الساعه. بطاقه الاعاقه تمشي للسبيطار تشد الصف بالحق راهو صارت لي انا مشيت متعمد راه للحقيقه مشيت متعمد ملي شديت النيابه مشيت متعمد مشيت البوسطه ما نذكرش اسمها مديت بطاقه الاعاقه وبالرغم الراجل ورايا انا بحطك مشد الصف هو وراي تفضلي بطاقة الإعاقة. قال لي الراجل لا أنا قابلك. أنا تو ما يهمنيش في الراجل قال لي قابلك ولا مش قابلك، يهمني في اللي شاد البوسطة، اللي شاد الشباك هذاك. كيفاش مادام أنا عندي بطاقة إعاقة؟
1: أنا عندي أولوية.
3: تعرفش كيفاش قالت لي؟ برد فيهم في بعضكم، أنا هاني فازيت ومشيت، وأنتم برد فيهم في بعضكم، يعني خلتني غادرتني ومشيت شنو
1: اللي هو راهو باش نحكي معناها هو قوس تفتح مثلا في البوسطة وفر تيكيات كل واحد والتيكي نتاعو. وقت اللي أنا نجيك معناها أنت نمريك مثلا 10 وقت اللي أنا نجي ونقول لك اللي أنا عندي إعاقة فأنت كعون غاديك باش تعديني وما غير حتى تشنج وما غير ما يسمع حتى حد.
4: أنا وأحمد في نابل لا أنا وأحمد في نابل أنا باش ندخل وبطاقتي عاقة في مكتوب. قلت له يعني بجلية باش نجيب فلوس ما عنديش فلوس مكتوب. هاي ندخل في البوسطة صلى الله عليه وسلم البوسطة معبي. أنا قلت له ما عندي بطاقتي عاقة. قلت له إيه عندي للأمانة عشمت. شفك حاجة. ليش عشمت؟ من رد الفعل العباد.
1: إيش
4: باش يقول لك اللي شاد القشي والقشي مساك الراجل اللي شاد القشي خايف.
1: صحيت.
4: شاور خايف.
1: صحيت.
4: شاور الجماعة.
1: اللي الجماعة.
4: يعني عندنا قانون. تمر قانون.
1: اي
4: لازم عليك قانون
1: وهنا الاجتهاد يكون للعاون ما لازمش يخاف والكل
4: العاون خايف. خايف شي يقول اشتفت الموت لاخر كان عندي ساعه وقف انت جيت تو دخلت تو انا تمتع على قليله باك الوريقه هذيك
1: تي انا وضعي الصحي نتاع اعاقه معناها هي
4: تعطيني يعني ما نجمش
1: نسلك اموري. بعد شوي باش نزيدوا نحكيوا على القوانين والتشريعات الخاصه بذوي الاعاقه. هل انه اليوم عنا انا نقول ترسانه قوانين قاعده تفعل وتطبق والا لا؟ سيد احمد الكليعي وسي سامي حكيوا على المبادرات التشريعيه ربما جديده باش نزيدوا نتابعوها بعد شويه بعد الفاصل. باش نقدم لكم عمار الشريعي اللي هو ابرز الموسيقيين والملحنين في العالم العربي اللي كان كفيف منذ الولاده ولكنه خلى بصمه كبيرة وإعاقته ما منعتوش من إتقان العزف على مجموعة كبيرة من الآلات كما البيانو والأكورديون والعود والأورغ. عمار الشريعي اللي كانت عنده برشا مساهمات في مجموعة من المسلسلات ناجح جدا كما رأفت الهجان من الجيل متاع رأفت الهجان. انتم تفضلوا

0: أهلا وسهلا بكم من جديد. هذا برنامج أصحاب الهمم صناع الأمل اللي هما وصلوا حق ونجاحات وراهو فما برشا غنية تسمعوها لذوي الإعاقة في برنامجنا وبرنامجهم أصحاب الهمم. سعيدة جدا مرة أخرى بتقديم ضيوفي سيد أحمد الكلاعي نائب المجلس المحلي بدار شعبان الفهري وسي سامي زيادي رئيس المجلس المحلي بتكلسة. نحكي عن مخرجة الملتقى الوطني للنواب المحليين من ذوي وذوات الإعاقة اللي ناقش مجموعة من المحاور. بدينا بثلاثة محاور الأولى باش نحكيو عن توا المخرجات أيضا اللي حكيتوا فيها عن القوانين والتشريعات الخاصة بذوي الإعاقة وحديث زاد عن مبادرات تشريعية جديدة ممكن ولا لا سيد أحمد الكلمة ليك.
1: باهي توا بالنسبة للمحور الرابع
0: أي
1: مرة لوش قلت أنا في المحور الأول
0: أي
1: تقدرني
0: أي
1: توا تحترم
0: أي
1: باهي نلخص في الاحترام والتقدير
0: أي
1: تحترمني كتشغلني خي أنا بدون شغل منين جيت الكرام؟ ما أقول الكرام
0: ماني مش نقعد نمد يدي للناس والناس تحن عليا
1: الكرام. أنا راني قلت لك لخصتهم في جملتين المحاور وكل على حسب اعتقادي أنا لخصتهم في جملتين
0: احترام وتقدير
1: احترام وتقدير الاحترام أنا كي ندخل لك غادي وتلقاك موفر لي مسعد الكتريك وموفر لي ويلزمني نوصل للمسعد الكتريك مش توفر لي مسعد الكتريك وتقزمني ما غادي ما نجمش نوصل هذاك وزاد تشغيل تشغيل انت شغلني ساعه خدمني خدمني باش من مدشيدي خدمني باش ما تلقانيش قدام جامعه
0: حق
1: ايوا هذا حق دستوري حق دستوري هي هذا تلخص في جمله اللي تاع محاور اربع محاور
0: ولقاءات والكل اللي هي مفهوم راهو التشخيص واضح والله
1: تشخيص
0: يا سيدي
1: يعني التشخيص واضح
0: واللي هو راهو في الفئه هذه فما اللي قرا وتبارك الله فما اللي وصلوا معناها حقوا شهادات دراسيه عليا وفما اللي تكونوا مهنيا وقادرين انهم يثبتوا وجودهم دونك لهنا عطيهم الفرصه باش يخدموا كهو
1: جبنا ساعة قبل ما جبنا العلم نتاع تونس رفعوه الاشخاص ذوي وذوات الاعاقه تقرب في كامل العالم ورفعوه الاشخاص من ذوي وذوات الاعاقه انا كي نشوف شخص من ذوي الاعاقه وهز درابو تونس في امريكا ولا في فرنسا ولا في غيرها نفتخر معاش نستعار وما نسعارش يعني بكلمه ذوي الاعاقه شنو هي هي الحياه الكل امتحانات
0: اكيد
1: امتحانات تا واحد يمشي الواحد لاباس عليه نجم يدعتر الى قدر الله وان شاء الله ربي يلطف بين الناس كلها لازم العقليه كما كنا نحكوا العقليه راهي العقليه يحبك مش تتغير اما على الاقل زاد مش نحكوا على المبادرات التشريعيه احنا عدد نسبه التشغيل 2 لا تقل عن 2%
0: اي واللي هي نسبه مش محترمه بالكل الا في وزاره الشؤون الاجتماعيه
1: ماهيش مطبقه
0: مش مطبقه
1: الحمد لله لو كانت تطبق مش تطبق واحنا طلبنا فهمتي ولا باش ترفيعها 5%
0: ممكن هذه مع امكانيات الدوله
1: حسب الامكانيات المتوفره للدوله الدوله هي بقدره ربي قاعده ماشي تتعافى خاطر كانت احنا دخلنا على تركيا لو تحب الواقع دخلنا على تركيا مخربه دخلنا على تونس ما لقينا فيها لقيناها مرهونه بنسبه 97 و90% راهو توكي قاعدين نصلحوا المواطن صحيح عانى شويه تو الناس تحكي على اغلى المعيش تخان فوق دولتي وخان نموت بالشر اعطيني نرجع دولتي ونوقفها على على ساقيها فهمتني خلي دولتي تولي تونس نتاعي اللي كانوا مش يفكوها لورا ربي وقلتها المره اللي فاتت لورا ربي يرحمنا بالاستاذ قيس سعيد وقاعدين بتضافر الجهود مع المختلف
0: السيد احمد في دار شعبان الفهري فما احترام لذوي الاعاقه فما تقدير فما انت وقت اللي تمشي تدق باب مثلا مسؤول من المسؤولين يقع الاصغاء ليك والتجاوب مع مطالبك
1: حسب الامكانيات المتوفره للدوله
0: اي تقييمك كيفاش فما حد شيء
1: فهم شيء
0: لا عاد امكانيات الدوله ما تخليكش ما تحليش الباب وتسمعني كان حمل اعاقه
1: احنا توا احنا ريتي ذوي وذوات العاقه خلينا نحكوا جنرال ونحكوا بصفه عامه يعني من دار شعبان ومن غيرها احنا نحكوا انا كي جي ونقول راني نحكي على ذوي الاعاقه ما عنديش دار شعبان ما عنديش نائب عندي تونس
0: تونس اي ما وزاد حتى انتم دوركم كنواب محليين انكم زاد تلقاو حل نبداو بشويه طريق انه مثلا
1: هم ذوي الاعاقه هما تو فاش رهنوه فاش ربطوه ذوي الاعاقه وفاش حدوه حدوه منحه تاع 260 تاع العائلات المعز كرني ابيض هذاك هو ذوي الاعاقه وش عنده تو
0: واللي خليت الاطماع تزيد والناس الكل تتهافت على الكرني الابيض وال
1: الكرني الابيض والمنحه ايش قبل نحكي على قبل مش نحكي على تو نحكي على قبل راهو 90% ترافيك
0: اي هو راهو ما عليه اللي يسمع بشكون عنده معناها كارني ومن غير معناها ما يستحقه ما عليه الا يبلغ سي سامي في تكلسة الوضعيه قل لي سيد احمد قل لي
1: سامحني انت تحكي للتبليغ وانا للبارح برك وبارح لولا اقترحت راهو كتبلغ انا نطلب تو من المنبر هذايا والتلفزه تبارك الله راهي في كل دار انا نطلب من المنبر هذايا من فخامه رئيس الجمهوريه وهذا نداء لفخامه رئيس الجمهوريه راهو كي مش تحطوا مبلغين اعمل توك تحطني مثلا في مركز مركز فيه 10 عوان وانا نمشي نبلغ انا مشيت نبلغ ولا مش نمشي نبلغ هي بعد ندري عليها التسريبات منين خرجت اما حط لي بيرو خاص السيد اليوم باسمه وصفته وشخصه في البيرو ذاك في التاريخ الفلاني انا مشيت اليوم كاحمد الكلاعي جيت للبيرو متاعك انت فيه كوثر هكا ولا غدوه خرجت التسريبات شكون خرجها
0: بالتاريخ الفلاني
1: كوثر
0: واضح
1: اما كنت تحط لي انت 50 و60 و10 و10 و15 وندخل انا بعد وهذا سيد احمد راه جاي مشي يبلغ على الفساد هذا سيد احمد سي فلان نعم هذا ما عرفتوش شكون شكون هذا سيد احمد جاي مشي يبلغ على الفساد انا تشهرت شهرت بي قبل ما نبلغ
0: سي ومعني وضربتني في سمعتي في كل شيء
1: سارتني بدلت الموضوع مشيت المنطقه بدلت الموضوع والله كنت حبيت نجي نسلم عليك ونتعرف عليك وبدلت الموضوع لا بلغت لا حد شيء
0: مشكله
1: عمل لي بيرو خاص باي مؤسسه
0: من بعد باش نلخصوا اهم المطالب معناها ما حسب الاولويه سيد احمد معاك ولكن خلينا نرجع لسي سامي زيدي في تكلسه فما اصغاء لمطالب ذوي الاعاقه فما اذان صاغيه وفما ناس قاعده معناها على الاقل تجتهد ما احنا
2: نحسك في كلمه بركه
0: هيت
2: اللي عنده يوصل اللي ما عندهش متاكش عليه من الاخر على الاخر كم تربو الجمهوريه مش كان في تكلسه تكلسه عنا شنيه تكلسه هي معتمديه تكلسه أكبر تاني معتمدية في نابر
0: وفيها عدد نسبة من ذوي
2: تفتخر يعني. كل شيء
0: ما فيه شيء
2: تفتخر كل شيء عنش أنسمعي كأي معتمدية وكات أنا نجم نقول لك تخدم نجم شيء غير يقول لك مش قاعدة تخدم أنا مثال اللي عندي سيد أحمد دازم معايا خذيت غيري مسؤول حد صوت وراني مش يعني باش نحو ناحية حق العباد اللي ما خدمتش شؤون اجتماعية لا للأمانة
0: أي به يعطيك الصحة
2: لا للأمانة أنا مانيش مؤهل باش نحكم عليها هي كخدمة موظف تخدم فيها مانيش مؤهل باش نحكم عليها للأمانة عمري ما كنت مؤهل باش نحكم على فلان ولا فلتين ما عنديش الحق باش نحكم على العباد أما نشوف الواقع الأكثر الأقل كنا قبل كما كيلك سيد أحمد نعرفوا فلان تسمع بيه لبس عليه وعندك كيرني ابي رسول الله والاخر حتى ما عنده شيء ما عنديش
0: ما وصلش اي ما وصلش
2: كيفاش وصلت الله ورسول الله يعني. نتكلم تو احنا قاعدين نمشوا قاعد تحسي من اللي جتها المنصه الجديده بدات تحس العباد اللي هي بدات ترتاح تحس اللي هي باش تاخذ حق خاطرك تحط انت احمد الكلاعي تحط ولا سامي الزيادي باش تطلع مثال عندها حق ولا ما عندهاش حق باش يرفضوه على خاطر كذا كذا قبل لوش في واسطة باش ندبر راسي
0: اي
2: انا في تاكلسة تسمع بسمعها فمي اعانات فما كذا وفما على الواقع ما فماش وديما الرياف راهي مشكلتها مشكلة الرياف مش كما المدينة كما الريف
0: اكيد اكيد فما مراكز مختصة في للعناية بذوي الاعاقة في تاكلسة ما عنيش
2: بالكل عنا جمعية تويكة من اللي دخلنا عندي زميلي نائب كل انسان حق محمد الرتازي محمد علي الرتازي هو حب يأسس الجمعية هذه هو صاحب الفكرة والإجابة عنا توعاموش وعنا واقفين عليها على خاطر مقر
0: باهي خلينا باش نختموا بأهم المطالب اليوم نطالبوا مقر في تاكلسة
2: أنا نطالب في تاكلسة بمقر في تاكلسة وننهضوا شوي باك الفئة الهشة هذيك نتلهوا بها شوي هذيك منطالب بتاكلسة بالرسمي
0: راني عنا كل شيء موجه لشكون سي سامي لي
2: السلطة المحلية كل السلطة الجهوية
0: في تكلسة إن شاء الله تتحركوا يا
2: السيدة الوالية
0: إن شاء الله
2: خاطرنا ساعات
0: السيدة الوالية راهو عادة بالعكس معني يولي الإحساس مضاعف إنه تكون معناها مرأة سيدة راهي تحس أكثر
2: لا هي راش نعطيك يا ريني مانيش مبندر ومانيش باش ندربك
0: لا لا ما نقولوا الحق
2: الكاتب العام خدم باللي يقدر عليه
0: إيه
2: معتمد خدم باللي يقدر عليه أنا أمانة الوحيد في السيدة الوالية تعرف علاش تغزل تكلسة اللي هي راهي تفتقر لبرشا حاجه تفتقر بالرسم رانا عز بقعه نسكنوا فيها احنا راهي البحر عندك الغابه عندك الدنيا كلها عندك راهي منظر راهي الفيلي فيها مش عادي راهي يجي فيها 1000 مشروع وينجح 100% احنا منطقه صناعيه ما نكسبوهاش توا منطقه صناعيه
0: واللي هي المساله ممكنه وعلاش
2: متعطل على بير عندك 15 سنه
0: وحداش به المطالب
2: المطالب اللي هي احنا ناقصين البنيه التحتيه
0: اي
2: وتاخذونا شوي يسرعونا في الاجراءات خلينا نعملوا متصنعيه كل عباد الكل تولي تدخل شوي موارد للبلديه باش نجموا نطالبوا البلديه حسنين لي وعاملين لي. البلديه ما عندهاش موارد ما عندهاش موارد
0: اكيد اكيد هذا مربوط اي كل حاجه مربوطه اي وشني اخر
2: انا استعجالي مازال كي تحل يخدم السبعه للسبعه نطالب ونجروا ان شاء الله يا رب يولي يخدم 24 كما معتمديه الكل
0: كل اي
2: يعني مطالبنا بسيطة ياسر
0: واضح به واضح أساسيات. سيد أحمد الكلمة ليك أهم المطالب اليوم وعلى بعد ما كملنا هالملتقى الوطني للنواب المحليين من ذوي وذوي الإعاقة.
1: به المطلب الأول بالنسبة لمعتمدية دار شعبان الفهري تحت عدنا معضلة كبيرة ياسر
0: أي. وكلمة معضلة خطيرة
1: أي خطير يعني. نص أي. خطير نص وأنا واعي ما أقول
0: أي.
1: مسؤول على كلامي محطة حشاك التطهير الاس او كات اللي هي تضم ثلاثة معتمديات ومركزة في دار شعبان الفهري.
0: اي.
1: فيها برشا مغالطات ومازلنا مانيش فاهمين حتى شيء واللي يتكلم يقول لك انت تعرف وانا نعرف. هي انت تعرف وتتهم فيا انا نعرف انا واش نعرف ما نعرف شيء فعرفني.
0: اي.
1: هذيك المعضلة واللي ثم فيها تسيب وثم جانب اخر يصب في البحر واللي بالحق راهو ذوي وذوات الاعاقة نرجع للموضوع هذايا ذوي وذوات الاعاقة كنا طالبين ممر. في البحر باش ندخلوا نمشوا للبحر نتفرهد.
0: اي.
1: تو ما عادش طالبين الممر حاجتنا بالتنظيف خاطر اصعب ناس متضره هي ذوي الاعاقه في صعوبه التنقل من البحر هذاك البحر لمكان اخر باش يتفردوا فيه.
0: به
1: اثنين اش مش نقول لك
0: مطلب ثاني
1: دار شعبان الفهري بالحق راهي تفتقر كل شيء راهو حشاك بين الحفره والحفره حفر حتى كلمه بين الحفره والحفره حفره اللي بين والبين تنحت وانت بكل
0: حفره
1: راهي كتسب المطر دار شعبان تغرق كلها بريافها بديلتها تغرق. عدنا طلب ضاير وديما يلحوا عليه المواطنين اللي هو طريق المسعدي بوشيرش في 2017 بداوا في الدراسه نتاعو عملوا الحساب التكلفه مليار ونص قال لي 25 دار مش نخسر عليها مليار ونص نحكي في 2017 الغدوه
0: الطو ما صار شيء
1: لا اله الا الله محمد رسول الله. الحاجه الثالثه واللي هي مهمه ومهمه جدا اول حاجه باش نشكر سيد وزير الشؤون الاجتماعية اللي يكلف شكون باش يجي للملتقى
0: بارك الله فيه
1: باش تبدا الامور واضحة مش نشكر اللي جاوا من الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية ثلاثة أشخاص المدير الجهوي
0: ثلاثة أشخاص أي
1: ثلاثة أشخاص باهي باش نشكر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اللي هو السيد الرئيس فاروق بوعسكر بعث شكون يمثل ومش نشكر المنظمة التونسية للدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة
0: واضح صوتك وصل وانت وسي سامي ان شاء الله اي نختموا به سي سامي اي
2: كلمه بالنسبه لتاكلسا عندنا ريزون في تاكلسا التوم ساكن ما عندهمش ماسونات
0: اي
2: تصور في 2026
0: ما فهمتش
2: عندها اربع سنين وخمس سنين تجري نداء للسونات نداء تاكلسا انها تستغيب
0: واضح
2: للامان
0: سونيت ان شاء الله تتحرك
1: بالله الاسراع في حاجه الاسراع في حاجه واحده مثال التاهه العمرانيه راهي الناس قاعده للعطش والارض مصابه في نهايه سقويه والناس قاعده تعاني من العطش ل 2026 راهو كان ولينا في 2026 مش نحكوا على الماء والضوء راهي شوفها غريبه كبيره
0: على كل حال برشا مطالب ان شاء الله يا ربي السلطات الجهويه تتحرك وتنجموا تتواصلوا مع سيد احمد الكلاعي نائب المجلس المحلي بدار شعبان الفهري وسي سامي الزيادي رئيس المجلس المحلي بتكلسه شكرا لكم لتلبيه دعوتنا اليوم حضوركم بحذانا وان شاء الله ديما نقعدوا على ذمتكم لايصال صوت في ذوي الاعاقه رغم اللي احنا اليوم رانا وصلنا نسميه في المطالب نتاعنا الناس الكل الناس الكل دونك شكرا جزيلا لكم لتلبيه دعوتنا ومعكم انتم نوصل لختام حصه اليوم من برنامج أصحاب الهمم هذه أجمل تحية كوثر من دليلة بعد شوي الموعد بشكون في العتيق مع معز الغربي بين هذا وذاك الأخبار شكرا جزيلا ألفا بشير حميد الورغي سمية الزواوي حسام الدين الهمامي في أمان الله
3: أين مانيش نكرة ولا صفحة مطوية في ذاكرة النسيان أين اللي تعرضت لحادث شغل أو مرض لكن ما ضعفتش وما استسلمتش أين الموظف والعامل والعالم والفنان والتاجر والمزارع والطالب أين طه حسين وبيتهوفن وأديسون وروعة ليلي أين اللي تخطيت صعاب الحياة وانطلقت أين من الإعاقة صنعت طاقة وإرادة تحديت بها الدنيا أين معاكم كونوا معايا

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. إطلاق أول استشارة وطنية لتعزيز الصمود في مواجهة التغيرات المناخية بحوض مجردة، وذلك في إطار برنامج المبادرة الإقليمية لتقييم أثر تغير المناخ على الموارد المائية وقابلية تأثر القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة العربية. بلدية القيروان تستبدل 37% من شبكة التنوير العمومي بفوانيس مقتصدة للطاقة، والكاتب العام للبلدية والمكلف بتسييرها حمادي عبدالله يؤكد في تصريح اليوم لمراسلة الإذاعة الوطنية بالجهة أن الهدف هو تقليص الانبعاثات الدافئة وتخفيض تكلفة استهلاك الكهرباء. قافلة طبية متعددة الاختصاصات اليوم بمركز الصحة الأساسية بجنعورة من ولاية قبلي، تشمل طب القلب والشرايين وطب أمراض الدم السريري وطب النساء والتوليد والصحة الإنجابية، إضافة إلى طب الأمراض الصدرية وطب العيون، وذلك في إطار تقريب الخدمات الصحية خاصة في المناطق الداخلية. أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية يتمتعون بعطلة بيوم واحد وفق بلاغ رئاسة الحكومة اليوم، وهو يوم رأس السنة الهجرية 1448، والذي سيكون إما يوم الثلاثاء 16 من جوان أو الأربعاء 17 من جوان الجاري حسب ما ستثبته الرؤية ووفق بلاغ سماحة مفتي الجمهورية. في العالم، واشنطن تتوقع اتفاقا وشيكا مع إيران لإنهاء الحرب رغم تحفظات كيان الاحتلال الإسرائيلي، وباكستان تقول إن التوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران سيتم عن بعد. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيرة تسللت من لبنان إلى شمال الأراضي المحتلة، ويوجه إنذارا عاجلا إلى سكان 20 بلدة وقرية في جنوب لبنان بالإخلاء الفوري. وحزب الله يعلن من جهته استهداف آليات عسكرية إسرائيلية في أطراف بلدة زوتر الشرقية وفي بلدة القنطرة بالمسيرات. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو

0: national.tm.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: في العتيق، تحويسة في تونس القديمة. دوليشة وتوارخ.
3: إيه يا حسرة
4: اللي تعدى وفات زعما يرجع.
2: وعلي بني وعلا بين البارح واليوم. والكل في العتيق. كل سبت من نص نهار الماضي ساعتين مع معز الغربي. في العتيق.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم. موعد جديد من برنامج في العتيق في استوديو نبيل بن زكري والتليلي، هذا الاستوديو الرقمي الحديث اللي افتتحناه منذ يومين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. طبعا اللقاء يتواصل حتى الماضي ساعتين غير درجين في موعد مباشر معكم فيه العادات والأصالة والتقاليد، اسمها ألفة بشير تهندس تقنين هذا اللقاء، أيضا حميد الورغي في التنسيق لفقرات موعدنا المباشر، وفاروق الزارعي في كل ما يهم الإخراج المرئي، سليم شعبان في كل ما يهم التوثيق بالصوت والصورة. مرحبا بكم محمد اسطنبولي، أهلا وسهلا ومرحبا.
1: السلامة، والله المناسبة تفاجأت باستيديو تحسب برشا. نحب نشكر اللي قاموا بالمجهودات الكبيرة، وبالخاصة المديرة ما يعطيها الصحة، عملت لنا حاجة باهية ونورت تونس، هي باش نورتنا احنا، برك نورت تونس.
0: شكرا لك سي محمد،
1: تفاجأت بيه الاستيديو، تفاجأت بيه
0: يا أخويا. منورين إن شاء الله بوجودك وبكل الضيوف اللي يحضروا معنا، مرحبا بك. استوديو بالفعل يليق بمؤسسة عريقة كما الإذاعة التونسية وإذاعتنا الوطنية، إذاعة وأم الإذاعات. سي محمد اسطنبولي مرحبا بك، محلاها القمراية البيضة ذي اللي هي، أنت عاشق للقمراية.
1: لا القمراية ما كيف حد شيء، يلبس الواحد القمراية عبارة فريجيدير
0: ثلاجة
1: ثلاجة والله. القمراية البيضة تعني سيدي بوسعيد، تعني برشا حاجات تونس.
0: وهذه تحين إلى جربة، ولكن هي تولد تقريبا يلبسوها بنات أولاد
1: يعني. لا نساء هي
0: بجودها، ترزوها نساء يعني.
1: لا هي بجودها تتلبس، هذيك اللي لبس أنت تنجم تلبس أمرأة، ما فيها
0: لا فهم اللي يزيدوها تطريز يعني. هي بعض النساء
1: تطريز نزيدوا
0: هذه قمراية خفيفة، أخف من البليز الأخرين.
1: هي خفيفة برشا،
0: كباري
1: لونها حلو ياسر.
0: وانت 11 نجم مجسلين؟
1: لا 10
0: 10 نجم مجسلين. مرحبا بك. نستقبل ضيفتنا اللي شرفونا بالحضور، تحية لجمعية الأسرة الرائدة اللي كانت هي وراء استضافة الحرفيات اللي حضر معنا. مدام أهلا وسهلا، مرحبا.
2: يعيشك، مرحبا بك.
0: الاسم
2: مديحة داي.
0: مديحة داي،
2: أي
0: مرحبا. أصيلة أي جهة؟
2: أصيلة جابس.
0: جابس، جابس عزيزة وغالية.
2: يعيشك،
0: مرحبا بك. اختصاصك؟
2: نعمل الحلي.
0: الحلي،
2: ونعمل لباس تقليدي والقفة وبرشا حاجات.
0: عنا عينة قدامنا هنا على الطاولة، وأكيد شنكتشفوا هالعالم هذا بعد شوية. الأخت هدى السومري، ولاية جندوبة.
3: ولاية جندوبة،
0: أي تحية لسي عبد الجبار السومري زميلنا. أي من العائلة؟
3: قريب.
0: أي تحية لي. به اختصاصك
3: في صنع منتوجات مزخرفة، بالتحديد القفة التونسية واللي ساكون كروشيه.
0: ايوه الحقائب بالكروشيه،
3: الحقائب اليدويه.
0: مرحبا بك، مرحبا مدام، اهلا وسهلا.
4: اهلا،
0: مرحبا. الاسم
4: رحمه الفرجاني.
0: رحمه الفرجاني، اصيله اي جهه؟
4: تونس.
0: تونس، اختصاصك؟
4: انا حرفيه في صنع المنتوجات المزخرفه في اختصاص المكرميه.
0: المكرميه هذه زاد موضه، هي متجدده يعني.
4: رجعت بقوه،
0: متجدده. مرحبا بكم، شرفتونا. الاسره الرائده عندك علاقه بها الجمعيه؟
2: اني اليوم معناها
0: محلية سونوريتي حلوة.
2: جراس مدام مفيدة اليوم اني بحذاكم،
0: اي
2: رئيس جمعية الأسرة الرائدة. عنا تو فترة هي قاعدة تساند فينا وترافق فينا، وقاعدة تعمل تعطي فينا دي زوبورتونيتي للمعاذ وللزيكسبو.
0: هذا كله كاين ما وصيتيش قبل المباشر، قدرت تتكلم بالتونس.
2: غالب فما ديفوكاب ما نلقاهم ان شاء الله، غالب سامحني. سامحني سامحني، دزولي.
0: اي اسف، اي ما نترجمو لك.
2: اسف اسف اسف اسف اسف.
0: يلا.
2: قاعده هي الفئه الهشه، وخاصه النساء. هي رائده كلمه ومعنى.
0: ومعنى. مرحبا بك اكيد، وتحيه لها وتحيه لمروه وبثينا بناتها اليوم بالحق. يعني جمعية تعمل من أجل كما قلت مساندة المرأة العاملة، وخاصة العاملة في مجال الحرف والصناعة التقليدية والفلاحة وغيرها، فإنه مثل هذه الجمعيات فيها تحفيز كما قلت للحرفيات اللي هما تبدأ عندهم يعني ميزانية صغيرة وفرص ربما البيوعة تبدأ ناقصة، فإنه احنا تقابلنا في زغوان مثلا يعني في
2: مهرجان نسري،
0: مهرجان نسري
2: وتعديت معكم ديجا.
0: اي تعديت معنا، بالمعنى انه وقتها يعني انت شاركت قبل في المعارض.
2: اي ديما نشارك،
0: ديما المشاركة لابد. انت مدام ماسي
3: سومري، اي نشارك في المعارض.
0: تشارك وانت مدام فرجاني؟ شارك. سي محمد شارك؟
1: لا ما نشاركش في المعارض.
0: علي ما تشارك؟ شنو زعما انت اسمك محمد اسطنبولي هكا؟
1: اسمي العالي والمربط الخالي.
0: لا حشيك، لا حشيك، لا ما تقولهاش. 10 نهج الموج سليم، 10 نهج الموج سليم. وقتها بديت؟ يزم شربة ماء لحظات ويرفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جوارها، ثم نسمع وصلوا على سيد النبي مع شكري بوزيان، ونواصل في اكتشاف ضيفاتنا اللي ما زالوا عنا أيضا ضيفات خارج المباشر شكونوا حاضرين معنا، ونكتشفوا عالم العادات والصناعة التقليدية والحرف، وخاصة نحن على أبواب رأس العام الهجري إن شاء الله. عام مبروك علينا يا ربي. تعالوا نرجع بعد جابس شي طيبو، جندوبة شي طيبو، تونس شي طيبو، المستير شي طيبو أيضا في رأس العام، هي ملوخية كسكسي ذلك في العائلة في الجهات الكل يعني. سيف سليم في جاب في قفصة،
5: قفصي هو
0: ها بركوكش في رأس العام الهجري، لا في رأس العام الهجري نحكي له. كلم أمك، كلم أمك في صافي، أطلب أطلب صديق
5: يطلع كسكسي
1: يفتح اليوم
0: ان شاء الله يا رب.
4: امين. بعضهم في وصل ملوخيه
0: ياكلوها. الاذان ونعود للعادات والتقاليد في رأس العام الهجري.
6: الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: في العتيق.
1: صلى الله عليه وسلم تقبله صلاتكم بمزيد الأجر والمغفرة والثواب. غنية محلاها في أجواء تونسية أصيلة. شكري بوزيان، صلوا على سيدنا النبي، محلى الصلاة على سيدنا عليه الصلاة والسلام. ونحن على بعد ساعات من احتفالنا بحدث هام جدا يعيشوه وعاشوه المسلمين، هو الهجرة سيدنا عليه الصلاة والسلام والتقويم الهجري اللي من خلاله العام ينطلق الحقيقي للمسلمين، اللي هو يعني العام الهجري اللي إن شاء الله مبروك علينا سعيد. سي محمد، العام الهجري قبل وانت صغير الوالدة يرحمها والوالد كان احتفال خاص في المستير، يعني كما الجهات الكل يعني يستعدوا له، العائلات الكل
2: شنو يستعدوا له، مناسبة هامة كبيرة برشا، بس عام العام فيه نكهة كبيرة برشا، معناتها يعملوا يحضروا له قبل بيامات برشا. تلقاها في المستير، نتذكر الليل تقوم أمي تعمل أكل مفاتح في الحيوت الدار،
1: محلاها الحكاية، محلاها
2: مفاتح يعملوهم بالأخضر،
1: باش ربي يفتح علينا،
2: باش ربي يفتح علينا، ويطيبوا الكسي بالفول، يبدأ بنينة الفول هذاك، يبدأ فيه نكهة خاصة، ويوم بعد يعملونا الملوخية باش يجي
1: عام أخضر.
2: والحق الفخار قبل وحده الحق إن شاء الله.
1: هو العائلة التونسية وعموما يعني عاداتنا في مناسبات كما هذه، يعني في النهار العيد الكبير ومن غدوة يعني أي مات نحضره وقت يقولوا احنا كسروا العلوش وغيره، فما البارتي اللي تمشي للقديد، هذيك قديش مهمة، والقديد كيفاش يقع العناية به أو تشيحوه في الشريطة في السطح وإلا في وسط الدار العربي، وتبدأوا نقول احنا تعسوا عليه وعلى القطاطس وعلى الأمطار وعلى الغبرة وكذا، وفما كل مشمع ذاك اللي يتغطى به، ومن بعد يتغلى القديد باش يتحضر،
2: والمرقاز
1: كيف يعني أجواء، ومن بعد تلقى كدبيب زي متاع القديد هذيك تقعد عام كامل تقريبا كي تبدأ تبارك الله، يعني فما زهومة بالكدا عام كامل. أمي راني جعت، هاي شوي قديد شوي كذا مرقاز كذا، وبالحق فما الكسكسي متاع راس العام فيه لذة خاصة.
2: والله البارح تعشيت شكشوكة فول بالخبرة،
1: والله الله الله الله
2: الله العظيم ما نكذبش عليكم، البارح تعشيت منها
1: ساق بال كل شيء. بلاش نعملوا اشهار بين سبورت تبارك الله، يعني تلفزيون رياضي عنده يعني جمهور عريض في العالم الكل. سي اسطنبولي الهايرين، انا قاعد قدام تلفزيون شوف الراجل بالجبه الحمراء والبيضة ويلقي في كلمة ويشكر في تونس وفي الوطن العربي والمشاركة العربية، ويتمنى في الخير لتونس بالدرجة الأولى كفريق مشارك إن شاء الله يا ربي مربوحة، وللفريق الفرق العربية اللي بشكون حاضرة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله.
2: كل قلبي والله نحب العرب تتقدم.
1: تحية لزميلنا زياد سالمي مراسل قنوات البين سبور في تونس، اللي كان هو اللي استلقى يعني التقاك هناك في لاك، وكانت لما حلوة برشا، وبالحق قلوبنا مع إخواننا العرب الكل وأشقائنا العرب، اللي إن شاء الله اليوم المغرب بشكون الفريق الأول اللي بشي يشارك اليوم في كأس العالم، وبشكون لقاء مع البرازيل، فقلوبنا الكل مع المغرب أكيد لحدش تعليل.
2: والله حبيت نقول كلمة برك، نقول للتوانسة اللي يصلي، ويا توانسة انسي صلي بربي، ادعيوا ربي، ادعيوا ربي، ربي عنده كل شيء، وان شاء الله ربي يعمل لنا مفاجأة ان شاء الله.
1: ان شاء الله يا ربي. هو شو قلك المشاركة متاع الفريق الوطني ديما فيها خصوصية، يعني اليوم كما قلت تلقاه في تونس يحب فريق فلاني والاخر يحب الفريق الفلاني، نهارة اللي الفريق الوطني والكلنا نلبسوا كل الدرابو ما عادش فما نقاش، يعني اليوم الكلنا كلها الفرق الكل تولي في فريق واحد هو الفريق الوطني، الكلنا نحبوه ينتصر بطبيعة فمش نقاش. لكن انا مثلا شخصيا شو نقول، مش المشاركه من اجل المشاركه، مشاركه مشرفه، يعني نكوروا بلغه الحم يعني
2: الفرز.
1: نعديه وطرح باهي، ربحنا تعادلنا خسرنا حاجه اخرى، اما على الاقل غدوه نقولوا تيان تونس كل عام في الكأس العالم عدت ماتشوات باهين، كيما لليوم الناس تحكي على 78 اللي هو ما ترشحناش للدور الثاني، لكن انتصارنا على المكسيك 3-1 وتعادلنا مع المانيا 0-0 وربحنا وخسرنا مع بولونيا 1-0، لليوم الناس تحكي في الحكي شو قدش معهم، يعني
3: لعبوا مشاركة مشرفة،
1: مشاركة مشرفة بالفعل. فيا ربي إن شاء الله ينورونا، وإن شاء الله يا ربي ديما نسمع أخبار باهية الفريقنا الوطني لكرة القدم. نرجع الأجواء رأس العام قبل ما نمشيوا للعادات والتقاليد. مدام فرجاني أنت في تونس عاصمة فين، في أي حومة؟
4: أنا حاليا تو نسكن في العوينة.
1: العويلة حومة أمك ومماتك.
0: حومة عزيزي عندنا زنقة باب الخضرة، ما زنقة الفرجاني
1: في باب الخضرة. يعني أي زنقة فرجاني باب الخضرة. فين جهة المرجانية فين البارتي فين؟
0: لا في الحومة تاع باب الخضرة.
1: أي باب الخضر. باي الوالدة موجودة ربي يفضلها لك. مماتك الوالدة نهار راس العام شنو الأجواء اللي عندكم في العائلة؟
0: احنا عندنا كلمة ساعة أمي ديما تقولها نوجه لها تحية تسمع فيها، لازم كل شيء يتم في القديم.
1: أهم
0: حاجة عندها إنه نهار كل شيء لازم يتم في القديم. عايش بنتي
1: وشنو هي الغاية منه؟
0: باش نهار راس العام نهار تيثا كان سهر ربي ان شاء الله
1: ان شاء الله كل عام حي بخير يا رب،
0: الإسلامية حي بألف خير. الناس الكل تحتفل، تقعد تاكل في حاجه حلوه، نضحكوا نلعبوا نتلموا نعيدوا، فهمت؟ هذيك الغايه معناتها.
1: اذا لا هو تو انا زوجتي بنت باب سويقه جارتكم يعني تقول لي تو من البارح تحكي لي بالفول تنفخ ديجا وكل حكايه هذيك الكل فما اللي طيب قبل بنهارين يعني، بمعنى انه نهار الاحد كسكسي، نهار الاثنين الملوخيه، نهار الثلاثه اللي جورجي نهارتها حاجه جاريه وحاجه جاريه والعام يجري بطبيعته يزينها من الجاري تو الدنيا سخونه. مرقه حلوه يعني
0: مرقه
1: حلوه وفما اللي يعملوا حاجه حلوه وولد البحر زاده ما فيها باس باش يجي العام مرزق مرزق يعني وان شاء الله بيرزق الجميع جندوبه وبو سالم وبلاريجيا وكجهات الكل هذيك
4: كيف التوينس الكل طيب وكسكسي بالقديد وقبل بليله نعملوا ملوخيه
1: باش العام يجي اخضر ان شاء الله. قابس قابس العزيزه الغالي تو عندنا جاره والمنزل
3: موتي
1: زليزه
3: امي من جاره وبابايا من المنزل. شفتوا قداش متطورين.
1: اسمع عندهم بلاصه انا بالنسبه لي جنه على وجه الارض اللي هي شنني الله الله كل منتزهات مازالوا موجودين.
3: لوزيس الخيابت شويه نقص الليل
1: منتزهات في الليل نفكر تعشينا في الليل في المنتزه ووقت ما تشكوره هكا زاد معشين المباريات واحنا نتفرجوا فيك البرود نسمه نتاع البحر محلاه
3: برا تفرجتوا الشاله كيفاش رجعوا
1: الشاله
3: لوتيل
1: اي لوتيل
3: ولا دار شباب ب 10000 ناس تسكن في اوستوندينغ
1: اوستوندينغ بي في قابس العادات والتقاليد انت عشت في قابس يعني تولدت في تونس ولا عشت غادي
3: لا ديميسيونيت كنت في السياحه نخدم أي. ديمسيونيت وجيت لتونس من 97 تو
1: من 97 اي 30 عام تقريبا
3: بالضبط أي.
1: لكن الروح والقلب غادي
3: كل شيء جابسي كل شيء جابس عندنا الجديد الراس تاع العلوش في العيد
1: أي.
3: شطره نشيحوه كيما الجديد
1: لاخر هي هذاك الجع والواحد
3: يتملح ويشيح ويتيب هو والعصبان الجديد والهبره السمحه اللحمه الباهيه اللي تاع الجديد الكل في كسكسي وكيما الناس كل العام الجديد نستقبلوه بالملوخيه
1: الكسكسي طبعا مدام فرجاني تقول لي الكسكسي بالنسبه لتونس العاصمه ابيض يعني ماهوش احمر برشا يعني ازهر على الاخر يعني
3: يذوقوني جيراني بالفول واصفر كل لا احنا بالهروس وبالطماطم
1: محرحر موزوز
3: كيما تعرف
1: احنا احمر
3: كلزم شويه لاقمي معاه
1: اهلا وسهلا
3: وهذيك الاجواء قبسيه والحمد لله
1: والحمد لله
3: حتى كان في باريس ولا في المريخ ديما تبقى هذيك هي العادات والتقاليد.
1: السيد قال لك عمل تليفون استنجد بصديق قالت له ملوخيه باللحم هي شنو هو
5: كسكسي
3: بالقديد هكا جنوب
1: في قبصه فين بالضبط في قبصه؟
5: المولى
1: اي لا المدينه اللي قريبه
5: القطار
1: تحيه للقطار وتحيه لكل مستمعينا في قفصه وكل جهه في بلادنا ان شاء الله كل عام حيين بخير نرجعوا العالم الاصاله والتقاليد في انتظار ضيفاتنا باش يلتحقوا بنا بعد قليل نمشي مدام فرجاني علاقتك بهالعالم هذا نتاع الصناعه التقليديه وقتاش بدات؟
0: والله هي من صغرى حق ربي هي من صغرى انا ساعه متحصله على شهاده جامعيه في البيولوجيا التطبيقيه
1: ما شاء الله هاي
0: عايشك وغرامي بكل ما هو حاجه مصنوعه باليد كان من صغرى
1: كنت الوالده شكون في العائله
0: وحدي من صغرتي كنت انا المسؤوله على ديكورات المناسبات الاحتفالات الختان العروسات كل شيء انا المسؤوله
1: قولي من صغرك قداش العمر
0: والله نقولوا 14 16 سنه هكيكه معناها حتى اقل معناها ان نزين نزركش ناخذ حاجه مثل قاروره نبدلها نردها مثل مزهريه نردها مقلمه نردها حاجه هكيك الغرام كبدي هكيك ومبدا يتطور بشوي بشوي كيما قلت لك دونك متحصله على شهاده جامعيه في البيولوجيا التطبيقيه تخرجت كيما الناس الكل حاولت باش نخدم في المجال بتاعي ما لقيتش خدمه يا اخي حاولت باش نشوف حل
1: ولقيت حل
0: وشنو الحل يديتي صنعت يديتي
1: صحيح
0: هكا وبدات الرحله من غادي
1: إذن أنت اختصاصك هو؟
0: اختصاصي في المكرمية.
1: المكرمية دي جعلنا عينة سليم خذها صور وأكيد تنشاهدوا فيها مع فاروق كل تفاصيل الطاولة اللي قدامنا ما شاء الله مزركشة ومنوعة فيها كل التفاصيل. عندك صفحة على الانترنت؟
0: أي هاي ستار.
1: هاي؟
0: هاي ستار.
1: أنا ديما السؤال نطرحه ما عادش علاش التو ما لقيتش إجابة تشفيني. علاش ما نلقاوش تسمية تشبهنا؟
0: أنا يعني تسميتي فيها معنى.
1: اللي هو
0: الاسم داي
1: هو انجليزي يعني يعني المعنى هو ماهيش لغتنا التونسيه.
0: الاش هي هرمي الاسم العائله بتاعي. هاي. انا مدام رحمه الفرجاني ايبوز هرمي.
1: هاي.
0: دونك اش هذيك اللقب تاع عائلتي والايجريك هي ولادي عندي ثلاثه وليدات ربي يفضلهم يوسف وياسر وياسمين
1: ما شاء الله.
0: دونك اي ايجريك دونك تمشي عليهم الكل
1: باه
0: وستار هو ستار هو محل وين المرأة التونسية تلقى كل ما تستحقه في حياتها من ديكور من لبسة من حقائب من اكسسوارات للمناسبات كل شيء
1: باهي باش تمشيو المهدي شقاوك باهي ماشي على المهدية مهدية المدينة اللي تعبق تاريخ والحق تاريخ كبير يقولوا سقيفة الكحلة ونقولوا الجمال بتاع مهدية كمدينة وولاية المهدية ألفة قد يقصد السيف تنسيهاش هكا تو ألفة
3: والموروث الارتيزانال
1: يعني طبعا طبعا تاريخ كبير عندنا المحفل في تونس يحط رحاله في المهدية ومعانا سي علي بن مبروك. سي علي أهلا وسهلا مرحبا. سي علي أهلا وسهلا
6: مرحبا بك سي معز لاباس
1: مرحبا. قصدت ربي المهدية ولا ما زلت أخوي؟
6: لا مازلت غدوة الصباح ان شاء الله
1: تقفز ربي بكري عاد ان شاء الله
6: ان شاء الله فجر اي تاكيد
1: باهي. بعد ما نجح المحفل في مدينة تونس العاصمة قلت علاش لا نتنقلوا بالمحفل للجهة ايضا اللي فيها برشا تاريخ وفيها برشا اصالة هي المهدية بايجاز اهم المحطات تاع برنامج غدوة في المهدية ان شاء الله.
6: برنامج غدوة إن شاء الله هي بمناسبة خرجة سيدي جابر في المهدية.
1: أيه.
6: المحفل باش يكون ضيف على مدينة المهدية.
1: أيوة.
6: وإن شاء الله باش نشاركوا الصباح الوصول للغادي العشرة والأربعة متاع العشية يبدأ الاحتفال.
1: أيوة.
6: باش يكون في السقيفة الخروج من سيدي جابر في الليكاليس وصولا للسقيفة يلتحق بنا حزب المهدية في السقيفة.
1: أيوة.
6: وتكون خارجة من سقيفة الكحلة حتى للحصن العثماني اللي هو برج المهدي برج الفاطمة الغديكة باش تتم الحفلة إن شاء الله.
1: نعم به مشاركين باش يكونوا من تونس وإلا من المهدية فقط يعني من نقص تونس يعني من برشا جهات.
6: من برشا جهات معنا الحمامات كالعادة معنا المكنين هي النواة الأولى نتاع المحفل اللي تعمل في تونس. نضافوا لهم نضافت لهم مرحبا بهم ولاية باجة ومدينة الرفراف
1: اي
6: وباش ينتقلوا معنا للمهدية
1: ما الغدوة لما باهي ان شاء الله
6: لما باهي حتى من الفرسان فيها فرسان
1: جو الفضاء في السقيفة الكحلة
6: الالتقاء في السقيفة الكحلة والفضاء باش يكون برج البرج الفاطمي في المهدية
1: برج الفاطمة محليها البرج هذاك نذكر اشتغلنا فيه باهي يعني سيدي هي. إذن الدعوة مفتوحة للناس اللي يسمعوا فينا في المهدية وأحوازها يكونوا حاضرين وظلي باش يكتشفوا برشا حاجات
6: إن شاء الله بإذن الله فما برشا حاجات مزيانة باش تتعرض وفما حتى قطاع باش تتعرض أول مرة خارج النطاق نتاعها.
1: يا سيدي بالتوفيق ليك والكامل أعضاء المحفل وإن شاء الله فرصة أخرى نكون معكم ونواكبوا هالتظاهرات هذه يا أخوي.
6: مرحبا بك الدعوة مفتوحة للجميع في ولايات تونس الكل اللي يحب يتفرج ويحب يشوف مرحبا بي في مدينة المهدية.
1: إذن غدوة 14 جوان 2026 المكان المهدية سقيفة الكحلة التوقيت على الساعة
6: الخامسة مساء
1: نبردوا القايلة
6: برضو قايلة ونخرجوا
1: واللي يحب يعمل غطسة يعمل غطسة قبل المساء
6: هذه الصباح الكل تعمل غطسة
1: يا سيدي بارك الله فيك شكرا لك إلى اللقاء عايشك بارك الله فيك به ضيفة من ضيفات نجم تلتحق بينا وانت كيف مدام نجم تغادرنا وبشوية في المباشر مثالش نسمع نغم قصير ونواصل اللقاء

0: يا محسونة قل لي علاش يا محسونة أجواء تونسية أصيلة في برنامج في العتيق. نذكروا بأنه عنا عدد ما شاء الله من الحرفيات يحضروا معنا وما زال الأجواء متواصلة حتى المساعتين غير درجين. رامي المجولي، إيه يا رامي وينك؟ إيه جاي جوني به مدام، ذكرنا في الاسم
1: رشيدة حتى.
0: مرحبا، منين جيتنا يا رشيدة؟
1: من برج السدرية.
0: برج السدرية ولاية بن عروس. مدام
2: بسمة المنسي.
0: بسمة المنسي أصيلة
2: وليد سليانة.
0: سليانة، وفين السكنة؟
2: باردو.
0: باردو بنت حومتنا يعني. مرحبا بيك. مرحبا بيكم ناس كل. اختصاصك مدام حطاب؟
1: اختصاصي منتجات مزخرفة.
0: منتجات هيك حافظة درس ريت. منتجات مزخرفة. وانت مدام منسي؟
2: شموع طبيعية معطرة.
0: شموع طبيعية معطرة، هيك تونسية اللغة العربية محلها توصل لنا. اختصاص قداش عمره توا؟
1: عمره 4 سنين.
0: 4 سنين ولاباس الأمور؟
1: الحمد لله.
0: عندك وليدات؟
1: اي.
0: اساميهم؟
1: مريم وهاجر.
0: عاقلين ولا كبار؟
1: عاقلين.
0: قد اعمارهم؟
1: برك الله معرسين وميمة.
0: اي لا عاد ما شاء الله. ميمة والاحفاد هاي جايين ظاهرين.
1: هيك هاو.
0: جاوا حداك في العيد؟
1: اي جي.
0: شنو هو يعملوا مشاكل؟
1: هاك هاو كصغار.
0: قد اعمارهم؟
1: 12 سنة.
0: اي تبارك الله.
1: 9 سنين.
0: والقراية ماشية امورهم؟
1: وحدة بيبي.
0: اسمع راك عينيك هذوك
1: بتبيع عيني.
0: كي تمسهم امهم ولا حاجه اللعب
1: عيني. عيني
0: ربي يفضلهم لك، ربي يفضلهم لك. اذا انت في تشارك في المعارض؟
1: نشارك
0: يعني ديما.
1: مش ديما.
0: في جهتكم في ولايه بن عروس ولا
1: اي في ولايه بن عروس؟
0: ومدام مفيده تعرفها خمسه؟
1: اش
0: قولك فيها؟ اش قولك
1: فيها؟ عندي مقول فيها.
0: قالوا صعيبه معكم برشا.
1: اكيد مرام.
0: قالت لي اكيد سؤال خطر صعيبه
1: معكم. والله معناتها باهية على الاخر.
0: تحية لها طبعا.
1: تحية لها والله.
0: هي الحق ديما في برنامج في العتيق فين فما هكا ضيفات ولا غيره، حتى كي كلمها ديما نلقاو هكا ضيوف او ضيفات، ديما نقول لها ندل عليها، نقول لها ماذا بينا ضيفات ما حضروش قبل اختصاصات معينة مهمة بالحكاية. مدام منسي عندك وليدات؟
2: هي.
0: اعمارهم؟
2: 16 و13.
0: بارك الله ما شاء الله. القرايه لباس؟
2: اي لباس الحمد لله.
0: عم جاي باك ولا اللي بعده؟
2: الملك اللي بعده باك
0: ان شاء الله. ربي على ذكر البكالوريا ان شاء الله ربي ينجح وليداتنا.
2: امين.
0: انا كنت نحكي مع اختي ان شاء الله ولدها اثناء، قالت لي على عصابيه انت صلي على النبي، قلت لها اللي كاتبه ربي ان شاء الله وربي يعطيهم الوقت الطيب وربي ينجحهم كيف كيف احمد امين صدوقه زاد، نقول له ان شاء الله مربوحه ان شاء الله بالتوفيق. سليم انت اثناء باك ولا سيزيام؟
3: سيزيام.
0: ومحمد ياسين؟ به اختصاص الورود والشموع والمعطرة يعني ذي اختصاص هذا عنده ناس يعني برشا ناس يحبوا في الدار يشموا ريحة باهية، خاصة في بيت البانو في بيت القعاد، يعني نقول احنا بيت الصالة بيت القعاد برشا ناس.
2: اي شموع نحاول زاده ديما اذا الشموع طبيعية معطرة باش ما تضرش بصحة الانسان
0: خاصة
2: خاصة. النوع عندنا الحاجات الكبار كمناسبات كبيرة، خطبة للباقات الورود الكبيرة.
0: أي.
2: خطبة ملاك. عندنا زيدة الصغار باش نعملوهم توزيعات طهور وطية لأفراحنا الكل بحول اللي نبدو موجودين معاكم. زيدة حاولت ندخل القفة التونسية باش مع الشمع القصب، زيدة استعملت له الزيتون.
0: مهم مهم برشا. تشارك في المعرضة؟
2: اي
0: في تونس ولا
2: في تونس؟
0: معرض كرملة؟
2: لا مازلت ان شاء الله ربي سهل. شاركت في البشية في المدينة العربي من جامع الزيتونة، المركب الثقافي المنزه السادس، وشهر التراث زاد كان ما شاء الله دور الثقافة برافو حي زهور
0: باهي برشا. يعطيكم الصحة. صفحتك على الانترنت
2: لاقدو لابوجي.
0: لاخذوا لابوجي كل عاده بالفرنسويه وبالانجليزيه
2: ان شاء الله باش نبدلوها بالعربي.
0: فن الشموع باهي. والاستاذه حطاب
1: مدام نتخلم بحذيك وشرفتنا وتشرفنا بمعرفتكم، احنا باش نبدلوها الباش نبدلوا اسمها بالعربي.
0: اي والله بالحق مازال تعجبني صفحه نقشه صفحه دراجه يعني ما فيهم حاجه تونسيه. انت شنو صفحتك؟ كاهنه.
4: بربريه.
0: اي بربريه. وانت ماسي سومري
5: كرياسيون فراشه.
0: هاي ريت فراشه موجود
5: فراشه
0: نبدلوا لها كرياسيون. او سليم صفحته شنو اسمه؟ سليم برود.
3: سليم برود
0: يعني مش اسمه حاجه
5: بالعربي.
0: سليم الانتاج.
1: انا اسمها اختي ساي باي رشيدة.
0: باي رشيدة.
1: اختي ساي باي رشيدة.
0: باي رشيدة. به باش نرجع لكم بعد اخبار ماضي ساعة. برشا جو يستنى فيكم وبرشا جو باش نحكيو على الحرف والمهن وخاصة الاختصاصات كما الاخت اللي جاتنا من جيبس دي لقب جابسي
2: والله تاريخيا يقولوا نرجع مثلا اتراك وبرشا يقول لك الجزيريه
0: الجزائر
2: الداي هو وحسين باي داي كلهم عندهم تاريخ في تونس
0: والجزائر طبعا طبعا
2: معناها تاريخنا اون برانسيب متعلقين بتونس اكثر
0: انت ذكرنا اختصاصك هو
2: منتجات مزخرفة اما حاولت نكون معناها
0: هذه شنو هذه الحايك
2: وهذه الطريزه الجبسيه موجوده كان في جابس خمسه الوان
0: الرقمه او الرقش النقشة.
2: الرشمه اي الرشمة. عندي حتى في جبتي اللي ديجا لابستها نحب نوريها نعتز بها الجبل
0: اي طبعا نصوروها من بعد ان شاء الله نصوروها وهذه شنو هذه
2: هذه حايك شتوي وهذه امراه عمرها 80 سنه من مطماطه
0: من مطماطه
2: تسكن التو مازالت في زابيتروغلودي تسميها لي بالعربي الحقيقه من العرش هذيك امراه خدمه نخدم في الحرفيات اللي في الجنوب
0: برافو.
2: اللي في ديارها
0: برافو برافو الصوره برافو
2: هي عباره على كليمة
0: هات لحظه خلي جواريها الكاميرا الفاروق ظالي الاخبار وصلوا زملائنا أو صديقنا سليم وفاروق قاعدة توصل صورة للسادة المستمعين والمشاهدين نعود بعد أخبار ماضي ساعة برشا جو يستنى فيكم أكيد تقعدوا معنا في برنامج في العتيق
4: الإذاعة الوطنية التونسية إذاعة الطرب الأصيل
5: يا حبيبي

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: الدكتور حكيم.
3: المشروبات المنشطة وإلا المشروبات متاع الطاقة ولات ظاهرة كبيرة وموضة للشباب متاعنا. هالمشروبات فيها كمية كبيرة من السكر والكافيين، هذاك علاش يلزمنا نردوا بالنا مليح، على خاطر تنجم تتسبب في السمنة وتعطي اضطرابات في القلب وتأثر على الأعصاب وتنجم تخلف الإدمان.
2: الدكتور حكيم.
4: الخبر عنا مسؤولية
1: والمعلومة أمانة،
5: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
1: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
5: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار،
1: باش تكونوا ديما أقرب للحدث.
6: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
7: وفي أبرز عناوينها: اختتام صالون المشاريع السكنية والتمويل والتجهيزات والاتفاق على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص أبرز مخرجاته. وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تدعو لاحترام الملك العمومي البحري وتحذر من التجاوزات، وغدا انطلاق الحملة التحسيسية العالمية بلو سانتا لحماية الشواطئ من التلوث. استثمار العطلة الصيفية بين حيرة الأولياء ورغبات الأبناء، الاختيارات تتنوع، موضوعا للمتابعة في النشرة. وفي العالم، باكستان تعلن التوصل لاتفاق على النص النهائي لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وترجح التوقيع على الاتفاق غدا. إلى تحية طيبة من قسم الأخبار. تختتم اليوم الدورة 15 لصالون المشاريع السكنية التمويل والتجهيزات بقصر المؤتمرات بالعاصمة. الاتفاق على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو العام لتكثيف المشاريع السكنية الاجتماعية هي أبرز مخرجات الصالون، وفق ما صرح به منظم الدورة سامي الشامخ لخولة سليتي.
8: اليوم الأخير من الصالون هذايا حتى للستة متاع العشية، دعوة لمواطنين الأعزاء اللي مازال ما التحقش بالصالون باش يلتحق إن شاء الله، باش يلقى جميع الاستفسارات، باش يلقى جميع الفرص والمشاريع والتسهيلات جديدة في القطاع العقاري لاقتناء مسكن. تم تفاعل كبير برشا مع الصالون هذايا، وتم تجاوب كبير من الباعثين العقاريين الموجودين على مستوى المساكن الاجتماعية وإلا على مستوى المساكن ذات الجودة. أهم الحاجات اللي وقعت في الصالون هذايا اللي إن شاء الله بش يكون مستقبلا تعاون كبير بين القطاع الخاص والقطاع العام لتكثير من المشاريع الاجتماعية اللي ماشية فيها الدولة توا، وإحنا الغاية ديما من الصالون هذايا هو منح تسهيلات لمواطنين الأعزاء لاقتناء مسكن بأفضل الظروف وبأفضل التسهيلات.
7: وكان وزير الإسكان والتجهيز سلاح الزواري أعلن خلال افتتاحه لهذا الصالون انطلاق الوكالة العقارية للسكنة في أعداد 3 قطاع أراضي موزعة بين الولايات بن عروس وأريانا والمهدية، مخصصة لمقاسيم اجتماعية سكنية موجهة لفئات اجتماعية محددة.
9: الوكالة انطلقت في إعداد 3 قطاع أراضي موجودة في المحمدية سيدي ثابت، عنا في السويسي زاد ولاية المهدية. المقاسم الاجتماعية هذه إن شاء الله سنة 2026 مش نشرعوا في التهيئة متاعها. مقسم الاجتماعي تقريب يكون مساحة متاعه في حدود 100 متر مربع، يوصل حتى 250 متر مربع، وبكلفة فيها دعم من الدولة التونسية، وبالتالي مش يكون الكلفة المقسم الواحد في مؤهلات فئة اجتماعية معينة واللي هي ما تتجاوز 3 سميج، وهذوما تقريبا نجموا ندعوهم من توا يتصلوا بالأفاش ويدخلوا في المنصة متاعهم ويسجلوا حتى يكونوا مستفيدين إن شاء الله من البرنامج هذا الاجتماعي. أكيد الكلفة متاعها مش تكون فيها دعم من جانب الدولة، يمكنها من أنه يبني بالبناء الذاتي المسكن اللي يراه هو ويحلم به. ونأكد أنه هي مش تنطلق قبل موفى سنة 2026 التهيئة وكذلك الإسناد للفئات الاجتماعية.
7: جددت

0: أكدت وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي الدعوة إلى ضرورة احترام حق العموم في النفاذ إلى الشواطئ والمحافظة على سلامة المرافق والتجهيزات الساحلية، مذكرة بجملة من الأحكام القانونية المنظمة لاستغلال الملك العمومي البحري. وبيّنت الوكالة أن التراخيص المسندة في إطار الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري تلزم المنتفعين بعدم تجاوز نصف عرض الشاطئ عند تركيز التجهيزات والمنشآت المؤقتة تطبيقا للأحكام المتعلقة بالإشغال الوقتي للملك العمومي البحري. وأوضحت أن الجزء المتبقي من الشاطئ يظل مخصصا للعموم. الوكالة شددت في السياق ذاته على أن كل اعتداء على الملك العمومي البحري أو لحاق الضرر به أو بالمنشآت والتجهيزات الموجودة عليه يعرض مرتكبيه للتتبعات القانونية. وتنطلق غدا وإلى غاية 31 من جويلية القادم بتونس الحملة التخصيصية العالمية بلو سانتا التي تهدف إلى حماية الشواطئ من التلوث. وأفاد المدير الجهوي للبيئة بالساحل الشمالي حمودة الإمام في تصريح لسلوى المجري أن البداية ستكون بشاطئ المرسى، مشيرا إلى مشاركة مؤسسات تربوية وشبابية في التنظيم.
1: سانتا بلو هي الحملة نعملها في إطار التعاون مع نو بارتنر جابوني. الحملة ذي تعمل في عديد من الشواطئ في العالم باش نحميو الشواطئ والمحيطات بتاعنا بصفة عامة وبحوراتنا من التلوث، وفيها حملة تحسيسية أكثر منها جمع نفايات، وإن شاء الله غدوة في المرسى صباح قبة الهواب الحضور باش يكون متميز بعديد من الجمعيات على غرار الكشافات التونسية وبالتنسيق مع دور الشباب ومع دور الثقافة والمدارس، خاصة المدارس اللي فيهم نوادي البيئة واللي هما على سواحل المدن الكبرى. الحملة هذه تكون متواصلة حتى 31 جويلية، كل مرة نشوفوا ساحل من سواحل الجمهورية ونعملوا فيهم الحملات هذوما.
0: أطلقت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا بداية من الشهر الحالي أول استشارة وطنية لتعزيز الصمود في مواجهة التغيرات المناخية في حوض مجردة ودعم الأمن المائي في إطار برنامج المبادرة الإقليمية لتقييم أثر تغير المناخ على الموارد المائية وقابلية تأثر القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة العربية. ويمثل واد مجردة أهم مجرى مائي سطحي دائم في تونس، إذ يمتد على طول 480 كيلومتر، منها 350 كيلومتر داخل التراب التونسي. ويقع حوض واد مجردة ضمن نطاق مناخي يتراوح معدل التساقطات السنوية به بين 480 ملمتر أو ملمتر، ويساهم في التزود بالماء الصالح للشرب بمعدل 150 مليون متر مكعب سنويا، أي ما يمثل 23% من الطلب الوطني. في خبر آخر، انطلق أمس التسجيل في المنصة الإلكترونية المخصصة للانتفاع ببرنامج دعم تمويل المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية الذي يتم تنفيذه بالشراكة بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والبنك التونسي للتضامن ليتوصل إلى 30 من جوان الحالي. ويهدف البرنامج إلى تيسير نفاذ الباعثين إلى مصادر التمويل لأحداث مشاريع ومؤسسات صغرى في مختلف المجالات الاقتصادية أو توسعة أنشطتها من خلال تمكينهم من قروض بشروط ونسبة فائدة تفاضلية. تنظم اليوم المندوبية الجهوية للأسرة والعمران البشري ببن عروس يوما تحسيسيا حول السلوكيات المحفوفة بالمخاطر لفائدة الشباب، وذلك من خلال توعيتهم بعدة مواضيع أبرزها الإدمان بمختلف أنواعه، وعبر تنظيم ورشات في الرسم وعدة مسابقات. المندوب الجهوي للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري حياة اللباسي.
2: النشاط هذايا موجه لقرابة 150 شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 15-19 سنة، وتتناول عدة مواضيع نجم تكون معناها سبب في سلوكات تعرض صحتهم للخطر. اليوم هذايا فيه التوعية، فيه التنشيط، فيه كذلك مسابقات رسم، مسابقات رياضية، والمواضيع اللي باش نتطرقوا لها التغذية السليمة عند الشباب، الوقاية من التدخين، الوقاية من الإدمان الرقمي، من الإدمان بصفة عامة، الإدمان على المخدرات، الوقاية من الأمراض المقولة جنسيا، تعاطي الرياضة وأهمية تعاطي الرياضة، يعني مواضيع اللي تمس الشباب واللي أهم حاجة إنه نزودوهم بالمعلومات الصحيحة حتى يتبنيوا سلوك إيجابي ويحافظوا على صحتهم باش يعيشوا كراسي.
0: تواصل مدينة العلوم بتونس تعزيز دورها في نشر الثقافة العلمية لدى الناشئة من خلال تنظيم سلسلة من المدارس الصيفية المتخصصة الموجهة للتلاميذ من مختلف المراحل التعليمية. المكلف بالأعلام في مدينة العلوم حسن الطهري.
3: مدرسة صيفية في الرياضيات في مقر مدينة العلوم من 17 إلى 19 جوان، حيث سيتمكن تلاميذ المرحلة الإعدادية من تعميق معارفهم في العديد من المحاور الأساسية عبر مجموعة من الورشات اللي تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي. مدينة العلوم بتونس تنظم أيضا مدرسة صيفية في الكيمياء من 24 إلى 26 جوان لفائدة التلاميذ التعليم الأساسي. هذه المدرسة ستساهم في ترسيخ مجموعة من المفاهيم العلمية.
0: ومع انطلاق العطلة الصيفية يضطر عدد من الأولياء إلى اللجوء إلى بعض الفضاءات الخاصة أو إلى عدد من الأقارب من أجل ملء أوقات فراغ أطفالهم والإحاطة بهم، وبين حيرة الأولياء ورغبة الأبناء تتنوع الاختيارات ويبقى المنشود حسن استغلال العطلة. مها الفرشيشي.
4: مع انطلاق العطلة الصيفية للتلاميذ تبدأ رحلة البحث لدى عدد من العائلات عن أماكن وفضاءات آمنة يقضي فيها أبناءهم التلاميذ ساعات محددة قصد رعايتهم وملء أوقات فراغهم على غرار نوادي الأطفال والمحاضر المدرسية وغيرها من الحلول التي اختارها الأولياء.
5: فترة العطلة الصيفية طويلة برج، مرة واحد يتلز يحط في نادي ولا يحط في ديجارد حلو ولونه صغير مش يستفيد حاجة كبيرة، يمشي مش يبقى ويروح، واللي يحط عند العائلة مرة هنا مرة هنا
6: في حيرة كبيرة بصراحة، ما عندناش حتى حل. أنا واحدة من الناس ولادي مثلا نقلهم في الصيف من روضة لروضة، كل شهر نحطهم في روضة، الروضة هذه مثلا تسكر في جوان، كمل جوان مش ننقلهم الروضة أخرى تكمل في جويلية.
7: ولادي بخليتهم عند مرأة تحبهم وهما ديجا استانسوا بها.
4: ومن جانبهم عبر الأطفال عن رغبتهم في قضاء أوقات ممتعة في العطلة بين اللعب وزيارة الأقارب وبعيدا عن الفضاءات والأماكن المغلقة.
8: أنا في العطلة نحب نقعد في الدار نمشي للجارد ولا نقرأ، نحب نمشي البحر، نمشي لوتيل، نمشي المنازل ومنتزه، ونحب خاصة في العطلة يمارسونها بالقراية.
9: في العطلة لا لا، العطلة نعديها في الدار كونيكسيون ولا نتفرج في تلفزك،
10: مش صال دي جي نلعب شوية،
11: مش دار جديد
12: كل من كورو والعشية يبدأ البلي محلول نتفرج.
4: وفي هذا الإطار دعت الاستشارية الأسرية والتربوية كريمة الدبابي في برنامج المجلة التربوية على موجات الإذاعة الوطنية، دعت الأولياء إلى ضرورة استثمار العطلة بطريقة مثلى تراعي المصلحة النفسية والجسدية للطفل.
13: نعمل جلسة حوارية للبروغرام الطالع، نحطوا جدول، وأكيد صغير باش يكون متحفظ وقت هو يحس روحه يعمل في حاجة يحب عليها، نفسر له اللي أبيكم تناسبين ظروفي المادية مع وقتي مع لي كونديسيون فاميليال نتاعنا، نسعى إنه نخصوا جزء للتنزه ويكون بطريقة عائلية، علاش خاطر يقوي التواصل ما بين أفراد العائلة، كيف كيف زيارة الأهل هذه قوي الرحم، يلعبوا مع أقرانهم هذا يخلي صغير يكتسب ثقة في روحه، كيف كيف فما ممارسة الألعاب لكن معناتها بطريقة لوقت محدد، فما التوازن. الفكرة المركزية اللي هنا نحب نوصلها إنه نحاولوا نحقوا التوازن ما بين المتعة والراحة وأيضا التطوير الشخص.
4: هذا وقد حذرت الاستشارية الأسرية والتربوية من خطورة فرض أنشطة معينة على الطفل داعية إلى تشريكه في اختيار الممارسات والهوايات التي يفضلها من أجل تطوير مهاراته وإشغاله في العطلة بطريقة ناجعة.
0: تعلم رئاسة الحكومة أنه بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد يوم رأس السنة الهجرية 1448 الذي سيكون إما يوم الثلاثاء أو يوم الأربعاء المقبلين بحسب ما تثبته الرؤية ووفق بلاغ سماحة مفتي الجمهورية التونسية في الغرف.
14: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
0: في العالم أعلنت باكستان التوصل لاتفاق على النص النهائي لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، مضيفة أنها تعمل حاليا بشكل وثيق مع الجانبين لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التالية. مصدر باكستاني رجح أن يتم التوقيع على الاتفاق عن بعد غدا الأحد، على أن تعقد اجتماعات لاحقة في إسلام آباد لبحث الأمور الفنية. في الأثناء قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن مذكرة التفاهم تمثل المرحلة الأولى من مفاوضات تستمر 60 يوما لمناقشة الملفات الخلافية بما فيها الملف النووي. وفي لبنان قتل شخص اليوم مع استمرار الغارات الإسرائيلية على جنوب البلاد تزامنا مع إنذار 20 بلدة وقرية لبنانية بالإخلاء الفوري. يأتي ذلك فيما أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض مسيرة تسللت من لبنان إلى شمال الأراضي المحتلة، بينما أكد حزب الله استهداف آليات عسكرية إسرائيلية في أطراف بلدة زوتر الشرقية وفي بلدة القنطرة بالمسيرات. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نعود ونجيز لكم في عناويننا: اختتام صالون المشاريع السكنية والتمويل والتجهيزات والاتفاق على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص أبرز مخرجاته. وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تدعو لاحترام الملك العمومي البحري وتحذر من التجاوزات، وغدا انطلاق الحملة التحسيسية العالمية بلو سانتا لحماية الشواطئ من التلوث. في النشرة أيضا تابعتم استثمار العطلة الصيفية بين الحيرة الأولياء ورغبات الأبناء. وفي العالم باكستان تعلن التوصل لاتفاق على النص النهائي لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران وترجح التوقيع عليه غدا. أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
11: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
15: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. في العتيق تحويسة في تونس القديمة. دوليشة وتوارخ.
16: إيه يا حسرة
17: اللي تعدى وفات زعما يرجع.
15: وعلي بنا وعلا بين البارح واليوم. والكل في العتيق. كل سبت من نص نهار الماضي ساعتين مع معز الغربي. في العتيق.

0: تدلل تدلوا معنا على موجات الاذاعه الوطنيه التونسية في برنامج في العتيق يتواصل حتى الماضي ساعتين غير درجين حرفيات يحضر معنا يشرفونا بالحضور. نذكروا باساميهم مدام فرجاني
1: رحمه
0: اختصاص
1: مكرميه
2: بسمه المنسي شموع معطره
0: مرحبا
3: ودي سومري القفة والحقائب اليدوية
0: ومدام داي
4: داي لباس تقليدي وحلي
0: حلي من جابس
4: ومن برشا بلايس
0: مرحبا بكم الناس الكل
1: به
0: فيما تبقى من الوقت معكم تعدى في ساعة ما شاء الله كل واحدة تقولها لا أنا عندي هكا يعني ما شاء الله كل واحد يحب يعرض أجمل ما عنده في برنامج في العتيق وبالفعل ما شاء الله على صبعاتكم ودياتكم تتلف الحرير كما يقولوا يعطيكم الصحة بالحق به مدام داي أعطينا فكرة أذو ما توسطوا الأفراح والمناسبات وقته ذا
4: أي
0: الأجواء
4: شانتون ما عندهاش اسم بالعربي
0: أي مساش
4: هذوما فرامل نخدم فيهم خدمتهم في الكرم زادة مامائي معناها ماتشي ولا ماتشي
0: أي كمل نحكي
4: أي خدمتهم نحضرهم سير كوموند بيرسوناليزي تيسي والتاي وكل شيء وديجا كوليكسيون إيتي هذه
0: يا مدام بتونسي يا مدام إذاعة وطنية
4: سامحني
0: يا مدام
4: هذه كوليكسيون
0: صيف 2026
4: مجموعة صيف 26 وديما الحق في خدمتي نحاول نخليك البصمة متاع الجهة
0: متاع الجهة متاعي
4: ديما حتى ناخذ حاجات من جهات أخرى ديما نرجع للجذوري
0: جذورك مهم برشا
4: علاش أني من أصلا انفورماتيسيان مانيش حرفية وكنت في ميدان السياحة
0: سياح.
4: خدمت في
0: رغم السياحة والصناعة التقليدية قلب لبعض
4: واني غيرتي على صناعة التقليدية جي لونسي مون بروجي خاطر قبل الدليل السياحي يشير لهم هدايا من السوق اللي هي ماهيش تونسية
0: ماشي للأسف شديد هذايا نحاس أعطينا فكرة شنو هو تسمى هذايا
4: هذايا تمنشير باليد
0: شنو هي تتسمى ذيك
4: هذايا
0: مش حديدة المقياس أنا والمقياس
4: هذايا حديدة المقياس اللي يتسكر هذه الحديدة
0: يتسكر هي. على المقياس نغني
4: هذه هي غرسة هذوكم زاد كيف كيف هذيك ولا انا في الخيالي حياة الاخرى على خريطة فلسطين
0: ما شاء الله هاي
4: وانا دمي فلسطيني
0: ان شاء الله يا رب يقولوا
4: خدمت زاد في ملتقى النساء العربيات في سوسة استدعوني
0: وجبت
4: يعني. إناس الزغيد الدغيدي وكتبت لها في
0: المخرجة السينمائية المصرية
4: كتبت لها في الحديدة اللي عملتها لها اسمها واسم الفيلم اللي شاركت فيه بالملتقى
0: باهي برش باهي أسوامك في المتناول ما تقولش أسوام عادة الأسوام يعني لأنه النوعية هذه المصنوع باليد يعني تقول احنا ثمينة
4: نحاول نقرب
0: ثمينة في قيمتها نقصد يعني
4: اي في الوقت وفي
0: المادة المستعملة
4: والندرة زادة متاع المادة مش متاع مثلا الحايك حرفيين باليد زادة
0: وهذا مش بلوزة تشبه نتاع اسطنبول
4: هذيك بلوزة جربية
0: نسائية بتبيعها مطرزة
4: أو
0: اللون البرتقالي
4: صيفية البرتقالي نخدم على الأفارقك علاش
0: الألوان يعني اللون هذا يعني صاحبك شيء القماش بارد يعني
4: قمراية
0: صيفي هذا بالحق يعني اللي يفرهد
4: كل يد حتى طريزة تريستيد مش
0: تريستيد يعطيك صحة
4: يعيشك
0: عديت المهنة ذي لعائلتك
4: أمي هي اللي عدتها لي أمي هي مربية متاع تعلم في
0: أوكي مكونة
4: بالضبط أنا وقت اللي ديمسيونيت وجيت لتونس من خدمتي وقت استقلت من خدمتي وجيت لتونس بقيت فترة في الدار كبرت الأولاد كي الأولاد خرجوا يقروا في الخارج قرين في
0: البرقيبة اي ما شاء الله
4: يلزمني
0: نخرج قلت يلزمني نلقى
4: حاجة
0: بفاش نتلهى
4: مشيت عملت تكوين في الحلي في سيدي عيات علاش نحب نوجه مساج للشباب راهو كل شيء متوفر وراهو مجاني راهي الدولة تخلص لكم كل شيء راني في العمر هذا وصلت بعثولي من افريقيا واستدعوني ما مشيتش ديجا في مي جول الصفاقس
0: هذه شنو عندك
4: هذه افريك اونوفونت اختاروني برمي 300 فام افريكان
0: 300 امراه افريقيه باهي برشا يعطيك صحه صفحتك على الانترنت مدام
4: كاهنه البربريه
0: كاهنه البربريه
4: واسم الكاهنه على خاطرني اني جو سوي كومباتونت محاربه كيما الكاهنه من الاداره ومن الاعلاميه توا دورت الصناعه
0: ولبس الحمد لله الرهان كسبته ان شاء الله
4: الحمد
0: ان شاء الله
4: الحمد لله
0: به نمشي لمدام سومري من جديد اهلا بك ذكرنا بسرعة القفة اللي هي نعرفوها في جابس في نابل في جهات العديدة، لكن انك تعطيها اللمسة بتاعك انت، يعطينا فكرة القفة في اي مناسبة، في حنة، في وطية، في سهرة، شنو يلبسوها انت يعني او في اليومي؟
3: القفة طبعا ما عدتش حاجة، احنا طبعا قبل عدنا الفكرة متاع القفة كان للقضية المرأة تهزها،
0: فما زدت اللي هزوا القفة زدت فهم
3: كانت عدنا النظرة
0: مشيت على روحها ان شاء الله
3: تبدلت، ولت القفة للأفراح، للقضية، للبحر، للتهديها،
0: كل مناسبات تقريبا،
3: مناسباتنا الكل للعشوية.
0: أعطينا فكرة الأذومة محلهم بالحق يعني،
3: أذومة عدنا هكا يا مروحة،
0: هذه جو مروحة متاع، هذه بتاع سهرة، ظهرة متاع سهرة،
3: هذه قفة هي نبلية بالدونتيل، وعمل زيتها
0: هذه إضافتك أنت الدونتيل وكل شيء كل والخمسة والوليدين
3: متاعها واليد بي
0: انت الصانعة تقول له معطيها تعمليش ال
3: ليه ناخوها من غير يد
0: باش انت تركب لها الحاجه شبابه ياسر بحق هذه زاده كيف كيف دونتيل او الاسود هذا
3: هي القصب نتاع 10 دراهم حاولت ناخو من كل
0: شبابه ياسر
3: انا بيسك 10 درهميه دونك يلزمني نرجع
0: احلى 10 درهم احلى نحبها برشا
3: هكا
0: به
3: وهكا
0: وعندك حتى من الشاشية هكا ديجا انت زادة
3: انا متعددة المواهب
0: ممتاز باهي برشا
3: ديجا غرام من الصغر و
0: فما ذيك ظهر لي المالية
3: هذايا
0: واو واو ذكية ياسر شو ما شبهها يعني المالية التونسية الأصيلة والعين درهمية ولا أي جهة والجابسية وغيره
5: مش شباب يلبسوها ما
0: ينجحوش شباب قماش العين متعود عليه
3: يعطيك الصحة تراثنا الرجوع
5: هكا تقول البس المالية تقول لك ليه ما نلبسش المالية أما كي تلقى ساك هكايا عصري
3: وتشيخ
5: عصري تقليدي
4: ولا فرامل خدمتهم فرامل
0: أي يعطيكم الصحة بالحق به تفضل كمل
3: عندنا زاد الراسكل مثلا قماش قديم ولا حتى من الفريب ولا حاجه نعاود
0: يعني انت مثلا قطعه تشوفها وحدك تعملها هكا تخيل كل هذه راهي تخرج كذا
3: يعطيك الصح ساعات واحد اخر يشوفها ما
0: ينتبهش
3: ما تجي حتى شيء امانه في مخي ديجا رسمت الموديل وال
0: برافو المشاركه في المعارض عاونتك
3: بالطبيعه
0: خليتني بالطبيعه بالانترنت زاده
3: شوي شوي مانيش نشطة برشا على
0: يعني تحب الكونتاكت المباشر يعني
3: كونتاكت مباشر
0: هاي.
3: اصلا تكون ثقة اكثر بينك وبين صحيح. الكليون فهمت
0: صفحتك ذكرنا
3: صفحتي كرياسيون فراشة
0: فراشة ديما طايرة ومن وردة لوردة يعني
3: اسم شهرك ومن عند صاحباتي
0: هاي.
3: ملي مازلت نقرا في الفاك دونك خذيت
0: شو تكوينك شو قريت
3: عملت اجازة تطبيقية في علوم الطاقية
0: ما شاء الله
3: وما سعفنيش الحظ اني باش نخدم
0: لبس
3: المهم
0: ما وقفناش
3: لا ما يلزمنيش نقفوا يلزم ديما القديم ان شاء الله
0: تحديات باه نمشيو لمدام فرجاني من جديد اهلا بك ذكرنا في تكوين او في اختصاصك هو
6: انا اختصاص المكرمية اخترت باش نتعامل مع الخيوط
0: باه
6: خاطرها تخرج حاجه
0: مدام حطاب نجم تجي حدانا وتغادرنا واحده منكم مدام سومري
6: نبعدوا
0: على الكاميرا المهم من قدام
6: باش ناخذ القطعه وندخل عليها الغرز المكرميه هي تقنيات لف الحبال بعقد متنوعه ومتعدده
0: باهي
6: هي بحر هي المكرميه باهي. انا مازلت في الشط كيف نقولوا
0: ما زلت في هذا ما يمنعش انه ما شاء الله يعني الخدمه متقونه
6: هكا تلقى تاخذ القفه السمار بتاعنا التقليديه بتاعنا وتدخل عليها الغرز بتاع المكرمية باش تبدلها
0: اي نسمع بك
6: كيف قدرت زادة باش نعمل الحزام
0: شوش قدام الكاميرا وكاوي
6: الحزام التقليدي بتاعنا
0: باه
6: اللي تلبسوا المرأة على الفوطة على الجبة على حتى على الجين حتى على حاجة هكاية كما قالت صديقتي وزميلتي ونحب ندخلوا الحرف اليدوية في حياتنا العادية خاطر بعدت خاطر
0: في المعارض فما إقبال على الخدمة متاعك يعني
6: على خاطر
0: شكون الأعمار صغار كبار شكون
6: لا جون مع
0: شباب
6: لهنا نقول لك علاش خاطر فما إقبال خاطر كي تلقى قطعة هكاية تلقى قطعة وحيدة يونيك وانا بيس يونيك ما تلقاش برشا معناتها
0: هذه شنو هي الماتيال هذه
6: هذه مكرمي خيوط
0: مكرمي
6: هذه
0: ساك والالوان تحكم فيها انت تحب
6: والالوان حسب طلب الحريفه مانيش انا اللي نختار الالوان هي الحريفه
0: هذه خدمتك زاده هذه
6: هذه زاده كيف هذه زاده خدمتي هذه قبيلي كان المظله اللي كانت معلقه غادي زاده هذه حقيبه يدوي للفتيات يحبوها ياسر اسمها توت باك, اسمها توت باك. دونك يدخلوا عليها المكرميه, نزيدوا عليها اللمسه الحرفيه معناتها.
0: باهي برشا. صفحتك على الانترنت
6: هاي ستار,
0: هاي ستار, وتجاوب لي يبعثوا لك.
6: اي نجاوب ونبعث يعني. الحمد لله.
0: ممتاز الحمد لله. بالتوفيق ليك مدام فرجاني.
6: شكرا.
0: نمشي لمدام منسي. اهلا وسهلا من جديد. مرحبا. الشموع وما ادراك ما الشموع, ملا نتصور في بيتك الرائحه ديما عطره يعني.
6: اي
0: تعودوا الاطفال على الروائح هذه.
6: تعودوا اللي يعرفوا يدخل ما هذه ريحه الياسمين هذه.
0: جوست مو على الروائح اللي اكثر مطلوبه في العطور, الشموع المعطره يعني يحبوها يعني في الدار مثلا, يعني تعطي ريحه معينه وفيها راحه نفسيه. الخزامه شنو هي؟
6: اي ويطلبوا زيد الياسمين.
0: ياسمين.
6: اي
0: خصبه الياسمين. تفكروا قبل فماش دار فيها ياسمينه بحليهم.
6: كنا
0: الفل والياسمين,
6: كنا نلموه نخرجوا العشيه نلموه مشجر ونحطوه على الفرش بيت النوم على
0: الفلفل
6: وكي تذبل المشمومه نعاودوا نركبوها كنا صغار.
0: اي
6: الياسمين.
0: باهي اذا قلت ياسر يحبوا ريحه الياسمين.
6: اي يطلبوا اكثر ياسمين. فما شكون يحب فاني القوارص زاده ساعه ساعه.
0: أي.
6: انا والطلب حسب اللي يطلب الحريف.
0: وهل هذه السله هذه تعملها والا يعني كل افكارك يعني؟
6: هذه مثلا كي مشينا
0: وراها
6: المعرض الكرام لقينا حرفي من ولايه المنستير يخدم فيهم بالقصب.
0: اي محلي خذيته من عنده.
6: خذيته من عنده. اي وعملته انا بوكي
0: شباب ياس هكا في دبدوب صغير للاطفال دار فيها.
6: اي كادو يجي عيد الامهات, عيد ميلاد, عيد حب, عيد زواج.
0: هذه تبعتك الخدمه
6: هذيك بالشراكة مع
0: زميلتك.
6: اي زميلتي
0: ورينا هذه المروحة
6: هي السومري. عملنا التصميم, حضرت التصميم
0: برشا تاع سهرة
6: بعد. اي واللمسات الأخيرة تاع هدي السومري.
0: لا بالحق
6: حاجة مزيانة,
0: حاجة شبابة ياسر. الورود هذه تبعتك زاد.
6: اي هذيك توا كي دخلتها جديدة, مازلت نعمل في فورماسيون جديدة عند مدام عواطف.
0: اي الورد جميل.
6: اي لو جميل.
0: اي جميل.
6: عملنا هكا زاد لي بوكي جدد العروسة هي داخلة
0: مطلوبين هذوما برشا برشا. باهي صفحتك على الانترنت
6: لاغ دو لا بوجي
0: فن.
6: لاغ دو لا بوجي.
0: لاغ دو لا بوجي.
6: دو لا بوجي.
0: شرفتنا برشا.
6: عايشك
0: ربي يحفظك. مرحبا بك. مرحبا. هذه الاخت حطاب رشيدة.
6: رشيدة حطاب.
0: تحية لبرنامج في العتيق مع معز الغربي وكامل الفريق أو بالسجع. تحية لبرنامج في العتيق مع معز الغربي وأنا كملت وكامل الفريق. يعطيك صحة ما شاء الله بالحق جميلة ياسر.
7: باليد معمولة هذيك.
0: اي مصنوعة باليد يعطيك صحة.
7: هي مصنوعة باليد والكتيبة باليد.
0: والقماش هذا ايش يتسمى؟
7: قماش مالتي هذا. اي نخدم مع المالتي.
0: اي المالتي. المالتي وشريكه هذا عرفته؟
7: نخدم مع المالتي.
0: بكل شيء. ولا تو عبد الستار عميم ونهار نسأله على حكاية المالتي وشريكه, يعني أكيد فما حكاية.
6: أكيد.
0: يعني لأنه المالتي عاشوا برشا في تونس.
6: اي صحيح.
0: ونعرفوا.
6: أحياء البسامين.
0: جوستومون. باهي. مدام رشيدة. اليوم ذكرنا في الاختصاص نتاعك هو
7: اختصاص مادة تغليف مصنوعة من القماش المالتي.
0: اي
7: تعبئة وتغليف كهدايا كما هدايا سامحوني ما
0: اي ما حلاها
7: كحنة عروسة
0: فترمد اوكي صحة الحمام يا عروسة
7: وعندك تاع لومبلاج هذيك زاد تاع اختيك لومبلاج.
0: اي
7: اختيك الدوفيت معناتها حاجات تحط فيهم هدايا حاجات
0: مناسبات الافراح
7: مناسبات.
0: هاك الخمسة ديما حاضرة.
7: ديما حاضرة.
0: خمسة وخمسة.
7: حقيبة قماشية تقليدية ما بين تقليدي والعصري.
0: اسمع نحسها دخلت شات جي بي تي قالت له احكي لي ترجم لي.
6: اي عندك مجهود
0: بالحق عرفت لك طبعا. ياسر شباب هذه. اوه ياسر شباب. سليم سليم.
6: فرملة.
0: اوه خذها خذها ياسر حلوة. هذه فرملة.
7: فرملة.
0: أفكار ممتازة.
7: فرملة. نخدم على وعندي واحدة أخرى زيادة نتاع
0: يعني هذوما عادة البنات يحبوا
7: مريم فضيلة.
0: البنات يحبوا برشا توت باك ويحبوا مثلا صور يحبوا كتيبة يحبوا كذا, لكن هذه حاجة تيبيكمون تونسية يعني ما تاعنا
7: تاعنا.
6: شو الفلان هذا مزيان
7: بالمصوغة نتاعها هذيك كلها.
0: والله ديما نقول حاجة وهي نوعا ما حلم بعيد المدى, لكن هو اسمه حلم, لكن أي حلم يتحقق بإذن الله لو أنه فما خطى ثابتة. اي سيدي هذه توت باك هذه والا هذه والا خدمتكم الكل ما شاء الله. غدوة نجي نحط عليها جريف معينه يعني سينياتور معينه نتاع ماركه عالميه مثلا تبيعتها ب 100 تولي بألف هي عادي جدا، لأنه الاسم متاع المارك لأنه نشوفه تو في خلينا نقول إرمس مثلا يخذ روي من الحاجات الشرقية متاعنا، من الحاجات التاريخنا لمسات معينة، ولكن خاطر هو اسمه كذا
7: ويضيف لها هو حاجة
4: اللي سماك أغنى
0: جوستمو. وأرقام فلكية لو ساعات تشوف حقيبة يد يقولوا مثلا إرمس كان نقرأ حقيبة يد بسبعين ألف أورو
5: أي
0: حقيبة يد يعني حقيبة يد مش الزمراء تخرج بها في صهرية ولا في سبعين ألف أورو يعني ميتين واش ألفة تجيب دويرة على البحر هذه
4: اللي هي مخدومة في الصين، وإحنا الحرفيين اللي موجودين في تونس شيء مهول
0: بالضبط
4: من العدد والحرفية.
0: أنا اللي نقوله باش نختم معكم اللقاء إنه الدوام ينقض الرخاء، يعني كبش في حلمتك، كبش في المشروع متاعك. فما ناس ديما نقولها الحرفي بالذات، الحرفي والبابلة يعني ريتا ذي هي تكلفت لها بخمسة آلاف جدينا بورت كالشيف بعتها بعشر، بالنسبة هي فرحانة كي أنا نجي يقول لها يعطيك الصحة عجبتني، بالنسبة لي كان خلصتها مئة ألف يعني
4: حاضر.
0: فهمت يعني ما عندكم شكل القرماضية
4: الرغبة
0: أنه تحبوا تثريوا ليه. المهم أنا يجيك تليفون ولا مساج على الانترنت يفرحك، بالنسبه لك انت كانك خلصت عشرات الالاف.
7: صحيح.
0: مهمه
7: والله صحيح، نخدموا بقلب ورب، نخدموا بكل حب،
0: قناعه
4: رساله احنا حاسين نحافظوا على تراثنا وقاعدين نعرفوا بيه راهو كيما الجندي في القتال.
0: اما الباساسيون يعني المهمه انك
4: هذاك اش نعمل
0: توا صغيراتنا نعديو للجيل كيما قلت مكونه
4: صح، واني نكون
0: ديجا بعد اخير
4: اني نكون تو مع ديوان الصناعه التقليديه ومع المندوبيه.
0: سامح الله اللي كانت عنده حرفه وما
4: ورهاش
0: يعني، وفما ناس ماتت والحرف نتاعهم ماتت معاهم يعني. خايب
5: انا تو بنتي صغيره 13 سنه عامله باش نقولها سمول بزنس
0: نتاعها،
5: تعمل
0: ما شاء الله
5: اي لي اكسسوار، وعملت لها تو
0: مشروعها الصغير
5: اي صغير وتو عملت الحولي كما المدى عملت لها دوره تكوينيه في الصيف، قلت باش تلقى
0: ما شاء الله على بنتي.
4: انا نحب مساج للشباب، هي ذكرتني في حاجه وقت اللي كنا في الصيف احنا امي في الدار نبدو هاك اللي متلا اللوطه يسموهم، وبنات الحومه الكل تتعلم
0: الجراري.
4: كي نرجعوا في السنه الدراسيه كل طفلة عندها فلوسها هذوكم تشري منهم مش تحب،
0: كينا عملت حصالة يعني بالضبط.
4: كينا حصالة تبيع. حاجة أخرى كان نجم نقولها بلسان مدام مفيدة نجم
0: تفضل
4: تول الكوميسة اللي بيش يصير في الغرفة التجارية في الاتيكا في
0: السنة التجارية
4: واحد واثنين وثلاثة جويلية
0: إن شاء الله.
4: احنا كحرفيات اختارت حرفيات باش يشاركوا في المعرض هذا
0: في حي الخضره،
4: في حي الخضره في 21 دوله افريقيه.
0: ممتاز برشا،
4: راهو فيه برشا افاق، فيه بي تو بي، فيه شراكات
0: يعني ايام 1 2 3
4: 3 جويلية بخصوص للمعرض. اما هو اسبوع كامل
0: اربع وجمعة ان شاء الله
4: هكا هو اسبوع كامل أصبوع. لكن بالنسبه للحرفيين ثلاثة ايام هذوكم باش يكونوا ان شاء
0: سليم
4: الله
0: في حي الخضره باش يكونوا حاضرين
4: ان شاء الله. مرحبا بهم في حي الخضره.
0: سليم
7: بالنسبه انا امي كانوا قبل الطرازة يطرزوا الكساوي يعملوا الشبكة معناتها وتخيط معناتها هذاك كل ما خذينه يمشي في دمنا معناتها.
0: برافو شرفتوني برشا الوقت تعدى فيسا ان شاء الله نكونوا وصلنا الفكرة للسادة المستمعين. ان شاء الله كل عام حيين بخير، راس عام هجري سعيد على التوانسة الكل يا ربي. ان شاء الله ديما بخير بلادنا، ان شاء الله مربوح الفريق للوطن يا ربي. وان شاء الله وينو سي اسطنبول نقولوا له 10 نهج الموجي سليم لافراحكم ومناسباتكم ولكل تفاصيل الافراح التونسيه تلقاه في 10 نهج الموجي سليم محمد اسطنبولي. شاي طيبه للجميع. سليم شعبان، ألف بشير، رامي المجولي، وايضا فاروق الزارعي، اجمل تحيات معز غربي. شاي طيبه والى اللقاء.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة،
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى،
1: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
0: إشهار.
2: بينا بون، المساند الرسمي للمنتخب الوطني لكرة القدم.
0: إشهار.
3: فلاش سبورت.
4: مرحبا، تحية لكل مستمعينا في ثاني موعدنا الرياضي. البداية بكرة القدم. أخبار المنتخب الوطني التونسي يواصل تحضيراته في مدينة مونتيري المكسيكية من خلال آخر حصة تمارين قبل مواجهة المنتخب السويدي في افتتاح مشاركتنا في مونديال 2026. ضربة البداية إن شاء الله باش تبدأ يوم الاثنين فجرا ماضي 3 متاع الأصباح. حصة تمارين أكيد من خلالها سيحدد المدرب الوطني التشكيلة الأساسية اللي باش تبدأ المباراة. قبلها أيضا سيكون الموعد مع حصة تمارين كما قلت أخيرة، وأيضا قبلها إن شاء الله باش تكون الندوة الصحفية للمدرب الوطني بتبيع صبري اللموشي بحضور أحد اللاعبين. نسمع بعض التصريحات من لاعبية المنتخب اللي كان منهمنا مراسلنا عرفات الحمروني في آخر الاستعدادات متاع لاعبية المنتخب قبل مباراة السويد. البداية بالمدافع منتصر الطلبي.
5: أي حاضرين، ما تنجم كان حاضر حتى نعرفوا اللي ولا داخلين الكومبيتيشن كأس العالم، نعرفوا اللي كل واحد يخدم إن شاء الله كأس العالم، نعرفوا اللي زاد الماتش ميكو ولا صار اللي صار، كناش في مستوى خاصة الماتش الثاني. مي بون كيما قلنا سي دي ماتش دو بريباراسيون لو بلوز امبورطون، اللي لا ماجوريتي دي جوار عندهم الريتم الحمد لله، ما عندناش دي بليسيور غراف ولا حاجة، دونك جوات الكل جاهزين للماتش بعد غدوة، وتوا داخلين الكومبيتيشن دونك فوالا يا با دو مارش ان اريير، نعرفوا اللي لا كومبيتيشن سي اوتر شوز. الحمد لله طبعا 4-5 جور لهنا في مونتيري، معناتها نتأقلموا شوية بالأجواء بالديكالاج هورير بالطقس، دونك سي دي ديتاي دي كونديسيون باش تدخلوا زادة في الماتش.
4: كان هذا تصريح منتصر الطالبي. الآن نسمع تصريح محمد أمين بن حميد.
6: عارفين المسؤولية اللي علينا، الجو باهي، الأولاد مركزين كيما يلزم، إن شاء الله نكونوا حاضرين لجور جي ونفرحوا الشعب نتاعنا إن شاء الله.
7: مورال طالع عنين؟
6: بيان سور مورال طالع، هذاك لو نيفو، معناها ما فماش وقت للمورال يبدا طايح، كل نهار نهار جديد، معناها في لو نيفو تغفل أي سكوندة أي دقيقة تو باي، هذاك علاش الأولاد عارفين المسؤولية هذيا، مركزين كيما يلزم في لونترينمون سورتو، البرا من لونترينمون الجو. الحمد لله كما قلت جو باهي وتركيز عالي، ان شاء الله لو جور جي نكونوا حاضرين ان شاء الله.
4: ان شاء الله يوم المباراه الملاعبيه كل يكونوا حاضرين. مشكور جدا مراسلنا عرفت الحمروني على هذه التصريحات مباشره من مدينه مونتيري المكسيكيه. الجامعة التونسية لكرة القدم أصدرت بلاغ للجماهير التونسية اللي باش تحضر المباراة، مباراة تونس والسويد، بعد الاجتماع الأمني الخاص بهذه المواجهة. تعلم فيه أنه سيتم فتح أبواب الملعب على الساعة 5 مساء، لذا يستحسن الحضور مبكرا لتفادي الازدحام وتسهيل عملية الدخول للملعب. كذلك في نص البلاغ يحتوي على نصائح مهمة وتعليمات خاصة بالأحوال الجوية والحضور الجماهيري داخل الملعب إلى غير ذلك. تلقاهم أكيد موجودين عبر الصفحة الرسمية للجامعة التونسية لكرة القدم. نذكر موعد مباراة الجولة الأولى من المجموعة السادسة يوم الاثنين بعد غدوة مرة 3 متاع الأصباح في الفجر، تونس السويد بدار الحكم الأرجنتيني فايل فالكون بيريز. في نفس المجموعة غدوة 9 هولندا تواجه المنتخب الياباني. ديما مع أخبار منتخباتنا الوطنية، دورة موريس ريفيلو دورة تولون الفرنسية اليوم الستة ينطلق الدور النهائي وليجمع منتخبنا الأولمبي منتخب أقل من 23 سنة بالمنتخب البرتغالي. إن شاء الله دور النهائي لستة متاع العشية كما قلت، دورة تألق فيها منتخبنا من خلال احتلال صدارة المجموعة الأولى من منتخبات الكونغو الديمقراطية، الصين، السعودية، كولومبيا. إن شاء الله منتخبنا الوطني التونسي اليوم يتوج باللقب والنقاب إن شاء الله يكون من نصيبنا. نذكر مباراة نهائي دورة موريس ريفيلو الفرنسية ستة، تونس منتخبنا الأولمبي في مواجهة نظيره البرتغالي. نرجع لمباريات مونديال 2026، منافسات الجولة الأولى الليلة 8 الدخول العربي في المسابقة، 8 لحساب المجموعة الثانية قطر تواجه سويسرا. في نفس المجموعة البارح نذكر كندا بلد المنظم تعادل 1-1 مع المنتخب البوسني. كذلك ليلة الموعد مع الفرجة متابعة للتمثيل العربي والإفريقي في المونديال. ليلة 11 متاع ليلة المغرب رابع منتخبات المونديال، رابع منتخبات العالم في المونديال الأخير في قطر، يواجه المنتخب البرازيلي مواجهة لحساب المجموعة الثالثة. ما ساعتين فجر غد في نفس المجموعة هيتي يواجه سكوتلندا. إلى كرة اليد، منتخب كرة اليد الشاطئية كابر سافر يوم أمس إلى فرنسا ليخوض منافسات دورة دولية ودية استعدادا لمشاركة بطولة العالم القادمة في كرواتيا. نذكر بطولة العالم ستنطلق في أواخر هذا الشهر، تونس موجودة في المجموعة الثانية خلال منافسات الدور الأول. نواجه يوم 23 جوان منتخب بورتوريكو مع 10 متاع الصباح، ثم في نفس اليوم 6 متاع العشية نلعبوا ضد المجر، ويوم 24 جوان نصف النهار نواجه المنتخب الدنماركي. مباريات براج من أجل الصعود بطولة قسم الوطني A لكرة اليد أكابر، اليوم زوز مواجهات الأربعة متاع العشية، هلال مساكن يواجه أولمبيك المكنين، نادي كرة اليد ببن عروس يلاقي الشبيبة الرياضية بجرومباليا. اليوم في مدينة الحمامات كان الموعد مع ندوة صحفية لرئيس الكونفدرالية الدولية للرياضة والعمل السيد برونو موليا بمناسبة تنظيم تونسي أشغال الجلسة السنوية للكونفدرالية. ندوة صحفية كان حاضر فيها زميلنا مهدي عبيد وكان أجرى بعض الحوارات. نسمع تصريح السيد برونو موليا رئيس الكونفدرالية الدولية للرياضة والعمل.
7: For example, now we support the OFSTA, OFSTA is an international African sports organization, and Morocco is more interested about that. Tunisia and Algeria are member of this organization because they represent a very important reality of sport in Africa. And why we cannot do something together, and why we cannot support some initiative that OFSTA make in Africa for strengthen our relationship. And this is for that we are open. Sport is only one. It depends. Don't depends on the fan.
4: كان هذا تصريح لرئيس الكونفدرالية الدولية الرياضة والعمل سيد برونو مولية في تصريح الإذاعة الوطنية. قال نحن ندعم هذه المباراة، تحدث على تنظيم تونس الجلسة السنوية للكونفدرالية. قال لأن تونس والجزائر من الأعمدة في الرياضة الإفريقية. كما قلت ندوة صحفية، أكيد نسمع نائب أول رئيس المنظمة الوطنية للثقافة والرياضة والعمل السيدة نجاة الهمامي.
8: ويعتبر دليل على إشاعة تونس في الخارج والثقة اللي نحن عليها. جلسة هذه الهدف منها هو تحضير لعمل الكونفدرالية الدولية اللي فيها أكثر من 80 دولة، العمل السنوي متاحة لمصر القادم، ومن أهمها البطولة العالمية للرياضة العملية ورياضة الموات. وأيضا معنا إحنا كمنظمة وطنية عنا مقترح لتنظيم الألعاب المتوسطية العملية في تونس، طبعا بعدد معين من الدول السابقة والشقيقة وأيضا من البلدان المجاورة كما الجزائر. وأيضا الجزائر قدمت مقترح في تنظيم الألعاب العالمية في بلادها.
4: هكا نوصل لنهاية موعدنا الرياضي، لكن موعدنا الرياضية اليوم مازالت متواصلة إن شاء الله من مجلة المونديال من 8:15 إلى حدود الساعة 7:00 مع رفقي بوستة. شيء طيبة، إلى اللقاء.
0: إشهار
2: بينابون، المساند الرسمي للمنتخب الوطني لكرة القدم.
0: إشهار
3: فلاش سبورت.
9: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
0: موعد الأحد،
10: لقاء أسبوعي منوع من 10:00 إلى 1:00 بعد منتصف النهار،
0: يعد ويقدمه حبيب جغام. عندما يأتي موعد الأحد يأتي ومعه صاحبه. لحبيب جغال.

0: إطلاق أول استشارة وطنية لتعزيز الصمود في مواجهة التغيرات المناخية في حوض ماجردة. وتهدف المبادرة الإقليمية خاصة إلى تقييم أثر تغير المناخ على الموارد المائية. صالون المشاريع السكنية والتمويل والتجهيزات يسجل ستاره اليوم، والاتفاق على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص أبرز مخرجاته. انطلاق التسجيل في المنصة الإلكترونية المخصصة للانتفاع ببرنامج دعم تمويل المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية، ويتواصل إلى 30 من جوان الحالي. بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية، يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد، الذي سيكون إما يوم الثلاثاء أو يوم الأربعاء المقبلين بحسب ما ستثبته الرؤية حسب بلاغ لرئاسة الحكومة. في منطقة الشرق الأوسط، واشنطن وطهران تقتربان من التفاهم وتوقيع إلكتروني للاتفاق خلال 24 ساعة حسب ترجيحات باكستانية. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن إصابة ناقلة بمقذوف مجهول في سواحل سلطنة عمان. على الجبهة اللبنانية، الجيش اللبناني يعلن إصابة جندي لبناني بجروح خطيرة نتيجة استهدافه من مسيرة إسرائيلية على طريق بالنبطية. وحزب الله يستهدف آليتين عسكريتين إسرائيليتين في جنوب لبنان. نهاية الموجز. أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.

0: Tujuh Weekend. En weekend. مع أميني بولعرس.
1: سواه وماشي في البلاد.

0: إشهار.
1: أنت اللي تسمع فيها. أنت واحد من 12 مليون، واحد من اللي كبر وحلمه يستنوا في النهار كمليون، واحد من اللي صاح وطاح ولبدن الكل مرشوم. اجري وتدرب، العب وجرب، اتعب وارتاح واحلم وين تهزك الرياح. هوني القلوب معلقة والعينين مشنقة، ملايين متقلقة والتونسي ديما رباح. دنقري وميل الكبوس ضربوا على كتفي ملبوس، وهنا اليوم 12 مليون. نفس الروح نفس الصوت يتكلم فينا حب المريول.
2: بينابون، المساند الرسمي للمنتخب الوطني لكرة القدم.
0: إشهار ستوديو الويكاند
3: مع أميني.
4: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في لقاء جديد يجمعنا بكم في موعد السبت في استوديو الويكاند من ساعتين حتى الخمسة متاع العشية كما كل نهار سبت. احنا معكم على هذه الموجات، وهذه أول لقاء لنا وأنا معكم من هذا الاستوديو الرقمي الجديد للإذاعة الوطنية التونسية. إن شاء الله لقاءنا يكون مميز ويكون معكم في رفقة طيبة حتى الخمسة متاع العشية. أنتم أحلى أصدقاء وأحلى أحبة وديما أوفياء لينا على موجات إذاعتنا الوطنية التونسية. شنحويلكم إن شاء الله تكونوا بخير، شنحويلكم كلمة حلوة كلمة سحرية بالتونسي، شنحويلكم اسألوا على بعضكم، شوفوا بعضكم وتفقدوا بعضكم، لأنه هذه الحياة ما هي إلا لحظات سعيدة نعيشوها مع بعضنا. خلني أخذوا ديما الجانب الإيجابي وبرشا برشا محبة نوصوها لكم وين ما كنتم أعزائنا المستمعين. تحياتي رفيق دربي اللي رافقوني اليوم، أيمن تنفوري في الهندسة التقنية، فاروق الزيري في الإخراج الرقمي صفحة الإذاعة الوطنية التونسية، رامي مجولي في التنسيق العام للحصة، معكم أماني بولعريس من أمام ميكروفون استوديو خمسة، استوديو نبيل بن زكريا الله يرحمه، استوديو الإذاعة الوطنية التونسية في استوديو الويكاند.

نطر والعمر ما يسر ظهري ببقى صاحب كل الخلق البيه صاحبي والفقري انا صاحب كل

0: سيما معكم على موجات إذاعة الوطنية التونسية. مواصلين لقانا اليوم اللي مازلنا كي بديناه معكم في استوديو الويكاند. إن شاء الله تكونوا بخير الناس الكل. كنا نسمع في صابر الباهي وقبل من فاخت أسماء تونسية. فما في بعض الكواليس ممكن هك خلينا نعطيه شوية إشاعات زيادة ولو أنه ما نعطيهش إشاعات في الفارق أنه في ستينية المهرجان ممكن يكون صابر الباهي هو في افتتاح الدورة الجديدة لمهرجان قرطاج الدولي. بالتوفيق ليه وكل الفنانين اللي يجيونا وخاصة الفنان التونسي. والفنان التونسي حكاية كبيرة خليها في وقت آخر. تو نحكيه بالتفصيل لأن ديما نحكيه على مثل هذه الحكايات وكل ما يهم التونسي وحيط التونسي والفنان التونسي. معكم ديما للخمسة في استوديو الويكاند على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
1: يا سلام.

0: عصمت يا صلاه الزين على بشار يا صلاه الزين.
1: ستوديو الويكاند
2: مع اميني.
3: Of course not. It's only the beginning.

0: وسهلا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نسمع في العمل الجديد ذا بيج للفنان التونسي المقيم في فرنسا الباسيست الملحن اللي عرفناه مع مجموعة جازويل واللي جينا دائما بالجديد ويحب يكون الانطلاق الالبوم او العرض الاول لالبوم ديما في تونس الالبوم كونتراست جديد بعد ما عرفناه في فريكونس باس عام 20 واسيمتري عام 2022 كونتراست يكون هذا العمل الجديد لسليم عبيده. مساء الخير سليم، اهلا وسهلا بك على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه في استوديو الويكاند.
1: السلام ناني وشكرا على الاستضافة ومرحبا بك وجميع المستمعين. الحمد لله عايش.
0: عايشك لاباس كل عادة. جينا بجديد، شنو هي حكاية كونتراست؟ ديما انت ما تعطيش عنوان هكاكا، اكيد فما ديما المعنى اللي وراها وخاصة في علاقة الانسان بكل ما هو موجود في العالم من تضاد اللي موجود في العالم. يعني نتصور الحكاية وفلسفة من وراء الموسيقى، ومن بعد نرجع نحكيو على السينجل هذا اللي مش يكون نهار 21 في تونس. تسمع فيا؟
1: نسمع فيك. والله هو كونتراست هو مشروع البوم الثالث نتاعي. معناها الكونتراست هو تو سامبلومون كيما انت قدمته، معناها مكش بعيده برشا في الحكايه وفي الترجمه نتاع الاسم نتاع الالبوم الجديد. هو ديما معناها تساؤل في الوجود نتاع الانسان في العالم نتاعو. هو الكونتراست اللي موجود زاد في العالم اللي نعيشوا فيه، في العصر اللي نعيشوا فيه اللي معبي برشا باختلافات كبيره. تنجم تكون اختلافات ايديولوجية، تنجم تكون اختلافات سياسية، تنجم تكون اختلافات عقائدية، ولكن في وسط البوم هذايا زاد فما ومضة متاع أمل. معناها فما ديما الأمل وفيما الإيمان كون الإنسان في حد ذاته معناها ما إلا مخلوق مزدوج في في في نفسيته وفي ذاته.
0: نعم.
1: وفي هذيك الازدواجية هي اللي تخلق ال ال ال كما نقولوها لونيتي دو لا بيرسون اي سا
0: وحدانيته وفردانيته. معناها هذا صحيح. الانسان صحيح. اللي تخلق التميز اللي فيه الناس. انت من كي تعمل حكايه كيما هكا تحكي معاهم جمهورك، تحاول توصل لهم، والا تخلي الموسيقى هي اللي تجمع ما بيناتكم؟ انت الموسيقى هي اللي تحكي انت وجمهورك.
1: والله انا في معظم البومات نتاعي ديما نحاول جدا نقدم بسطة صغيرة. معناها نظرتي أنا للغناية اللي باش نلعبها، مثلا كي نقول باش نلعب أنا باش نقدم لكم غناية كونتراست، ولا باش نقدم لكم غناية The Beginnings، ولا باش نعمل غناية برشا غناية أخرين موجودين في الألبوم إن شاء الله باش يهبطوا بيانتو. فأنا نقدم البوان فيو متاعي، معناها أنا كيفاش أنا علاش عملت التيتر هذايا، وشنو هو اللي جاي في مخ، شنو اللي عشتو باش خرجت الغناية هذايا ولا التلحين هذايا ولا المقطوعه هذيا. ونخلي زاده ديما الحريه للمستمع انه يترجم ويحس ويحاول يتواجد في في في في المود نتاع الاغنيه اللي باش يسمعها،
0: لانه يعني في الاخر علاقته باحساس معناها بكل ما يسمع شنو اللي باش يوصله من خلال العمل هذاك. اخترت كل مره مش في كونتراست، في البوم كونتراست كل مره مش تهبط سنجل، والا سنجل هذيا ومن بعد يخرج الالبوم كل؟
1: لا والله فما هذا اول سينجل بهبط تشابت بمناسبه اليوم العالمي للموسيقى تشابت نوفمبر يعني جوان
0: عيد الموسيقى. ايه
1: وهو اسمه The Beginnings، يتدير البدايه نتاع الحكايه نتاع كونتراست، والبدايه نتاع الحكايه خاطر كونتراست هي كما قلت لك الازدواجيه اللي يعيش الانسان في حياته في العصر نتاعنا سورتو توا، ومع اللي قاعدين نعيشوا فيه فما الباهي لكن فما زاد الخايب، فما برشا تذبذبات، فما برشا كونتراست معناها الواحد يعيش فيه حتى في يومه وفي كل يوم. فهيك نحكي انا على على على على, على الانسان في في في وجوده في العالم هذاك قاعد يعيش في التجاذبات، وكيفاش قاعدين التجاذبات شنو قاعدين يعملوا وشنو قاعدين ينسوا حياته اليوميه في حياته ولا.
0: نعم. وفي نفس الوقت يعطيه دفع زيادة انه هو يختار الحاجات اللي تمشي مع انسانيته في الاخر، معناها لانه العالم هذيه ولا يمشي عكس الانسانيه.
1: يعطيك الف صحه هذيك هو وقت اللي اخذت الحكايه كلها قلت انت برجولي قد وانت للبوم
0: قد وانا للبوم بيك وين مش يكون إن شاء الله السينجل، وين مش تلعب، وين مش يكون تقديم الكونتراست في تونس؟
1: والله
0: ولا في باريس ولا في فرنسا؟
1: في فرنسا أكثرية، والله محالة احنا قاعدين نقدمه في ملفات للمهرجانات الصيفية في تونس.
0: نعم
1: صبينا بعض المهرجانات إن شاء الله يتعدى الملف متاعنا مشروع. التشكيلة متاع تونس باش يكونوا معايا عاصفين كلهم من تونس كريمو معناها فهمتني.
0: يعني مش المجموعة متاعك في فرنسا ليه؟
1: لا لا نحاول تكون معايا مجموعة.
0: وعليش مش مجموعة متاعك؟
1: والله يعني
0: غالية غالية على المهرجانات،
1: فما بيجي ساعة مش تجيب العباد من برا ما يسهلها معناها ماني فهمتني ما يسهلها ما يسهلها. والحب زاد نلعب مع مع مع اصحابي في تونس معناها انا نحب الموسيقى بتاعي ما نلعبهاش كان مع الـ مع الـ مع, الـ مع الموسيقيين اللي يعيشوا برا معناها الموسيقيين اللي يعيشوا برا حاجه مزيانه ياسر عباد نحبهم برشا ونفرح كي نلعب معاهم على الاخر ونبارتاجيو في برشا حاجات مزيانين زاد لكن نحب خاطر هو المشروع نتاع كونتراست فيه زاد عاصفين لعبوا في تونس معناها التيتر هذايا اللي اسمه ذا بيجينينغ التيتر هذايا كي تسجل فيه نسيم مناعي نسيم مناعي وليد ام تي جون محلاه على الاخر لعب معايا الباتري سجلت فيه زاد فما وفاء عباس وشون فما ديجا انترفونسيون معناها هو مزيج بين برشا عاصفين راهو
0: وكل عاده نلقاو الروح التونسيه والنغمات التونسيه هكا ماشيه ما بين الاسطر في المعزوفه
1: ان شاء الله موجود
0: عليك يعيشك ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله تجي لتونس وتعمل جوله زاده في تونس لانه مهم انه لانك لسنوات انت في تونس معناها سليم عبيده وعندك جمهورك اللي يتبع فيك وان شاء الله زاده بالتوفيق للالبوم هذايا وللسنجل اللي خرج ذا بيجنينغ خليهم نزيد نسمع مع جمهور الاذاعه الوطنيه التونسيه. شكرا لك والى اللقاء.
1: شكرا.
2: Of course not.

The beginning من ألبوم Contrast لسليم عبيدة. خلينيكم تستمتعوا بالموسيقى ومحليها الموسيقى, لغة كبيرة, لغة يعني ما تتحس أكثر من إنها تفهمها تقعد تفسر فيها. خلينا الإحساس يمر بيناتنا. برشا محبة عزيزنا المستمعين وين ما كنتم, سليم عبيدة وبرشا فنانين توينسا اللي موجودين خارج تونس, تحية ليهم, واللي موجودين في تونس بطبيعة الحال كل واحد يسعى إنه يقدم رسالة من خلال الفن نتاعو, سواء في المسرح, في السينما, في الموسيقى, في كل أشكال الفنون والجماليات. تحية لهم وشكرا لسليم عبيد على هذا على هذه الموسيقى, هذا المغسو معناها كيش قولوها الأغنية الموسيقى يعني المعزوفة, سامحونا, لأول مرة تتعدى في الإذاعات من ألبوم جديد The Beginning وContrast هو عنوان الألبوم. نهار 21 إن شاء الله مش يقدمه في العالم. خليكم معنا, مازلنا مواصلين معكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في ستوديو الويكاند.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية طيبة. كمية الحبوب المجمعة على الصعيد الوطني إلى حدود 12 من جوان الجاري تبلغ 2.234 مليون قنطار وفق ما أعلنه ديوان الحبوب اليوم. ولتأمين موسم تجميع الحبوب، ديوان الحبوب يرفع في نسق الإجلاء نحو خزاناته المحورية ووحدات التحويل التابعة للمطاحن، حيث بلغت الكميات التي تم إجلاؤها حوالي 560 ألف قنطار. وزارة المالية تصدر المذكرة العام عدد 13 لسنة 26 و2000 لشرح أحكام الفصل 88 من قانون المالية المتعلق بالضريبة على الثروة. فيها كل التفاصيل عن المفهوم القانوني الجديد للضريبة على الثروة الذي يشمل كافة أنواع المكاسب والمنقولات والأصول المالية، ويستهدف بصفة مباشرة الأشخاص الطبيعيين الذين تساوي أو تفوق القيمة الجملية لأصولهم ومكاسبهم الصافية 3 ملايين دينار تونسي. والإدارة العامة للأداءات تنص على أن آخر أجل للتصريح بالضريبة على الثروة قد تحدد بيوم 30 من جوان الجاري. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توافق على اعتماد 8 إجازات جديدة في كلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد موزعة على 3 أقسام، هي قسم الرياضيات والإعلامية وقسم الفيزياء والكيمياء وقسم البيوتكنولوجيا. الدائرة الجنائية المختصة بمحكمة الاستئناف بتونس تقضي بإقرار الحكم الابتدائي الصادر ضد 3 مسؤولين سابقين بالمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، مع تعديل نصه بالتخفيف من العقوبة في حق متهمين 2، وذلك في تهم تتعلق بالاستيلاء على أموال عمومية في علاقة بصفقة عمومية تتعلق بحقل نوارة بجنوب ولاية تطاوين. الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا يؤكد في بلاغ على صفحته الرسمية أن رصد القرش الأزرق بنابل مؤشر على صحة المنظومة البحرية وتوازنها في البحر الأبيض المتوسط. رئيس الوزراء الباكستاني يقول إن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على إطار اتفاق سلام ينهي الحرب المستمرة منذ شهور في الشرق الأوسط، وذلك بعد التوصل إلى نص نهائي للاتفاق. الجيش اللبناني يخلي موقعه في بلدة بقضاء نبطية جنوب لبنان جراء توغل قوات جيش الاحتلال في البلدة. منظمة الصحة العالمية تؤكد أن 17 مستشفى في لبنان تعرض للضرر خلال التصعيد الصهيوني الأخير، بما في ذلك المستشفيات 3 في صور. ومركز أخبار الأمم المتحدة يؤكد في بيان مقتل 135 من العاملين في مجال الرعاية الصحية والمسعفين وإصابة نحو 400 آخرين. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.tv.

0: استوديو المونديال
1: تحاليل فنية،
0: قراءات تكتيكية،
1: وصف وتعليق على مقابلة المنتخب الوطني لكرة القدم في المجموعة السادسة.
0: السويد، اليابان، هولندا في طريقنا،
1: وإن شاء الله الفوز حليفنا.
0: تابعونا في سهرات رياضية يطير فيها النوم وتحضر فيها الجرينتا والإصرار.
1: يلا الولاد جيبونا الانتصار.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج.

0: برنامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
1: ستوديو الويكاند. الويكاند مع أميني بولعريس.

على عيني يا حبة عيني، بصوت وردة برشا برشا محبة ليكم أعزائنا المستمعين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. احنا معكم في استوديو الويكند، مواصلين معكم حتى للخمسة متاع العشية بعد ما انطلقنا ساعتين. احنا في أيامات غير عادية، لأنه من أربع كل أربع سنين يكون فما كاس العالم، وبعد كاس عالم قطر تونس تشارك في هذه الدورة في كأس القارة الأمريكية. إن شاء الله بعد غدو يكون أول لقاء ليها، لكن اليوم زادت في منتخبات عربية زادت تشارك. المغرب اليوم في لقاء استثنائي مع البرازيل. نتصور أن الناس اللي تحب الكرة وتتبع تحب تعرف أنه الماتش هذية فعلا مهم جدا، اليوم 11 متاع الليل في بتوقيت تونس. طبعا ممكن تتفرجوا عليه. كل التوفيق كل النجاح، هذا اللي نتمنيه لتونس وللمنتخبات العربية والإفريقية في هذه القارة الجميلة اللي ننتمي لها الناس الكل. إن شاء الله ديما لباس، وإن شاء الله مربوحة كما نقوله بالتونسي. وخليكم معنا على موجات إذاعتنا.

0: شكرا.
1: هذه صوت سليف على لينا حي من أهم الفنانات التونسيات، ربي فضلها ويعطيها صحة الأبدان. مولود جديد قريبا إن شاء الله في تونس بعنوان أول قصة أول إبداع، تنظموا جمعية قوس تونس لتنمية التظاهرات الثقافية. الدورة الأولى مش تكون السنة، The First Clap International Film Festival، هذا المهرجان أو مهرجان سينمائي دولي يحتفي بالمخرجين اللي قدموا أول فيلم في مسيرتهم الفنية، يهدف لاكتشاف المواهب السينمائية السعادة من تونس من مختلف أنحاء العالم، في هو خلق لفضاء الإبداع والتبادل الثقافي والمهني. فعالية المهرجان هذية ستقام في تونس العاصمة بطبيعة الحال، وأكيد فما شروط للمشاركة، ويمكنكم أنكم تشاركوا أنه يكون الفيلم أول عمل سينمائي للمخرج، هذا يفهمناه، تقبل الأفلام الروائية القصيرة الأولى من مختلف الجنسيات، وفما استمارة نجموا تعبيوها الترشح الخاص خاص بترشح لهذا المهرجان مع سيرة ذاتية وملف فني للمخرج بصيغة PDF، وبطبيعة الحال صورة عالية الجودة للمخرج. معلقة الفيلم لازمها تكون حاضرة وإرسالها مع صور من العمل. نسخة الفيلم إرسالها بجودة عالية مع ترجمة باللغة الإنجليزية والفرنسية. ممكن الاختيار تقبل أو ترفض الأعمال حسب المعايير الفنية للمهرجان. طبعا أقسام مختلفة، الأقسام المحترفة للطلبة للهواة وبانوراما اللي ستقدم فيها هذه المسابقات المختلفة، وبش يكون طبعا في تونس من 26 حتى 29 أكتوبر. أول قصة أول إبداع. خليكم معنا ديما على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، إحنا معكم في استوديو الويكاند.

برشا برشا محبة لكم أعزائي المستمعين وبرشا موجات إيجابية نحب نعطيها خاصة اللي تلمت البكالوريا وكل من يعدي امتحان في حياته إن شاء الله بالنجاح والتوفيق. الناس الكل احنا معكم على موجات على الوطنية التونسية، برشا ناس يسمعوا فينا في كرابهم ولا على الطريق ولا يقضي ولا في ديارهم، إن شاء الله بالتوفيق لكم ومرحبا بكم الناس الكل معنا في الاستماع.

ديما معكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. حدث كبير في تونس من 16 حتى 19 جوان، فعالية الدورة الجديدة من تظاهرة أفريكا بيج 5 2026، أفريقيا الكبرى لهذه السنة. هذه الدورة متظاهرة على مدى السنوات هي من أبرز التظاهرات الاقتصادية والعلمية في القارة الأفريقية، فيها عديد المعارض الدولية في نفس الوقت اللي تحتضنها هذه التظاهرة، في مقدمتها بترو أفريكا اللي مخصص لقطاع النفط والغاز والطاقات المتجددة، لوجيستيكا أفريكا إكسبو واللي تعنى بخدمات اللوجيستيك والنقل وسلاسل الإمداد، جرين أفريكا المتخصص في الاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا البيئية، كذلك فما معرض أفريكا ترافيك الموجه لحلول المرور والتنقل الذكي والسلامة المرورية، أفريكا بابليك ووركس المخصص للأشغال العامة والبنية التحتية والمعدات الهندسية، بالإضافة إلى أفريكا فينانس بانكينج وإنسورنس إكسبو واللي يجمع بين المؤسسات المالية والبنوك شركات التأمين والتكنولوجيا المالية. المعارض هذه فيها فضاء لعرض أحدث المعدات والتقنيات والخدمات المبتكرة، بالإضافة لاستعراض التجارب الناجحة ومناقشة التحديات والفرص المرتبطة بمستقبل الاستثمار والتنمية في القارة الإفريقية. من 16 حتى 19 جوان في تونس أفريكا بيك 5 2026. خليكم معنا ديما، معكم في استوديو الويكاند.

شاء الله رفقتنا رائقة لكم أعزائنا المستمعين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في استوديو الويكاند. توا الثالثة واثنين وخمسين دقيقة مواصلين حتى للخمسة معكم في هذا اللقاء. مرحبا بالناس الكل اللي التحقوا بنا واللي كملوا المشوار معنا منذ البداية.

0: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
1: منوعات تصنع الفرحة،
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
1: فقرات ثقافية تثري الفكر،
0: محتوى متجدد
1: وأصوات متنوعة،
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.

0: استوديو المونديال
1: استوديو المونديال
2: تحليل فنية
1: قراءات تكتيكية
0: وصف وتعليق على مقابلة المنتخب الوطني لكرة القدم في المجموعة السادسة.
1: السويد اليابان هولندا في طريقنا
0: وإن شاء الله الفوز حليفنا.
1: تابعونا في سهرات رياضية يطير فيها النوم وتحضر فيها الجرينتا والإصرار.
0: يلا الولاد جيبونا الانتصار.

0: الخبر عنا مسؤولية
1: والمعلومة أمانة،
2: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
1: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
2: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: الرابعة مساء هنا في تونس مستمعينا الكرام،

0: كافة أنواع المكاسب والمنقولات والأصول المالية هو يوم 30 من جوان الجاري. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين تعلن في بلاغ عن انطلاق حملة لمداواة الجراد المحلي بداية من اليوم في معتمديات جدليان والعيون وحيدرة وسبيتلا والقصرين الجنوبية، وتدعو متسكني المناطق المعنية إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية لضمان سلامتهم وسلامة أنشطتهم الفلاحية، من بينها نقل خلايا النحل خارج مناطق التدخل أو إحكام غلقها أثناء عملية المداوات وتجنب الرعي بالأماكن التي ستشملها المعالجة، فضلا عن الامتناع عن نشر أو تعريض المواد الغذائية للهواء الطلق خلال فترة التدخل. في العالم، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يصرح بأن مذكرة تفاهم إسلام أباد تركز على إنهاء الحرب في هذه المرحلة بكل الجبهات بما في ذلك لبنان دون مناقشة الملف النووي، وهي ليست اتفاقا نهائيا مع واشنطن. حزب الله يعلن استهداف آليات وتجمعات لجيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان بمسيرات وصواريخ عبر 4 هجمات، فيما تتواصل الهجمات الإسرائيلية على بلدات وقرى جنوب لبنان. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm. لأن الإذاعة أكثر من خبر،
2: هي نبض المجتمع،
1: صوت للثقافة،
2: مساحة للترفيه،
1: صدى للخبر.
2: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
1: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
2: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94 FM.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى الهواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي.

0: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة،
1: منوعات، برامج اجتماعية،
0: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش،
1: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
0: وترافقكم أينما كنتم.
1: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
2: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: استوديو الويكاند
2: مع أميني.

0: ستوديو الويكاند
1: مع أماني.
2: أهلا وسهلا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. أعزائنا المستمعين، مواصلين لقاءنا معكم في ستوديو الويكاند، بدينا ساعتين وحتى للخمسة احنا معكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. إن شاء الله إقاعاتنا التونسية والشرقية وكذلك الغربية. قبيلة سمعنا وإحنا في استضافة الفنان التونسي سليم عبيدة إلى معزوفة مهمة جدا من مختلف معزوفات ستقدم في إطار ألبوم جديد كونتراست. التظاهرات تتواصل وتظاهرة قاعدة تكبر بشوية بشوية، وصلت الدورة التاسعة متاحة اللي هو المهرجان الدولي لفن السيرك وفنون الشارع، بدا نهار 11 نهار الخميس في تونس العاصمة، ومازال باش يقوم بجولة مهمة في تونس. بعد نهار الافتتاح كان عنده موعد في المخيم الفني نهار 12 جوان، من بعد تواصلت العروض اليوم في بنزرت، غدوة في نابلس، الكيف نهار 15، من بعد مش يكون فما جولة سياحية وثقافية لضيوف المهرجان هذا، من بعد تتواصل الجولة مع السيرك ومع العروض الجميلة. سيدي بوزيد مش يكون الموعد نهار 17 نهار 18 القروين، 19 في زغوين، وفضاء رادس نهار 21 مش يحتضن العمل الجديد جانجل بوك، ويتواصل الجولة في سليان نهار 23 سفيق نهار 25 قبل تنظيم جولة سياحية وثقافية أخرى بسوس مش تكون نهار 26، من بعد عرض في أريانا نهار 27، والاختتام اختتام التظاهرة مش تكون في ولاية بن عروس نهار 28. هذه مواعيد المهرجان الدولي لفن السيرك وفنون الشارع اللي بدأ نهار 11 وتواصل حتى نهار 28 في تونس 12 ولاية مجانا في عروض مجانية للجمهور. نواصل مع طرب ونواصل مع صوت نجاة الصغيرة.

من أجمل مغنيات الفنانة نجات معكم ديما على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في استوديو الويكاند. مازلنا مش خليكم شوية تسمعوا زيدة سيدة الغناء العربي السيدة أم كلثوم. شكرا لكم على المتابعة. كان هذا لقاءنا اليوم في أمسية السبت في استوديو الويكاند. إن شاء الله تقضي وباقي نهاية أسبوع سعيدة الناس الكل. أنتم تبقوا ديما أحلى أصدقاء وأحلى أحبة. شكرا لكم على المتابعة. تحياتي رفاق دربي اللي رافقوني اليوم, أيمن تنفوري في الهندسة التقنية, فاروق الزارعي في الإخراج الرقمي, لصفحة الإذاعة الوطنية التونسية رامي مجولي في التنسيق. معكم أماني بولعريس كانت من أمام الميكروفون. إلى اللقاء.

0: الوطنية التونسية.
1: إذاعة الطرب الأصيل.
2: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
3: منوعات تصنع الفرحة.
2: برامج اجتماعية تلامس الواقع.
3: فقرات ثقافية تثري الفكر.
2: محتوى متجدد.
3: وأصوات متنوعة.
2: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
4: موعد الأحد.
5: لقاء أسبوعي منوع من العاشرة إلى الواحدة بعد منتصف النهار.
4: يعد ويقدمه حبيب جغام. عندما يأتي موعد الأحد يأتي ومعه صاحبه لحبيب جغام. معكم كل أحد في برنامج موعد الأحد.
5: في الطريق إلى موعد الأحد، وكن في الطريق عفيف الخطى، شريف السماع، كريم النظر، وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر. أحمد شوقي.
4: ذكريات سفر، زيارة واستلطاف، من تسجيلات الإذاعة الأولى في تونس. جولة في ربوع الوطن الجميل، بلادي المزيانة.
5: ما ننسى حد وديما في القلب.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
4: هي نبض المجتمع،
2: صوت للثقافة،
4: مساحة للترفيه،
2: صدى للخبر.
4: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
2: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
6: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: تحية طيبة. حريق نشب اليوم بمقسمين فلاحيين بمعتمدية بوسهلم، يتسبب في احتراق نحو هكتار من القمح الصلب. ووفق شهود عيان، فأن المركب الفلاحي ببدرونة وعددا من فلاحي الجهة تدخلوا لتطويق النيران قبل أن تتكفل فرق الحماية المدنية بإطفائها. اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل يؤكد في بيان صادر اليوم أن مطلبه الأساسي يظل تنفيذ القانون المتعلق بانتداب الاستثنائي لمن طالت بطالتهم، مشددا على أن هذا القانون نافذ وصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وليس محل تفاوض أو مراجعة. تحتفل تونس وسائر دول العالم باليوم العالمي للمتبرعين بالدم الموافق اليوم 14 من جوان الجاري، تحت شعار قطرة واحدة من الإنسانية تبرع بالدم أنقذ الأرواح. والمركز الوطني لنقل

0: تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب والطاقة الكهربائية خلال فترة ذروة الاستهلاك في صائفة 26 و2000 مثل محور جلسة عمل تنسيقية خصصت لمتابعة جاهزية المنشآت والتجهيزات المائية والكهربائية وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان استمرارية الخدمات الأساسية خلال الموسم الصيفي. في العالم، مسؤول أمريكي يكشف جانبا من تفاصيل الاتفاق المتعلق بإلزام إيران بفتح مضيق هرمز كشرط أساسي ورفع الحصار البحري عنها، ثم تأتي إثر ذلك عملية مكثفة ومتزامنة لإزالة الألغام البحرية. ومن المتوقع أن يناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جهود إزالة الألغام من المضيق خلال قمة مجموعة السبع التي تنطلق في فرنسا الأسبوع المقبل. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول إنها توسطت في وقف محلي لإطلاق النار تسنى على إثره إعادة ربط محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا بشبكة الكهرباء بعد إجراء إصلاحات، وذلك بعد أن انقطعت مصادر الطاقة الخارجية عن المحطة 3 أيام تقريبا. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
2: من 1938
3: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
4: أم البدايات،
3: الإذاعة الوطنية التونسية،
2: أولى الإذاعات.
5: مرحبا بكم.
6: عند الإشارة تكون
2: ملسة.
7: الأستاذ محمد الجاموسي

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية.
1: تونسية 100%.
0: تونسية 100%.
2: المطربة حسيبة رشدي.

0: ريحة البلاد،
1: ريحة البلاد.
0: ريحة البلاد، وين ما يكونوا التوانسة في العالم تبقى ديما في القلب. ريحة البلاد،
1: ريحة البلاد، برنامج يحكي على تجارب، تحديات ونجاحات.
0: ريحة البلاد، صوت الغربة ونبض الوطن،
1: ونبض الوطن. كل ثلاثة من وضي ساعتين للأربعة مع كوثر بن دلالة.
2: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع.
3: يا خادم نعطيك برايا واصلها لله.

0: موعد الأحد،
1: لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار،
0: يعد ويقدمه حبيب جغام. عندما يأتي موعد الأحد يأتي ومعه صاحبه لحبيب جغام، معكم كل أحد في برنامج موعد الأحد.
1: في الطريق إلى موعد الأحد، وكن في الطريق عفيف الخطى، شريف السماع، كريم النظر، وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر. أحمد شوقي.
0: ذكريات سفر، زيارة واستلطاف، من تسجيلات الإذاعة الأولى في تونس، جولة في ربوع الوطن الجميل، بلادي المزيانة.
1: ما ننسى حد وديما في القلب.
2: عند الإشارة تكون
3: ملسة.
4: سجلت الأغنية هذه في سنة 61. الأغنية الفلكلورية هذه عنوانها جاني المرسول.

0: المرج من السادة المسافرين على متن موجات الإذاعة الوطنية، الاستعداد للإقلاع. مرة مع معز ومرة مع ملاك، وسع بالك وأنا معك.
1: إلى شوية على الإذاعة الوطنية من الاثنين للخميس من الأربعاء للستة غير درجين.
2: إلى شوية في اثنين ونسوك والباب الدار نوصلوك.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: 71 844 404. 71 844 404. موش مجرد رقم، هو حكاية. فرحة نجاح تميز. توصل بصوتك في نادي المستمعين مع عواطف الشابي.
1: عند الإشارة تكون
2: ملسة.

0: نبض المجتمع. نبض المجتمع، صوت يحكي مشاكلك، ينقل مشاغلك، برنامج يقربنا لبعضنا، يجمع الآراء ويطرح الحلول، كل خميس من ماضي ساعتين للأربعة مع عليا القادري.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة.
1: منوعات، برامج اجتماعية،
0: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش.
1: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
0: وترافقكم أينما كنتم.
1: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
2: عند الإشارة تكون
0: ملسة.
3: والشنطة مع كريك يا مصمر

0: بدنا ننتبه.
1: هجمنا على الفاضي.
0: هجمنا على الفاضي. بس يا مان
1: تعال عمل ديو انا هيك.

0: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
1: منوعات تصنع الفرحة،
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
1: فقرات ثقافية تثري الفكر،
0: محتوى متجدد
1: وأصوات متنوعة،
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.

0: فاكر
1: ولا
2: يحدث في تونس.
3: يحدث في تونس.
4: يحدث في تونس. 120 دقيقة من الاثنين للخميس
2: مع ليليا الحسيني، من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعتين.
4: يحدث في تونس، الخبر بالمختصر. الإذاعة الوطنية التونسية، مساحة للرأي والرأي الآخر.
5: عند الإشارة تكون
3: ملسة.

0: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
1: منوعات تصنع الفرحة،
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
1: فقرات ثقافية تثري الفكر،
0: محتوى متجدد
1: وأصوات متنوعة،
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.

حبك عامل فيا يا قمر ما تتلوش في نية.

0: استوديو المونديال.
1: استوديو المونديال.
0: تحاليل فنية.
1: قراءات تكتيكية.
0: وصف وتعليق على مقابلة المنتخب الوطني لكرة القدم في المجموعة السادسة.
1: السويد، اليابان، هولندا في طريقنا،
0: وإن شاء الله الفوز حليفنا.
1: تابعونا في سهرات رياضية يطير فيها النوم وتحضر فيها الجرينتا والأسرار.
0: يلا الولاد جيبونا الانتصار.

0: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة.
1: منوعات، برامج اجتماعية،
0: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش.
1: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
0: وترافقكم أينما كنتم.
1: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
2: الإذاعة الوطنية،
0: الإذاعة الوطنية
2: تونسكم
0: معكم وين ما كنتم.
2: وين ما كنتم
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
4: الدكتور حكيم.
5: المشروبات المنشطة وإلا المشروبات متاع الطاقة ولات ظاهرة كبيرة وموضة للشباب متاعنا. هالمشروبات فيها كمية كبيرة من السكر والكافيين، هذاك علاش يلزمنا نردو بالنا مليح، على خاطر تنجم تتسبب في السمنة وتعطي اضطرابات في القلب وتأثر على الأعصاب وتنجم تخلف الإدمان.
4: الدكتور حكيم.
6: الخبر عنا مسؤولية
7: والمعلومة أمانة،
8: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
7: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
8: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
9: الإذاعة الوطنية،
10: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
9: متعة الاستماع.
0: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
11: وفي عناوينها: إحداث منصة لجمع المعطيات حول المدمنين لتكون لابنة لإرساء مرصد وطني لتجميع البيانات. إطلاق أول استشارة وطنية لتعزيز صمود حوض مجرداح أمام التغيرات المناخية. ومهرجان الشباب في دورته الثانية يستهدف المناطق الداخلية والأحياء ذات الكثافة السكانية والتجمعات ذات الأولوية في 24 ولاية. وفي العالم: إيران تؤكد أن مذكرة تفاهم إسلام أباد تركز على إنهاء الحرب في هذه المرحلة بكل الجبهات بما في ذلك لبنان دون مناقشة الملف النووي. إلى التفاصيل. مستمعينا الكرام، تحية طيبة. بلغت كميات الحبوب المجمعة على الصعيد الوطني 2,234 مليون قنطار إلى غاية 12 من الشهر الجاري وفق ما أعلن ديوان الحبوب. وشهد نسق التجميع اليومي بمختلف المراكز ارتفاعا ملحوظا بالتزامن مع تقدم عمليات الحصاد والقبول بمختلف الجهات. ديوان الحبوب ذكر كافة المتدخلين بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة.

0: تسيير الإدارة العامة للمبادرة الخاصة بوزارة التشغيل والتكوين المهنية محسن بن تواتي.
1: البرنامج هذا الخصوصية بتاعه اللي عنده بعد تنموي جهوي تعطى الأولوية للباعثين وحاملي الأفكار المشاريع بالجهات الأقل تنمية ويمكنهم الحصول على قروض بشروط تفاضلية. القروض هذه تنجم تكون في شكل قرض استغلال تصل قيمته 40,000 دينار ويتم سداده على 7 سنين منهم سنة إمهال، كما ينجم يكون قرض استغلال يعني مال متداول يتم سداده على 5 سنين منها سنة إمهال. القروض هذه تسند بنسبة فائدة 5%. بالنسبة لانتقاء المنتفعين بالقروض هذه يتم في إطار لجان جهوية تدرس ملفات المترشحين بناء على جزاز التقييم فيها زوز أبعاد، بعد جهوي وتنموي وبعد خاص بجدوى المشروع وقابلية تنفيذه وديمونته. بالنسبة لشروط الانتفاع يلزم يكون مسجل في مكتب التشغيل باش ينجم يأمن ولوجه للمنصة اللي تم أحداثها ويسجل المطلب نتاعه. ما يلزمش يكون عنده إشكال على مستوى البنك المركزي ويكون سنه ما بين 20 و65 سنة.
0: تم خلال هذا الأسبوع إطلاق مشروع وطني لدعم إدماج الشباب والوقاية من تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. المشروع يستهدف الأطفال والشباب من 10 إلى 25 عاماً وخاصة الفئات الأكثر هشاشة عبر تنمية المهارات الحياتية والاجتماعية وتعزيز السلوكيات الصحية وإدماجهم إيجابياً في محيطهم. المكلف بملف الإدمان بوزارة الصحة نبيل بن صالح أفاد في تصريح للإذاعة الوطنية بأنه تم إحداث منصة لجمع المعطيات حول المدمنين لتكون لبنة لإرساء مرصد وطني لتجميع البيانات حول الأطراف المتدخلة في الملف.
2: في وزارة الصحة كوننا منصة اللي تجمع المعطيات اللي موجودة في الأقسام الطبية اللي تعالج فيها المدمنين، ومنصة زادة مفتوحة على جميع الوزارات باش تحط فيهم المعلومات اللي عندها على المخدرات وعلى الإدمان، وهذه المنصة هذه باش تكون إن شاء الله هي باب مفتوح لتكوين إن شاء الله مرصد وطني لوقاية من الإدمان والمخدرات باش نجمو نعرفوا عدد المستهلكين والمروجين والكميات اللي تتروج وكذلك الناس اللي داخلة في المنظومة العلاجية.
0: تنظم الإدارة العامة للشباب والمندوبيات الجهوية للشباب والرياضة في 24 ولاية مهرجان الشباب في دورته الثانية، لا سيما المناطق الداخلية والأحياء ذات الكثافة السكانية والتجمعات ذات الأولوية. مدير وحدة تنمية أنشطة الشباب بأريانا بشير الكشبوري أكد أن من أبرز أهداف المهرجان خلق حركية على مستوى الجهات وتعزيز قدرات الشباب والمساهمة في الحد من السلوكيات المحفوظة بالمخاطر.
3: الأهداف نتاع المهرجان أولا تعزيز قدرة الشباب، ثانيا خلق ديناميكية بالجهات وخاصة على المستوى المحلي، ثالثا اكتشاف المواهب الشابة ودعمها، وأيضا التعريف بالإبداعات والمنتوجات الشبابية وخاصة لمنتوجات شباب المؤسسات الشبابية، المساهمة في الوقاية من التطرف العنيف والحد من بعض السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، التشجيع على الإبداع الرقمي وتجديد التكنولوجيا، عروض فنية شبابية في مجالات الموسيقى والمسرح والرقص العصري والتعبير الجسمي، عن أنشطة رياضية وعن عروض تنشيطية جماهيرية، عن أنشطة تطوعية وعن معارض للإبداعات، وعن حملات تحسيسية لمكافحة ظاهرة التي العنف والمخدرات.
0: أطلقت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا خلال الشهر الجاري أول استشارة وطنية لتعزيز الصمود في مواجهة التغيرات المناخية في حوض مجردة، وذلك في إطار برنامج المبادرة الإقليمية لتقييم أثر تغير المناخ على الموارد المائية وقابلية تأثر القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة العربية. وتهدف الاستشارة وفق نشرة صادرة عن اللجنة إلى العمل على إعداد حزمة من التدخلات لتعزيز قدرة الحوض على التكيف والصمود في مواجهة التغيرات المناخية. كما ترمي الاستشارة التي أجريت بالتعاون مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية، ترمي إلى دعم الأمن المائي. وفي شأن وطني آخر، أعلن مدير عام الغابات بوزارة الفلاحة محمد نوف

0: منحاح فقدان حوالي 70,000 هكتار من الغطاء الغابي بسبب الحرائق منذ الثورة. وأكد في تصريح للإذاعة الوطنية الاستعداد الجيد للتوقي من الحرائق خلال فصل الصيف. المزيد في الورقة التالية لسمية الفرجاني.
1: تسجيل أكثر من 100 حريق خلال ماي المنقضي يؤكد مدير عام الغابات بوزارة الفلاحة محمد نوف البنحاحة، ويقول إن مصبات النفايات العشوائية تزيد الوضع سوءا.
2: منذ الثورة تقريبا عن 70,000 هكتار اللي مشات دون اعتبار التأثير متاع ليزانسكت اللي يضربوا الغابة، فجزء يصير فيه تجدد طبيعي وفما جزء يتطلب تدخل الإنسان. احنا على مستوى الإدارة في 3 سنوات الأخيرة قمنا تشجير في حدود 10,000 هكتار، تقريبا 5,000 أو 6,000 هكتار اللي هي جهود مكونات المجتمع المدني. للأسف احنا في شهر مي شهدنا 107 حريق، جزء كبير منها مناطق الحصايد ومناطق الحبوب كان عندها تأثير زاد على الغابة.
1: برنامج جديد للتوقي من الحرائق،
2: أشغال متاع الطرائد النارية الانتروتيان متاعها، وإلا في فتح جديد، وإلا في تهيئة المسالك الغابية، عمل متواصل. النقاط السوداء هي الغابة الكثيفة، جهة سجنان، نفزة، عين جمالة، تبرقة، اللي يزيدها سواد أكثر للأسف وجود بعض المصبات العشوائية في وسط الغابة. أفعال البشرية ديما تغلب العوامل الطبيعية، اللي عن قصد ولا عن غير قصد. تجربة جديدة باش نقوموا بها هي الشباب المتطوعين اللي باش يكونوا هما متساكنين أصليين للغابة في العطل المدرسية متاعهم، باش يساهموا في الإبلاغ عن كل نشاط ماهوش عادي في وسط الغابة.
1: وأعلن مدير عام الغابات بوزارة الفلاحة محمد نوف البنحاحة عن إعداد خطة استراتيجية جديدة لتنمية الموارد الغابية
2: تشمل الفترة 2016-2050، واللي كانت بالأساس خطة تشاركية فيها دور كبير للجانب الاجتماعي والجانب الاقتصادي في تنمية الموارد الغابية بطريقة مستدامة.
1: وزارة الفلاحة أكدت أن حماية الغابات من الحرائق عمل تشاركي بين الإدارة وكافة شرائح المجتمع.
0: تنطلق بداية من الغد وإلى غاية 31 من جويلية القادم بتونس الحملة التحسيسية العالمية بلو سانتا التي تهدف إلى حماية الشواطئ من التلوث. المدير الجهوي للبيئة بالساحل الشمالي حمود الإمام أوضح أن البداية ستكون بشاطئ المرسى، مشيرا إلى مشاركة مؤسسات تربوية وشبابية في التنظيم.
3: سانتا بلو هي الحملة نعملوها في إطار التعاون مع نو بارتنر جابوني. الحملة دي تعمل في عديد من الشواطئ في العالم باش نحميو الشواطئ والمحيطات بتاعنا بصفة عامة وبحوراتنا من التلوث، وفيها حملة تحسيسية أكثر منها جمع نفايات، وإن شاء الله غدوة في المرسى صباح لقبة الهواب الحضور باش يكون متميز بعديد من الجمعيات على غرار الكشافات التونسية وبالتنسيق مع دور الشباب ومع دور الثقافة والمدارس، خاصة المدارس اللي فيهم نوادي البيئة واللي هما على سواحل المدن الكبرى. الحملة هذه تكون متواصلة حتى 31 جويلية، كل مرة نشوفوا ساحل من سواحل الجمهورية ونعملوا فيهم الحملات هذوما.
4: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
0: وفي مستجدات الوضع في الشرق الأوسط، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن مذكرة تفاهم إسلام أباد تركز على إنهاء الحرب في هذه المرحلة بكل الجبهات بما في ذلك لبنان دون مناقشة الملف النووي، وهي ليست اتفاقا نهائيا مع واشنطن. في المقابل، كشف مسؤول أمريكي جانبا من تفاصيل الاتفاق يتعلق بإلزام إيران بفتح مضيق هرمز كشرط أساسي ورفع الحصار البحري عنها، ثم تأتي إثر ذلك عملية مكثفة ومتزامنة لإزالة الألغام البحرية. ومن المتوقع أن يناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جهود إزالة الألغام من مضيق هرمز خلال قمة مجموعة السبعة التي تنطلق في فرنسا الأسبوع المقبل. وعلى الجبهة اللبنانية، أعلن حزب الله استهداف آليات وتجمعات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان بمسيرات وصواريخ عبر 4 هجمات، فيما أخلى الجيش اللبناني موقعه في بلدة كفر تبنيت بقضاء النبطية جراء توغل قوات جيش الاحتلال في البلدة. في الأثناء، أكدت منظمة الصحة العالمية أن 17 مستشفى في لبنان تعرض للضرر خلال التصعيد الإسرائيلي الداخلية بما في ذلك المستشفيات الثلاث في صور. بهذا نصل مستمعينا الكرام لختام هذه النشرة، وهذا تذكير بالعناوين: إحداث منصة لجمع المعطيات حول المدمنين لتكون لبنة لإرساء مرصد وطني لتجميع البيانات. إطلاق أول استشارة وطنية لتعزيز صمود حوض مجردة أمام التغيرات المناخية. ومهرجان الشباب في دورته الثانية يستهدف المناطق الداخلية والأحياء ذات الكثافة السكانية والتجمعات ذات الأولوية في 24 ولاية. وفي العالم، إيران تؤكد مذكرة التفاهم إسلام أباد تركز على إنهاء الحرب في هذه المرحلة بكل الجبهات بما في ذلك لبنان دون مناقشة الملف النووي. مع أجمل تحيات، نعيمة سولي.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
6: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
7: منوعات تصنع الفرحة،
6: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
7: فقرات ثقافية تثري الفكر،
6: محتوى متجدد
7: وأصوات متنوعة،
6: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
8: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و97 سنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
9: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
1: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
1: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
1: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.

0: مجلة المونديال.
1: مرحبا وسهلا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية، مرحبا بكم في مجلة المونديال. وبدينا نقربوا الموعد مهم ينتظر المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم ديما، اللي يهمنا منتخبنا، اللي يهمنا أخبار نسور قرطاج قبل موعد مهم هو المباراة الأولى ضد منتخب السويد ضمن الجولة ضمن المجموعة السادسة، الجولة الأولى الدور الأول كأس العالم 2026. أكيد أنظار عشاق المنتخب الوطني التونسي، الجماهير التونسية باش تتجه لمدينة مونتيري إن شاء الله ما 3 متاع الصباح فجر يوم الاثنين لمتابعة مباراة المنتخب الوطني التونسي ومنتخب السويد. سعيد جدا بحضور ثنائي في التحليل اليوم، كل من سليم عبد الغفار، مرحبا بك سليم.
2: وبيك عايشك رفقي، ومرحبا بكافة مستمعي الإذاعة الوطنية.
1: مرحبا بك، اكيد شرفنا وانت مش غريب ولد الاذاعه الوطنيه، مرحبا صحيح. بك صحيح. اكيد، وايضا محللنا ومش غريب ايضا الاذاعه الوطنيه ولد الاذاعه، وشرفنا في مناسبات سابقه المدرب والمحلل الفني محمد العياري. محمد مرحبا بك.
3: مرحبا بك رفقي، مرحبا بسي سليم، نعاود نقولها سي سليم خاطر انا كنت لاعب عنده، اللي ما عرفش سليم عبد الغفار خاطر راهو مدرسه كرويه للامانه. يحسن لي شرف متواجد معاه في الاستوديو، كيف كيف محلاك رفقي بمريو المنتخب، ان شاء الله يكون ان شاء الله ان شاء الله يجيب الفيكتوار ان شاء الله.
1: ان شاء الله اكيد كنا وقلوبنا مع المنتخب الوطني التونسي، مهما كانت نخسروا 5 مع بلجيكا ولا نخسروا مباراة ودية ضد النمسا، ديما وراء المنتخب الوطني التونسي. وأنا متأكد وأنه ما 3 متاع الصباح رغم التوقيت اللي يثير الجدل في المونديال هذا، ولكن متأكد وأنه التوانسة واللي يحبوا المنتخب الوطني التونسي باش يفيقوا وباش يعدلوا ساعاتهم على موعد مباراة منتظرة ضد منتخب السويد، نعتبرها مفتاح إن شاء الله للتأهل على شلال للدورة الثاني. باش نركزوا أكثر على مباراة السويد باعتبار أنها المباراة الأولى، دون أن ننسى أهمية مباراة اليابان أيضا ومباراة هولندا. بعد قليل مش نشوفوا زميلنا عرفات حمروني آخر أخبار المنتخب الوطني التونسي إذا كان جاهز طبعا مباشرة من مدينة مونتيري. قبل هذا الفقرة الأولى الخاصة بآخر أخبار المنتخب الوطني التونسي.

0: أخبار المنتخب.
1: أخبار المنتخب الوطني التونسي، منتخبنا اللي بدأ يقرب موعد مباراته ضد السويد وبدأ التركيز على المباراة الأولى. من المفروض أنه اليوم يجري الحصة التدريبية الأخيرة، نعرف التوى 6:23 و 24 دقيقة بتوقيت تونس، ماضي ساعة أو أكثر، ماذي ساعة 23 دقيقة بتوقيت المكسيك أكيد. واللي يثير الانتباه وأنه بدأت جماهير منتخب تتوافد على مدينة مونتيري، يرتفع عدد الجماهير اللي جات من بلدان أخرى خاصة على باريس باش تكون حاضر لدعم المنتخب الوطني التونسي. قبل ما نعطي الكلمة لسليم عبد الغفار ومحمد العياري، نسمع تصريح منتصر الطالبي مدافع المنتخب الوطني التونسي قبل المباراة الأولى ضد منتخب السويد.
2: اي حاضرين، ما تنجم كان حاضر خاطر نعرفوا اللي ولا داخلين الكومبيتيشن كاس العالم، نعرفوا اللي كل واحد يحلم مشى لكاس العالم، نعرفوا اللي زاد لي ماتش اميكو ولا صار اللي صار، كناش في مستوى خاصة الماتش الثاني. اي بون كيما قلنا سي دي ماتش دو بريباراسيون لو بلوز امبورطون، اللي لا ماجوريتي دي جوور عندهم الريتم الحمد لله، ما عندناش دي بليسيور غراف ولا حاجه، دونك جورت الكل جاهزين الماتش بعد غدوه وتو داخلين الكومبيتيشن، دونك فوالا يا با دو مارش ان اريير، نعرفوا اللي لا كومبيتيشن سي اوتر شوز. الحمد لله طبعا 4-5 جوغ لهنا في مونتيري، معناتها نتأقلموا شويه بالاجواء بالديكالاج اورير بالطقس، دونك سي دي ديتاي دي كونديسيون باش تدخلوا زاده في الماتش.
1: هذا منتصر الطالبي الى محمد امين بن حميده. شنو حكى على جاهزيه المنتخب الوطني التونسي، جاهزيه زملائه قبل المباراه الاولى في المونديال؟
3: عارفين المسؤوليه اللي علينا، الجو به الاولاد مركزين كما يلزم، ان شاء الله نكونوا حاضرين لجورجي ونفرحوا الشعب نتاعنا ان شاء الله.
4: مورال ترى عميل
3: بيان سور، مورال ترى هذيك لو نيفو، معناها ما فماش وقت للمورال يبدا طايح، كل نهار نهار جديد، معناها في لو نيفو تغفل اي سكوند اي دقيقه توبي، هذيك علاش الاولاد عارفين المسؤوليه هذيا، مركزين كما يلزم في لونترينمون سورتو البرا من لونترينمون. الجو الحمد لله كما قلت جو به وتركيز عالي، ان شاء الله لجورجي نكونوا حاضرين ان شاء الله.
1: سليم، كلمه نختم او نبدا من اللي ختم، منين ختم محمد امين بن حميده، الجو باهي، المعنويات مرتفعه، يظهر لي كلام مهم جدا بعيدا عن الامور الفنيه والجاهزيه البدنيه، اكيد باش نحكيوا عليهم بعد قليل، نحكيوا على الامور الذهنيه خاصه بعد هزيمه بلجيكا في المباراه الوديه.
5: صحيح، معناتها تو قال لك معناتها لو مالي في مباراه بلجيكا دخلت في التاريخ، نسيت برشا عبيد اللي نحنا زاد قبل مونديال 2022 كنا خسرنا معناتها مباراة ضد البرازيل زاد ب5-1، وكان زاد نفس السيناريو اللي فما ورقة حمراء وقت البرون كان ذكروشي، معناتها هذه كل بالعكس هي ساعات نجم تكون دافع باش هكا نعرفوا الأخطاء متاعنا، وكما نقولوا المنتخب يعني توا في مرحلة كما نقولوا هو راهو تسمى مرحلة بناء، راهو نحب ولا نكره، فهمت علاش تو بار اكزومبل يقول لك منتخب كي ياكل ياخذ هدف، معناته هو مطالب باش يعمل ريمونتادا وباش يقف على ساقيه ويبدل السيستم اللي هو موجود فيه وكل شيء، هذيك راه مش في امكانيه المنتخبات الكل، لازم تكون فريمون منتخب يكون عنده عاش مع بعضه قبل، فهمتني، مجموعه يعني كيما نقولوا عندها بيريود باش نجم تعمل ريمونتادا، زد على هذا يزن فما شخصية في الملعبية بدا عندهم مباريات دولية كافية، معناتها باش تخليهم يعني نجموا يعملوا ان اكسبلوا من واحد شيء يرجع ولا من سنين شيء يرجع، دونك هذه هو الاشكالية متاع المنتخب متاعنا، هو في مرحلة البناء نحب ولا نكر، فهمت، ان شاء الله نحن نقولوا المعنويات بتبيع اهم حاجة، انك تدخل بمعنويات عالية، صابر اللي موش يسألوه قالوا له تمن بأنك تترشح الدور الأول، قالوا بالطبيعة إذا كان أنا علاش ماشي غادي إذا كان ما نمنش، فهمت، حاجة عادية صافي بارتي، معناتها من عقلية كل مدرب من شخصية كل مدرب يلزم الجوارات ينطبعوا بالعقلية متاع المدرب.
1: واضح محمد بعيد على الأمور الفنية والرسم التكتيكي كل هذايا، لكن قبل هذا نحكيه على الجانب الذهني مهم جدا، سمعنا منتصر الطالبي يحكي على تأقلم مع أجواء مدينة مونتيري، مع بن حميدة يحكي على جو عام باهي، ظل مؤشرات إيجابية باش نشوفوا روح كانت مفقودة في مباراة بلجيكا الأخيرة.
0: اكيد ان شاء الله. تقريبا الاثنين الملاعبيه اللي تكلموا عملوا ديكلاراسيون تقريبا عندهم خلينا نقول عدد كافي من المباريات الدوليه فهمت، سواء وديه او رسميه، وذاك علاش ممكن حتى تقريبا الكلام تاعهم كان مركز وواضح، هو التاقلم كيفاش وصلوا، تعرف التوقيت فرق التوقيت، خاصه انت كان اللاعب يلعب فمعناتها تقريبا فرق 6 7 ساعات بين النهار اللي كان فيه واللي يتواجد فيه توا في المكسيك خاصه. ثاني حاجه شفنا حتى معناتها السؤال كان على المورال، وهذا مهم جدا اللي احنا نعرفوه بعد المباراه نتاع بلجيكا، شفنا برشا تاثر كبير في خروج الملاعبيه، شفنا برشا تاثر كبير حتى في الديكلاراسيون، لكن اليوم حسب فما النبره نتاع الصوت نتاع الملاعبيه تحسها فما راحه فما اريحيه فما ناس تقريبا قاعدين يحافظوا على الحاجات هذه، وخاصه بعد زياره الوفد تقريبا خلينا نقول رئيس الجمهوريه اعطاهم دفعه معنويه كبيره برشا، خاصه ونعرفوا انه صار اجتماع تقريبا قبل يومين بين الجهاز الفني والجهاز الاداري منهم رئيس الجامعه وحتى نائب الرئيس والملاعبيه، تقريبا كانت الموجات ايجابيه كبيره برشا، عرفوا كيفاش يتاقلموا مع الملاعبيه، ولو انه كما قال سليم قاعدين نجدوا في المنتخب، لكن هل احنا شو نقولوا تجديد في وقته هذاك تو نحكيهم بعد، لكن انت تاخذ في قرارات هذه سي حص لما في الصدور. اليوم عندنا بطوله كبيره بطوله العالم ان شاء الله، لما لا ان شاء الله كما قال صبري لموشي نتعداو المرحله اللي بعد،
1: وما ينتظر المنتخب الوطني التونسي بالطبيعة مباراة أولى أمام منتخب السويد، نعاود نذكر موعدها فجر نهار الاثنين من 3 متاع الصباح في مدينة مونتيري، مباراة باش يديرها الحكم الأرجنتيني فالكون بيريز، وأكيد التحضيرات متواصلة الأبناء صبري اللموشي، وإن شاء الله نشوفوا ردة فعل، علاش لا نشوفوا وجه مغاير على مباراة أخيرة ضد بلجيكا، لأنه نحكي على مباراة بلجيكا لأنه الحقيقة تفاجئنا مردود ضعيف برشا المنتخب الوطني التونسي، السبب ممكن خيارات زادها صبري اللموشي، وأكيد صبري اللموشي سليم باش يرجع للتشكيل الأساسي، ما نصورش وأنه باش يعمل برشا تغييرات، يتمد بشوية بشوية نحكيه على مباراة السويد. الحاجة الباهي وأنه كل اللاعبين على ذمة الإطار الفني على ذمة الناخب الوطني، يبقى الخيار عنده هو بالنسبة للتشكيل، ولكن تصوروا أنه ملامح التشكيل الأساسية بدأت تقرب، واضحة التعويل عن لاعبية الأساسيين.
5: هو الحاجة اللي أنت تو كنت تحكي على مباراة بلجيكا وما خلفته من أثار معناتها سيئة على نفسية بعض الملاعبية بتاتر وعلى حتى الرأي العام الرياضي، حبيت نقول لك نحن نخافوا بركة من حاجة بركة، ساعات فما اختيارات اون لا باي كاش، معناتها صارت تو الناس كل حكيت على كيفاش معناتها توظيف ادم عروس كظهير ايمن مقابل دوكو، اللي دوكو سي ان جوور انتريتابل ما تنجمش تلقى له حل، معناتها ما لقاولوش في الشامبيونز ليغ حل باش نلقاو له نحن حل، دونك نحن ما نزيدوش نضعفوا معناتها لي شونس نتاعنا انه نوقفوه اللعبه ذاك بتوظيف لاعب اللي هو في الاصل مدافع اكسيال،
1: مدافع محوري
5: محمد العياري كان اكسيال عندي في الملعب التونسي، ويفهم اش معناتها اكسيال واش معناتها رير دروا، الفرق بيناتهم في الليكاليتي يا با فوتو، معناتها فهم فرق كبير برشا به. من الناحيه هذه نحن نجم نقولوا صارت قبل راهو توظيف لاعبين معناتها بصوره خطا، صارت قبل مع سامي ترابلسي مباراه نيجيريا، زاد كيف هبطنا بالرمضان، ذكروا الماتش اللي في كاس افريقيا، كلينا ثلاثة ومن بعد رجعنا شوي شوي في سكور 3-2، بدينا بالرمضان ريدروا والناس كل تفاجأت معناتها بالاختيار هذاك اللي هو معناتها شكل عائق قدام المنتخب باش يكون متوازن دفاعيا. انت جي لوكمان معناتها احسن لاعب السنه شفتوه مع اتلتيكو مدريد، معناتها سي لو جوور معناتها ولا الجور كليم تاع سيميوني، يعني جيت لعب له معناتها في الكوتين نتاعو،
1: معناتها دعوه لضروره الاعتماد على الثوابت دون فلسيف، نلعبوا بالتشكيل
5: عليك نور تو انا كيما نقولوا معناتها بوركوا شيرشي ميديا 14 تصدق انت عندك ديزار دروا خويا، اخرج بالمسؤوليه، لاعب جور دوميتي ما غير تفلسيف، قال الاخر نحن مش ناقصين، قال الاخر باش نزيدوا نعملوا حاجه اللي ضد معناتها
1: سليم. باش نكملوا حديثنا قبل هذا نمشي الفقره المواليه الركن الموالي ثم نعود.
4: الو ألو. هنا المونديال.
6: هنا المونديال.
1: ومباشرة إلى مدينة مونتيري، آخر أخبار المنتخب الوطني التونسي قبل مواجهة السويد الجاهزية، خاصة الأجواء في مدينة مونتيري وأجواء جمهور المنتخب الوطني التونسي. لاحظنا أعداد وأفراد من جماهير منتخبنا تتوافد على مدينة مونتيري مع زميلنا عرفات الحمروني الموجود على عين المكان. عرفات، أهلا وسهلا بك.
7: مرحبا بك رفقي، مرحبا بكل، مرحبا بكل مستمعينا على امواج الاذاعه الوطنيه. انا موجود هنا في وسط مدينه مونتيري، في القلب النابض المدينه مونتيري. ممكن قاعد تسمع كي بحذايا، فما شويه حس، فما شويه امبيونس. مدينه انيمي مونتيري، مدينه انيمي برشا، وفيها برشا عباد وناس تحب برشا كيما نقولوا التحويس، تحب برشا الحياه اون جينيرال. المهم بالنسبه لمنتخبنا الوطني التونسي، منتخبنا الوطني التونسي يجري اليوم حصته التدريبيه الاخيره في مركب الباريال، مركب نادي مونتيري، قبل بتبيع مواجهة المنتخب السويدي غدوة مع 8 متاع الليل بوقت المكسيك، الثالثة فجرا يوم الاثنين بتوقيت تونس، بعد تقريبا 4 ساعات من توا. الناخب الوطني صبري لموشي باش يعقد الندوة الصحفية بتبيع الخاصة بالمباراة هذه، باش تكون مسبوقة ندوة صحفية الخاصة بالمنتخب السويدي. بالنسبة للجماهير التونسية قاعدة تتوافد، خاصة في 24 ساعة الأخرى رفقي، تتوافد بكثرة على مدينة مونتيري. قاعدين نشوفوا خاصة كما حكينا قبل الجالية التونسية المقيمة في أوروبا والمقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، قاعدين يتنقلوا بعدات خلينا نقولوا محترمة، وتنجم تصور تعمل الأحداث كما قلنا. فما ناس من الجماهير ساهرة على التحضيرات الخاصة بالمباراتين هذوما، سواء المباراة الأولى ولا خاصة المباراة الثانية، فما حديث على دخلة في المباراة الثانية باش يعملها الجماهير في مباراة اليابان. بالنسبة لمباراة السويد، أعداد الجماهير نتصورها نجم ممكن توصل الألف متفرج ولا حتى تفوق الألف مشجع للمنتخب الوطني التونسي، بما أنه كما قلت يعني الفريكونس بتاع الجماهير قاعدة تكثر في الساعات الأخيرة. وهنا في مدينة مونتيري قاعدين نشوفوا أكثر وأكثر المراو الأبيض والمراو الأحمر بتاع منتخبنا الوطني التونسي.
1: نحكي على الممكن صحيح باش نتعرفوا على الملامح متاع التشكيل عرفات بعد نهاية الحصة التدريبية، ونقربوا أكثر لمعرفة خيارات صبري لموشي، وانت قريب من أجواء المنتخب الوطني التونسي، تشكيلة المنتظرة أكيد اللي الجمهور التونسي يسأل على الخيارات القادمة في مواجهة السويد عرفات.
7: التشكيلة المنتظرة إلى حد الآن رفقي ما زالت خامضة، بعد شايفة ما حديث على أنه الناخب الوطني صبري لموشي باش ينتهج خط 3-5-2، 3 مدافعين في محور الدفاع، فما حديث على إمكانية تغيير حارس المرمى مقارنة بالمباراة الأخيرة، نحكي هنا على إمكانية إقحام أيمن دحمين، لكن تبقى هذه كلها فرضية في انتظار التأكيد لمنتخبنا يخوض حصته التدريبية الأخيرة اللي من خلالها ممكن باش تظهر أكثر وبصفة قطعية أكثر التشكيلة باش يدخل بها صبري لموشي مباراة السويد. المؤكد رفقي أنه صبري لموشي والإطار الفني منتخب الوطني التونسي باش يحاولوا يتجاوزوا الهينات اللي ظهرت بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي في المباراة الودية الأخيرة ضد المنتخب البلجيكي. بالنسبة للمعنويات الملاعبية رفقي، كنا حضرنا تدريبات منتخب البارح، معنوياتهم مرتفعة، الملاعبية الكل سواء منتصر الطالبي بن حميدة ولا رين لومي اللي كانوا حكاوا للميديا في حصة التدريبية متاع البارح، لكلهم معنوياتهم مرتفعة، لكلهم متحمسين أنهم يلعبوا في كأس العالم، كلهم متحمسين أنهم يكتبوا تاريخ في المسابقة ذي ويتجاوزوا العثرة اللي صارت في الوديات ضد المنتخب البلجيكي.
1: واضح، شكرا لك عرفات على كل التفاصيل اللي قدمتها، في انتظار طبعا الندوة الصحفية لصبري الموشي وأيضا نهاية الحصة التدريبية الأخيرة لمنتخبنا للوقوف على التشكيلة الأساسية على خيارات الناخب الوطني صبري الموشي في مواجهة منتخب السويد. نرجع لك ياسين قبل ما نعطي الكلمة لمحمد، قلنا ضرورة الاعتماد على الثوابت على الملاعبية الأقرب اللي يواجهوا منتخب النمسا، لأنه حتى مقارنة بين مباراة النمسا وبلجيكيا كنشوفوا الخيارات في مباراة النمسا والمردود اللي قدمه منتخبنا أفضل بكثير من خيارات المباراة الثانية والمردود للنسيان الحقيقة اللي قدمه منتخبنا ضد بلجيكيا.
5: هو صحيح ثوابت نحن قضينا فكرة على المجموعة اللي تنجم تنافس بها معناتها في المنتخب من خلال الشوط الأول بركة معناتها الحق معناتها مقابلة النمسا شفنا في الشوط الأول 3 كرات على العارضة وكنا قراب برشا باش نسجلوا وخذينا حتى فما وقت يعني دي تون فور خذينا الوسط الميدان وفما معناتها جمل كروية صحيحة في بقعتها. الحاجة اللي صارت من بعد زيميتون بتبيع شفنا معناتها التغييرات هي اللي أجبرت ممكن شوية ثوابت تفرفشت وهو من حقه معناتها باش يزيد يشوف ملعبية معناتها صابر لموشي معروفين هذو مباريات دولية يلزم باش تلعب الناس كل تخاف على الضرب تخاف على قلق النفسية الملعبية زاد ملعبية ملعب يتهزوا معاك وشد كان البنك معناتها زاد كمان دونك نجم نقولوا ثوابت هذيك خذينا منهم فكرة لكن في المقابل نحن قاعدين نسمع تو كيما كان يقول
0: عرفت
5: فما امكانيه انه يتعدل 3-5-2 اللي هو ما جربهاش معناتها في المباريات الوديه.
1: هل هو عادي هذا سؤال المطروح؟
5: والله
1: ما جربش الوديات ممكن صحيح صحيح المجال ما ميسيرش ناخذ رايك
0: صعيبه خاطر انا نعرفه شخصيا ولعب ضده انت مش من نوعك اللي يغير معناتها باش يغير في يوم وليله يغير معناتها من نوع اللي عنده فكره واضحه يحطها يخدم عليها ومن بعد يمشي
1: فرضيه لعبيه في المحور صعيب محمد
0: صعيبه شويه صعيبه شويه خاطر كما قال سليم تو معناتها هو ما جربهاش دونك ما تجيش تجرب 3-5-2 وانت اصلا ما خدمتهاش ما لعبتش بالله واضح المنهج نتاعو واضح راهو اللي صار في مباراه بلجيكا لازم ننساوه على خاطر فما كلمه قالها الطالبي قال لك احنا نسكل عن ريتم بمعنى معناتها حب يعطي الريتم ويعطي برشا كما قلت انت نجيب انا ملاعبين نخليه على البنك ما نلعبوش ما نشاركوش دونك هو حب يعطي لكن الحاجه اللي ممكن باش نلومو عليه انه الثوابت ما خلاهمش وحطيت خلينا نقولوا ممكن التجربه في مباراه صعيبه مباراة منتخب بلجيكا منتخب قوي اذا باش تستحق يعطيك 7 يعطيك 7 تستحق تعطيك 5 يعطيك 5 هنا الغلطه كي انت تحب تجرب وما تبدلش برشا تعرف انت باش تبدل كثير معناتها برشا ملاعبيه باش يتمسوا الخطوط الكل باش يتمس الثوابت راهو حتى ساعه في الخدمه في التريونجيلاسيون في اي خدمه في اللعب ما تنجمش.
1: لا واحنا ممكن زاد هذا سؤال اكيد ناخذ راي سليم وايضا محمد نتابعوا احظى في بكيت حتى المنتخبات الاخرى المباراه الوديه الاخرى بالتشكيله المثاليه تبعت الجزائر تبعت المغرب الكوت ديفوار
0: فرنسا كي لا
1: ما عاد صبر لا مش يغير معناها هذه نقاط الاستفهام الكبيره
5: هذيك
1: رايك في النقطه هذه مثلا بعد
5: هو الاصل هو هذاك لكن في المقابل كل مدرب عنده فلسفته لازم نحترمه كل انسان هو معناتها باش قال الاخر باش يتحاسب هو في الاخر مش غيره باش يتحاسب به فما شكون نظرته تختلف على اساس يقول لك ما نوريش الوراق نتاعي الكل فهمت خاطر المنتخبات وقتها في تنبك يعني هذاك المقياس يولي معناتها انت باش نلعب لك انا كسويد باش نلعب لك انت كمنتخب
0: هو انت قلت كلمه تو سامحني قصيت عليك هو يجدد ويحب يبدل بمعنى تجديد تبدل تولي زوز يضربوا مع ضد بعضهم لو كان تجدد اوكي وتمشي الامور اما تجدد وتزيد تبدل برشا شي يولي كانك تمس في الحاجات الكل هنا اللوم هذا اللوم على صبري راه بالرغم اللي انا كما قلت لك لعبت له الموسم هذا راه قبل ما يجي للمنتخب لعبته في سناف يا اول الموسم كان في السعوديه وانا كنت في السعوديه ونعرف كيفاش يفكر مخه وتفكيره ونعرف شكون نخدمه معاه من مصطاف وفي الحديث هذا خاطر حبيت نعرج على المنطلق هذا انه تجدد وتحب تبدل وقتها تولي خاطر انت كي تحب تجدد شو تعمل تخلي الاستمراريه هكا ولا خاطر كان تجدد وتبدل شو يولي كانك تمس في الخطوط تمس في الثوابت تمس في اللي حتى في الكورديناسيون احنا توا هنا هنايا توا في الاستوديو فما كان ما جيناش نعرفوا بعضنا فما فك التوش هذه كيف في الفوتبول سي دو تريونجيلاسيون في كل شيء راهو هذاك شنو اللي تمس
5: هو شوف سؤال رفقي كان واضح قال لك معناتها جرت العادة المنتخبات في آخر مقابلة ودية تكون معناتها براتيكمون ليكيب هي بيدها اللي بتلعب الماتش الأولاني كان مش الأحداش هما نفسهم راهم 10 إذا طارت فهمت ظهر سؤال متاعه واضح أنا شو جاوبته قلت له فما كل واحد ونظرته كل واحد وفلسفته فهمت هذه من ناحية وناحية أخرى فما شكون يخاف على الضرب قل لك أنا مثلا ولا الإجهاد مثلا يبداو قرب المقابلات لبعضهم، فهمني فما شكون ما ينجمش يريكوبيري، فهمتني ولا معناتها يعدي بتتر البريود اللي بعدها، فهمتني دولورو يتقى عنده فما وجيع، يتقى عنده اصابه قديمه، عنده اصابه قديمه قاعد يعاني فيها، فهمت، محتاج معناتها كما نقولوا شويه افوتاج، فهمت. دونك شنو نقولوا نحن هنا، ساعات راهو اللي يبدا في موقف ضعف، خاطر نحبوا ننكروا راهو علاش موقف ضعف، راهو المنتخب راهو ممكن في الثلاثه في الاربع منتخبات في الجروب هذه هو اقل مدرب عنده مده مع المجموعه نتاعو. دونك انت في موقف ضعف، حبيت تمكرات جينيرالمون موقف الضعف ومع النتيجه ما تمشي، شنو اللي يصير جينيرالمون؟ تصير فما كما نقولوا ساعات اختيارات والا قرارات اللي مرتجلة نقولوا، ولا نقولوا نحن معناتها مش ما جرتش العادة أنه ناخذوها. أنت نرجع ونحكيه على الجانب من بعد 3-5-2، أنت قلت صعيب يبدل هك ولا أنا شو نقول لك؟ نقول لك اللي يبدأ في موقف ضعف راهو ساعة تغلب الانتوراج، يغلب ينجم مثلا يولي يتأثر بالناس اللي حوله، يتأثر بال يخاف كما نقولوا معناتها من السكور هذوما كما نقولوا فلوف ترسيلو، فهمتني ولا في فضيحة في كأس العالم كل شيء، يجي نوع من الرهبة يقول لك خويا أنا نعزز الدفاع بأكثر لاعبين، نحط ملاعبية ما عندهمش كما نقولوا قويين في الآن كونترا، فهمت. بتتر فما ناس تخمم بالطريقه هذيك، خاطر فما مدربين حق نتاع ربي في اخر وقت يتراجع يخاف يقول لك نمشيش نحل اللعب نقى روحي فهمني شوارع في
1: هو مؤشرات اسلوب صبري لاموشي تو ياكد هذا ولا ما يكونش معايا محمد اللي لاحظناه في تربص كندا، وانه الاسلوب دفاعي بالاساس مع التركيز على التحولات الهجوميه. ممكن هذا الاسلوب ما كانش ناجح ضد بلجيكا، لأنه الحقيقة كنا خارج نطاق الخدمة، وربما بخيارات ملاعبين معينين ما همش ملاعبين الأساسيين، هذا اللي خلى المردود ولا الأسلوب هذا ما نجحش. في مباراة السويد نشوف الأسلوب الدفاع وتحولات هجومية محمد ولا
0: أكيد احنا عمرنا
1: يظل هذا الأسلوب لازم نعتمدوه،
0: معناتها احنا نعتمدوا ديما البلوك با ولا ميديوم بلوك ونعملوا تحولات خاصة،
1: لما ينزل ننجحوا في التحولات
0: هنا اللي صار
1: مش على الورق تحولات
0: وعلى أرض الواقع ما شاء الله. هذاك علاش وقت اللي احنا في المباراة نتاع بلجيكا كي نفكوا الكورة تقريبا قداش ندافع تقريبا 6-3-1 مش ما نقولوش، فهمت المشكل وين صار؟ وقت اللي الاطراف نتاعنا قاعدين يوخروا التالي على المستوى الخط الدفاعي، كي نفكوا الكره ويصير الافتكاك الكره كي باش نخرجوا بالكره الاولانيه هذيك كبعد الفكين، شنو هو كان يعمل المنتخب البلجيكي سواء البريسينغ ولا الكونتر بريسينغ وينجح فيه ديريك ياخذ الكره يفتك يولي ياخذ عند كرة. احنا الكرة الاولى باش نخرجوها نظيفة هي ما خرجت تقريبا مسكين جسمه المستوري في عزلة تامة في المباراة، وذاك علاش ما نجحناش في التحولات، خاطر احنا مو بنرجع كما قلت انت مباراة البرازيل فاش نجحنا في التحولات، افضل مباراة عملناها في التحولات نجحنا بها تقريبا 99 باش ما نقولش 90% نجحنا بها في مباراة البرازيل، شكون عملها؟ المجبري كان كل كرة نفك الكرة في وسط الميدان مع فرجاني ساسي تخرج صحيحة شعمل وقت المستوى.
1: هو الواضح انه فشلنا ضد بلجيكا يعود لاختيارات المدرب صبري لاموشي لاسماء معينة اللي لعبت المباراة. نكمل مع اخبار منتخبنا والمواجهة القادمة ضد السويد. سليم رايك في المنافسة المنتخب الوطني التونسي، لانه برشا اراء تأكدوا انه منطقينا وعلى الورق وشفنا منتخب السويد في الوديات ممكن نتيجة إيجابية الأقرب باش تكون ضد منتخب السويد بالنظر لإمكانيات منتخبنا وبالنظر لإمكانيات منتخب السويد اللي برشا يعتبروه أقل شوية من اليابان وهولندا في مجموعتنا.
5: هو ما لا شك فيه راهو كاس عالم، هو كاس عالم راهو جرات العادة معناتها المنتخبات تلعب أفون معناتها تلعب لور شانس معناتها 100% مع لازم تنتفي معناتها كل يقولوا نحن الهيستوريك بتاع المنتخبات المنتخب اللي قدامك ينتفي الهاجس بتاع انك تكون انت اقل من المنافس نتاعك معناتها النفسيه اللي باش تلعب بها ما يكون سواء السويد ولا اليابان ولا غيره، خاصه نحن زاد انت تحط اليابان هي اللي هي خير من السويد. اليابان جرى مع شو اسمه جلال القادري ربحناها في دورة كيرين غادي معناتها مش حتى ربحناها عطيناها درس متاع كورة نذكر كما توا
1: من بعد عودنا لعبنا معاه وربحتنا
5: ربحتنا 2-0 وقت السفرين مي نحن عطيناها ثلاثة عطيناها ثلاثة راهو
1: اما في الوقت الراهن اليابان من احسن ما فما
5: صحيح معك
1: وفوز على البرازيل في مباراة ودية والناس الكل تبعني
5: صحيح هو تعرف نحن بدنا فوزنا على البرازيل دونك معناتها باش نقولوا نحن سي لا فورم دو جور نهار لو جور ميم شنو باش نلقاو فهمت كيفاش المنتخب السويدي ريناه معناتها يلعب كرة مباشرة فهمت يلوج على المساحات واحد مش من النوع اللي الفريق اللي يدور كرة معناتها يعمل برشا لمسات ويخرج بها صحيحة من تالي وكل ستيل مثلا يحاول يفك توت سويت الكرة لا يعمل بلوك ميديون جوريت ما فماش جور اللي فريمون يجلب الانتباه تقول هذا معناتها ينجم يجي منه الخطر تو مومون بصفه عامه معناتها اذا كان فريمون نهار لو جور ميم معناتها اون غارونتي اللي الناس كل كيما نقولوا بيان كونسونتري ويكونوا قال اخر قارين حساب اللي مباراه دوم 90 دقيقه خاطر احنا عندنا ان بروبليم تاع نتاع اونديرونس معناتها ما نكملوش للاخر اي مداومه ما نكملوش للاخر معناتها عندنا نعملوا ميتون باهيه ومن بعد سبحان الله معناتها الشفي معناتها غلطه
1: ندخل في الاغلاط وغياب التركيز
5: غلطه كيما نقولوا تجيب غلطه ونحن ماشيين فهمني فما ساعات ميم فما اخطاء يعني بدائيه نتاع انسان نتاع عندوش اكسبيريونس جمله معناتها كيما شفنا الورقه الحمراء اللي خذاها اسماعيل غربي ضد بلجيكي معناتها في وقت قاتل فهمت يعني وما عندش حتى مبرر هذاك هم نخافوا من الحكايه هذيك ونخافوا زاده من قله التركيز في حاجات يعني بديهيه هي من نوع تو انا شفت مقابله بلجيكا اللي كورنير كله يتلعبوا ادو هل معقول تو نشوفوا نحن في العالم مجمع حتى على مستوى النوادي مش حتى المنتخبات مستحيل فريق يلعب لك ادو كورنير وانت جوراتك الكل في 18 ابسط شيء تخرج جوار من 18 يمشي بور كونتر كاريك تشوف انت زوز مشاو مع بعضهم ردت فعل الاولى تساعد جيم الجارديان من بعد من عند الانترنور اذا كان صوته ينجم يخلط ومن بعد من الكابيتان نتاع الديفونس خاطر في كل ديفونس تلقى فما كابيتان وجينيرالمون باش تلقى اكسيال القديم ثلاثه ذوما ما يردوش الفعل باش تعمل معناتها دو في الكورنيرا دو لازم تخرج زوز ابسط حاجه معناتها تخرج ملاعبي راك باش تاكلها راه باش تلقى كره دخلت لك 18
0: يا دو كونتر
1: واضح حكا نكملوا مع المنتخب الوطني التونسي إلى الركن الموالي من المجلة
4: البرنامج والنتائج
1: النتائج اللي حاصلة إلى حد الآن البارح منتخب كندا تعادل مع منتخب البوسنة هدف مقابل هدف اليوم الفجر المنتخب المنظم كما كندا منتخب الولايات المتحدة فاز لحساب المجموعة الرابعة على الباراغواي 4 أهداف مقابل هدف واليوم المنتخبات العربية تشرع وتستهل المشاركة في المونديال اليوم 8 منتخب قطر لحساب المجموعة الثانية واجه منتخب سويسرا والحداش متاع الليل مجموعة الثالثة الأنظار ستتجه لمباراة منتظرة بين المغرب والبرازيل نبدأ معك محمد قطر سويسرا رأيك في المواجهة هذه هو المؤكد وأنه المنتخب القطري سيواجه المنتخب الأصعب في المجموعة هذه
0: أكيد منتخب القطر يشوف تقريبا صارت ضجة إعلامية كبيرة في الأواخر تقريبا قبل ما يتحول للمونديال خاصة آخر مرة معناتها في البطولة العربية في تشريكه البطولة العربية وكان فما خلينا نقولوا ممكن نكسب بالنسبة لهم هما خاصة أنهم تقريبا كانوا حظوظهم كبيرة باش ياخذوا البطولة هذه لكن للأسف المنتخب القطري عرف كيفاش يضم جراح خاصة البطولات اللي قاعد يدخل فيها غريبا ممكن عكسنا احنا تو قاعدين نجدوا في المنتخب القطري ممكن جينيريشن هذه تقريبا ممكن يمكن اخرها المونديال هذا من بعد باش يبدا يتم التجديد في الحين لكن نتصور منتخب قطر باش يقابل منتخب قوي كمنتخب سويسرا مباراه باش تكون صعيبه عليه لكن هذا ما يعنيش خاصه المنتخب القطري عنده تجنس كبير قاعد خلينا نقولوا حتى موضوع التجنيس الملعبيه قاعد يعاون فيه باش يعمل ديما برستاسيون باهيه نتمنى له كل التوفيق، خاصة أنه مباراة ما هيش باش تكون سهلة.
1: مباراة صعبة ضد منتخب سويسرا، نتمنى التوفيق للمنتخب القطري. سليم شخليك المجال للحديث على المنتخب المغربي اللي تنتظره مباراة مهمة ضد البرازيل. قبل هذا نسمع محمد وهبي مدرب المنتخب المغربي شنو حكى قبل مواجهة منتخب البرازيل.
6: On doit jouer avec nos qualités, on doit avoir confiance en nous, confiance en ce qu'on sait faire. On sait qu'aujourd'hui le Maroc est rentré dans une autre dimension. On veut assumer aussi ça. Ça veut dire ne pas craindre le Brésil, mais beaucoup les respecter. Et ils méritent le respect. Mais donc voilà, moi j'ai rien dû faire de très spécial. On a nos principes, nos valeurs. On sait ce qu'on représente. Et surtout, on sait pour qui on joue. Et c'est ce qui va faire la différence. Les joueurs sont sereins, sont en confiance. C'est le Brésil, il mérite le respect. On a beaucoup qui disent que c'est pas le Brésil d'avant. Ça reste le Brésil, sincèrement, quand on voit la qualité des joueurs, la passion qu'ils ont, quand ils voient cette envie qu'ils ont aussi de vouloir gagner cette Coupe du Monde. Pour nous, c'est un match de prestige. C'est très honorant de pouvoir commencer ce premier match de Coupe du Monde contre le Brésil. Mais ça n'enlève en rien notre objectif et nos ambitions.
1: واضح كان هذا تصريح محمد وهبي مدرب المنتخب المغربي. قال منتخب برازيلي صحيح برشا يحكيوا انه ماهوش منتخب نتاع سنوات فارطة والا مشاركات سابقة في المونديال، يبقى منتخب يفرض الاحترام، ولكن ايضا المنتخب المغربي جاهز باش يقدم اداء ممتاز باش يوصل لاهدافه وطموحاته في المونديال هذا. رايك سليم؟
5: والله هي مباراة معناتها مفتوحة معناتها على النتائج الكل، فهمت؟ بالنسبة لي أنا هي مباراة الفرديات، مباراة معناتها الفنيات، باش نشوفوا ملاعبية معناتها كل ملاعب تنجم توقع منه كل شيء، خاطر هذوما جوارات موهوبين كلهم براتيكمون. المغرب معناتها خدت ستوندينغ اخر كما كان يحكي المدرب نتاعو،
1: صحيح.
5: وقال ما زدتش حاجه كبيره على البريود نتاع وليد،
1: حتى تاريخ التحضير مش فماش حاجه سبيسيال
5: ما فماش بارابور، معناتها قعدوا بنفس الثوابت اللي لعب بهم وليد رقراقي قبل. معناتها بالنسبه لهم هما، بالنسبه للمنتخب المغربي شوفوا البريود الاخرانيه دياز اون سوبر فورم، حق نتاع ربي، معناتها قاعد يعطي في بلوس، وكأنه معناتها عنده اون ريفونش ابروندر بعد البينالتي اللي ضيعها في فينال كاس افريقيا. تحسوا يلزم معناتها ينسي العباد فك اللقطه هذيك معناتها اللي قاعده اثرت جدل كبير معناتها ليومنا هذا. ناس تقول اعطاها البينالتي، ناس تقول شاطها سيريو. حصل فما اللاعب الاخر اللي هو ناحي، اللي سي تان جوور اللي فريمون تشيخ عليه كي تلعب يلعب الكوره، جور هك شفته معناتها لونجيليني، معناتها بدنه كيفاش ياخذ الكوره، كيفاش يسكر، كيفاش يغطي، كيفاش يربح سباس، ديما يغزر القدام، معناتها ديما يحاول كيفاش يلوج اللوج، معناتها دي باس اللي فيهم خطر، معناتها ديما تو مومون تتوقع منه حاجه كبيره. السيبيري كيف سي ان جور معناتها قوي بالراس ويسبق المنافسين نتاعو. بون في المقابل باش نلقاو معناتها بطبيعه شو اسمه مواجهه كبيره بين فينيسيوس وحكيمي، معناتها سي سون دو جوور اللي معناتها
1: هو سؤال الندوه الصحفيه كان كيفاش نجم يتم ايقاف فنيات وسرعه فينيسيوس جونيور، هذا سؤال كان موجه لاشرف حكيمي.
5: والله بالنسبه لاشرف حكيمي مش جديد على يعني
1: على مواجهة النجوم
5: فوالا، دونك باش الحكايه باش تكون يعني سورتو امور معناتها تجانس مع اصحابه اللي في الكومبارتيمون نتاعو، يلزمو باش يعاونوه، فهمتي؟ خاطر جوار كيما فينيسيوس ما تنجمش توقف وحدك، فهمتي؟ اذا كان ما يلقاش الدعم من دياز، خاطر دياز
1: هو حتى الاجابه نتاعو قال هو اللي لازمنا ندافعوا مليح، يحكي على الجانب انه فريق جماعي دفاعي باش نجموا نوقفوا نقاط قوه المنتخب البرازيلي.
5: هذه اجابه بالضبط هو معناتها في الفوتبول سي ان جو كوليكتيف، معناتها تنجم ساعات يلسفي جوار بركة معاونكش وانت اون طون كارير دروا باش تقعد طالع هابط، وكل مرة تلعب الكرة في ظهرك وباش تلقى شكون بشي مثلا في اللاكس باش تلقى شكون بشي يغطي عليك مرة اثنين، من بعد كي باش تخلط انت وتبدأ تعب والفاتو بروفوكي في مكتار فينيسيوس، شنو قوته؟ هو قوته كيفاش معناتها يعمل لك الدوبل ديماراج، انت يجري بك شويه يقف بك ومن بعد طف ديماري، دونك هذيك البروفوكاسيون اللي عملها بور لي زاري لاتيرو هذيك كما قولوا تطلب من المدافع أيمن تكون عنده فريمو ردة فعل قوية وتكون عنده معناتها ديزابوي قويين باش يفيس على البسام تاعه ويدور ويتبع الموفمون كامل ويهزوا للتوش باش ينقص الفعالية نتاعه، دونك باش ما يخليش يدخل خاطر هو قوته زاد فينيسيوس ساعات عندك فاش يبدا يكسر باليمين يمين اي فوالا اكستيريور اكستيريور ويحاول يحط في اللونجل في اللونجل اوبوزي، فهمت؟ هذيك يلزم دراسه ويلزم شكون متوقع وينتسيبي على الموفمون كامل نتاع فينيسيوس واللي هو مش غريب توا ولا على طريقه لعب نتاعو ولات مكشوفه، فهمت؟
1: واضح واضح. احنا نتمنوا التوفيق للمنتخب المغربي. كلمه عن المواجهه هذه محمد، مواجهه منتظره ترى ماناش تشوفوا فوارق كبيره، تنجم تكون ماتش سيري نقولوا بين المغرب والبرازيل.
0: اكيد مباراه تحديد في حديد، لا مانا مباراه حديديه، خاطر اليوم نحكيوا على كما كان يحكي فمباراه داخل مباراه، خاصه بين لاعبين يعرفوا بعضهم بالقد، وهذا الكل باش يخلينا نشوفوا مباراه الناس الكل باش نسهروا له وش نشوفوا ان شاء الله. بالنسبه لي انا
1: مش تستر لها برشا ال11
0: به
5: مرضيه سلكت
0: مره اما تتفرج نتصور فما متعه كرويه ان شاء الله.
1: الفرجه مضمونه كيما الاضافه كانت مضمونه اليوم محمد العياري سليم عبد الغفار ثنائي التحليل الفني، مشكورين جدا. هكا وصلنا نهايه مجله المونديال، اجمل تحيات رفقي، الى اللقاء.
8: موعد الاحد لقاء اسبوعي منوع من 10 الى 1 بعد منتصف النهار، يعد ويقدمه حبيب شغام. عندما ياتي موعد الاحد ياتي ومعه صاحبه لحبيب شغام، معكم كل احد في برنامج موعد الاحد.
9: في الطريق الى موعد الاحد وكن في الطريق عفيف الخطى شريف السماع كريم النظر، وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر. أحمد شوقي.
8: ذكريات سفر، زيارة واستلطاف، من تسجيلات الإذاعة الأولى في تونس، جولة في ربوع الوطن الجميل بلادي المزيانة.
9: ما ننسى حد وديما في القلب.
8: تسمع الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في قبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
10: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
8: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية متعة الاستماع، متعة الاستماع.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
11: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموجز. اليوم اختتام الدورة 17 للملتقى العربي مصطفى عزوز لأدب الطفل والإعلان عن الجوائز، مدير الملتقى محمد آيت ميهوب عفوان ومزيد من التفاصيل.
12: الجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل فاز بالجائزة كاتبان من تونس وكاتب من العراق، من تونس الأستاذ عماد دجلاسي عن روايته لليافعين العين الحارسة، الجائزة الأولى. الجائزة الثانية الأستاذ نوردين المبروكي عن قصته متاهة الأوهام، والجائزة الثالثة لكاتب عراقي الطريق إلى وادي الضباب. وكان هناك أيضا فاز جوائز لشبان، الجائزة الأولى من تونس فاز بها شابة من تونس، والجائزة الثانية أيضا شاب من تونس، والجائزة الثالثة شاب من العراق. تلقينا 130 مشاركة من مختلف الدول العربية. أيضا كان هناك تكريم للأستاذة شريفة بن عياد مسؤولة سابقة في الجمعية.
11: جمعية إبصار لثقافة وترفيه الأشخاص ذوي الإعاقات تدعو إلى تعزيز إدماج الأشخاص المصابين بالمهق في المجتمع وضمان تمتعهم الكامل بحقوقهم الصحية والاجتماعية والاقتصادية بعيدا عن كل أشكال التمييز والإقصاء، وذلك بمناسبة إحياء اليوم العالمي للتوعية بالمهق الموافق للثالث عشر من جوان من كل سنة. اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل يؤكد في بيان صادر اليوم أن مطلبه الأساسي يظل تنفيذ القانون المتعلق بالانتداب الاستثنائي لمن طالت بطالتهم، مشددا على أن هذا القانون نافذ وصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وليس محل تفاوض أو مراجعة. الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا يؤكد أن رصد القرش الأزرق قبالة سواحل منزلة ميم من ولاية نابل لا يدعو إلى القلق، بل يعد مؤشرا إيجابيا على صحة وتوازن المنظومة البحرية في البحر الأبيض المتوسط. وفي العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه من المقرر توقيع الاتفاق مع إيران غدا الأحد، ويؤكد

0: العمليات الإنسانية نتيجة انعدام الأمن والعقبات الإدارية والفجوات التمويلية الكبيرة في السودان. ختام الموجز مع أجمل تحيات نعيمة سولي.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: يحلو المساء،
1: يحلو المساء
0: مع نادر عطية.
2: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا بكم مستمعينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في أول مصافحة لي في استوديو خمسة، استوديو نبيل بالذكري وليدة ليلي ربي يرحمهم، استوديو أنيق مزيان. تحية لكل فريق هذا اللقاء، نخدموا برشا هكا حماس في استوديو بالحق، نتمنى كل التوفيق والتميز لكل الزملاء بالإذاعة التونسية. مرحبا بكم من توا حتى الثمانية متاع الليل، مشوارنا ساعة من الزمن لأنه فما المونديال توا وتونس إن شاء الله ربي يوفق المنتخب الوطني التونسي. أهلا وسهلا بكم، أهلا وسهلا بك حمزة سفار في تأمين هذا اللقاء تقنيا، رامي ماجوري معكم في التنسيق، نادر عطية من أمام الميكروفون في تأمين ساعة من الزمن، نحاول نكونوا خفيفي الظل عليكم. وبجديد زادة نحكيه على جديد في الأعمال الفنية اليوم، سعيدة جدا. وبش نبدأ بفقرة أولى، فقرة ضيفنا ضيفكم.
0: ضيفنا وضيفكم،
2: ضيفنا وضيفكم. الحقيقة أنا ما نعرفش كيفاش نقدم ضيفي عزيز على قلوب التوانسة الكل، مش على قلبي أنا فقط، عنده شعبية، عنده جمهور وعنده قاعدة جماهيرية ما نجمش يتحرك بسهولة في الشارع التونسي. فنان متربع على عرش قلوب التوانسة الكل، ولد العائلة، ولد العائلة التونسية اللي حبوه برشا. خليني نستقبل فنان في المسرح، في الدراما، في الكوميديا، أهلا وسهلا بيك فيصل بزين. مرحبا بيك على موجة الإذاعة الوطنية.
3: مرحبا بيك أنت زادة، ومرحبا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية، الإذاعة الأم. شكرا على الاستضافة، تحية للتقنيين الكل، الكل اللي ساهموا في نجاح هذا البرنامج.
2: أهلا وسهلا بيك فيصل بزين. عنا جديد مسرحية الزلقة بفلقة.
3: زلقة بفلقة، الجديد الجديد بعد غياب
2: بعد غياب هو فعليا مش غياب، هو إداريا غيبك، خذتك الإدارة.
3: صحيح، توا سي كملت الإدارة.
2: قولوا لهم على الإدارة سيعشني
3: لا قتال
2: الإدارة. أما في رغم اللي الإدارة في فرقة بلدية تونس،
3: أي في مدير مركز ثقافي بمدينة تونس سابقا، توا خذيت الريتريت متاعي والحمد لله. شوف الارتيست ما ينجموش يكون إداري، الإداري إداري والارتيست ارتيست، نجموا يكونوا مستشارين، نجموا يكونوا ياخذوا رأينا في الأمور الفنية والهوية الثقافية، أما باش نكونوا احنا نسيروا الإدارة غلطة. غلط الفنان الإداري إداري
2: ريت من الإدارة، قلت خذيت الغوتخيت، أما من الفن الفنان ما يخوش غوتخيت. توا تنطلق وانتي توا فما عودة، فما مسرحية، فما عروض، توا نشوفه تباعا تباعا تباعا في مشوار
3: واحدة
2: نشوفه مع ضيفنا فيصل بالزين، وكما قالت شيرين تباعا تباعا.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين على موجة الإذاعة الوطنية التونسية في ويحلو المساء وفقرة ضيفنا ضيفكم.
1: ضيفنا وضيفكم
0: ضيفنا وضيفكم على موجة الإذاعة الوطنية عنده عشرات الأدوار، هو ابن العائلة التونسية، فنان الحقيقة. أنا هوني موجودة في حضرة خبرة كبيرة في الدراما، الكوميديا، المسرح، أبو الفنون. ما نطولش عليكم، هو اسمه كيف يتقال يظهر لي جمهور الكل من الكبير للصغير يحبوه، متأكدة من المعلومة هذه، الفنان الممثل فيصل بالزين. أهلا وسهلا بيك بالتصفيق.
2: شكرا.
0: مرحبا بيك فيصل بالزين.
2: يعيشك، بارك الله فيك، هذا من حسن اخلاقك. ميرسي على الاستضافة مرة أخرى.
0: غيبة
2: هاي. والله ليه عمني ولا ظهرت في الوطنية عديت
0: أي.
2: غيبة على الجمهور في جديد.
0: في جديد
2: أي.
0: فيصل، ممكن الجمهور التونسي يقول فوشيكا، يقول ستايش، يقول عزيز، يقول موعز، وبرشة أسماء هكا في أعمال متنوعة، ولو ممكن الشهرة الحقيقية كانت في الخطب على الباب
2: أو لولانية
0: خطب لولانية.
2: على الباب أي لولانية خطب على الباب الحقيقة معناها
0: هذه يحبها فيصل وعاشها ونحقق نجاحات فنية كبيرة. وما ننساوش المسرح مليشة العمار مع الفنان الكبير اللي حبيناه وفقدناه وديما يقعد حاضر كل يوم معنا، سفيان الشعري.
2: الله يرحمه.
0: الله يرحمه وينعمه. ولكن العودة الآن بالمسرح الزلقة فلقة.
2: الزلقة فلقة هي مسرحية جديدة الحقيقة، بعد غياب على المسرح كنت نعمل برشا أطفال، أو حتى كان ما نطلعش أنا سورسين نكون أنا في الإخراج وكله، شاركنا بالأعمال متاعي في مهرجان الدولية معناها باسم تونس وخذينا جوائز، وحتى كان مانيش أنا على الركح أنا تقاني معناها في الإخراج ولا في الكتابة وكل. أما توا حسيت اللي الجمهور بالحق هي راهو شوف مشتركة الحقيقة بيني أنا ومحبة رجوعي على الركح وبين الجمهور اللي ديما في الشارع يقول لي فيصل وينك في جديد،
0: فيصل وينك في جديد،
2: في جديد في جديد في الزلقة بفلقة. هي مسرحية كوميدية بالحق معناها خفيف الظل، فيها حاجات تخليك تشدك للعرض لدرجة أنه الآخر لحظة آخر مشهد في المسرحية ما تصدقش اللي هي فيه. تقعد البارح في العرض العباد يقول يا فات
0: البارح كان العرض ما قبل او عرض للجنه،
2: عرض لجنه الانتقال، عرض الشراءات،
0: الشراءات.
2: بالله تحيه، حبيت نشكر اداره الفنون الركحيه على تاجيلهم للعرض في اثر وفاه والدتي. كان
0: البركه
2: العرض
0: فيك
2: يعيشك، عايشك
0: البركه فيك
2: يعيشك
0: ان شاء الله اخر الاحزان
2: ان شاء الله يا ربي بارك الله فيك. كان العرض متاعنا نهار 17 ماي، كي توفيت امي معناها بالحقيقة كلموني عظم ولجر وقالوا لي فيصل في عقلك وقت اللي تحب تقدم العرض،
0: حس روحك مرتاح.
2: زادونا ذيك حتى البارح 12 جوان، وتحية اليوم الكل.
0: ريت قديش صعيبة مهنة الفنان انه مشاعره معناها يعيشهم، ولكن في نفس الوقت عنده مسؤولية الركح والعرض والكوميديا، خاصة احنا كي نحكيو كوميديا
2: ومن
0: نقوله.
2: حسن الحظ وانه العرض ماهوش عرض قدام جمهور معناها
0: العريض اي
2: فوالا، معناها عرض خاص صحفيين واصدقائنا ولجنه الشراءات معناها الكل معناها ما تنجمش. شوف المسرحيه فيها انا، فيها زوجتي وفيها صديقي، ثلاثه ممثلين هذوما ممثلين محترفين وعباره عائله واحده. وهو قبل ما تموت والدتي بجمعتين ماتت عمته اللي هي معاهم معناها متعلقه بيه برشا، وقفنا على الخدمه وتاثرنا الناس كلها معاه. في دارنا ماتت توفيت امي معناها انا وزوجتي، امي معناها عباره امها معناها
0: العائله.
2: انا روح بالله باش تنجم تطلع ما تنجمش، يلزمك على الاقل شويه وقت،
0: شويه وقت
2: نجم كل بارح معناها بعد معناها. فوالا الحمد لله،
0: الحمد لله يا رب ان شاء الله
2: مزيان.
0: اي
2: وفما نقطه مهمه قبيله نحكيو فيها انا وياك في الكواليس، الضحك. الضحك توا ولا انواع، وكما قلت انت ضحك الانترنت وفيسبوك
0: مفتوح، عالم الضحك ما عادش
2: صعبت علينا.
0: اي سيب
2: بالحق صعبت علينا. علاش صعبت علينا؟ لانه انا واحد من الناس وزملائي الناس اللي تمن بالمبدا اللي نحبه انا، الضحك الساذج لا، الضحك الماست هذاك نتاع اللي نجم يضحك به اي واحد في الشارع لا، نحن باش نعطيه ضحكه بالمسرح بالفن راقيه معناها وانت تتفرج في الموقف تضحك،
0: والضحك انواع، فما
2: صحيح.
0: مش كما يضحك الفنان كما يضحك الانسان بسيط العادي، على خاطر عنده دماغ في وسطه.
2: وانا تجربتي وخبرتي وعمري وجمهوري الكبير ما نسمحش لروحي باش نعمل اي حاجه ساذجه. معناها
0: انت فيصل بالزين، بعد دور استايش اللي فيه نوعا ما الضحكه، وبعد دور فوشيكا فريد اللي فيه الضحكه بخلاف عزيز واصيل
2: في اللوتيل،
0: معناها انت فاهم روحك كون ماشي
2: طبعا، لكن
0: يعني تضمن الضحكه نتاع المتفرج.
2: من البارح انا قلت لك، من البارح ضمننا نحن من قبل ضامنين، لما ديما العرض قدام الجمهور هو اللي يحكم، خاطر احنا النجم ونفهم شنو يضحك العباد، لكن مباشر تنجم تتصدم بعض.
0: حاجه اخرى، المسرح ماهوش كيما السينما، معناتها نفس النسخه هي نفسها، هذا لقاء مباشر المسرح. يتغذى في كل عرض، يتغذى
2: طبعاً.
0: يتغير، تزيد، تنقص
2: طبعا، وتتفاعل.
0: على شنو تحكي المسرحيه
2: دبور؟ ساعه حبيت نعرج على نقطه مهمه اللي هي قلت لك عليها صارت البارح، اللي هي ليجان الشباب. كنا نقولوا نحنا بالك نحنا ضحكنا نحنا ما يضحكش الشباب بتاع اليوم، وبتقالت برشا مرات. نحنا في الكتابة عملنا لقاءات مع حتى مع الليجان بتاع السنتر اللي فيه نحنا، والفاميليا والكل الليجان اللي في العائلة والكل، نجربوا لقينا سبا معناها، وهما بيدخلينا رايهم في حاجات، يقولوا لنا فما حاجه توا الناس كل تحكي عليها، راه كان تحكيوا عليها وخذينا من عندهم افكار. والله لا
0: ليه، وساعات يقول لك انت قديم في ضحكتك هذي،
2: خذينا من عندهم افكار جديده، معناها على حاجات جديده، واحنا عملنا لها الكتابه الركحيه اللي لازمها باش تتعمل فنيا
0: دون السقوط. فكل الابتذال والستاند اب والحاجات نتاع الفيسبوك وتمشي تمشي بين الركح، نعرف موقفك في هذا.
2: انا ضد.
0: على شنو تحكي المسرحيه الزلقه بفلقه؟
2: الزلقه بفلقه هي الضحكه للعائله، تحكي على واحد مرته تحذر عليه برشا، تغير عليه برشا، ومحافظه برشا وشديده في التصرف معاه، هي تختار له لبسته، هي تختار له اصحابه، هي تختار له الوقت اللي يخرج فيه، هي تختار له معناها.
0: وهذا موجود برشا،
2: هاك وحدك قلتها.
0: ايوه، ومن بعد مش معناها انا موجود.
2: ليه
0: معناها المسرح والفن يحكي عن الواقع،
2: اذا ما يمسش الناس علاش نعملوا فيه؟ يزم يمس اغلبيه الناس.
0: ومش تعيش فيه انت؟
2: ليه احيانا ساعات
0: في جزء معناه.
2: ليه طبعا، شوف كل انسان في الدنيا ذي، راه كل فنان ماهوش مختلف، ماهوش هابط من كوكب اخر، يعيش كيما العباد،
0: يتقاسم مع المجتمع نفس الاشياء،
2: عنده مشاكل ضوء الماء وعنده كل شيء، كومتو المونطق الفرنساوي حسيلو. قلنا الشباب هذوكم زادوا لمسه مزيانه في استشارتنا معاهم في المسرحيه. البارح لقينا الضحك نتاع الصغار لي جون، معناها فرحت برشا صدقني، والله مشيت لهم هما بالذم، تو اصحابي بوسوا فيا، ممثلين جاوا اصحابي شكرا لهم، رجل تحيه زملائي اللي جاوا حضروا العرض البارح، وصحفيين زاد اللي جاوا والعائله والكل. اما هما يبوسوا فيا وقالوا لي مبروك، يا تبارك الله عليكم يا فيصول، والله كان زدتونا شويه. قلنا لهم راه العرض لافون بريمير، معناها المسرحيه بطبيعتها كما قلت
0: مزيد.
2: مع العروض باش تزيد بطبيعتها، لكن هنا نعيط للصغار قول لهم ايجا يا توتا شنو هو.
0: خلينا نحددوا الصغار ساعه، خاطر انت حاطط على المسرح
2: سنين، نحكي 25 سنه هذوما انا
0: للكهول المسرح،
2: ندخلوا في الموضوع،
0: ندخلوا
2: انا حددت ممنوع المسرحيه على اقل من 12 سنه، وتنفسر لك كل صدق علاش، باش نكون واضح مع الناس ومع روحي. انا فيصل بالزين كما كنت تحكي انت، ياسر جمهوري صغار يحبوني برشا صغار والكبار، انا يحبوني جينيراسيونات الكل، من الممات للبو للاولاد الكبار انا عندي شكون تصوروا معايا وهما صغار، وهبت التصويره المراه عرضتني وتصورت معايا بنتها
0: اي وكبار، وانت ما كبرتش هكا ولا فايز؟
2: لا كبرت.
0: لا تبارك الله عليك،
2: الشكل قد العمر
0: هو هو تنحكيو عليه دور الشكل في الدراما.
2: قال لي بعد ما تفرج في المسرحيه الممثل صديقي نوجه له تحيه، يا فيصل قال لي تبارك الله عليك مازلت صغير
0: بالحق، ما تغيرش
2: عليك بركة
0: ربي فضلك فيصل. ربما هذيك الجهام نقولوا نحن قصر القامه ساعات تخليك تساعد تقعد ديما صغير،
2: بدنك يبدا خفيف، مش كيما حسيلو عاد قلت لك الشباب
0: ليجن. انت حطيت سن معينه لمتابعه العرض
2: فوالا، لانه ما عندهمش من من من الباك جراوند، معني من معناها من
0: من, من الارضيه، من الخلفيه،
2: من الخلفيه، من التربيه، من
0: ما عندهمش المناعه،
2: صحيت ما عندهمش المناعه الكافيه باش يفرق اللي هذاك فيصل بزين ممثل اللي خاض في الدور، والا فيصل بزين هو الممثل اللي حبه
0: فوشيكا وستايش
2: باش يلقاني في نوعيه اخرى متاع ادوار هو ما هوش قادر باش يحللها. نخاف لا يولي يتبعني.
0: اش فما في المسرحيه خايف يتبعك؟ برشا حاجات
2: مش خايبه
0: اي، اما فما طرح لقضايا،
2: صحيح فما برشا احداث وبرشا مشاهد اللي تنجم الصغير ما يفهمهاش تأثر بها.
0: اي فهمتك، رغم انه كنت تنجم تنجح برشا، كانت تخلي العرض ما تحطش عليه الا
2: وليدك يدخل ما يتقلقش. اما انا نخاف من مبعد، تفهم فيا، نخاف من مبعد وديما ونقول لك 13 سنه راهو 13 سنه الفوق يتفرج على روحه.
0: أيه.
2: اقل من 12 سنه الحقيقه،
0: 13 سنه مهما كان يميز بين الخير والشر والحرام والحلال وكل شيء،
2: يفهم اللي هذاك تمثيل،
0: واضح
2: اقل شيء نحبه يفهمه اللي هذاك فيصل ممثل يمثل في دور ماهوش هذاك الشخص.
0: هذا المسرح، هذا العشق، رغم انك انت ساعات تقول غلطه عمري،
2: مش غلطه عمري،
0: ولكن هكا بتفادليك على الجانب ربما المادي نتاع الفن، القطاع هذايا نعرفوا الفنان المسرحي
2: في بلادنا، مش في اي بلاد مالوريزمون،
0: ولكن انت ابن المسرح.
2: انا حياتي مسرح
0: مسرح مسرح
2: مسرح كل مسرح،
0: حتى البارتنير نتاعك اللي باش نعطيها شابيتر وحده توا، رفيق دربك في الحياه وفي العمل وفي النجاحات الفنيه.
2: الحمد لله لميا توا ضحكوا لعبة، عندها توا 25 سنة في المسرح، اللي أنا نقص نقول البارح نحن في مسرحية مع سي كمال العلاوي، نوجه له تحية الأستاذ المسرحي سي كمال العلاوي، ما لقيناش ممثلة ولميا معانا في الركح، ماهيش تمثل قاعدة في الصالة تجي معايا معناها مرتي وحرنا. قال لي سي كمال، قال لي لميا عندها بروفيل تنجم تعملوا الدور وما تتفرج هاي. قلت شنو هي؟ قال لي والله يا فيصل ادخل خليها نجربها، هو المخرج وقت طلعت. قال لي هذيك هي ما عادش تفركس لي ممثله، من وقتها هي معايا لليوم 25 سنه.
0: 25 سنه وانت عندك في المسرح اكثر من 40 سنه.
2: 43 سنه. تو نحن اللي على الركح كريم خضر عنده 33 سنه، انا 43 سنه، لمي 25 سنه.
0: ما شاء الله خبرات.
2: الحمد لله.
0: ان شاء الله وقتاش العروض؟ او كي نحكيو على عمل مسرح جديد نحكيو على عروض صيفيه.
2: طبعا احنا شوف هذه البدايه. البدايه ان عملنا العرض نتاعنا، قاعدين نخدموا له في قال الراجل في الدعايه نتاعه من خلال كيما برمجك يعطيك الصحه الوطنيه.
0: مرحبا هذا يا دورنا.
2: بيش يا
0: ولد الوطنية راك
2: سعيد على شكون تدلو على برشا برامج اخرين، ظهرنا في برشا حاجات اخرين وقاعدين حتى على الديجيتال كيف كيف قاعدين نخدمه باش نوزعوا العمل هذا. نبداو بالصيف هذايا واحنا ماشيين حتى السيزون الجاي، حتى رمضان الجاي، حتى الموسم الثقافي الجاي، واحنا نخدموا.
0: انا نتمنى لك يا فيصل تعيش نفس النجاح الفني وحتى احسن. وقت اللي كنت في عمل الماريشال مع سفيان الشعري وقتها
2: كومبلي مدينة تونس، للي اكثر مسرحيه نجحت نجحت نجحت، عملنا بها عروض،
0: سكسي كبير،
2: سكسي فو، ما تنساش زاد خدمه مجموعة بتاع ممثلين محترفين من فرقة مدينة تونس، مدام منى نور الدين ربي يفضلها وغيرها وكوثر، معناها اسامي جمال ساسي،
0: مجموعة
2: فتحي فتحي شكون آخر، برشا برشا لميا العمري، برشا فرحة جديدي، فرحة هنانة، برشا عزيزة،
0: رغم الكاشي ماهوش قوي اما العمل،
2: نحن
0: اما العمل قوي برشا. يظهر عناصر النجاح مهمه. تو انت في مسيرتك انا كي نخزر لها كلها قدامي ونشوف عناصر، انت صحيح تبارك الله عليك، ولكن زاد مهم يكون اللي يتقاسم معاك العمل اللي في اللاكس نتاعك قداش يعطيك جينيرو العبد هذاك.
2: صحيح مهم جدا الكلام اللي تقول فيه، لانه نجاح العمل نتاعنا هذا البارح ملاحظات العباد يقولون تلعبوا مرتاحين، واحد لأن خدمنا برشا، اثنين لأن نحن ثلاثة سيرسان أنا ولميا وكريم في الحياة مع بعضنا نفهموا مع بعضنا ونخدموا مع بعضنا ونتعاملوا مع بعض نفهموا بعضنا. كريم يفهمني لميا تفهمني كي أنا نطيح كريم يعرف كيفاش يهز معناها كل
0: بلاش حساب
2: بلاش حساب وهذاك يمشي للجمهور قالونا نحسوكم محليكم قدي سبونتاني هو المسرح شوف والتمثيل والأداء إذا ما يكونش تلقائي ما يتعديش راه
0: يزم تكون كيف ما أنت
2: تلقائي تلقائي ما صادق مع نفسك باش يوصل الصدق للجمهور نجم أنا توا تعطيني دور وأنا مانيش حاسه نقوله لك نأديه لك تقنيا من داخل من الجواجي ما فماش حاجة توصل وما يتعدى كلمة الجواجي
0: هذه هي الكلمة العنصر المهم في العملية معناتها الفنية المسرحية الجواجي كي تخرج الحاجة صحيح. من الجواجي
2: خاطر هذاك متقبل مباشر كما قلت أنت التلفزة ولا السينما المخرج يبدا يزيد التقنيات ويقول لك لا ستوب زيد هذايا طيح هذه عمل في المسرح راك قدام الجمهور
0: لقاء مباشر
2: إذا ما تقاسموش معناها ما تت كيف يقولها البارت ما تتبادلش معاه
0: ايه.
2: وريت ضحكة الجمهور مش كما في بروفا مش كما قدم ضحكة الجمهور
0: تبني عليها
2: صحيح ايه. حتى كلي هكا شوية مش تصفيق وضحكة قوية ذيك
0: ايه.
2: تزيدك انت سورسين شحنة باش تنجم تتفاعل فوالا الكلمة اللي لقيت الانتراكتيفيتي بينك
0: بالضبط.
2: وبين المتفرج التفاعل هو المسرح بأصله تفاعلي من عارش كون دولة طعم المسرحية
0: وحي
2: قال مسرحية تفاعلي ما تجيش مسرح هو المسرح أصلا تفاعلي
0: ما تجيش تعطي
2: صحيح لأنه في مباشر
0: هو مسرح
2: مباشر هو مع الجمهور والجمهور يزيدك الشحنة ذيك البلوس البارح جمهور الحقيقة زادنا الشحنة روحك الضحكة الابتسامة صحيح ما ترايش أما تحسها تحسها من تصفيقة الجمهور تحسها برغم الجمهور سيليكسيوني البارح مش جران بيبليك بتاع ضحكه لا أما الحمد لله هنا بارتاجي تقاسمنا مع بعضنا روح تعديت لنا وتعديت الجمهور وفرح بها واحنا خرجنا فرحانين
0: فايسر بزين انت حكيت على اللقاء المباشر بالجمهور ومش معناه اعتباطني يسميه أبو الفنون المسرح قداش في القاو فايسر بزين من شخصياته اللي تعديت في المسرحية هذه الزلقة بفلقة فما حاجات من استايش وفوشيكا وأصيل فما حاجات من عزيز اللي انت الشخصية الأقرب أنا نعرف اللي انت مسلسل من نامة عروسية يعتبر أكثر شخصية أديتها كونفيرمي كما تقول انت
2: أنا أقول عليك
0: ايه؟
2: أنا لأني وذاك أكثر دور حسيته أنا عملت فيه خدمة ووريت روحي للناس اللي كانوا ينقدوني ويقولوا لا ظاهرة في الفوشية في ستايش طوي تعدى
0: ظاهرة ومرتبطة بالشكل
2: ومعنيها
0: لا ما نجمش ولو أنه انت قدمت في شخصية عزيز الشارد شخصية مركبة وفيها برشة تعقيد
2: علي الواتي اختيرا
0: علي الواتي
2: سي علي الواتي وما دراك
0: وسلاح الدين السيس ومدام منى نور الدين قدامك وجيه الجندوبي بالحق ما تنجمش
2: وحمد السنوسي يا رحمه ما قدام قامات كما كاش ما تنجم تعطيك
0: خديجة بن عارفة
2: والله للأسف
0: بالحق
2: العميلة ذوما وينهم
0: ما نحبش نقولها ما عادش يتعاودوا انا
2: لا فماش عمل ما عادش تعاود خاطر قبلها وقبل الخطاب على الباب كانت اعمال قبل الطياره خير من الخطاب على الباب لكن تعاود جاي خطاب على الباب وكان قبله الدوار لكن جاي بعده اعمال قادرين
0: ما تراش احنا في موجه فما قطيعه صارت على قبل
2: ثم
0: بصراحه يعني
2: صدق.
0: اي بصدق
2: فما اشكال تنسيقي اداري برمجي فهمت كيف
0: في الكتيب
2: لا موجودة
0: عنا الأقلام
2: يا بنتي عند لي جون وعند الكبارات القدم متاعنا زدعلي وغيره عبد العزيز المحرز اللي يكتبوا شكون عندي أسامي معناها كتبوا قبل المسلسلات التونسية ونجحت معناها فما لليوم كان يعيطوا يعملوا نوات متاع يا أخي الكبارات في العالم
0: ورشيت
2: يعملوا صحيت
0: ورشيت
2: أنا عندي اليوم رمضان بعد 9 أشهر ولا 10 أشهر حاجتي في ظرف شهرين يحضروا لي نصوص درامية وتراجيدية وكوميدية وخفيفة والأطفال توتان بروغرام وتمشي ورشات مش تخدم على روح تو يخرج توا يخرج. عندنا من تقنيات وتقنيين معانا توانسه ولاو يطيروا تيران في
0: لا ما شاء الله في التقنيين
2: يطيروا ما شاء الله علينا معناها
0: يخدموا في اعمال عربيه وعالميه
2: وعالميه الكتيبه عنا ممثلين عنا لقدم توا ولينا ما تفهمش. فما ناس ماشي الجدد جدد جدد من الانستغرام جيب ممثل من يضد جيب ممثل يستاهل ولا ممثله من الانستغرام تستاهل معاه مجموعه شرك. شوف الاتراك شوف المساروه تلقى ممثل في ديجان وفي بطولات بتاع جيل
0: بالحق اللي تربينا عليه من ليالي الحلمي
2: وقت الضم صحيح
0: ويخدم دور الاب والجد
2: ويخدم دور الجد ويخدم دور درشنيه يخدموا
0: وليس سمحني حسن حسني وقتاش عمل الشهره
2: صحيح
0: كيك كبير
2: وقت كبير
0: معناها ديما فما عطاء
2: حسن حسني يقول جا في وقت قبل الثورات وقبل درشنيه يعطيني توا الشباب اللي قاعد ينتج توا في مصر وفي تركيا بعد الثورات العربيه شنو قاعد يعملوا يجيبوا ليجان ومعاهم المتوسطين ومعاهم الكبار معناها لي جينيراسيون الكل الاجيال الكل اكيكا في الفرجه تضمن انت تضمن جمهور متفرق
0: وتعمل توازن
2: صحيح انت تقول انا نحب الممثله الفلانيه ولا الممثل الفلاني تلقى لي جون يقول يا لكن ممثل جديد تلقى
0: بلا. يعني كل واحد يجيب جمهوره
2: ما فماش اراده اي
0: واضح. يلا راهو فيصل بالزين زيدا بخلاف انه ممثل مسرحي وفي الدراما والكوميديا وفنان فنان يغني وهذا هكا يسمعونا في الاعمال
2: لك والله المسرحيه هذه فاز وغنيت ولو شدوني البارح الجمهور ولوليت نصبوهم في استديو ونعديهم في العروض نتاع الصيف وفي
0: هاي
2: غنيتهم سبونتاني راهو البارح معناها غنيت لميا هي تمثل زعما داخله لبسه جديده مش جديده هي معناها انا اخترت لها كوكو تخرج تسهر بها كي تبدا خارجه نقول لها ملا روبا محليك تبارك الله عليك ودرا شنو ونقول لها هكاك خرجت في البرايف هالكمون منين يا نانا يا اخي شيخوا عليها
0: بما معناها انه عندك انت الصوت وكنت كان يغني فيصل بالزين
2: يا حسره
0: وحتى الكاسيت وقتها وفات
2: والله وفات والله
0: وقت عمل شريط طبعا
2: كامله افريكا كاسيت طبعا كامله وفات ما لقيتش حتى كعبه عندي كعبه خليتها توا سوفونير هاك صغيره واحده برك
0: نسمعوا في الخطه بعربيه كيفاش يغني
2: أي.
0: نسمعوا

0: لك كل اللي راب يقول ما احلاك الدا
1: منيره يا منيره
2: غير بكل جويد وقت
1: صغير غنيت تبارك الله غنيت
2: ليه محليه هو خطب على الباب خطب على الباب الناس كل توا تتفرج فيه وتوا يعاودوا فيه والناس عامله عليه جو تتفرج فيه مسرحيتنا
1: كي تعاود
2: اي
1: شنو هو الاحساس تحبه ماذا بيك يزي من المعاوده ولا مثالش
2: لا ما يقلقنيش انا توا كان قبل يقلقني خاطر تعرف عليك كان يقلقني المخ برشا يقولوا لك كي تقعد تعاود في ممثل تحسوا وجهه كل يوم ترفي في التلفزيون المخرجين ما عادش يعيطوا له انا تو ما عادش نستنى في مخرجين باش يقعد يعيطوا لي ولا شيء كان تعرفني انا كومبيتون تسحقني في دور عيط لي ما ترانيش ما تعيط ليش انا عندي جمهوري والحمد لله وعندي المسرح والحمد لله واموري لاباس
1: المسرحيه
2: صحيح في المسرحيه هذيا رجعت شويه البارح مراه أم بنية نور معنا في الكلوب غديك في التياتر قالت لي رجعتونا للزمن الجميل المسرحيات كالكيمة المسلسلات معناه تحس العيلة معناه فما ولد زاد البارح وحيد قال لي تلمار قال لي نشم في ريحة البخور وبعد نقول من جاي البخور قال صغير روح تفرج في الفيلم مش في مسرحية تفهم كيف معناه الناس انغمست مع المسرحيه والهدف متاعنا الفرجه العائليه والمهرجانات الصيفيه والرمضانيه واحنا كفنانين انا في سورتو فيصل بزي العبيت حبتني العائله قلت لك من العزيز والممات والجده والجد لس للبول الصغيرات والكل انا مسرحيتي هذيا يجيو يتفرجوا فيها هذوما الكل عملتها بالذمه باش الناس هذوما الكل يجيو يتفرجوا في سهره صيفيه يضحكوا ويتفردوا ويتقابلوا معايا ويشوفوني ويروحوا على روحهم
1: ما نصورش فيصل بزين بخفة الدم اللي نعرفها فيه حتى في الكواليس وحتى في طريقته في التواصل وحتى خدمته ما تنجم تكون المسرحية كانت تشبه لك راي ما
2: عندي
1: ما هيش باش تخرج من فيصل بزين باش تقعد معنا فيصل ومن بعد شوية باش نحكيه على الكتابة كتابة في الدراما أو كتابة عموما اللي كنتي فيصل للممثلين اللي كيفك وين فما المشكل وين الحاجة اللي مقلقة فيصل بالزين راه ما تشوفوش ديما فرحان وشيخ
2: طبعا
1: فما حاجات مقلقته
2: أكيد
1: يلا نرجعوا شوية آخر على موجات الإذاعة الوطنية التونسية خليكم معانا على موجاتنا ديما نرافقوكم باستضافاتنا وبجديدنا وجديد هو مسرحية الزلقة فلك.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية الشبكة الإذاعية الأولى في تونس الإذاعة التونسية وين أنت وين هي
4: إذاعة الجمهورية التونسية مستمعين الأعزاء يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها
5: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: يحلو المساء مع ضيفي فيصل بالزين. انا كي نحط الموسيقى التصويريه هذه مع فيصل بالزين من نجمو كان نتاثروا راهو بالعمل بالاخراج بالكتابه بالموسيقى طاهر الجيزيني
1: بالتحضير بالدنيا الكل بالايامات اللي عندي اليوم غادي بالشهره اللي خذاها بالنجاح اللي خذاه بالناس اللي فقدناهم اللي نترحموا عليهم
0: الله يرحمه
1: كاو كاو.
0: والله رغم اني ما شاركتش في العمل ما تاثرت
1: والله العظيم محليهم الايامات
0: محليهم ايامات ومحليه الخدمه المتقونه راهو كتيبه الكتيبه
1: بالضبط.
0: يعني الكلمه اللي قالوا استيش ظاهره انتهيت مع المسلسل هذا
1: مشيت
0: ما فماش رغم اللي الشهره
1: فرصتي كانت فرصتي هذه باش نثبت عكس ما قالوه الصحافه والناس وقتها لازمك تثبت انا خادم راني 12 سنه مسرح قبل خطاب على البيت
0: ايه
1: اما وياخذ جوائز وكل اما في التلفزه كي نجح قطاب على الباب نجاح ساحقا يقن منقطع النظير سيرتو الاولاني
0: 95
1: منقطع النظير نحن دهشنا نحن انا طول كبارات مشهورين معروفين وكل ما نحن اللي جان انا جمال ساسي رياض النادي هذيك العباد انبهرنا
0: منين متعروسيه ورغم اللي شخصية عزيز كان باش يمثلها جعفر القاسمي مش يمثلها ولكن تعدى كاستينج
1: قال لي هو قال لي الحقيقة أنا باش من هو قال لي راهو مشيت كاستيت وقتها في الدورة ذيك كنت عيط لي سلاح الكاستينج في الدورة ذيك.
0: شنو المؤهلات اللي خليت سلاح الدين السيد يختار فيصل بزين ولا أنت تمسكت؟
1: لا لقاش شخصية هو اللي حشتو بها لو كان ما لقاش ما عيطليش خاطر كي عيطلي سلاح كيما عادتو في العاده اذا عيطلي سلاح في دور نمشي نحفظ دوري ندخل نعمل كونتراتويا ما فيهمش نقاش فيه منين تاع روسيه سلاح قال لي من الاول فيصل عايش ولدي راهو انا باش نشوف شخصيه متاعك تمشي ولا ما تمشيش يعني يجرب في اذا ما قال لي اذا ما ريتش الشيء اللي انا حبيته ما تغشش كي نقول لك لا قلت له داكور دوك خذيت السيناريو روحت قريته دخلت كلمته قلت له يا سي سلاح انا مش نقتل روحي باش ناخذ الدور هذا
0: كما نخدموش يصير فيا
1: مش نستنقط والله
0: وخدمته
1: قال لي عيط وقتها شنو هو يا سلاح يحب يشوف اسكو انا طولي والجو متاعي وكل يمشي يقنع المتفرج مع البنات ولا لا
0: وحطك في علاقات غراميه
1: اي بطبيعة
0: معناها خاطر كانوا
1: هو ديجا دخل جربني جربني مع اسمها زينب في البيرسوناج بنت عمي
0: وكوثر
1: والبنايه اللي مثلت في دور ليتيديونت كوثر معناها لي سيكونس بتاعي اللي حضرني وقتها يشوف فينا غادي اسكو يتعداو ولا ما يتعداوش بعد قام بسني مش بيني قال لي مبروك عليك الدور يدي باش نطير
0: محليه
1: والله باش نطير بالفرحه
0: فما دين انت سلاح الدين السيد ولا الدور هذا
1: طبعا طبعا انا كل عمل اللي خدمت فيه بقطع النظر سيرتو القدمة الحمد لله نحمد ربي خاطر خدمت مع ناس محليهم مع ناس باهين ناس تخدم كنا لحمة واحدة حتى في الجينيراسيون راهو اللي كنا وقتها راهو فماش مشاكل بين ممثلين ولا قليل وما تضرش في الخدمة نجم مختلف معاك البرة إذا طلعنا قدام الكاميرا وانا في الدنيا مخالفك وفي الإكران حبك يلزم يبين المحبة تتعدى في التصوير سينو حتى كان احنا ما وصلناهاش سلاح ورا الكاميرا ما يخليهاش ما تتعدي لازم تتعدى
0: هذا هو سلاح الدين السيد خلينا معناها التجربه ما يسعش الفضاء هذا باش نحكيو على نجاحاته
1: التلفزه التونسيه خويا تكوين انا نستغرب علاش اللي تربيوا مع سلاح السيد وحمادي عرافه وفتحي يا رب وحبيب مسلماني والقدم المخرجين القدم لي اسيستون اللي كانوا معانا يخدموا دي بريمي اسيستون وينهم توش تعلموا من الاخرين اش بيمروهمش في اعمال باهيه
0: به انا فيصل خاطر فيما تبقى من الوقت فما سؤال ديما نحب نطرحه وهذا انا ملاحظتي للمشهد الدرامي والمشهد الفني في تونس الشخصيات القصيره القامه نقول نحن اللي هما في بلدان اخرين عاملينهم معناها معناتها شريحه مهمه من الفنانين
1: مليارديرات
0: ايه انا كي دخلت شخصيه مثلا بيتر دينك ليج شفت شخصيه مبهره وشخصية كبيرة وعاملة أفلام وصنعت صنعت
1: وغيره
0: وحتى في
1: فرنسا اسمها هي نوج جارديان سيري ما يوفيش عنده سنين عنده سنين يكتبولها بالذمة مع العائلة خطر ديما أعمالها عائلية خطر ذوكو ريت نحنا عبارة لذات صغار باللي نكبروا كعبارة كطفل صغير ما يكبرش تقعد العائلة تحبه الصغير ومن خلالهم هما يربيوا بيهم في أجيال ما أجيال ويعديوا بيهم في ميساجات نحنا ليه؟ نعطيك حاجة أنا واحد من الناس وذي إذا واحد عنده عكس كلامي ميسالش ينورني نتعلمه من الناس الكل مرة أخرى أنا وهدي زعيم نحكيه قال لي ما نذكرش معناه ما نذكرش واحد قبلك خاطر ايش قلت له انا في التلفزه التونسيه ما ريتش نهار واحد قصير قزم نانيزم هو المرض
0: هو المرض المرض اما نا هو
1: القزم ما ريتش واحد قزم في تونس مثل دور خلاف يضحك في البي في المسلسلات القديمه بتاع تونس تاع
0: يستخدموهم كانش يضحك يتكربس يعمل اعمال بهلوانيه
1: ذر في التلفزه عمل دور
0: بصراحة
1: الحقيقة لو كان فما واحد يقول لي في تونس في تاريخ التلفزة التونسية فما واحد آخر خلاف فيصل بزين عمل دور بعد الأدوار ذوكم اللي مثلهم الأقزام يتكربسوا قدام البي ينورنا خلنا نتعلموا منه
0: بصراحة
1: ومن بعدها تحلت البيبان
0: ايه
1: تحل
0: ومن باقي ما زلت عنا أزمة الكتابة للشخصيات اللي عندهم اللي أنا نسميها موهبة راهي هي راهي تنجم عندها وظيفة
1: والله
0: كبيرة
1: والله العظيم ورأس أختي ديجا عندي بروجي أنا بورونفون قدمه للتلفزة الوطنية إن شاء الله يوافقوني عليه لأنه احنا ربي خلقنا كما قلت لك قصار رو الصغير ما يفهمش الصغير بالكل يسخيننا صغار يقبل مني ما يقبلش من أمه وأبوه هم يعملوا عندي في المسرح في السنتر متاعي رم يجيوا صغار قدام بوه يبدأ عملك بوه يتكلم وسيك تقوله سايبه خليه معايا ايش بدروحك شوي الطفل يبدأ يحكي معايا تقول
0: لك هكا عندك الخبرة في نفس الوقت صحيح تجمع الزوز يعني يقبلوك
1: معناه استغلونا لمصلحة قال الرجل المصلحة العامة
0: انا خاطر وفالي الوقت وخسارة معناها ان شاء الله تكون مرة اخرى عندك استضافة بحذينا وقت يعني. لي المسرحية تعرض للجمهور وناخذوا المواعيد وقت النجم ونحكي نحب نهنيك بالعمل المسرحي
1: انا اقول لك يعطيك صحة الاستضافة ونحب نقول الجمهوري راهو مسرحية عائلية فيها الضحك ملي تدخل تبدأ متفرهد قاعد سهريا ما فيها لا إحراج لكلام هكا ولا هكا
0: عائلية
1: وعائلية تجو تتفرهد وتشوفوا فيصل بزين اللي تحبوه معاه لمياء حسن وكريم بن خضر زادة كريم تعرفوه في التلفزة نحييهم ضحكة وسهرية محليها وباي باي ونعملوا تصويرات روح على رواحنا
0: والله نعملوا تصويرات ونقول لكم زادة باي باي ما خليكم مع فقرة نيشان مع زميلتنا منى الماجي نشكرك برشا حمزة سفار تحية لعلي أولاد نصر في خراج صورتنا وخراج حوارنا هذايا رامي ماجوري نادر عطية من أمام الميكروفون شكرا ليك فيصل بزين الحقيقة نورتني شكرا ليك
1: العفو شكرا أنا ولد الوطنية وفي كل وقت
0: مرحبا بك بسلامة وفي الأمان
2: نيشان. اليوم في نيشان باش نقفوا عند مسيرة واحد من أبرز الأصوات الأدبية التونسية والعربية كاتب أحمل تونس في قلبه وين ممشي وجعل من الكلمة جواز سفر نحو العالم نحكيه على الأديب وروائي التونسي أحسون المسباحي تولد في أكتوبر 1950 بمنطقة الذهيبات التابعة لمعتمدية العلي اترعرع في ربوع القيروان وتشبع منذ الصغر متاعه بالحكايات الشعبية وأجواء الريف التونسي وهي البيئة اللي باش تلقى مكانها بعد سنوات في العديد من كتاباته ورواياته بعد سنوات الدراسة الأولى في العلي اتحول للعاصمة واصل تعليمه الثانوي والجامعي واختص في اللغة والأداب الفرنسية وبعد التخرج عمل أستاذ لغة فرنسية لكن مسيرته المهنية شهدت منعطف مهم في منتصف السبعينات وقتها غادر التدريس وتوجه إلى الصحافة والكتابة الأدبية وبدأ مغادي رحلة طويلة مع الكلمة والإبداع منذ بدايته برز حسون المسبيحي ككاتب مختلف اكتب القصة القصيرة والرواية والمقالة وأدب الرحلات واليوميات والترجمة وكان ديما منحاز للإنسان البسيط مهموم بأسئلة الحرية والمنفى والهوية والتحولات الاجتماعية إذاك علاش أعماله إلقات اهتمام كبير عند القراء والنقاد في تونس وخارجها في منتصف الثمانينات خاض تجربة جديدة خارج تونس استقر بمدينة ألمانية قرابة 20 سنة، وغادي انفتح على ثقافات أخرى واشتغل في الصحافة وكتب برشا صحف ومجلات عربية وألمانية، كما ساهم زيادة في التعريف بالأدب والثقافة العربية لدى القارئ الأوروبي. كانت تجربة المنفى من أهم التجارب اللي أثرت في كتابات وأعماله الأدبية. خلال مسيرته الطويلة أصدر العديد من الروايات والمجموعات القصصية اللي أصبحت جزء من المشهد الأدبي التونسي والعربي، ومن بين أشهر أعماله نذكر الآخر أشواك وياسمين، يتيم الدهر، إلى جانب كتب الرحلات واليوميات اللي نقل فيها مشاهدات وانطباعات من بلدان وثقافات مختلفة. كما تعرف حسون المسباحي بنشاطه في مجال الترجمة، وفتح نوافذ جديدة أمام القراء العرب للاطلاع على تجارب إنسانية وثقافية متنوعة، وهو ما ساهم في انتشار اسمه خارج حدود تونس والعالم العربي، وجعل منه واحد من أكثر الأدباء التونسيين حضورا في الساحة الثقافية الدولية. اتحصل على برشا جوائز وتكريمات، من أبرزها جائزة وزارة الثقافة التونسية للقصة القصيرة اللي كانت سنة 1986، ثم جائزة ابن بطوطة للأدب الرحلة سنة 2024 عن كتابه أيام في إسطنبول. ظل حسون المسباحي إلى آخر سنوات حياته وفي للكتابة وللثقافة، يشارك في الندوات والملتقيات الأدبية، وفي جوان 2025 ارحل عن عالمنا عن عمر ناهز 75 سنة، تارك وراه إرث أدبي ثري.
3: Nishan.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة،
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى،
1: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع، وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموجز. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يؤكد أن المرحلة الحالية تقتضي تغييرا جذريا في طريقة عمل مراكز الخزن والتوزيع التابعين للديوان الوطني للتجارة، وإحداث نقلة نوعية في أساليب العمل المعتمدة وآليات تحليل مؤشرات السوق. لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا تطلق بداية هذا الشهر أول استشارة وطنية لتعزيز الصمود في مواجهة التغيرات المناخية في حوض مجردة، وذلك في إطار برنامج المبادرة الإقليمية لتقييم أثر تغير المناخ على الموارد المائية وقابلية تأثر القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة العربية. غدا انطلاق الحملة التحسيسية العالمية بلو سانتا بتونس، التي تهدف إلى حماية الشواطئ من التلوث، لتتواصل إلى 31 من جويلية المقبل. وحسب المدير الجهوي للبيئة بالساحل الشمالي حمود الإمام، البداية ستكون بشاطئ المرسى بمشاركة مؤسسات تربوية وشبابية. تونس تحتضن المنتدى الوطني حول الشباب والتحول الرقمي، استراتيجيات استباقية لمواجهة التهديدات السيبرنية والتطرف العنيف، وذلك تحت شعار نحو وعي وطني مشترك يومي 17 و18 من هذا الشهر، بهدف تعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية المعنية وتطوير المقاربات الوقائية والاستباقية الكفيلة بحماية الشباب من المخاطر الرقمية والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. وفي العالم، رئيس الوزراء الباكستاني يفيد بتوصل الولايات المتحدة وإيران إلى النص النهائي لاتفاق السلام. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إن طهران تتخذ خطوات لإدارة حركة المرور الآمنة في مضيق هرمز بما يتماشى مع حماية الأمن القومي والمصالح العامة للمجتمع الدولي. ختاما، هيئة البث الإسرائيلية تفيد باستعداد الجيش لوقف العمليات البرية في لبنان، وبأنه لن ينسحب من المنطقة الآمنة جنوب لبنان في إطار الاتفاق مع إيران، وهذا سيناقش خلال المحادثات. ختام الموجز مع أجمل تحيات نعيمة سولي.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
0: الإذاعة الوطنية

بيتهم، شخصيات اللي نعتبره أن ميزوا وتميزوا، ميزوا في عملهم وتميزوا كذلك بعلاقاتهم مع الناس. شخصية اليوم ما نجمش نكون في كلامي مقبول منكم سيد برشا، هل غاية أنتم تعرفوا السادة المستمعين أكيد اللي تبعوا فيه تو قديش من سنة يعرفوا اللي أنا عندي ثلاثة شخصيات من شخصيات العمومية اللي أثروا في حياتي، ونتمنى أني نتشبه بهم، نتمنى ما زلت ما خلطتش أني نتشبه بهم ثلاثة. واحد منهم عرفته كما عرفته أنتم اللي هو سي عبد العزيز العروي، من خلال الراديو، من خلال السمر، من خلال الحكايات وغيره. الآخر عرفته صغير لكن ما كانش عندي فرصة باش نتعلم عليه بالكدا وقت الصغر، هو عمي سي عثمان الكعك، بحكم العلاقة العائلية عرفته. لكن شخصية ثالثة قربت لها برشا، وكنت نعتبر روحي، مش كنت نعتبر روحي واحد من أولادها، ولذا أنا مش نكون موضوعي في الحلقة هذه، مش نكون شوية مايح بارشة الشخصية هذه. صحيح كل من العباد اللي حكينا عليهم استضفنيهم في مموعيني هما نحبهم سواء عرفتهم مباشرة أو لا، لكن هذه محبتها خاصة. من هذه المثقفة التونسية، المناضلة التونسية، سيدة الأعمال التونسية، عضو نادي كبار مسافرين التونسية اللي هي قليل تلقى فيهم عرب، خلي عادة وينسى، هالمنتجة الإذاعية والتلفزية كذلك التونسية، وصفاتها كثيرة وكثيرة جدا. إذا كان نقول لكم مثلا صباحية الأولاد بصوتها هي خاصة، تعرفوا اللي أنا نحكي على منتجة برنامج من أهم برامج اللي أثرت في جيلي وجيل قبلي واللي بعدي، نحكي على سيدة عليا بابو، وكفاها فخرا اسمها سيدة علي. علي بنت عبد القادر بابو اللي ولدت في باب العسل في تونس العاصمة نهار 14 أكتوبر 1923، بعدش انتقلوا بالسكنة إلى ضاحية صلامبو. وسيدة هذه دخلت المدرسة الابتدائية، ورغم اللي قرأت وخذت شهادتها من المدرسة الابتدائية سرتفيكا كما يسميها وقتها، من المدرسة فرانكو عرب، لكن حكم أن عائلة قدر أن والدها راه والدها ولد الصدقية، ما تقرا في المدرسة الصدقية، لكن حسب ما نحس أن السيدة ذي بقدر ما كان مثقف كبير، بقدر ما كان شخصية منفتحة، بقدر ما كان شديد. علاش شديد؟ خاطر تعرفوا اللي سي عبد القادر هو آخر أمين أوقاف متاع المدرسة الصدقية، الناس يسمي يقولوا إيكونوم، الإيكونوم تويكا هو له بأربعة صوردي تاع مدرسة ولا ثانوية ولا اللي هو يتصرف فيهم في العام يجيهم بالوزارة. المدرسة الصدقية كانت من أغنى المؤسسات في الدنيا، في تونس كانت من أغنى المؤسسات الثقافية والعلمية. هاكم باش نعطيكم مثال، نجم العبد الناصر تويكا هذاك كان اسمه نجم الصدقية في العاصمة، لأنه الأملاك اللي فيه كله كانت ملك الصدقية. فتخيلوا شخص يسير في الأموال هذه الكل، كراوات وأنزال وأراضي فلاحية، ويراقب كل شيء. من ناحية يلزم يكون راس كنحاس، معناها يلزم يكون راسه يتحمل، وثاني حاجة يكون شديد في الحق وأمين. هذاك علاش يعتبر آخر أمين للحبس نتاع المدرسة الصدقية، حتى بعده هو تحلت الحباس ولات المدرسة الصدقية كما المدارس الأخرى تستنفع بأموال من وزارة التربية القومية. السيدة هذه خذت السيزيام، لكن دارهم قالوا لها سفساري، ما تنساش تلحف طفلة صغيرة وحليلتها بلوس وكاملة وقوام ورشيق، قالوا لا ما عادش كلام تتلحف. واضطرت الطفلة من عمرها 12 سنة تقريبا أن تتلحف، ومنحات اللحفة كان في دار رجلها. بعدش بعد سنين تزوجت نهار 17 أكتوبر 47، زوجها كان موظف سامي. وعليش نقول الكلام هذايا؟ مش نفهموا هالتفاعل اللي كان بها الزوجين ذوما، واللي بعدش باش نشوفوا كيفاش كان في حقيقة الواقع. أنجبت زوج بنات لنيلة ولا هند، وكانت إلى جانب حياتها الشخصية كانت عندها حياة مهنية، لأنها هي كانت خياطة ماهرة، تعلمته أول حاجة في مدرسة الراهبات، ثم هي زادت طورت من نفسها حتى لين ولات تعمل أوت كوتور، معنى الحياكة الرفيعة. وحتى في هذا بعدين باش تعمل معمل نتاعها، وتعمل معمل نتاع أطفالها نتاع لباس أطفال، وكانت متميزة، كانوا العباد يفركسوا فيه خاصة لباس البنيات الصغيرات. في بداية من 3 فيفري 58 باش تنطلق في مشوارها الإذاعي. احنا كنقولوا سيدة عليا نقولوا جنة الأطفال، برنامج جنة الأطفال، لكن سيدة عليا بخلاف جنة الأطفال راهو سيدة عليا عملت لي غوبورتاج. سيدة عليا دارت تونس من شمالها لجنوبها، خاطر كانت عندها برنامج سياحي وتراثي، وكنتش تحل كتاب ولا تمشي تفرك الجريدة تقول هيا هكا بولاريجيا فيها آثار وفيها ليه كانت تمشي لغديك سيغ بلاس، تنتقل هي مرت راجل أم صغار، تنتقل للمكان. ودارتها تونس من أقصى
الأقصى شمالها الأقصى جنوبها حتى كما كانت هي تقول حتى البرج الخضراء مش تنطلع بعينها وتشوف الحاجة مش تحكي كي تحكي في الروبورتاج نتاعها تحكي اون كونيسونس دو كوز كما يتقال وبعد ما خذت وسجلت معلومات من أصحاب المكان.

0: اللي تعرفت على برشا ناس، وهذاك اللي خلى عندها انفتاح كبير وعندها محبة كبيرة للناس، والناس كانت تحبها. ثم مش يجي انطلاق كذلك برنامج مكلف، قالوا لها علاش عليا انت عندك ملسنا كذا ما تعملش حاجة من وجه للنساء. قالت الله يبارك، حست المرأة الشهيرة رئيسة سيدة عليا من مؤسسيها، خاطر كيما مؤسسة الحركة النسائية وأسست الاتحاد النسائي التونسي، هي أسست البرنامج هذا اللي مش يقعد متواصل لمدة طويلة، وكانت حتى الرئيس الحبيب بورقيبة يسمعوا معنا البرنامج، كان يسمعوا، وسيدة عليا كانت هي من مؤسسي البرنامج هذا مع ثلة من الصحفيات وقتها ولا الإعلاميات في الزمن هذاك. ومن بعدش باش يجي الثنية اللي تميزت فيها ومكان لها حتى نظير فيها، هي جنة الأطفال. البرنامج اللي كان موجود قبلها من 48 غلي موجود، وكان سي بشير خريف بجلالة قدره ينتجه، لكن برنامج كان لعلم كانش فيه أطفال، كانوا فيه ممثلين دلندا عبدو وسي محمد الهادي وغيرهم يتقمصوا أدوار أطفال، يعني صوت بالصغروني هكا نقولوا احنا، وكانوا يقدموها عم راشد اللي احنا عرفناه عم راشد كبابا سنبل في القديم، سي محمد المؤدب. لكن كي جات سيدة عليا وقال كلمها سي الشادلي القريبي، قالها سيدة عليا اش قولك لو كان تشوف تولي انت تنتج البرنامج هذا؟ قالت له نشوف ونقولك. كما قالت لنا هي ما كانش تحب ترمي روحها، ثبت. فعملت ركن، خدمت فيه ركن، ثم بعد ذلك جابت الفكره نتاعها، قالت له يلزم الصغار، يلزم الاطفال ينتجوا برنامجهم. وحتى الثقه في الاطفال بصفه غريبه، من الحاجات اللي نتفكرهم قولونكم قبل ما البنات يحكيوا، سيدة علي كانت وانا صغير كنت بهتني الكلمه، تقول لي الاولاد من اركح وافد، راهو جديقي يروح بيوجع فيا، ما نجمش، حرام عليكم. انا وقت صغير ما نفهمهاش، ونهارش كما يهارش اقل شويه بتاتا، اما نهارش كما يهارش اندادي. لكن بعدش كي كبرت انا بيدي وليت منتج في الاذاعه، قال الله يرحمك سيده عليا، عندك الحق، كان تقول جداقك يوجع فيا. سيده عليا قعدت حتى العام 70 تنتج في البرنامج هذا، ثم وقعت شيء من وحشه نقول بين قوسين مع شكون في الاذاعه، فبعدت، لانها كانت عندها كرامه وانفه. بعدت شويه، بعدت وردوها ورجعت الإذاعة، ورجعت تنتج في البرنامج هذا مدة حتى للثمانينات، كما أنجت برنامج للتلفزة، كما أنجت برنامج آخر يعطي بالنساء الشهيرات، عملتهم للتلفزة التونسية، وكانت تروي لحفيدتها على هالنساء هذوما اللي أثروا، خاطر حبها للتعريف بالتاريخ والتاريخ بنضالات النساء ونضالات تونس كذلك كان غالب عليها. المرأة هذه قد ما نقول عليها وشوية، لأني نعتبر روحي واحد من أولادها، وانا فخور بذلك. لكن معايا اخوتي، اي اخوتي، اخوتي، لان احنا عرفنا بعض من اللي صغرت، انا رجعت عمري 4 أو 5 سنين وحاجه هيك طويكه، الا عايده ولا هاديه، مرحبا بكم،
1: مرحبا اكثر
0: حفيدات بنيتها. احنا قبل ما كنت نتصور نعرف هند، نعرفها مني ليها،
1: خلتنا هند،
0: اي نعرفها مني ليها، لكن مع ذلك انتم كنتوا تظهروا لي بنات سيده علي، خاطر كنت تصرف معكم يا البنات، معنا في مخي انتم البنات، خاطر احنا عرفنا
1: احنا
0: بجنه الاطفال،
1: انا كنت ديما معاها،
0: كنت معاها. فانت ماشي في بالي سيده علي عندها برشا بنات، مش زوزه كهو، وانا ماشي في معنا كانت حفيده تصرف معهم كبناتها، فرحان برشا انتم معنا اليوم، هديه وني
1: وعايده
0: عايده في نيله، في نيله. قبل ما نبداو في الحوار مع بعضنا، طولت شويه اليوم ويديش، مش نسمع نغم، نغم اللي كنت تحبه سيدة عليا، مدام تحب تنكر لي
1: يوم كلثوم،
0: سيدة أم كلثوم، نسمعوا جزء منها ونرجعوا، ما تبعدوش، نحكيه على علم من أعلام تونس، علم من أعلام الإذاعة التونسية، واحدة من اللي أثرت في جيل كامل من الستينات وإحنا جايين، أثرت فينا أكثر من 20 سنة، أثرت في الجيل هذاك، سيدة عليا وكفاها فخرا هالاسم هذاك.

0: كنا في برنامجنا مموعيني، وكما قلنا ما نجمش نقول ضيفه، انما هي مولات المول. هنا بالنسبه لي انا هي مولات المول سيده عليا، وكما قلت بناتها معانا عايده وهاديه، باش نحكيو عليها شويه. عايده سيدة عليا، مش نحب نحكي على حاجات خصوصيات، مش نعرفوا الشخصية هذه. أنا من الحاجات اللي نعرفهم، أنا سيدة عليا كانت صعيبة معانا في البرنامج، وخاصة كي نتكلموا بالفرنساوية.
1: وي حتى احنا
0: شو أتكلم بالفرنساوية؟ نتفكر كانت الوالدة تتصرف لي 500 فرنك بالمئة ولا بالخمسين، عندنا شقاقة كانت
1: شقاقة
0: أي. كل كلمة بالفرنساوية، وأنا جاي من الميسيون من ناجي هولندا، فنسقطوا الفلوس هذوكم لأن لازم ترد بالي باش نتكلم. وكبرت شوية اكتشفت أن السيدة عليا تكتب بالفرنسوية، ما تكتبش بالعربية.
1: صحيح، تكتب فونيتيك.
0: فونيتيك
1: تكتب بالعربي، فونيتيك
0: بالأحرف اللاتينية، لكن العربية تكتبها. لكن كان عندنا نطق بالعربية سليم جدا.
1: شفت
0: كيف هي الحكاية هذه؟
1: هكاك ما قراتش هي التفاصيل العربي،
0: كان فرنساوية.
1: اي كان فرنساوية. وفي جد الأطفال كي نبداو نسجلوا تبدا حاطة الكتاب اون انسيكلوبيدي عندها
0: ديما هذيك. اي
1: البيبليوتيك كي تبدا تحكي على موضوع، تحل الكتاب اللي اكري ان فرونسي هو بالسوري، وتبدا تقرا
0: تغزر له تقرا من
1: بالعربي، ترجمه عربيه عربيه باهيه
0: عربيه سليمه
1: مفهومه.
0: معناها العربيه مش الصعيبه، المقعره مش اللي الصعيبة. فيها كلمات دارجه ساعات، نطق سليم جدا،
1: مو باش للناس اللي تسمع تفهم، باش الصغار يفهموا.
2: ولغتنا العربيه زاد يعني هي كانت تحرص انه اللغه العربيه تكون كما تو في فرنسا اللغه الفرنسيه كما في اي بلاد اخرى.
0: احنا لغه البلاد،
2: احنا نحافظوا على لغتنا، اللهجه نتاعنا التونسيه والعربيه الفصحى اللي هي حابه تحافظ عليها.
0: هذه من خاصيه الشخصيه هذه الغريبه. معناها
1: شو كانت مثلا تسمع واحد تقول له انا ماشي للبلاصه الفلانيه، تقول له ما نقولوش بلاصه، نقولوا بقعه. دايرين حتى توا كي يقولوا بلاصه نقولوا راه ما نقولوش بلاصه، نقولوا بقعه. قالت بلاصه سي بلاص.
0: اي جاي من الفرنساويه.
1: فوالا.
0: اي هذايا يجرنا ممكن يسال الكوتي الجانب النضالي نتاع السيده عليا. خاطر السيده عليا ما تكونش تكوين نضالي، معناها تولدت في عائله برجوازيه، ابوها كان شخصيه معناها
1: معروف.
0: معروف معناها شخصيه كان مغروم بالرياضه، بين قوسين السيده عليا مغرومه بالرياضه. مش
1: لا هي
0: مش معنى مش حاجه مش كبيره، انا عاديه ذل
1: مش برشا.
2: كره القدم كنا نقعد كل عائله الكل نتفرجوا كل نهار حد. كانوا واحنا العائله مقسومه نصفين، وهي مكتب سيده عليا اخوها
1: حسن
0: بابو اخوها كان ديريجون في
2: الاسبيرانس،
0: وهو اللي سبب اللي جابوا سي حسن للاسبيرانس، خاطر
2: هذاك هو
0: سي حسن هما اللي قنعوه.
2: وزوجها
0: قنعوه، حبوا الاسبيرانس طاحت وقتها في السبعينات وكذا، حبوا ينقذوها. فجاء سي حسان يبدو انه ما كانش مغروم برشا بالرياضه، فجابوه لداركم تلموا عليه الاثنين معناها نسابوا بيتو وقنعوه مشيخوا الاسبيرانس. معناها كانوا مغرومين،
2: اي عاد كل نهار حد تتلم العائله، وكان والدي انا كلوبيست.
0: ايوه
2: وكانت تصير محلاها هي كل منافسه كل
0: طريفه معناها
2: طريفه على الاخر. عاد كانوا في اخر بابا وعزيزي اللي هو زوج السيده عليا، كانوا اللي تربح الجمعيه اللي تخسر، يا ربي الجمعيه اللي تخسر يمشي يشري الجاتو.
0: اللي يخسر هو اللي يخلص،
2: هو اللي يخلص. دونك كنا كلنا ملمومين، وسيده عليا بيناتنا مامي، احنا عيطوا لها مامي، كنا توت لافامي نقعدوا نتفرجوا
1: فوق الفروشات، ندقزوا كيما تراجيت بركي يبداو ينقزوا فوق الفروشات فوق البنك.
0: ثم جو عائلي،
2: وملي هي صغيره كانت تعمل في الدار. هي امها كانت صعيبه ياسر، امها مامتي عروسيه الله يرحمها كانت صعيبه برشا معاها. وقت اللي خرجت كملت قرايتها في الابتدائي، المراه اي يزي بحكم اللي بوها هو في الصدقيه الله يرحمه كان يجيب لها الكتب، كانت تقرا في الكتب هذوك. بعد هذيا علاش قلت انت كيفاش تعلمت، كيفاش تكونت اوتوديداكت. كانت تقرا في الدار، ساعات ما تحل الباب عليها تخبي الكتب. وكانت تعمل دي موفمون في الدار، تعمل سبور في الدار،
0: حركات
2: في بيتها
0: رياضيه،
2: حركات رياضيه باش تخدم. ما كانتش الطفله المراه
0: تمشي تعمل رياضه لبرا،
2: لا ما كانش قبل هذا. كانت في بيتها كانت تسكر على روحها تقرا دونك اوتوديداكت، وكانت تعمل حركات رياضيه باش تحافظ على رشاقتها.
0: وهي الحق بيناتنا كانت حتى لاخر لحظه كانت رشيقه جدا،
2: وعندها ريشه
0: مخمه ولا
1: حتى اللي توفيت
0: لباسه هكا تلبس مليح ديما، وديما صابغ ديما لباسه محترم جدا
1: انيقه. اما مش حكايه فلوس، وتقول هي يلزمك تعرف كي تقف قدام المرايه تعرف شنو يمشي على شنو يمشي.
0: يواتي يواتي
1: الحاجه اللي تواتي باش تلبس على الموضه وهي ما تواتيكش.
2: ما كانتش تلبس السينيه راهو تلبس الحاجه اللي تواتي او تلبس ياسر حاجات هي خيطتهم بيديها وحاجات امي خيطتهم لها زاده بيديها.
0: هي علمت بناتها زاد
2: علمت خياطة. بناتها الخياطه والتو هي خايطوا بالبنات اللي هما امي وخالتي.
0: اي خال اي لا ودايره هما كان حتى المعمل في وقت ما قات معاها
2: معاها اي معاها الاثنين اي معاها
1: معاها هند
0: معاها هند
1: خالتي امي قاعده تعمل في التريكو
0: اها اي كمان في التريكو اللي بالماكينه فنجان نقولوا احنا الوقت
1: نقولوا ما شاء الله معناها الكلهم بركلة دون لي جي
0: معناها علمتهم علمتهم العلم لكن في نفس الوقت الصنعه معناها
2: اي اي اي اي انا عندنا اختنا ثالثه انيسة نوجه لها تحيه اختنا ثالثه مثلا امي خيطت لها الكسوه نتاع الوطيه وطرزتها لها بتخان التخان نتاعها فيها زوز متر
0: برك الله
1: والله
2: خيطتها وطرزتها وعندي تصويره حاجه معناتها حلوه ياسر معناتها
0: اش يعمل ستراش في سرجو اي خمسه ستاندو لكن علاش قلت لك الجانب النضالي غريبه فيه مراه كانت عاشت في عائله برجوازيه ماديا برجوازيه مترفها بو يبدو انه كان كما قلنا شنو صعيب معناها كان قنطره معناها كان ملتزم معناها في خدمته معناها
2: هي تحبوها برشا برشا برشا برشا
0: ولا انا هذي حبيت اعرف يندرى سيده عليا في دارهم وهي صغيره كانت فما معامله بين معنى مختلفه بين الاولاد والبنات في دارهم ولا ابوها كان عنده كيف كيف يلزم نعملهم كيف كيف
2: البو البو لا انا حسب ما هكا سمع حكايات وقت انا اصغر وحده في الحفيدات سيده عليا على حسب هكا الحكايات اللي تفكر اللي سمعتهم العائله من كانت
1: محبوبه
2: كان يحبها برشا كان محبوب كان بوها ياسر قريب لها على الاخر وهي كانت الكبيره في العائله الكل
0: هي الاولانيه
2: هي الاولانيه وهي اللي ربيت اخواتها مع امها وبوها الام كانت صعيبه امها كانت صعبه
0: معنى العكس نتاع اللي فعاده في العائلات في العائلات تلقى الام متساهله والبو
2: في الوقت هذاك
0: في الوقت هذاك
1: اوكي هي حتى هي في عائلتها هي الصعيبه وبابا زهير
0: راجل
2: عزيز
0: هو نسم ليها
1: هو دونس الكوبل كي بدا المراه صعيبه راجل يبدا معناها مش ما يبداوش الزوز صعاب وتتحرب
2: وحنا عشنا نفس الحكايه زاد امنا صعيبه وبابا سهل برشا معناها
0: تنجم تقول نساء العائله شويه
1: نساء
0: قويين
2: حتى رجال قويين
0: اما يسلموا شويه في العائله يسلموا شويه فسيده علي نجم نقولوا عاش في عائله متوازنه اذا كان الام من ناحيه صعيبه البو من ناحيه
1: حدد عاونها برشا
0: عاونها معناها هذا عاونها ممكن ياسر حاجه اخرى يندرى خرجتهم من تونس من المدينة سالامبو خاطر لازم نفكر أن العائلة ذات أصول سوسية من أصلها من سوس كانت من الحاجات اللي يقولهم سيدة عليا اللي قعد في الذاكرة تقول لي عبد الستار هل تعرف خزامة اللي تسمى خزامة هذيك راهو رزقنا راهو أراضينا وكانت خزامة على خاطر تنبت الخزامة لا لافونت هذاك علاش اسمها هكاك هذيك أراضينا هذا أكيد معناها هذا صحيح معناها رغم اللي العائلة عاشت في تونس ثم انتقلوا إلى
2: البونليو
0: سلام بولبون اللي في الزمان هذاك مازالوا اغلبيه السكان نتاعها يا اما فرانسيس وطلين والا العائلات المصريه التونسيه لكن مع هذايا ما نحسش تاثر ما خذيتش شكل اكل الجانب نتاع تفرنست ولا
1: لا جمله
0: طلينت
1: ولا هي قال المهم
2: العائلة مهمة راهو الانتوراج والام والبو والتربيه مهمه باش هما بيدهم ما تبدلوش
0: قعدوا كيما هما
2: قالوا كيما هما
0: ف 20 سنه 20 سنه تتزوج تقريبا في 20 سنه في العشرين
1: وهي تسميت على
2: على عزيزي
1: هو سي زهير ومماتي سي دي كوزان جيرمان يعني
0: ولاد عم
1: وبيتهم ولاد عم وولاد خاله
0: ولاد مع المجيتي
1: لي بارون سون فرير اي سو
0: ايوا
1: بابا زهير بوه وامه قعدوا في سوسة وسيدة عليا
0: بوها وما جاتو
1: ايوا كي تولدت قالوا
2: هو عمره 7 سنين
1: هو عمره 7 سنين
0: أكبر منها أكبر منها 7 سنوات
1: سميوها عليها
0: به كما عادت ناس بكري
2: أي
1: وجاو خطبوها برشا ما خذيتو
2: كي هو كي تولدت هزوا لها فردة شيشخان
0: تاع وهي بيبي اي هي بيبي تاع يقولوا بيبي التشكيله نتاعها معناها سيء على ذمه على ذمه معناها سيده عليا ليمونسيبي اللي معناها خذيت زواج تقليدي جدا
2: تقليدي جدا
0: معناها خذيت
1: خطبوها برشا
0: بالاسماء
1: مناخ وكان سي زهير تعيط له سي زهير
2: وهو يعيط لها عليا
0: ومعناها كنت مقتنعه
1: مقتنعة
2: اي
0: مقتنعة بولد عمها
2: اي
1: تعرفوا به وسهل وهي تعرف تبارك الله عاونها برشا قد كان جي راجل اخر ما يخليش.
0: هذاك اللي حبيت السيد هذاك كان كمان موظف، موظف معناها محترم معناها معناها فك الزمان هذاك موظف داخليه الراجل بطبيعته سي سيد الراجل عادة حتى يطلق عطار ولا اللي هو سي سيد، خلي هذا سي سيد دو فوا راجل تونسي نتاع الاربعينات وكذا وزيد عليه الوظيفة
2: أي.
0: وظيفة سامية فك الزمان هذاك راهو حاجة كبيرة في الكوميسارية كما يتقال وقتها أي. أي مع هذايا كيفاش السيد علي بعد يمات بعد يمات من العرس سنوات قليلة من العرس نحت سفساري أصلا
2: أي.
0: كانت تلحق نحت سفساري معناها السيد هو موافق
2: أي
0: لكن أمها شجحت. لحفتها
1: هو طيبها حتى بوطيبة هو اللي
0: قال
1: نحي والسفساري
0: أي. أي. أي. من...
1: صارت حاجة وقتها ونحاو نهارتها
0: ونحات السفساري
1: ونحات السفساري
0: وهو ما قال حتى
2: هو أبو السيدة عالية
0: سي
2: عبد القادر الله يرحمه بورقيبة الله يرحمهم كانوا صحاب برشا ويمشوا على بعضهم
0: ونديد قريبا هما تقريبا نديد وصحاب برشا
2: هو كان ياسر منبهر بالسيدة عالية وقتها كانت صغيرة ياسر يحبها كان كبنته يحبها وشاف فيها المرأة المستقبلية مع تذكى زي دعاون
0: وهي ما خيبتش ظنه على خاطر ما خيبتش ظن رئيس حبيب بورقيبة وخيبت ظن والدها زي كيف كيف بأنها هي مشت في ثنية لكن ديما مش تسير فما حد
2: لا فما قيد فما ديليميت بطبيعة
0: فما ديليميت تحطهم
1: فما قيد وكان عنده فيها الثقة سي زهير رجل
2: وبوها زيدا كان
1: اي نحكي كي
0: تزوجت معناها سورتو كي
1: تزوجت عنده ثقه فيها ما عمره ما يقول لها لا ما تمشيش ديما يشجعها وي
2: وهي قد الثقه زيدا
0: كان ولا هي كانت في المستوى
2: وتحترم وتقول لك مش على خاطر انا زعما امراه توا
0: ومعروفه
2: ومعروفه الراجل راجل والمراه امراه كانت
1: وتقوم بواجبات
2: والاحترام والاحترام بيناتهم وال
0: انه والله من عطاني عوينة وقتها يعني ما خصني كنت جيت كبير وقتها وقت 4 سنين و5 سنين ما تجيش لبالي اما السؤال اللي كنت مش نسأله لها وقتها قل لها سيدة عليا كيف كنت تنجم توفق بين العمل خاطر العمل تعطيه وتنجيو الجانب هذا تعطيه برشا من وقتها كيف تنجم
1: نظام
0: في دارها
1: نظام
0: وخاطر السيدة عليا يبدو ان كانت الطاولة تتحط كما يلزم
1: نظام
0: كما يلزم
1: كانت منظمة مش نورمال
2: نظام عسكري في الدار نظام عسكري فماش زربية معوجة ريدو ماهوش مستوي هذي كل ما تحبش ما
0: نطوش حاجة معايجة شوية
2: كواترو
0: اي ميل شوية
2: لا ما فماش لازم هيا استوي كل كواترو دورك الزربية كانت لا ياسر نظام
0: سمعت حسانة نحكي لولدي طويلة خاطر هو يلوم عليا في الهدايا انا كنت صامتي قولي على صامتي سمعت امي شكوني سمعت امي شكانت تعمل جايني من على غالب جايني مش بالعاني منظمة النظام
1: فرشة علمتنا كيفاش نعملوا الملحفة باش ما تقعدش مبوطة
0: اي تقول تقول تسب الفرش
1: يا ولدي بالميت واقفة علينا حتى ني تعلمها ولينا توا نعملوا كيك معناها التربية 200%
0: معناها كنت منظمة
1: في كل شيء
0: مازلت باش نحكي على سيدة عليا لكن جملة الأغاني اللي سيدة عليا كانت تدندنهم ساعات في الدار واحنا مش نرجعوا على حكايتها في الدار كانت تعمل فريق غزالي فريق غزالي صوت سيدة صالحة نسمعوا جزء منها ونرجع ما تبعدوش نحكيه على السيدة عليا
3: راجل حياة بالروح ويا عين

0: مرحبا بكم مجددا. الحديث جو سجون وسيدة عليا قد ما نحكي عليها يحب لها ساعات وساعات وساعات، خاطر المرأة هذه قدوة. أنا عز براي لازمها تكون قدوة للنساء تونس طويقة وحتى لنساء العالم. في جانب آخر، احنا من الحاجات اللي ميزت سيدة عليا هو أنها من القلائل جدا من العرب في الزمن هذاك، خاصة تقريبا الأولانية من التوانسة كامرأة كانت في نادي كبار المسافرين.
1: أي
0: معناها المرأة تخدم في الإذاعة. المرة الأولى اعتنت شوية بالفلاحة، حبت تعمل حاجات في الفلاحة
1: أي
0: في
1: في
0: سكرة
1: سكرة
0: وقتها،
1: أي
0: بعداش سلمت في هذاك وتلهيت بالحكاية المعمل والخياطة وكذا.
1: أي كل شيء.
0: سيدة عليا معناها تلقاها في الاتحاد النسائي وكانوا يشاوروها وكذا. سلاح بورقيبة بيدو كان يشاورها، ونتفكر احنا كنا مرة في العام على الأقل، مشيت مرتين على الأقل في حياتي كلها في القصر.
1: أي
0: فكر عايدة،
1: مشيت أنا
0: فكر عايدة، كنا نعمل سانتيز من سانتيز من البرنامج
1: في التياتر
0: نتاع القصر، في الحبيب وذ الوسيلة والكل والوزراء حاضرين والعباد الكل تصفق وكذا، واحنا بيتي في عجب رأي واحنا ناس بيتي في عجب رأي.
1: أنا ليلة نحفظ الشعر بغدوة نحكي فيه حاجة كبيرة
0: خاطر حاجة كبيرة بالحق. فبالتالي المرأة هذه اللي كان وقتيش لقات وقت باش تسافر
1: بعد ما كملت هذوما الكل
2: الصيفية في الصيف الصيف
1: تعرفش تعمله تجيبش تسافر تريق البروغرام انتحى الكل في الدار تسافر تقعد شهرين ونص
0: هي خاطر تسافر وتمشي ساعات بالطوموبيل معنى تسافر
2: بالطوموبيل
1: تعمل بروغرامها من اول نهار حتى لبعد شهرين ونص شنو وين باش تمشي وقداش باش تقعد هنا وشنو هي البلاد اللي من بعدها وشنو وتريق امورها الكل من هوني
0: معني حد شيء الوزاغ معني حد شيء
2: الصدفة
1: وكل شيء
2: والخريطة
1: والماكلة
2: والخريطة. أنا مشيت معها في فواياج مشينا لإيطاليا كنا من إيطاليا باش نتعديو يوغزلافيا وقت صارت حرب في يوغزلافيا دونك قعدنا شهرين ونص في إيطاليا دورنا مشيت السيدة عليا وأنيسة أختي وأنا عمري 16 سنة وقتها أول سفرة لي أول مرة نبعد على بابا كنا مربوطين ببيتنا أول مرة كلي بكية وغريزي أما كي وصلت لغاديكا وانبهرت من باك المنظر والسيدة عليا تسوق بنا شهرين ونص وإحنا من بلاصة لبلاصة من بقعة لبقعة وإحنا ندورو من بيت طر حاسبك على الفرنسية اللي قلتها من قبيلة
0: بقوسين الفلوس تاع الشقاقة كنا آخر العام تعلمنا بيهم حفلة
2: أي
0: تفكروا الحال الجاتو والواحد أي راهو مش ما تقولوش السيدة عليا كانت تاخذ
1: حفلة ولا تشري كتب
0: كتب مش نوع ديكسيونير وقتها مناجد وموسوعات وكذا ونعملوا جاتو شو تشرينا جاتو معناها ما كانش الفلوس هذوك
2: من شو أي تبيع أي ودارت بينا إيطاليا كاملة مدة شهرين ونص تعرفنا على إيطاليا كاملة هو توا أنا في بالي توا حابة أنا نعاودوا مع ولادي
0: الطريقة هذيك بتاع
2: ياسر شيخنا وتفرهدنا ودارت بينا إيطاليا كلها وشفنا برشا بلدان وبالكهرباء وهي اللي تسوق وتبارك الله عليها نتفكر مرة حكاية هي حلوة برشا هي تسوق بشوية سيدة عليا ما تجريش
0: تاخذ وقتها
2: ما تجريش عاد احنا نديو ساعات نفدلك عليها نقول لها باش نخلطوا بعض غدوة يا مامي عاد تسوق بينا وفما مكان اسمه ليدو ديزولو في ايطاليا فيها اون زون بيتون معناتها
0: ما فيه سيارات
2: ما فيهاش سيارات ما عرفش كيفاش احنا ما هي ما تعرفش واحنا ما نعرفوش
0: دخلتوا في
2: دخلنا فك الزون جهة متأخر
0: باهي تاع بوليسية
2: تاع بوليسية الموتار يجري السيدة عليا تجري أول مرة رأى السيدة عليا تجري لا ولا بالحق قعدنا بيتي أنا وأختي ضحكنا برشا نهار تنفكرها جريت جريت جريت ودارت بن زنقة من زنقة لزنقة زنقة لقات بلاصة تكيت على اليسار
1: لقات بقعة
2: لقات مكان ركنت في المكان
1: وعربية بصلة
2: سكرت الكهرباء وقعدت تكلم وتاخت عدى ومشي هربت بيه معنا
0: معنى ايه معنى غفل جبتو
2: غفل وجري قلنا لها تجري تعالي هكا يا مامي
0: ما نعرفش نمشي بشوي ليه هي
1: تتفرج
0: نتصور اي نتصور انا نشوف الجمال تاع المكان وتتمتع تتمتع بجمالية المكان وكذا فمعنى كنت تتمتع بوقتها مرات كنت تتمتع بوقتها
1: قبل ما تتمتع بوقتها متعتنا احنا صغار صغارها كنا نمشيو لعند راهم وقت الثلج نحكي لك على الحكايه ذي عندها 30 و35 سنه تالي شخنا لا فما لا البورتابلويت كما تولوا لي زورديناتور لا حتى شيء نلعبوا سكرابل فما شيمينيه تخرج تلقى الثلج عند راه متبرق هذوما درنيهم
2: توزر
1: من الطرف للطرف وتوزر
0: كيف كيف
1: توزر توزر يا بيك ثلاثه وتلا اكهو
0: اي وقت اي فما شيء فما حد شيء
1: تمغزا مشينا عملنا في الحامه كرينا كريتنا
2: حمام
1: تاع شخنا معاها وهي تقول لك اعرف بلادك
0: قبل ما تعرف بلاد الناس
1: بلاد الناس
0: كانت كيما تعمل حفاده تعمل بناتها مع بناتها زاد كانت هكا ولا كانت مختلفه خاطر ديما الماما مع الحفاد تكون هكا اكثر اقرب
2: اكثر اي اقرب اي
1: تقول لك حاجه هي تحب بنيتها فبيش أم ما تحبش بنيتها
0: سورتو أنا نفكر ديما كل اسم هن ديما موجود في في
1: أي
0: في كلاب
1: تحب بنيتها تحب بنيتها
2: أي طبعا
1: أما أنا الأولانية في
2: الحقيقة هي كانت ياسر
1: أنا تربيت عندها
0: أنت ديما معها قلت لك لدرجة أنها كنت حسابك بنتها أنا
1: هاني قلت لك تبدا ساعات تحايل معايا تحايل معايا كرهبتها كانت عندها كرهبة أعطتها لي لي أنا ما أعطتهاش لبنيتها أعطتها لي لي معناها كنت قريبة لها وخدمت معاها في جنة الأطفال
0: صحيح
1: سجلت صوتي عمري 4 سنين وقت هذيك كلي
0: شوية مازلت أي
1: تعجلت أطفال صغيرة وبعد 12 سنة عمري بقى نمشي 9 سنين تزدي معاها 12 سنة خلصت
0: وليت تخدم
1: وليت نشارك في
0: نشارك في جنة الأطفال
2: واسمك موجود في الجينيريك متاع جنة الأطفال مع الجندلي
1: مع موني
2: وعادة ترابلسي مكتوبين الثلاثة
0: تحية تحية اليوم بصوت موني قعدنا أصحاب حتى لتوا معنا حنا على اتصال ساعات ساعات نكلموا بعضنا
1: تم عليهم متربيين تربية
0: هنا مش نرجع إنتاج جنة الأطفال خد هذاك البرنامج الأكثر شيوعا اللي يعرفوه أكثر الناس كما قلت رغم ما يعرفوش حاجات أخرين اللي غوبورتاج وحصة المرأة وكذا جنة الأطفال من الحاجات اللي كنت نحسهم على سيدة عليا كانت مثلا نبيلة تركي كانت جينا وحنا نبدأ نسجله جينا وسيدة عليا تقول بنتي تربيت عندي وكنت تقول بكل فخر
2: أي.
0: ثم بعدش كنت تقول على لطفي بحي تقول ولدي
1: أي.
0: لأنه زاد من مكي كاربون تقول ولدي معنى هذوما ناس هي كانت تفخر بيهم المطرب نورديك تقول ولدي كانت تفخر بأنها أنجت عباد محترمين معناها كذا كانت عندها معناها
2: مريم الجربي ومريم الجاوي وكانوا ياسر مقربين منها
0: ونفكر كما قلت لك سورتو مريم الجربي كانت جيل تبدأ عندها إنتاج جديد وقت تسجل تجي تقدموا في الحصة
2: هي كانت حالت لهم الاستوديو اليوم هما ولادها
0: وبالتالي حبيت نسأل يندرى كانت هذاك دابو استوديو ولا سيدة عليا كانت مع أولادها عندها علاقة مع أولادها ذوما
2: كانت أي عندها علاقة هي حتى بعد البرنامج كانت قالت حضرت حتى في عراسهم
0: أيوة
2: فما برشا حضرت في عروساتهم كيما سعاد الدريسي
0: سعاد
2: وهي واحدة من بنات جنة الأطفال وجو المغنيين اللي غنوا اللي كانوا في البرنامج كيما نورجين الكحلاوي ومريم جربي ومنيا البجاوي غنوا
0: في العرس هذا وهي سيدة عليا كانت حاضرة
2: يستدعوها خاطر قعدت العلاقة من اللي هما صغار حتى اللي نكبر
0: معناها علاقتها مش علاقة منتج نتاع برنامج مقدم هكا اللي حد استوديو ما يعرفكش برا
1: حتى بعد استوديو تقعد
0: تقعدوا معناها
2: عائلتها فين
1: قعدوا يحبوها هي تحبهم وهم يحبوها
0: ما تخليتش على ماهيش عمل
1: تحب نقول لك
0: مش عمل مش خدمه
1: ماهيش خدمه كانت تربيهم تربي فيهم
2: كانوا كوي ولادها
1: ثقافهم تربيهم باللعب
0: صحيح
1: باللي جو معناها ذكيه ياسر مش تجي تقول لك لا اركح تعطي الاكل الكلمه باش تربيهم في قالب
0: هي ساعات تحكي لعبه اللي نفكروا كانت تحكي على تصير حاجه قدامها تحكي على روحها كيفاش هي مثلا ربيها على الحاجه ما عادش تقول كذا ولا ما عادش تعمل كذا تحكي على روحها
1: هيك هي
0: وهي تقصد فينا احنا مش احنا برشا حكايات قعدوا في بالي ما نعملهمش على خاطر السيده عليا تحكي على كيفاش انه ابوها قالها لا يا عليا ما يصيرش هكايا وهي قالت كذا والا هي تقرا الكلمة الحاجات اللي ما نساهمش حياتي نهار مش تورينا كيفاش انه ما توريش وحكتو الحكمه يلزمك تعلم باقي قالت هي تقرا في المدرسه مازالت وقتها في المدرسه سالتها تسال المعلمه الباباسه وقتها ولا المعلمه الحاجه تسال في الحاضرين قالت لهم بالفرنسويه كيفاش نقولوا بتيت مغميت قالت يا اخي بداو يقولوا مغميتون قالت انا قعدت نخمم قلت لها مدام قالت لها اون بتيت كاسرول برافو عليا.
1: فلا
0: قالتها قدامنا هي تحكي في حكاية سعودية. هنا الغدوة قعدت هذيك في بالي الحكاية دي في بالي أني ديما كي تجيني سؤال نبدأ نفركس على الديتاي على الحاجة هكا خاصية اللي تتماشى مع الجواب سؤالك منها هي الله يرحمها. معنى كنت تربينا إيه؟
1: تربي أدري تقول لك
2: بطريقة غير مباشرة.
1: مش نحكي لك كيفاش كنت مع بناتها أمي كانت تقرأ نيلة نوجه لها تحية
0: نانتنا
1: ذيكا بفضل هي وبابا على فيغيتي تقرأ مشيت تمشي للمكتب أغزر رغم اللي كانت لاهية وتخدم وتمشي وتجي تونس
0: برشا حركة
1: لأنه شيء كبير. روحت أمي ديما تتفقد الكراتب بتاع بنيتها شوف التربية بتاع القبل ومتاع توا تحل الكرتابة بتاع أمي تلقى برية ما تعرفهاش
0: مش من اقتناءاتها
1: ما شدتهاش عيطت لها قالت نيلة منين جبت البريه ذي قالت لها قول الحق مهما تومي شوي قالت لها ماما راني في
0: المكتب
1: لا لا لا
2: في مكتبة في مكتبة
1: دخل مكتبة ولا
2: مغازة متاع
1: مغازة عجبتها هزتها اي طلع اش عملت لها قالت لها نيلة كيما جبتها ترجعها قالت لي نانا العرق اللي لبدي
0: بتبيع.
1: أمي صغيرة
2: ترجع
1: إبا دخلت ورجعتها وذيك
2: كان لها درس
0: تريحة الكتب
1: حاجة وفيت
0: تريحة الكتب
1: حاجة وفيت
0: من وقتها أي معناها فما تربية بطريقة معينة
1: شفت التربية
0: لكن مش من غير عنف من غير عنف
1: مش تضربها
0: وطريقة غير مباشرة تربيك الشخصية
1: أنا ما يصيرش حكيت الحكاية زي
2: علاش ما يصيرش حكيت
1: تربية ديما تقول لي
2: الناس تتعلم
0: بالعكس مش نمشي الجانب آخر من حب نوضحوه حكينا على علاقتها بأولادها مع أبنائها في الجانب الأطفال وشخصيا نهار من نهارات هنا في الصالون تاع الإذاعة بعد عملت لي هكا تنبيهات منها قالت لي هكا بالكلمة ذي جو سوي فيغ دو توا كمل هكا عايش ولدي وما تحيدش ما تدو قعد كما أنت فكشادت وسام على صدري هذيك من السيدة عليا. لكن حبيت نعرف علاقتها بزملائها. هل سيدة عليا في الإذاعة هنا في الإذاعة كانت علاقتها طيبة بالزملاء نتاعها خاصة وإحنا نعرفه وقلنا حتى شيء من الكلام هذا أنه كان فما علاقة طيبة تربطها بالرئيس الحبيب بورقيبة وكان عنده مش هي علاقة ثقة ومحبة
2: ثقة ومحبة
0: سي الحبيب كان نجم نقوله ما هيش مقربة من نوعك اللي كانت نهارته يخرر مرة للقصر ولا حاجة لا مش من نوع هذاك لكن كان يحترمها
1: يحبها خاطر كيفه
0: تحترمها قد قد وما عندهاش ازاي وتحب البلاد
2: وما تعملش روحها
0: تحب البلاد تحب البلاد حتى اللي تعمل فيه الكل
2: خدمة
0: محبة للبلاد كان علاقتها مع زملائها فكزمان نعرفوا في مثلا علاقة أنا اللي نفكروا علاقتها كانت طيبة باشا مع عم راشد تحبه حب شديد
2: شو الاحترام
1: الاحترام
2: أساس أي علاقة الاحترام أبش تحكي في
1: عايدة يحترف مرة دخلت الستوديو دو
0: في نسجل في كنا نسجل
1: دخلت الريجيسور يعملها عالية عايت لها سكتت قالها عالية سكتت
0: حتى من غير
1: مرة ثالثة بعد عملها السيدة عالية قالت له وي توا نجم نسمعك
2: توا سمعتك توا سمعتك
1: اي
0: ولا معنى احترامها تفرض
1: كيما هي تعيط له سي فلان انت يزبك تعيط لي مدام فلان
0: اي معنى احترام اللي يحكي أنا الحجر كنت يقدرني معنى زملائها كانت تقدرهم ويقدروها الكل معنى نتفكر اللي ساعات نبدأ نسجله ويجي حد من الكبارات وقتها ويكلمها بكل فكر سي مختار حشيشة مرتين ولا ثلاثة قدامنا يدخل يبدأ يحكي معاها بكل هكا قدرك وهي كيف تبادلوا ذلك
1: هي اللي يشوفها تجبد لاتيغ القدر الريسبي هي اللي سو ريسبكت
0: ما نجمش هي تحترم نفسها
1: العربي
0: وفارضة احترامها على
1: صحيتك وتحترم الاخرين انت تحترمها تحترمك ما تحترمهاش
0: واحترام هذا سواء مع الزملاء المنتجين وكذا ولكن ما قلت انت حتى مع التقنيين
1: مع الناس كل
0: فكر عم يونس كان كيسجلها قداش كان يقدرها
1: خاطر هي عطيته قيمته مش تدخل تعيط له يونس
0: اي لا
1: سي يونس اكيد تعيط له سي يونس انت تعيط لها سيدة عالية وبحليه القدر ذاك ويخدموا مع بعضهم وشيخين
0: وزملاء
1: وزملاء
2: كما هي وعزيزي في الدار قدامنا هو يقول لها لا عالية ويقول له سي زهير
0: معناه فما احترام كذا
1: على ذكر الدار تفكرت حاجة
0: اي
1: بابا زهير مو يشري البرقدين وكان عندنا البرقدين يشري البرقدين ويجيبوا نبدأ قاعدين احنا الكل وأمي تقول له بابا شبيه المرقدين صغير في بيت الفطور ويدير كلابو باش نفطروا مع بعضنا. تعمل له هكا تدخل الكوجينه تلقى الكعبات الكبار في الكوجينه الميماتي هذوكم.
0: اه
1: اي يلحي لها الكبار
0: كبلاهية
1: وحنا يعطينا
0: الجيش السيكوندا نقولوا احنا
2: كنا نقولوا له احنا اللي كنا نعملوا فيه نقولوا له اه كي تحط البرقدين سبحان الله كي تحطه في الكوجينة مامية كبر وحده
0: يقولوا لك اسمين
2: اسمك نعملوا
0: فيه معناها حتى مع نسابها كانت علاقة احترام كبيرة
2: اي مع الناس كل
0: سؤالي يتبدل للذهن. سيدة عليا هي مواليد السنوات العشرين، تربت في عائلة كما قلنا برجوازية ومحافظة، وكي تزوجت من ولد عمها، وإحنا نعرفوا اللي ولد خالتها ولد عمها ولد خالتها في نفس الوقت، وهي أنجبت زوج بنات، وإحنا نعرفوا في الجيل هذاك كان يحبوا الأولاد كرة أولاد يكمل الاسم بتاع العائلة ويحمل اسم العائلة وكذا. سيدة عليا ما لقاتش مشكلة في الحكاية هذه؟
2: سيدة عليا ساعة قالتك أنا طلبت من ربي زوز بنات طلبت من ربي زوز بنات وربي عطاني زوز بنات
1: على قد قلبها. هي جابت ثلاثة
2: الكرشلولة
1: خلدتها عاشت تخيز موا وتوفيت في
2: سبيل سميتها
1: نيل على أمنا
2: اسم أمي زادة.
1: بعد جيت الثانية الحمد لله عاشت وتهند خلتنا
2: أما طلبت قال طلبت من ربي بنات وربي عطاني بنات
1: تحب بنات
0: شهوتها
2: هي شهوتها.
0: وسي زهير ما كانش عنده مشكلة
2: ولا كتشوفه بابا زهير
1: تدخل هي تخرج تخدم ولا واحد ونبداو احنا معاه في الدار ندورو به الكل نقولوا له اسمع توا صوت الكهرباء جاي توا نحبوك تحمر عينيك كي
0: تحمشوا فيه معنا
1: اي نبداو نحمشوا فيه هي تحل الباب ويقول لها وينك يا عليا
0: طاح في الميل
2: اي تقول له تعملوا هكا تدور راسها هي تقول له اكل حلال خلوكم
1: عرفت ثقه عمياء متبادله فيها
0: معنى هي عندها ثقة فيه هو كيف وفما محبة زادة وفما احترام
1: احترام وعشرة تبارك الله راهو ما شاء الله معنى قعدوا دايغ كي توفيت هي قعد بعد عام وشهرين عام وتتشهر
0: كما قلنا ما نجمش نطول برشا خاطر برشا حكايات نجمو نحكيهم لكن الوقت شوية حبي جوست نشوف علاقتها بسي شادلي القليبي حتى سي شادلي يبدو انه معناها كانت عنده ثقه كبيره فيها اللي يقولوا عيطلها
2: هو اللي عيطلها اي
0: عيطلها قالها عليا باش تاخذ
2: البرنامج
0: انتاج الاطفال انت عندك انت وهي قالت له راني داخله برنامج ما نجمش ندخلها داخله جاي بفكره نحب نطبقها وقبلها من عندها ومع هذا سيده علي كانت ديما تقول ليه البرنامج هذا مش انا بدعته راه لقيته قبلي وانا دخلت عليه بعض اصلاحات ولا حاجه بكل
1: تخيل كيما نتاع الناس توا ها ناس توا انت تعمل الحاجه بعد تقولوا لك لا احنا هي بورتون قبل في الوقت هذاك صاروا لها برشا مشاكل برشا غيره في الميدان بتاع
0: الانتاج
1: الانتاج التلفزي ولا بتاع الراديو الاكثر صاروا لها برشا مشاكل ما تعرف انت
0: اي فما شيء من الغيره
1: وشو على ذاك
0: وهيك هذاك بعدت شويه ورجعت
1: وبعد
0: عاودت رجعت
2: هو برنامج جان الاطفال الساعه من الاول اللي على الوطنيه التونسيه وقتها الأديب الصحفي عبد الحميد بن هدوقة هو الجزائري
0: هو ديري وقتها
2: ديري وقتها جاي من
0: فرنسا
2: وجاي لتونس وهو اللي عمل البرنامج
0: مرة
2: الأولى بطريقته هو من بعد شادلي القليبي عايت للسيدة عليا باش تعمل حصة هكايا صغيرة في البرنامج
0: ركن معنا في
2: البرنامج ركن صغير وبعد وليه واشتر قسموا البرنامج نص ساعة ونص ساعة نص ساعة هي ونص ساعة من بعد وخذته هي البرنامج هي وسي عمراشد بعد جي وكل الجميع الكل من بعد اللي عايد عتعرفها مع سي محمود ثامري
1: وليس كريم وعلي الغربي
0: وليس كريم كان يحفظنا الاناشيد وقتها عاد أبي للداري
2: هو الحنابي
0: أضاع سامي قطة بيضاء في لون الجبنتي
1: وغيرهم مقطوعات موسيقية في وسط البروغرام
0: وكنت فما حتى في البروغرام كان فما تمثيليه تفكر مسرحيه مش مسرحيه فما مسلسل اسمه عظمه الرشيد كان ثبتني ربي
1: والله انا
0: قديم في اللون وكل اول مكان انا اكبر منك فكي دون كنت اسمه عظمه الرشيد عمله ويبدو ان هي مسرحيه خدمها عم راشد اقبال في المسرح ثم ردينا مسلسل رد مسلسل مفتوح
1: والصغار يمثلوا
0: الاولاد الكلام ده
1: هما كي تشاركهم الاولاد ريتهم قبل كيما كيما كنت تحكي بكري ما فماش الهاتف الجوال وما فماش حتى شيء مش عندهم عندهم يقراوا تلفزه يا كوكاتروشين اي اغزر كيفاش طلعوا
0: تبارك الله
1: قرايه مثقفين متربين
0: فوالا اي هذا معنى شاملين
2: شفت هو هي التغييرات هذوما هي اللي قامت بهم شركه الاطفال في المسرح وفي
0: الغناء
2: وفي المقبل ما كانش هي اللي جات دخلت
0: هو الاطفال اصلا ما دخلوا لهنا كان ما على طريقها هي
2: على طريقها هي اي
0: من الحاجات اللي نفكرهم انا اليوم خذيت تكلمت اكثر من واحد ما ويديش اما الغالب هذيك امي انا زاد كنت لها حسها قريبه برشا ليا من الحاجات الطريفه اللي نفكر عليها سي محمود الثامني كي جا معنا في وقت ما جاب لهرك
1: اي
0: احنا ما نعرفوش أي. جديد علينا
1: أي. أي.
0: عاد نتفكر في مش في الاوف معنا مش نسجله قد توا هذه البيع قال لها سيدة على اسمها هاو العود هاو
2: الاصوات
0: يسمع فيها في الاصوات اللي لورج ينجم يقدمهم معنا كذا سيده عليا واقفه هكا يديها مربعين تسمع فيه تغزل له تعمل هكا براسها معنا تهز براسها شويه يا اخي ما كمل سمعها الكل قالت له سي محمود هذا قطع قطع على رزيق
1: بالحق هو قطع
0: هذا قطع على رزيق قالت له معلش ضحكنا فيها الكلمه ذيك على خاطر حسيناها اللي هي معناها ظهور الحاجه
1: بالمشد
0: جديد عليها
1: كل شيء على خاطر ولا ما عاد ولا
0: يعوض
1: اقل فرق ما عادش فيهم عود
0: اي اي
1: بيسكو العود موجود,
0: موجود في الدار
1: ما عادش في فما قانون من القانون موجود,
0: موجود
1: معناها عند الحق في
0: معنى وقت الكلمة ذيك كانت طريفة جدا كيفاش هي خلاصة
1: ظامرة
0: ظامرة من غير ما من غير ما مش كلمة بأسفك بضحكك ليه ضحكك بضخامة
2: أي صحيح هو كلامها صحيح هو توا كي تشوفي حفلات خاصة ولات آلة الأورج وحدة والناس تحب على الأورج بلك يعوض فرقة كاملة
0: يعوض فرقة كاملة
2: يعوض فرقة كاملة
0: فكلمها كان ضامر برشا الناس يا محمود هذا قطع على رزق ولذا الله يرحمها سيدة علي
1: الله يرحمهم الكل
0: الله يرحمهم الكل
1: يهبلوا
0: ومحلاه الجيل هذاك محلاه أنا اليوم رجعت عمري 54 معناها رجعت 57 سنة التالي معناها تقريبا رجعت للعمر اللي طفل وقعد كشخ في عالم عالم وقتها اكتشف فيه عالم جديد مع سيدة علي الله يرحمها تعلمنا ياسر حاجات قعدوا في بالنا وما ننساهمش والغريب كنا نحضر ونسجل ونعرف التسجيل ومن بعدش نهار الحد تلقاني نستنى بالدقيقة والدرجة مش نسمع البرنامج حتى يظل لي كانوا جديد كانوا أول مرة
1: كنا الكبار وصغار اللي يعجبك كبار وصغار
0: كنا نسمع
1: والكبار يتعلموا برشا حاجات علاش هي قلت لك اللي حضروا في جنة الأطفال صغار الكل طلعوا ناجحين
0: الحمد لله
2: كلهم طلعوا ناجحين
1: الحق
0: الحمد لله بالحق
1: خاطر علمتهم المسؤولية من الصغرى كما هي عملت مسؤولية
0: صغيرة
1: وهي صغيرة تلات بخواتها الكل ومرام ثلاثة نساء واربعة سبعة من سبعة يعني هي عندها ستة أخوات
0: وهي الكبيرة
1: هي الكبيرة
0: هي عاونت والدتها
1: أوبليجي
0: عاونت
1: مشكورة
0: كما العائلة بكري ديما الأخت الكبرى هي
1: تحملت المسؤولية من صغرتها
0: وعلمت الغير
1: وعلمت الصغار
0: مسؤوليتهم كما قلت سيدة علي قد ما نقعدوا نحكيوا عليها وشوية لكن الوقت كهو قل
2: لو كان نزيدوا نحكيوا حكاية فما في البرنامج نتاعها فما عائلة كانوا يراسلوها فما عائلة من تبسة من الجزائر ضيعوا ولدهم القاوهش وبعثوا رسالة البرنامج
0: جنت الأطفال
2: حلو كجواب ذاك قراو
0: كانوا برشا يجيونا جوابات
2: برشا برشا جوابات اللي اسمه كريم الدين الجلالي هو
0: أربعة وليد الضايع
2: هذا وليد ضايع وليد
0: ضايع
2: هو تزيري وقتها في الاستعمار وقتها في في تزير هرب من تزير جاء لتونس ودخل في
0: مدرسة
2: مدرسة مدرسة الفنون المهم بجواب هذيك بعد ثلاثة جمعات لقاوه
0: بعد أربع سنين غياب
2: ما لقاش كيفاش يتصل بعائلته وبعد البرنامج اتصل بعائلته في تبسة وعلموهم اللي هو
0: ولدهم لباس
2: لباس وجابوه باش تكلم باش هما سمعوه وقتها زير في تبسة قالك ذبحوا برشا وقتها ذبحوا كل
0: فرحة
2: كبيرة ومن وقتها ولا فما ركن في برنامج سيدة عالية هو ركن المتغربين
0: العبيد المتغيبين اي خرجوا من البقعة الفلانية وما رجعش وما عرفوش على
1: ما زال وقت دقيقة برد مش نحكي طرفة صارت لنا لينا احنا بنات بناتها نلعبوا في التنس، عملت لنا تيران تاع التنس، عملت لنا بيسين
0: في سكر.
1: الحق
2: في سكر
1: في دارها. والله انا مش نحبها عناية هذيك، ولليوم قلبي دم وراس كنتي خاطر تربيت معاها، تربيت عندها. نلعبوا في التنس، مشيت باش نجيب الكره نتاع التنس، هبطت هكايا فما فاز كبير بحلي، نهبط بالبسكليت انا شو في عندي مش على ساقي، نهبط على الفاز من لوطه كسرته. يا ربي باش نقول عيطنا العزيزي رجل بابا زهير، يا بابا زهير اغزر البقرات بتاع دار بن خميس،
0: هذو
1: جيران، اغزر البقرات بن خميس، دخلوا وش عملوا؟ شيلها خرجت جيت شفت، قالت له ما البقرات كان بنت بنت
0: ما تعديش عليا،
1: ما تعدى عليها حتى شيء،
0: ما تعديش عليا
2: حتى البقره طبست برصا
0: ثبتك
2: هكا يعديها عليك تقول له يا سيدي ليك برك كنت تفطن ياسر
0: فطينه فطينه
2: على الاخر.
0: البريت تخيل انا في العاده ديما سؤالي اللي نختم به الضيافه تاع على الشخصية، كما قلت شخصيتنا استثنائية اليوم، فالعادة نقول للضيفي ولا ضيوفي نقول له تصور الشخص هذا اللي نحكيه عليه قاعد قدامك، إيش تقول له؟ أنا مجمش أقول لكم سيدة عليا قاعدة قدامك، تصوروا سيدة عليا قاعدة في المكان هذا، يعني في مكان القيادة، حتى سيدة عليا ما نتصورهاش إلا هي تقود فينا، تصوروا سيدة عليا قاعدة قدام الميكرو هذا وانتم بحذاها، شنو حاجة حبيت تقولوها لها وما قلتوها لهاش؟ وتمنيت انه تقول لها سيدة عليا، خاطر انا كان قدامي سيدة، انا واحد من الناس برشا حكايات نحب نحكيهم لها وبرشا اسئله نحب نسالهم لها وبرشا حاجات نحب نقولها لك في خدك، خليك علي بقعة كبيره.
2: هي بون انت ما عشتش معها، احنا عشنا معها خاطر سكننا بحذيها زينا
0: في برد،
2: وحتى وكان كنا في دار تونس، احنا في تونس وهي في سكرة، كنا كل نهار حد الفطور بحذيها، يعني كل شيء قالته لنا، كل شيء حكيناه معها، كل شيء حكيته لنا، كل شيء قالته لنا. هي حتى قبل ما تتوفى الله يرحمها كانت وزعت ديارها، وزعت ذهبها لينا لينا معناها بحياتها، معناتها ما خلتناش حتى
0: وفاتها، ما خلتكم في ضياع،
2: فوالا ما خلتناش حتى في ضياع، وحنا توا كلنا موجودين، كلنا خالتي امي وبابا عايده انا وانيسه كلنا عايشين
0: في الثانية،
2: في الثانية بكل بحذا بعضها كل واحد داره،
0: العائلة قاعدة تبقى مشمولة
2: هي معبية. والله يرحمها هي اللي لمتنا، هي حبت تلمنا ولمتنا،
0: الله يرحمها الله يرحمها
2: تعيش.
1: ما بقى انا نقول لها عليك ونحبك وتعلمت منك الصعب وجلو دي و جو سوي فيغ وما يمنيش و جو سوي ديسيبليني بالحق صعيبه
0: انت بالحق. انت مستويه
1: كلمتي نقول لك هي لا مستوي ولا اذاك هي انا تعلمت عندها برشا حاجات وهي اللي شجعتني على الموسيقى وامي معاها معناها باش يوريك قداش كانت في وقتها ايمانسيبي
0: متفتحه معناها المراه كانت سابقه لزمانها
1: اللي برشا ناس كانوا ضدها في الحكايه دي
0: سابقه لزمانها معناها بالحق مراه توا في الوقت هذا وممكن ناس تكون سابقه لزمانها
2: هي وقت اللي عايده
0: حابه تعمل الموسيقى
2: وبالاورج وقتها على العائله اللي هما اخوتها كانوا ضد وقفت لهم هي
0: انا حره
2: أنا حرة في بنات بناتي وأنا نعرف بنات بناتي شنو وبعد وقت بتبيعة وشافوا الفرقة كيف شافوا عائلة وشافوا هادية
0: والاحترام والاحترام لعباد ليكم
2: تبدلت الرؤية متاع نظرة الفن وتبدلت ولت العائلة الكل
1: الفن ما يفسدو كان عبادو
0: فلا صحيح فين تحط روحك تحط
1: وأنا قلت لها باش نسميها فرقة بابو عليك أنت
0: مش تقعد لك اسمها موجود
1: نقول بابو يقولوا لها على الرحمة
0: رحمة السيدة
1: الله يرحمها لليوم
0: الله يرحمها سيدة عليا في كل تقليبة احنا ما بقى لي كان نشكركم ونقول لكم يعطيكم الصحة
2: يعيش
0: الله يرحم سيدة عليا ربي فضلكم انتم واللي خلف الثبات ما مات كما يتقال مش نختم البرنامج بغنية اللي فيها اسمها مذكور سيدة فيروز كي تغني بعليا نسمعوا جزء منها وانا نقول لكم نتلاقاو ان شاء الله الاسبوع الجاي في الامان

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم إلى حضراتكم موجزا للأخبار. تونس تحتفل مع سائر دول العالم باليوم العالمي للمتبرعين بالدم الموافق ليوم غد 14 من جوان، ومنظمة الصحة العالمية اختارت لهذا العام شعار قطرة واحدة من الإنسانية تبرع بالدم أنقذ الأرواح. جمعية إبصار لثقافة وترفيه الأشخاص ذوي الإعاقة أحيت اليوم العالمي للتوعية بالمهق الموافق 13 من جوان من كل سنة، وطالبت الجمعية بفتح حوار وطني حول هذه الحالة الوراثية النادرة والتي تؤثر على إنتاج صبغة الميلانين المسؤولة عن تلوين الجلد والشعر والعينين، وتعزيز الوعي المجتمعي بهذه الحالة وقبول الاختلاف، إلى جانب توفير الرعاية الصحية الملائمة والمجانية خاصة فيما يتعلق بصحة العيون والجلد. الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا يوضح أن رصد القرش الأزرق قبالة سواحل منزل تميم بولاية نابل لا يدعو للقلق، ويؤكد في بلاغ توعوي على صفحته الرسمية أن القرش الأزرق لا يشكل خطرا مباشرا على الإنسان، إذ يعتمد في غذائه أساسا على الأسماك الصغيرة والحبار، في حين تبقى الحوادث المرتبطة به نادرة للغاية على المستوى العالمي. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد قرار توقيع اتفاق مع إيران غدا الأحد، ويقول إن مضيق هرمز سيكون مفتوحا للجميع فور توقيعه، وإيران تشكك في القرار وتؤكد احتفاظها باليورانيوم ولو بشكل مخفف. وفي لبنان، مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين في غارة صهيونية على جنوب البلاد، وجيش الاحتلال يأمر بإخلاء 24 بلدة أخرى جنوب لبنان استعدادا لقصفها. كان هذا موجز أخبار 9 مساء قدمناه لحضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية. شكرا مستمعينا الكرام على المتابعة، وإلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. من التناظر إلى الرقمي، ومن الرقمي إلى عالم الإي بي والبث التدفقي،
3: رحلة من التطور المتواصل. واليوم نفتح صفحة جديدة بتقنيات أحدث وصوت أوضح.
1: من موجات الأمس إلى منصات اليوم،
3: تغيرت الوسائط وتطورت التقنيات،
1: واليوم صوتنا يوصلكم وين ما كنتم،
3: وقت ما تحبوا وكيف ما تحبوا.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية.

0: روائع الفن العربي، برنامج للدكتور صالح المهدي.
1: السلام عليكم. دائما مع مقام الرصد، ولدينا إحدى أغاني المرحوم الأستاذ علي الرياحي في هذا المقام، نوع فيها مقام الرصد، إنما كلما رجع للمذهب الأصلي رجع إلى الرصد، ولزيادة التمكن من هذا المقام قبل الدخول في غمار أنواع هذا المقام نستمع إلى هذه الأغنية من المرحوم علي الرياحي.

قبل أن نمر إلى النوع الموالي من الرست، ننجز ما وعدنا به وتقديم لمحة عن حياة بعض الفنانات العربيات، مع الإشارة مرة أخرى إلى أن المطربات في العالم الغربي بدأنا في القرن الماضي، بينما لدينا مطربات من العهد الجاهلي في البلاد العربية. من هذه المطربات سلامة وحبابة، وهما قينتان بالمدينة المنورة، حاذقتان طريفتان ضاربتان على العود. وكانت حبابة أحسن وجها وسلامة أحسن غناء، وتقول الشعر: أخذت الغناء عن معبد وابن عائشة وجميلة التي تحدثنا عنها في الحصص الماضية. ونسبت سلامة للقص، وهو رجل تقي ورع من أهل المدينة، تعشقها وأحبها رغم ورعه، يدعى عبد الرحمن بن أبي عمار الجشمي، واشتراها يزيد بن عبد الملك بن مروان في خلافة سليمان، وأحبها حبا كبيرا ولم يتخلى عنها، وذلك بمجرد سماعه لها تغني. خليها مع سيدي يزيد، ونرجع إلى أنواع الرست. علي الرياحي في أغنيته يا شاغل بالي، الفقرة الأخيرة استعمل فيها الجواب: واستعمال الجواب هو هذه المنزلة، منزلة الرست في الجواب تسمى كردان، ويسمون الرست رست كردان في هذه الحالة. ثم كثير من الموشحات، من أشهر هذه الموشحات موشح في وزن المربع، والمربع في الاصطلاح الشرقي وغير التربيع المعروف إنما هو وزن 13/4. سنقدمه في إبانه إن شاء الله. إحنا نتحدث الآن عن المقام. محمد عثمان، وهو يكتب عثمان وينطق عثمان مثل كل بلاد الشرق. محمد عثمان له عدة موشحات طريفة وجميلة جدا، منها هذا الموشح: حير الأفكار بدري بصفا خد الأسيل.

ما نغنيش طالعه بتاعه لانه ما فيش الجواب. والراست كيردان يستعمل الجواب، ولكن لابد في الرجوع الى القرار وهو المقر الاصلي لمقام الراست. نفس هذا الموشح استعمل في رست الذيل، في نوع رست الذيل المقابل للرست. والله انا في وقت من الاوقات قلت للجماعه علاش ما نخليهش رست ونتفق مع المشرق ونخلي رست الذيل هو النوع الثاني. على كل حال هذا اصطلاح موجود في تونس قاعد ماشي. نفس الموشح في مقام رست الذيل وفي وزن المربع، لكن وزن المربع التونسي هو مربع حقيقي. دم تك دم تك تك تك، واحد اثنين ثلاثة.

ولا يقل روعة عن الموشح السابق. اللهجة تختلف والإيقاع يختلف، ولكنهما يشتركان في استعمال الجواب، والموشح الثاني يستعمل الجواب بكثرة أكثر. هذا ما يعرف عن مقام الرست كيردان. نستمع إلى أغنية للمطربة ليلى مراد، لحنها لها الفنان الكبير داود حسني، وتدخل فيها من الجواب.

هذا النوع الثالث من الرصد استعملنا فيه الجواب، لكن المطربة ليلى مراد خرجت من الرصد إلى نوع آخر من الرصد، وهو يستعمل فيه العقد الثاني على الدرجة الخامسة، نوع من الحجاز.

لاحظنا أن هنالك تركيب بين عقود النغمات، وهذا التركيب يولد مقامات جديدة، وهذا الرصد يسمى رصد سوزناك.

0: يتولد منهم الرست سوزناك.
1: تسمعوا برامج ليبي على الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.9 و97.2 FM، في الكاف على 104.9 FM.
2: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

ظل لاحظت أنا دخلنا إلى اللهجة التونسية في أداء المقام دائما على درجة الرست، لكن خرجنا من الرست الشرقي إلى مقام الماية. ويشترك في الارتكاز مع الرست، لكنه يتميز بإبراز الدرجة الثالثة. الدرجة الثالثة كيف ما سبقنا وقلنا في العقود هي سا غا سيكا. هذا المقام هو مقام الماية. من خصائصه أيضا يصعد وينزل بدرجة السي مخفوضة.

نغمة الصباح وأغلب الأغاني يعني المرشحات والأسجال الموجودة في نوبة المايا تتغنى بالصباح. والناس تدرك النغمات، فكان الشيخ ما يسترنان في حفلاته وعندما يعمل حركة من المايا ويكون الصباح بدأ يبرز يقولوا له ما زال بكري يا بابا خميس، لأن عرفوه عمل المايا وهي المايا الأخيرة التي تختم بها الحفلات باعتبار أن الحفلات تختم في الصباح.

لحناش الكثير في تونس في هذا المقام. عندي أغنية لحنتها للشاعر الأستاذ عبد المجيد بن جدو وغنتها صليحة دار الفلك من بعد طول العشرة، هي في مقام الماية، نستمع إليها.

أردت أن لا أفوت الفرصة عند الحديث على عقد المسموم أو الجهاركة. هي تجربة أجريناها في الستينات مع المطربة الناشئة آنذاك سيدة سلاف والكلمات لمحمود برقيبة. يا ما قلبي طير ويجنح

0: قلبي.
1: بهذا ننتهي من الحديث عن مقام المزموم ومقام الجهاركة في الموسيقى العربية، ونتحدث عن مطربة أخرى من أبرز المطربات في الفن العربي القديم، هي عزة الميلاء. لقبت بالميلاء بسبب مشيتها التي كانت محببة في ذلك العصر، مثل قول الشاعر أظنه النابغة: فدفعتها فاندفعت مشي القطاط إلى الغدير. تعلمت عزة على مطربة عجوز تدعى رائقة غناء المطربات القديمات سيرين زوجة سيدنا حسان بن ثابت رضي الله عنه، وخولة والرباب وسلمى، كما تتلمذت على نشيط وسائب خاثر. كانت عزة تقدم حفلة أسبوعية ربت بها الجمهور، وقد ذكر تويس بأن الحضور كانوا في الحفلة وكأن على رؤوسهم الطير، يعني التزام السكوت في الحفلة. إن شاء الله نقيم عزة الميلاء الآن باش نرجع جو السكوت والاستماع. قد تعرض الإمام الغزالي في الإحياء إلى أداب السماع وبين العوامل التي تضيع الاستمتاع بالسماع، سماع الموسيقى الحقيقية. وقد كان لها عون يضرب كل مشوش بالعصا، مثل ما كان الشأن في مجلس إفلاطون باليونان. ولنا عودة إلى عزة. نخرج من مقام الجهاركة ونأتي إلى مقام آخر، هو مقام العجم عشيران. العقد نتاع خماسي هو

نسمعكم من هذا المقام سماعي من اللحنة مع تأسيس فرقة الإذاعة مع الاستقلال.

0: اسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في توزر على 95.5 FM، في سيدي بوزيد على 104.6 و 105.9 FM، في صفاقس على 100.5 FM، في قفصة على 104.6 FM.
1: الخبر عنا مسؤولية
2: والمعلومة أمانة،
3: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
2: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
3: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار،
2: باش تكونوا ديما أقرب للحدث.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: تحية طيبة. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يؤكد خلال محادثة هاتفية مع وزير العلاقات الخارجية والتعاون لجمهورية جنوب إفريقيا رونالد لامولا على أهمية توظيف الإمكانات المتاحة لتطوير المبادلات التجارية بين البلدين واستثمار الفرص التي توفرها منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية زليكاف. وزارة التشغيل والتكوين المهني تعلن عن فتح باب التسجيل للانتفاع ببرنامج دعم تمويل المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية الذي يتم تنفيذه بشراكة مع البنك التونسي للتضامن. البرنامج يتواصل حتى 30 من جوان الجاري، ويهدف إلى تيسير نفاذ الباعثين إلى مصادر التمويل لإحداث مشاريع ومؤسسات صغرى في مختلف المجالات الاقتصادية أو لتوسيعة أنشطتها. افتتاح الندوة الوطنية لمديري مؤسسات الخدمات الجامعية في دورتها الأولى، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد يؤكد على أهمية قطاع الخدمات الجامعية بوصفه شريكا أساسيا ومباشرا في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي للطالب ودعم تميزه الدراسي والعلمي. في العالم، شهيدان في غزة وجريح في قصف إسرائيلي شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع. الرئيس الأمريكي ترامب يقول إن الاتفاق النووي مع إيران سيوقع غدا، وباكستان التي تقوم بدور الوسيط في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة تتوقع عقد اتفاق السلام خلال 24 ساعة القادمة. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول إن الموعد النهائي لتوقيع مذكرة التفاهم المرتقبة مع الولايات المتحدة ما يزال غير محسوم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: روائع الفن العربي، برنامج للدكتور صالح المهدي.
1: شيخ ميس ترنان لحن في هذا المقام موشح في نغمة العود والسلافة وقصيد للشيخ العربي الكبادي. قف بالمنازل وانشق طيب رياها، قف

وله في مقام العجم دون أن ينزل للعجم عشيران أغنية من تأليف الأستاذ الهادي العبيدي عن شهر رمضان، شهر الصيام حل بالخير والعمل. العجم عشيران، طريقة الإنشاد فيه:

مقام النهوند حسب طريقة أدائه الشرقية، ونستمع منه إلى قطعة غنائية للمطربة أم كلثوم كانت في الفترات الأولى من وجودها في الوسط الفني.

طيب احنا حسب وعدنا ناولوا ابرز المطربات العربيات في العصور الإسلامية، مش نتحدث على بذل. انا سميت مجموعة من المطربات، عليا ونعمة وسلاف، واصبح المواطنون يأخذون هذه الأسماء ويسموا بها بناتهم. بذل عاشت بذل في العصر العباسي الأول، عصر النهضة والعلوم والفنون، وكانت مع جمالها الخلاب تحفظ من التراث 30,000 صوت، وقد ألفت كتابا في الأغاني المنسوبة بلغت فيه إلى 12,000 صوت، وكانت عازفة ممتازة على آلة العود تطارح أبرز الموسيقيين أمثال إسحاق الموصلي وإبراهيم بن المهدي. اشتراها جعفر بن موسى الهادي، ثم افتكها منه محمد الأمين ابن هارون الرشيد باذلا له 20,000 درهم، معناه فكاله بمقابل، واعتبرها يعني الأمين كنزا يهون في سبيله الأموال الطائلة، وبقيت عنده حتى تولى الخلافة، وبعد وفاته لم ترضى بغيره بديلا، وبقيت تعيش من ثمن ما تبيعه مما خلفه لها الأمين من حلي وأثاث ثمين. بالنسبة للنهوند، إذا تغير النهوند من مقره الأول، إذا وضعناه على الدرجة الثانية تسمى بالفارسية الدوكاه، وهي مستعملة عند العرب وعند الأتراك وعند الفرس أو الري، تصبح هكذا. وهذا يسميه الأتراك بوسلك، وإخواننا المصريين يزيدوها العقد الثاني يعملوه بياتي. يسمونها العشاق، والعشاق استعمل في المغرب للدلالة على معنى ثاني، على صوت آخر غير صوت هذا النهوند على درجة الدكاه.

يعطي طعم آخر مخالف شيئا ما من النغم الأول. باش نسمعكم أغنية في مقام النهوند لأخينا المرحوم علي الرياحي. ما حبيتش

قام النهاوند هذا له إشعاع خارج الوطن العربي والعالم الإسلامي، وتبنته الأمم الغربية وأسموه المقام الصغير.

في الخمسينات كنت أترأس مصلحة الفنون الجميلة، وكان زميلي في المصلحة التقنية والفنية أستاذ علي الزواوي طلب مني أن ألحن نشيدا لمدرسة بنات في باب الجديد، وتبين لي أن المدرسة مختلطة فيها من المسلمات وفيها من غير المسلمات، فكيف التوفيق؟ قال لي ده براسك، أنت تعرف كيف تعمل. أعطيت الغناء للفتيات المسلمات وعملت آهات بطريقة غربية شوية للفتيات المسيحيات. النشيد للأستاذ جلال الدين النقاش، احنا وقت اللي يعملوا بعد من الفرنسويات يعملوا الصوت، هو اللي يسمونها الفوس بوا، يعملوا اسمعها في البناء الغربي. انا شيء

الكويس والراجل ما نقدرش باش نواصل في تقديم الأصوات اللي تقدمها الفتيات. بعد خذيت هذا النشيد وحورته وأصبح موشح نختم به مجموعة وصلة من الموشحات. تحدثنا عن تغيير مقام درجة ارتكاز النهوان وركزناه على الدرجة الثانية في قلنا في مصر يسمى العشاق. تحوير جزئي في العقد الثاني في تركيا يسميه البوسلك، في تونس نسميه المحير سيكا،

فيه عروبي من عروبيات العين تنحب من فراق غزالي. فراق الأحياء مر وصعيب، فراق الأحياء مر وصعيب خلف

ربما البعض من اللي سمعوا الاغنيه نتاع فريق غزال يقول لي علاش ما رجعتش الرجعه هذيك، يرجعوها وقت يرجعوا للبيت نتاع العين تلح فريق غزالي، انما اذا كان باش يخرجوا من المحير سيكا الى غنايه في المحير سيكا كيف ما كانت تخرج صليحه في فريق غزالي الى يخليله، تقعد ديما في المحير سيكا. المحير سيكا تستعملها كانت الامهات للتبليين بالاولاد.

احنا الترصيع اللي وريناه في النهاوند في الحصة الماضية يدخل على المحير سيكا. نستمع من الأغاني المشهورة في محير سيكا حزتي البهاو السرية مسمية للشيخ عثمان الغربي، تألف عثمان الغربي وألحان شيخ خميس ترنان من صوت صليح.

أبي حسني البهاء والجد يا مسمية، سي الحاج عثمان الغربي والشيخ ميسترنان وصليح. عندنا في تونس وفي المغرب العربي عندما تجتمع الجيم والزين تقع فيها مشكلة. وقت يقولوا زوج في المغرب يقولوا جوج، وفي تونس يقولوا زوز، يعني يغلبوا الزين وهناك يغلبوا الجيم، وهناك تقع مشكلة ما بين حسني البهاء والجد. الخد زنجي تولي جنزي. نرجع إلى بذل، قلنا اللي هي تخرجت على أيدي كبار الفنانين ابن جامع وفليح ودحمان الأشقر وإبراهيم الموصلي، وكانت تطارح إبراهيم بن المهدي. وعندما ترفع عنها بسبب توليه الخلافة دخلت عليه ذات يوم وغنت له 100 صوت في مقام واحد وإيقاع واحد، ثم خرجت وأرجعها ووصلها وأكرم وفادتها. وكانت بذل كريمة النفس، حرة لم ترضى بالتزوج ممن تقدموا لها من خيرة القوم. وفيها يقول علي بن هشام: فإن ذهبت نفسي عليكم تشوقا فقد ذهبت للعاشقين نفوسه. وماتت بذل في عصر المأمون بسبب ضربة أصابتها من شخص يدعى أبا الكركدن من طبرستان، أصيب بجنون، وذلك في حفل بحضرة المأمون بسبب عبث الحاضرين به. وتعرف وقت الناس تلقى واحد فلت له شوية يزيدوها على ما بيه، يولي يدك عليه، وهذا يجبن هنا ويولي يفقد رشده تماما، يكون عنده 40% يضيع الكل ويولي يفعل ما يفعل. وجت براس المطربة بذل. مقام المحير سيكا ما فيهش قطاع من التراث، لا أذكر منه إلا دخول براول.

وبعد ما لحنت نوبة العجم عشيران يعني مسجلة في الإذاعة نسمعها بالمناسبة، ونوبة الزنقلة وهو مقام فارسي الأصل تونسناه، لحنت نوبة في محير العراق ونوبة في محير السيكة. نسمعكم منها ابطايحي قبل أن يستمع إليه أحد وقبل أن يسجل.

تدري الفراق متى يكون. هذا بطايحي الأول من نوبة المحير سيكا، وهنالك بطايحي ثاني وبراول والنوبة كاملة. نستمع الآن إلى المطربة صليحة في إحدى الأغاني الشعبية، أنا هي يا خليلة. يا خليلة من الأغاني اللي أدخلت عليها إصلاح جزئي لا يمس من أصالتها، لأن المس من أصالة القطاع هي جريمة، لأن لو نسمح لأنفسنا بالمس من أصالة قطعة من هيكلها الفني، يجي من بعدنا يمس القطعة مع ما أدخلنا عليه من زيادة، وهكذا دواليك حتى نتولي القطعة ما عادش معروفة. إنما تشوفوا في القطعة هذه الزيادة اللي زدتها هي عبارة على آها صغيرة تقولها المجموعة باش نحي هكا الرتابة اللي تتكون، لأن الأبيات كلها من لحن واحد. اللي خلاني باش عملت هكا الآها صغيرة هي وادعوني يا لبنات، ويليها الأغنية اللي لحنتها المطربة صليحة، وهي اللي جابت لي الكلمات من صهرها سي علي عامر زوج بنتها شبيلة. يا خليلة، على نستمع إلى صليحة في مقام المحير سيكا اللي هو مرتبط بالنهاوند على الدرجة الثانية من السلم.

Stehen sehen.

0: استمعنا في هذه الحصة ما فيه الكفاية من المقام محير سيكا التونسي الذي يتصل بمقام النهوند الشرقي. وإلى اللقاء في الحصة القادمة.
1: روائع الفن العربي، برنامج للدكتور صالح المهدي.
2: تسمع الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام لموجز للأخبار. تونس تحتفل غدا مع سائر دول العالم باليوم العالمي للمتبرعين بالدم الموافق للرابع عشر من جوان من كل عام. وبالمناسبة، حملة للتبرع بالدم بشارع حبيب بورقيبة بالعاصمة تونس نظمها اليوم المركز الوطني لنقل الدم بتونس. وللإشارة، فإن تونس تحتاج إلى حوالي 40,000 تبرع إضافي بالدم سنويا لتأمين الحاجيات الوطنية وضمان استمرارية التزود بهذه المادة الحيوية لفائدة المرضى. وزارة التربية تضع منصة جسور للدعم والمرافقة لفائدة التلاميذ المترشحين لمناظرة الالتحاق بالمدارس الإعدادية النموذجية السنة السادسة، وذلك من 15 إلى 21 من جوان 26 و2000 على الرابط التالي: edisoutien.edication.tn. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يؤكد أن المرحلة تقتضي تغييرا جذريا في طريقة عمل مراكز الخزن والتوزيع التابعين للديوان، وإحداث نقلة نوعية في أساليب العمل المعتمدة وآليات تحليل مؤشرات السوق. جاء ذلك خلال اجتماع موسع جمع رؤساء مراكز الخزن والتوزيع التابعين للديوان والمديرين الجهويين للتجارة. الكاتب التونسي عماد جلاصي يتحصل على الجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل في دورتها 17. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصرح بأنه سيتم غدا توقيع اتفاق لإنهاء القتال بين إيران والولايات المتحدة، وسيتم بعدها إعادة فتح مضيق هرمز. ولم يقدم ترامب أي تفاصيل بشأن التوقيت أو المكان أو الأطراف الموقعة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن عدم نيته الانسحاب من الشريط الأمني أو الخط الأصفر الذي أقامه جنوب نهر الليطاني جنوبي لبنان في إطار التفاهمات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران. والثلاثاء المقبل انطلاق قمة مجموعة السبع في مدينة إيفيان الفرنسية، وتستمر 3 أيام وسط توقعات بأن تناقش على هامشها قضايا منطقة الشرق الأوسط لا سيما الحرب على إيران. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.tv.

طبعا دي برضو يعني بتقول يعني ان اصل كلمة البحر بيضحك ليه كلمة فولكلورية غنوة من زمان، بس الكاتب جاب هذه الجملة وجاب عليها رأيه السياسي اللي هي البحر غضبان لما بيضحكش، اصل الحكاية ما تضحكش، البحر جرحه ما بيدبلش وجرحنا ولا عمره دبل والبحر بيضحك ليه الى اخره. يا مع يعني اموالنا اخدوها برضو لغيرنا من اما من الاوروبيين او الامريكان او من العملاء ليهم، وبتوضع في بنوك الامريكان والاوروبيين، واحنا اللي عطشانين وبنسقي غيرنا، واحنا كل شيء بنعمله ولا ننال ما نستحقه من حقوق.

رئة الفنجان. جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب. قالت: يا ولدي لا تحزن، فالحب عليك هو المكتوب. يا ولدي قد مات شهيدا من مات على دين المحبوب. فنجانك دنيا مرعبة وحياتك أسفار وحروب. ستحب كثيرا يا ولدي وتموت كثيرا يا ولدي، وستعشق كل نساء الأرض وترجع كالملك المغلوب. بحياتك يا ولدي امرأة، بحياتك يا ولدي امرأة عيناها سبحان المعبود، فمها مرسوم كالعنقود، ضحكتها موسيقا وورود، والشعر الغجري المجنون يسافر في كل الدنيا. قد تغدو امرأة واحدة يهواها القلب هي الدنيا. لكن سماءك ممطرة وطريقك مسدود، فحبيبة قلبك يا ولدي نائمة في قصر مرصود. من يطلب يدها؟ من يدنو من سور حديقتها؟ من حاول فك بصائرها؟ يا ولدي مفقود. بصرت ونجمت كثيرا لكني لم أقرأ أبدا فنجانا يشبه فنجانك. لم أعرف أبدا يا ولدي أحزانا تشبه أحزانك. مقدورك أن تمشي أبدا في الحب على حد الخنجر، وتظل حزينا كالصفصاف، وتظل وحيدا كالأصداف. مقدورك أن تبقى مسجونا بين الماء وبين النار، فبرغم جميع حرائقه وبرغم جميع سوابقه وبرغم الحزن الساكن فينا ليل نهار، وبرغم الريح ورغم الجو الماطر والإعصار، فالحب سيبقى يا ولدي أحلى الأقدار. ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وفيروز الشطان، وتجوب بحارا وبحارا، وتفيض دموعك أنهارا، وسيكبر حزنك حتى يصبح أشجارا. لكنك ترجع يا ولدي مهزوما مكسور الوجدان، وستعرف بعد رحيل العمر بأنك كنت تطارد خيط دخان. فحبيبة قلبك ليس لها أرض أو وطن أو عنوان. ما أصعب أن تهوى امرأة يا ولدي.

भी आए

يا أحلى شمس وأحلى رمل وأحلى مية، إحنا وشبابنا وحب ناس كندرية جايين على نسمة أمل نرتاح شوية.

أنت وخائفة، وطويل جدا مشواري. غوصي في البحر أو ابتعدي، غوصي في البحر أو ابتعدي، لا بحر من غير دواري. الحب مواجهة كبرى، إبحار ضد التيار، صلب وعذاب ودموع ورحيل بين الأقمار. يقتلني جبنك، يقتلني جبنك يا امرأة تتسلى من خلف ستاري. إني لا أؤمن في حب لا يحمل نزق الثوار، لا يكسر كل الأسوار، لا يضرب مثل الإعصار. آه لو حبك يبلعني، يقلعني مثل الإعصار. إني خيرتك فاختاري، ما بين الموت على صدري أو فوق دفاتر أشعاري. اختار الحب أو اللا حب، فجبن أن لا تختاري. لا توجد منطقة وسطى ما بين الجنة.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
2: نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم إلى حضراتكم نشرة منتصف الليل الأخبار. وفي عناوينها: تونس تشارك اليوم 14 من جوان سائر دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للمتبرعين بالدم. والمركز الوطني لنقل الدم يحث بالمناسبة على مزيد الإقبال على التبرع لإنقاذ الأرواح. اليوم الأحد انطلاق الحملة التحسيسية العالمية بلو سانتا بتونس من أجل حماية الشواطئ من التلوث. وفي العالم ترقب لتوقيع اتفاق بين طهران وواشنطن في الساعات المقبلة. إلى التفاصيل. تحتفل تونس وسائر دول العالم اليوم الأحد باليوم العالمي للمتبرعين بالدم الموافق ليوم 14 من جوان، والذي اختارت منظمة الصحة العالمية إدراج هذه السنة تحت شعار قطرة واحدة من الإنسانية، تبرع بالدم أنقذ الأرواح، تأكيدا لأهمية التبرع بالدم كعمل إنساني وتقديرا للمتبرعين ودورهم في ترسيخ ثقافة التضامن والعطاء لإنقاذ الأرواح. وبهذه المناسبة نظم المركز الوطني لنقل الدم بتونس أمس حملة للتبرع بالدم بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة. عدد من المتطوعين في تصريح لكوثر العرقوبي.
3: اش تعمل انت هون؟
4: جاي باش تبرع ان شاء الله بالدم اليوم.
3: قداش من مرة تبرعت؟
4: والله هذه ثالث مرة.
3: في العام؟
4: لا سنة أول مرة.
5: خاطر بالرسمي فما عباد تستحقها برشا، ساعات واحد تحكم فيه قطرة نتاع دم.
6: أنت كي تبرع بالدم باش يجي نهار باش تستحق.
7: في السبيطارات اللي يبدا عامل اوبيراسيون اللي عامل اكسيدون، واحد كي يتبرع بالدم يحس بسنتيمون محلاهم خاطر هو انقذ حياه غيره. انا نتبرع مرتين في العام، حاجه فرحتني على الاخر خاطر انا منعت حياه غيري، والبوش مني انا تبرع حياه ثلاث عباد.
2: وحث رئيس قسم جمع الدم والتحسيس بالمركز الوطني لنقل الدم حماد عكاري على مزيد الاقبال على التبرع.
8: كل إنسان عمره ما بين 18-65 سنة، ما عندوش أمراض مزمنة، ما عندوش أمراض حادة قاعد يعالج عليها توا، ما عندوش اللي طالع اللي جون توا اللي تاتواج وبيرسين قل 6 شهور. الراجل ينجم يتبرع 5 مرات في العام، المرأة 3 مرات في العام، ما بين المرأة والمرأة على الأقل شهرين.
2: يشار إلى أن تونس تحتاج إلى حوالي 40 ألف تبرع إضافي بالدم سنويا لتأمين الحاجيات الوطنية وضمان استمرارية التزود بهذه المادة الحيوية لفائدة المرضى. أكد اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل في بيان له أمس أن مطلبه الأساسي يظل تنفيذ القانون المتعلق بالانتداب الاستثنائي لمن طالت بطالته، مشددا على أن هذا القانون نافذ وصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وليس محل تفاوض أو مراجعة. تم خلال هذا الأسبوع إطلاق مشروع وطني لدعم إدماج الشباب والوقاية من تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ويستهدف المشروع الأطفال والشباب من 10 إلى 25 سنة وخاصة الفئات الأكثر هشاشة، وفق ما صرح به للإذاعة الوطنية المكلف بملف الإدمان بوزارة الصحة نبيل بن صالح.
9: في وزارة الصحة كوننا منصة اللي تجمع المعطيات اللي موجودة في الأقسام الطبية اللي تعالج فيها المدمنين، ومنصة زادة مفتوحة على جميع الوزارات باش تحط فيهم المعلومات اللي عندها على المخدرات وعلى الإدمان، وهذه المنصة هذه باش تكون إن شاء الله هي باب مفتوح لتكوين إن شاء الله مرصد وطني لوقاية من الإدمان والمخدرات، باش نجموا نعرفوا عدد المستهلكين والمروجين والكميات اللي تتروج، وكذلك الناس اللي داخلة في المنظومة العلاجية.
2: تنظم الإدارة العامة للشباب والمندوبيات الجهوية للشباب والرياضة في 24 ولاية أو في 24 ولاية مهرجان الشباب في دورته الثانية، لا سيما بالمناطق الداخلية والأحياء ذات الكثافة السكانية. عن أبرز أهداف المهرجان يتحدث مدير وحدة تنمية أنشطة الشباب بأريانا بشير الكشبوري.
10: الأهداف نتاع المهرجان أولا تعزيز قدرة الشباب، ثانيا خلق ديناميكية بالجهات وخاصة على المستوى المحلي، ثالثا اكتشاف المواهب الشابة ودعمها، وأيضا التعريف بالإبداعات والمنتوجات الشبابية وخاصة لمنتوجات شباب المؤسسات الشبابية، التشجيع على الإبداع الرقمي وتجديد التكنولوجيا، عروض فنية شبابية عن أنشطة رياضية وعن عروض تنشيطية جماهيرية، عن أنشطة تطوعية.

0: فانتا بلو هي الحملة نعملوها في إطار التعاون مع نو بارتنر جابوني. الحملة دي تعمل في عديد من الشواطئ في العالم باش نحميه الشواطئ والمحيطات بتاعنا بصفة عامة وبحوراتنا من التلوث، وفيها حملة تحسيسية أكثر منها جمع نفايات، وإن شاء الله غدوة في المرسى صباح لقبة الهواب الحضور بش يكون متميز بعديد من الجمعيات على غرار الكشافة التونسية وبالتنسيق مع دور الشباب ومع دور الثقافة والمدارس، خاصة المدارس اللي فيهم نوادي البيئة واللي هما على سواحل المدن الكبرى. الحملة هذه تكون متواصلة حتى يكشي 31 جويه، كل مرة نشوفوا ساحل من سواحل الجمهورية ونعملوا فيهم الحملات هذوما.
1: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
2: في أخبار العالم، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيتم اليوم الأحد توقيع اتفاق لإنهاء القتال بين إيران والولايات المتحدة، وسيتم بعده إعادة فتح مضيق هرمز. ولم يقدم ترامب أي تفاصيل بشأن التوقيت أو المكان أو الأطراف الموقعة. بدورها توقعت باكستان أن تقوم التي تقوم بدور الوسيط في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، توقعت عقد اتفاق السلام خلال الساعة القادمة. لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أفاد بأن الموعد النهائي لتوقيع مذكرة التفاهم المرتقبة مع الولايات المتحدة ما يزال غير محسوم. يذكر أنه بعد ساعات من هذه التصريحات أسقطت القوات الأمريكية عدة طائرات مسيرة إيرانية هجومية كانت متجهة نحو مضيق هرمز وفق وكالة رويترز للأنباء. وعلى الجبهة اللبنانية، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدم نيته الانسحاب من الشريط الأمني أو الخط الأصفر الذي أقامه جنوب نهر الليطاني في إطار التفاهمات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران. وقتل أمس 3 أشخاص وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، فيما نسف الجيش الإسرائيلي عددا من المنازل في بلدة مجد الزون بقضاء صور. وفي تصعيد مستمر لاعتداءاته على جنوب لبنان، أمر جيش الاحتلال أمس بإخلاء 24 بلدة جنوبية استعدادا لقصفها. بهذا الخبر نأتي مستمعينا الكرام إلى خاتمة نشرتنا لهذه الليلة، قدمتها لحضراتكم مفيدة عياد البصلي، وهذا تذكير بالعناوين. تونس تشارك اليوم 14 من جوان سائر دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للمتبرعين بالدم. والمركز الوطني للنقل الدم يحث بالمناسبة على مزيد الإقبال على التبرع لإنقاذ الأرواح. اليوم الأحد انطلاق الحملة التحسيسية العالمية بلو سانتا بتونس من أجل حماية الشواطئ من التلوث. وفي العالم ترقب لتوقيع اتفاق بين طهران وواشنطن في الساعات المقبلة. شكرا مستمعينا الكرام على المتابعة وإلى اللقاء.

0: استوديو المونديال.
1: استوديو المونديال.
0: تحاليل فنية.
1: قراءات تكتيكية.
0: وصف وتعليق على مقابلة المنتخب الوطني لكرة القدم في المجموعة السادسة.
1: السويد، اليابان، هولندا في طريقنا،
0: وإن شاء الله الفوز حليفنا.
1: تابعونا في سهرات رياضية يطير فيها النوم وتحضر فيها الجرينتا والإصرار.
0: يلا الولاد جيبونا الانتصار.

0: الناس حكاية، وفي وسط كل حكاية ألف حكاية وحكاية. تصبر وتعلم، اسمعنا وفضفض وتكلم. وفضفض وتكلم.
1: قونا نتحسن.
2: هي مشكلة اجتماعية معنا والدار والمرأة.
1: اتكلم من عروش عروش قلب.
3: لكن نقعد نهاري ثلاثين، نقعد راسي وجع فيا وبدني وجع ونفسانيتي تعبة.
0: الناس حكاية. الناس حكاية. مع سيف الدين الكافي.

0: معنا احنا بدات الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره.
3: مرحبا بكم. نص الليل و19 دقيقه. دائما الليل عنده مذاق خاص وطعم خاص. ربما يكون الليل مرسى لبعض القلوب التائهه وربما يكون محطة انتظار لمن هم غائبون، لكن يبقى هو الليل الذي تهيج وتهيم به الذكريات. طبعا الليل شوق وحنين وذكريات. أرجو لكم من السعادة أكملها ومن الأمور أيسرها ومن حوائج الدنيا أرفعها. رفقوني توما أحلى وأرق مستمعين مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية، ورفقني خويا صديقي في الإخراج حمزة السفار. اليوم أقعد معنا يعني باش تكون سهرة فيها برشا موزيكا حلوة. كنا نسمع في ألبوم نجم نقول جديد قديم شهر التالي شيرين عبد الوهاب، وصوت شيرين عبد الوهاب بعد غياب دام تقريبا عام وثلاثة أشهر. مش هذا فقط، يعني فما عودة محمد حمائي وتقريبا ألبوم فيه 18 نغم. نعم 18 نغم. ونحن من أجمل الأنغام اللي في الألبوم هذا وعتنسى، يعني إيه أصحى، لكن تقريبا سيبوا يا قلبي من أجمل ما قدم حمائي وأغنية خلينا. هذا باش نسمعهم إن شاء الله من بعد، لكن قبل هذا من هذا نذكروا المواضيع ونذكر المواضيع متاع السهرة الليلة. اليوم باش نحكيه على أنغام، يعني مش أنغام المطربة، أنغام غنائية عناوين فنية. باش نحكيو على فوق الشو وكواليس أنا قلبي ليك ميال، وباش نحكيو على مرسي جميل عزيز في ذكرى ميلاده، ونحكيو أيضا على جديد المنصات الويب الغنائي. حلوس منصات الويب الغنائي، وطبعا فما برشا مجازفة في الويب وفما برشا عناوين فرضت روحها رغم أنها تنجم تكون قديمة لكن رجعت بشكل جديد. الركز على بحرية اللي صار برشا حديث عليها، وفي البداية فما برشا لوم على عزيز الشافعي في الغنية هذه اللي شافها كما أغاني ليلى مراد وشادية كثنائيات حاجة خفيفة. طبعا في البداية لقى برشا انتقادات، لكن الغنية نجحت وفرضت روحها. كاليش نقولوا ديما النغم يفرض روحه وحده، خلي بعد مدة يفرض روحه، يعني مش مشكل نسمعه ونشوفه. ديما نقولوا احنا الأذن الموسيقية والسمع في كافة أنحاء الوطن العربي هم اللي يحكم. ايضا الليله باش نحكي على جيتاره الشرق، يعني الصوت الجميل، الصوت الذي لا يزال بيننا، اين هي نجت؟ في كتابات المستمعين طبعا نختار نحكي على الموضوع اللي عجبني الحقيقه وعجبتني الكتابه نتاعو، موضوع الصداقه، لكن هات نحكي في موضوع السهره. اليوم باش نحكي على استنزاف الطاقه العاطفيه. اي نعم، استنزاف الطاقه العاطفيه على 71 844 404. ماذا بينا تكون يعني التحاليل والمداخلات متاعكم وحتى الكتابات متاعكم على صفحة النساء حكاية تكون في صميم موضوع، يعني الطاقة العاطفية هي أخطر أنواع الاستنزاف، لكن حتى حد فينا ما ينتبه. يعني ساعات الإنسان يتعدى عليه نهار ما عمل فيه حتى مجهود بدني يذكر، وما جريش مثلا، ما هزش حجر زينة، ما خدمش ساعات طويلة، ومع هذا يشعر في النهاية أنه منهك، أنه فارغ، أنه مستنزف، وكأنه فما حاجة في الداخل استهلكتك بالكامل. هذا النوع من الإرهاق ما عندوش علاقة بالجسد ولا بالعضلات ولا بقلة النوم، هو استنزاف الطاقة العاطفية، أخطر أنواع الاستنزاف على الإطلاق. 71 844 404. نسمع حمائي ونرجع بكم لما وعدتكم به يعني سابقا، لعنوان من العناوين اللي نحبوها برشا لجورج وصوف سلف ودين. نسمع حمائي جديد ثم سلف ودين وبعد نرجع المكالمات الهاتفية.

0: نص الليل و 38 دقيقة نرجع بعد ما سمعنا محمد حمائي في جديد محمد حمائي وسمعنا حاجة من النوستالجيا طبعا الملحن الكبير أمجد العطافي. رجعنا بكم العام 2003 مع الشاعرة عبير الرزاز في سلف ودي. نرجع للمكالمات الهاتفية وموضوعنا الليلة هو استنزاف الطاقة العاطفية. قلنا أكيد كل واحد فينا حس روحه في فترة من الفترات مرهق دون تعب جسدي، يعني يسأل ما بذلتش مجهود بدني، ما جريتش، ما هزيتش حتى شيء رزين، ما خدمتش برشا، ومع هذا نشعر في النهاية أني منهك، أني فارغ، أني مستنزف، وكانوا شيء في الداخل قد استهلك بالكامل. هذا النوع من الإرهاق لا علاقة له بالجسد ولا بالعضلات ولا بقلة النوم، هو استنزاف الطاقة العاطفية، أخطر أنواع الاستنزاف على الإطلاق. ناخذ معنا أولى المكالمات الهاتفية. مرحبا، عسلامة.
1: عسلامة، تحياتي في طيف، وربي يعطيك ما تتمنى من الحب والإخلاص والوفاء، وإن شاء الله ديما نقعدوا أوفياء. الأستاذ سيف الدين كيف،
0: مرحبا بك،
1: ربي يطول في عمرك بالخير والصحة والعافية.
0: شكرا جزيلا،
1: كل عام وأنت حي بخير.
0: يعيشك، الاسم الكريم لله.
1: هدى، معكم مستير.
0: مرحبا بك هدى، ومرحبا بأهلنا وأهلنا في المونستير وفي كل هذا الوطن العزيز.
1: من خميس كنت عبيش خميس ولاية المستير.
0: أي نعرفها بالطبيعة، نعرفها.
1: أني من غادي كايا.
0: مرحبا بك لله.
1: حتي لو تحياتي لي كونك مني كل الحب. أمور الاستنزاف العاطفي.
0: يعيش كده.
1: أمور نفسية راهي. يعني أنت ونفسيتك كيفاش تنشأ في عائلتك. راهي من النشأة الأولى، يعني مثلا في في في في دارك، يعني في معناها مع أبوك وأمك وأخواتك. أني روحي يعني مثلا مع بابا ومع أمي، ريت بابا ياسر يعني يربي فينا هو وإحنا يعني صعيب في تربيته لينا. يعني مثلا يشرينا كل حاجة بشكل لنا أقرأوا على رواحكم. يعني توي حسفنا بالحنان والعطف وشنوه، لكن رغم ذلك هكي العطف هذاك ما تحت وراه حاجة، تحت يعني وراه مطلحة نعمل لك هيك باش انت تقرأ، مش العطف بذاته. نخرج من العائلة بعدين نمشي قولني للقراية، تلقى روحك زادة منهك. تعش معناها منهك، معناها عندك في قلبي في قلبك كنا أبوك وأمك وكلوك باش انت تقرأ وتكمل قرايتك، بعد تدخل المراهقة. مراهقة هذيك عادة خلي وسكت، معناتها تخذ لك كل طاقتك النفسية، هذيك تخذ لك يعني تتعلم من مراهقتك شو معناتها تتعلق بإنسان وتحبه وتوفى معاك الحب الكل. معناتها خطين كي تبدأ علاقة فاشلك، كما معناها أني مثلا صارت لي، خذيني العطف الكل وخذيني الحنان الكل ومقيت روحي فارغة، رغم أني مانيش نبذل في حتى مجهود. فهمتني؟ هوكا تلقاني نعطي بكل حب، الحب على بعضه على بعضه، حتى لين فرغت وليت ما عادش وليت ما عادي بالنسبه ليا، لكن العطف ذاك والحنان ذاك ولا لي عادي.
0: تنجمش خليني شويه معك هدى، مش مشكل. ولو انك انت حكيت اشياء ممكن خارجه عن الموضوع، خلنا نعطيك انا الفكر. يعني انت مشاعرك انت الخاصه يعني تجاه الاخرين، قد ما تعطي قد ما تخو الا ليه؟
1: لا مش قد ما نعطي قد ما ناخذ.
0: ما لقيتش حتى شخص، خليني نسمعك واسمعني شوي. ما لقيتش شكون يحتويك، ما لقيتش شكون يعطيك الاستجابه اللي انت فاقدته، يعني كالوقود النفسي اللي الانسان يستخدمه، يعني تصبر وانت متالمه، تتفهم وانت غاضبه مثلا، تسكت وانت تحب تفضفض.
1: ثم صارت لي فتره بصراحه شخص أعطاني كل حبه كما قلت أنت، وأعطاني كل طاقته في الحب وبالحق، يعني كما خذيت كما أعطاني، والله هو أعطاني أكثر.
0: استنزفته أنت ولا لا؟
1: يعني أني استنزفته، أني تعبته، تعبته برشا.
0: والشخص
1: في الأخر أني جبدت به.
0: والشخص الشخص اللي حكيت عليه في الأول اللي هو استنزفك، أنت تحبه كنت؟
1: إيه، أني من الأول تعلقت به. اتعلقت بيه ومشيت معاه في سنية، وكما قلت لك يعني خذ يعني خلاني نحبه أكثر من اللي أنا معناه حبيته، أكثر من معناه حبني هو أكثر من اللي أنا حبيته. يعني أنا خذيت له طاقته الكل، وهو كي لقاني أنا يعني بديت أغخبي، وليت أنا حسيت بروحي يعني باش نخسره، وليت أنا نعطيه في الحب من غير ما نشعر. يعني أنا لقيت روحي بين فضاء وهواء، فهمتك اللي يقول بين فضاء وهواء، قلت روحي اني خسرت، وخطر هو وقتها يعني ايت مني قال لي اعطيتك حبي الكل وانت معناتها ما حسيتش بيا، وتو بديت تحس بيا اني معناها ما حسيتش بيا.
0: وانت علاش ما حسيتش بيا؟
1: ماهيش نقول لك، نقول لك بصراحه موش من بيئتي، وموش من مش من مستوايا،
0: مش انت كان من الاجدر في البدايه، يعني في الاول في بدايه الطريق تعرف كل انسان تحطه قدامك تعرف باش توصل معاه ولا لا، ما تخليش الامور تخرج وهو يحس اشياء اخرى ومن بعد انت تصارحه.
1: تغريت بيه يعني من اللون، تغريت بيه وحبيت ناخذ، يعني نقول لك بصراحه زاد حبيت ناخذ عطفه، يعني حبيت خاطر لقيت روحي اني فارغه من العطف. يا اخي قلت هذيك باش يعطف عليه، فهمتش ايش نقصد؟
0: علاقتك بوك وامك هدى كيفاش كانت؟
1: يعني بابا اكثر يحن عليا خاطر ديما معايا، بابا يحبني اكثر، امي تو تحبني لكن بابا عطفه يتغي يحتويني.
0: هاك قلت انت في البدايه، وقت اللي بديت تحكي معايا قلت لي كان ديما يقيسني بحاجه باش
1: اي صعيب هو لكن عطفه عنده يعني مثلا كيف يقعد معايا يكلم فيا بعطف كبير يحتويني يحبني برشا. خاطر تو كي كبر، لا تو نحكي يعني صغيرش عندي فيه، اما تو كي كبر هو ولا راجل كبير يقول لي ديما سامحني على اللي عملته معاك، فهمت كيفاش؟ كي العطف هذاك الكل تو يمد فيه، ممكن على خاطر معناتها حس بيا اني زاد كبرت ولقيت روحي معاه هو ومع امي، معناتها يعني كاني اني قاعد نخذ بحبهم الكل، حتى بابا يعني نخذ بحبه الكل، نحب نشبع بيه، نحب ناخذ عطفه، نحب ناخذ حنانه، نحب انا نقعد بحذاه اسمعني باش ناخذ ذاك العطف الكل. وكما قلت لك راهو يا سيدي حتى في الخدمه اني حتى في الخدمه يعني كي دخلت للخدمه زاد العطف هذاك خذولنا الكل، يعني ما عادش تلقى ما تعطي، تلقى روحك تعطي من غير مقابل.
0: انت تتحمل العاده ولا ما تتحملش؟
1: نتحمل، لا نتحمل والله. ايش نقول والله
0: المحيطين بك يقولوا لك اللي انت قويه، اللي انت تبالغ، اللي انت الامور البسيطه تعطيها اكثر من حجمها.
1: اي ياتر نخليهم حتى لين يستغلوني يتنسوا فيا كما يحبوش.
0: واضح
1: والله عندي
0: واضح. شكرا لك، يعطيك الصحه هدى. نمشيو للمكالمه الهاتفيه المواليه. مدام صفيه مرحبا بك.
2: مساء الخير سيسنت للمستمعين الكل.
0: مرحبا بك لاله.
2: سمعت الموضوع على الاستنزاف العاطفي. الاستنزاف العاطفي هو شعور يحسه العبد يجيه على غراده، يبدا حتى ساعات كان يضحك ولا قاعد في وسط ناس ولا ما يظهر عليه حتى شيء، ويبدو يحسك العبد ذاك يحس روحه معناها حاجة دخلت له جديدة على المستوى متاع الفكر متاعه، على مستوى نفسيته تلقاه كان يضحك يسكت، كان يجاوب معاهم يغيب شوية، تو دنكو يحس روحه فارغ من داخل، ماهوش مركز اكزاكتومون معاهم، ويضيع كل مثلا يكون في قاعدة فرحان حاجة، تو دنكو الشغف ذاك الكل يزيع. والحكاية هذه سيف الكل عندها أسباب. السبب الكبير متاعها الكل وانه الانسان هذا من اصله في بيئته كرسوا مع والديه ولا مع عائلته وكل قاعد يعطي ويتحمل اكثر من قدرته. وربي اللي قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الانسان قلش عليه في البيئه متاعه صير له شونتاج افكتيف، عرفت كيفاش؟ باش تتحب يزمك انت تعمل اكثر من جهدك باش تتقدر، كيف يزم تعطي اكثر من جهدك. والاكثر في هذا السيف عدم التقدير يلقاه العبد باقي قد ما يعمل، باقي مطلوب منه هل من مزيد
0: مدام صفيه.
2: وي.
0: أنا قلت في البداية يعني الإنسان ساعات من غير ما يبذل مجهود من غير ما يعمل حتى شيء يتعب، لكن مع هذا يحس في النهاية أنه منهك، أنه فارغ، أنه مستنزف، وكانوا شيء في الداخل استهلك بالكامل. يعني هذا النوع من الإرهاق ما عندوش علاقة لا بالجسد ولا بالعضلات ولا بقلة النوم، يعني هو استنزاف الطاقة العاطفية. يعني كي نقولوا استنزاف الطاقة العاطفية نقولوا أخطر أنواع الاستنزاف على الإطلاق، خاطر يصير بصمت، وخاطر يتراكم من غير ما نحسوا به، من غير ما نشعروا به، خاطر يدمر الدوافع، يدمر الحضور، يدمر الشغف، حتى الرؤية للحياة تولي ما عادش عندها دليل واضح. يعني الطاقة العاطفية ما تتقاسش بعدد الخطوات ولا بعدد الساعات ولا حتى بعدد الإنجازات، هي القوة الخفية اللي تخلينا قادرين على الاحتمال، على التفاعل، على الحلم، على الاستمرار وقت اللي يتم استنزاف الشخص. ولا أحيانا احنا ما نحسوش بالاستنزاف هذا، ما يتيحش تودانكو يعني في ساعة في ساعة، لكن بشوية بشوية يبدأ يذبل كل وردة بشوية بشوية، وهنا تكمن الخطورة. يعني إذا كان فسروا الطاقة العاطفية فعلا، الطاقة العاطفية مايش فكرة فضفاضة ولا مفهوم روحاني غامض كما الناس كل تتصور، هي ببساطة القدرة الداخلية على التعامل مع المشاعر، مشاعرك أنت، مشاعر الآخرين، شنو يطلبوا من فهم، شنو يطلبوا من احتواء، شنو يطلبوا من ضبط النفس واستجابة، الوقود النفسي اللي نستخدموه وقت اللي نصبروا واحنا متألمين، وقت اللي نتفهموا الناس واحنا متغشين، وقت اللي نسكتوا واحنا ما نحبوش نسكتوا، وقت اللي نجاملوا واحنا من الداخل ما نحبوش نجاملوا، وقت اللي نتحملوا مسؤولية مشي مسؤوليتنا، وقت اللي نجيو قدام موقف عاطفي يسحب جزء من هذه الطاقة كما كانت تحكي هدى. يعني الخطر مش في السحب بل في استنزاف، والاستنزاف المستمر دون أنه نقاو شخص يعوضنا.
2: صحيح، سيف الضغوطات النفسية ذي المستمرة، وباقي وباقي وباقي واحد يبدأ في محاولات باش يخرج منها وباش
0: يدور. المكالمة انقطعت، نرجع لمدام صفية نسمع وشي بريمة يلا.

0: نرجع مع المكالمات الهاتفية مدام صفية مرة أخرى. نرجع معك وقفنا عند الاستنزاف الأخطر، يعني أنك ما تعترفش به، أنه المجتمع ما يعترفش به، أنك تتعب جسديا وتتوقف. إنسان وقت اللي يمرض يتعالج، وقت اللي يفشل يتراجع، وقت اللي يتم استنزافه عاطفيا شنو يقال عليه؟ تحمل، كون قوي، ما تبالغش، الأمور بسيطة، تكتم، تستمر، وفي الأخير تنطفأ. يعني الاستنزاف العاطفي ما يظهرش على شكل انهيار مباشر، لكن بشوي بشوي بدأ يتسللك في صور فقدان الشغف، فتور المشاعر، برود العلاقات، نفور غير مبرر، ضيق داخلي دائم. تفضل.
1: سيف، دوما الضغوطات اللي حكينا عليهم النفسية، شنو يحس العبد اكزاكتومون؟ يبدا يلونكاسك الحاجات اللي تصير، ويبدا في تنازلات، والتنازلات ذاك ماشي في باله يحل في مشاكل باش يتعداو الناس اللي انفازوا لي اذوكم، باش يقدروا ان سيجور المجهود نتاعو. يبدا مثلا يقوم بحاجات ولا عنده التزامات، ويبدا حارس عليهم وكل، يقول تو بشوفه وان سيجور. لكن انسان المتطلب اللي يطلب وما يعطيش، خاطر هو قاعد يعطي وما ياخذ حتى شيء ان كونتر بارتي. اكل الانسان اللي يستانس يطلب وما يعطيش، باش يقعد باقي يطلب وما يعطيش، باش يحسك انت السورس نتاع، شفت اللي تعطي فيه الكل، دخل هو الفرحه والسعاده وانت ما تاخذ حتى شيء. لهنا يولي شعور بالفراغ. اكل التنازلات هنا، خاطر الروح نتاعنا راهي تحتاج للراحة وتحتاج للاهتمام، روحنا مجسدنا للراحة للاهتمام، شكون يهتم بينا، للهدوء دو طون زون طون، مش لازم تطلب حتى كان انت في حاجة باش تطلب.
0: واضح. هيت نحكيه على تجربتك الخاصة. يعني انت اكيد كنا دخلنا في علاقات غير متوازنة، معناها العلاقة اللي تعطي فيها أكثر من اللي تاخذ، العلاقة اللي ما فيش نوبل، العلاقة اللي التعب، العلاقة اللي الطرف اللي يفهم، الطرف اللي يعتذر، الطرف اللي يحتوي، الطرف اللي يبرر، الطرف اللي يتنازل. يعني الطاقة العاطفية تستنزف حتى تصبح علاقة قائمة على الاحتياج من طرف واحد، على الشكوى المستمرة، على الدراما أحيانا اليومية، على لعب دور المنقذ، الشعور بالذنب إذا كان فكرت في روحك. يعني تولي تدخل في دوامة متاع أنك تولي تحس أنك تتألم. يعني كل ما كنت أطيب، كل ما تم استنزافك أسرع. يعني الكبت متاع المشاعر تحت مسمى العقلانية، برشا يتصوروا أنه التحكم في المشاعر يعني تجاهل المشاعر، وهنا الإنسان بشوي بشوي يولي منهار داخليا.
1: أي صحيح. سيف، عنا اللي قلنا تتحكم، ما فيش حاجة تتحكم راهو. العبد يكبت الغفول ذاك أن سيغتان مومون، ما مش اليوم، غدوة بعد غدوة باش ينفجر. الكل خلنا نحكي للتجارب، الكل تعدينا بتجارب، صادفنا عباد اللي ياخذوا منك وما يعطوك.
0: فما عباد من عباد، يعني فما ناس تقابلها مرة في الجمعة، مرة تقابلها في الشهر، في العام، لكن كي يبدأ إنسان معاك عايشة معاك
1: قريب. أي القريب، احنا باش نحكيوا على القريب. القريب شوف، ثم حاجة اسمها، خلنا نحكيه على الإطار العائلي، معناها امرأة راجل وولادة يدخلوا أرجو خطر الأولاد، خطر زادة حتى هما إذا كان يتدربوا على الأخذ العطاء ما يعطوكش. خلينا نبدأ الشريك متاعك، كلنا وقفنا مواقف باسم الحب اللي بش الشريك المقابل باش يدلل، باش يزيد، باش يشوف.
0: نحكي على تجربتك الشخصية، يعني
1: مال على شكون؟ على تجربتي، ما نقدرش باسم المحبة الطرف اللي يحبني. انتستي اليوم طلبت هذا، غدوة نطلب هذا. انا تعبة لو حالي حاجة، لكن من الصدف اللي يعرف يقول لا، يعرف يقول لا، يعرف يقول ستوب، يعرف يقول هذا مش من مشمولتي، انا نحب نرتاح، انت ترتاح. ولو انه يعدي برشا مثلا انا باسم كمرأة
0: واضح
1: ياخذ عليا برشا
0: حاجات. شكرا جزيلا ليك صفية مبعث ونرجع مع المكالمات الهاتفية مورز الساعة الواحدة صباحا مع الأخ الزميل حاتم كريسعان ثم لنا عودة. الإذاعة الوطنية.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: الإذاعة الوطنية،
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع، متعة الاستماع.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: تمام 1 صباحا هنا في تونس. وزارة التربية تضع منصة جسور للدعم والمرافقة على ذمة التلاميذ المترشحين لمناظرة الالتحاق بالمدارس الإعدادية النموذجية، وذلك من 15 إلى 21 من جوان الجاري. زيادة في عدد الوافدين والليالي المقضات بالمنطقة السياحية برقة عين دراهم مقارنة بالموسم الماضي، بينما ستستقبل الجهة اليوم أول رحلة جوية غير منتظمة قادمة من تشيكيا وفق المندوب الجهوي للسياحة في برقة عين دراهم عيسى المرواني.
7: تشهد المحطة السياحية تبركة عند راهم حراك مهم، تتوافد أعداد كبيرة من الزوار من تونس ومن دول أجنبية أخرى، لتشهد معظم المؤسسات الإيواء السياحي في الجهة نسبة امتلاء محترمة، وهناك العديد الطلبات والحجوزات في الفترة القادمة لتبلغ أقصاها مع بداية الأسبوع الأول من شهر جويلية. مؤشرات مسجلة إلى غاية 10 جوان، توافد على الجهة أكثر من 5.